0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا. وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الانتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية، إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جول يقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع جازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تركترات ومن آلات زراعية، التركتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقصحات في الغذاء والخدمات الصحية، إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاظة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر ثاني ما جاءت المنظمة اثنين نتقو برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى إنه جهة ألمانيا لازم تسعى إنه هنالك 10,000 و12,000 في مارتال بشقيها كلها، انه بتحتاج احنا لما نقول 13,000 دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني احنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يكتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5,000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملأ الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا على النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب، ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم. كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيب أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد الأمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص. لازلت اعزائي المستمعين قضيه اعلان 47 صحفي وصحفيه متهمين هاربين من قبل وكيل النيابه الاعلى لنيابه الجرائم المعلوماتيه بولايه البحر الاحمر تثير جدل واسع في الاوساط الاعلاميه والحقوقيه والقانونيه وربما السياسية على خلفية بلاغات تتعلق بالنشر. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة خلال الأسبوعين الفاتوا، ونحن خصصنا قبل كده حلقة في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا، واليوم بنواصل أو في الحلقة دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضية دي، خاصة مع تأكيد عدد من الصحفيين أنهم ما يتلقوا أي اخطارات أو استدعاءات رسمية مسبقة قبل اتخاذ وكيل النيابة لهذه الإجراءات بإعلان المتهمين هاربين. ويطرح القرار قرار وكيل النيابة تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والضمانات المكفولة للمتهمين، ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد إجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلا عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة، وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. أهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل أديب في راديو دبنجا عبر برنامج لقاء خاص. وبداية عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو أو رؤيتك القانونية لقرار وكيل النيابة بيعني إصدار إعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختارهم من قبل ولم يتم استدعاؤهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقف وكيل النيابة
3: لا شك
2: لهذا الإجراء شنو؟
3: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية مطلوب منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي، ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، ما هو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ده إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام الشخص اللي بيتولى منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بيكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشامة السمعة هم المتولين لمناصب عامة. وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة أن التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في هذا تطويل للإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النائب العام مفروض يكون مصفى يصفي البلاغات ما فيها عمل أصلا أو اللي بتخالف صريح النص. لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بتقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وباله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أنه قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسية، بمعنى أنه الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أنه يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في بلاء آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بتصادم في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوة مدنية يطالب بالتعويض، لكن المسؤولية الجنائية عن إشانة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب فيه أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأن

0: وبكون بالتالي ممكن البالغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اخترعه قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات بالنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد، باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية، ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد، ومقابل ذلك إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح. يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ، ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال، هي زي ما قلت، هي في الأصل بس اتعملت تيسيرا للإعلام بالنشر، وهذا ليس له معنى. وهذه محاكمة مدنية غيابية، وكل ده يسقط بحضور المتهم وتعاد، ما في لها داعي، كلها إجراءات من شأنها أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا، بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أن قانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل، ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مخطوط في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: خدمات المياه والصحة وإنعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قل لكم خلي بالكم
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدويب. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لقد حلت. يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها. جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. إلا ما بعد إنه نحن فتحنا ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه. يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت. يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفه التجاريه لكن نحن ثاني بنشكله منه. يعني زياده الضرائب والجبايات والمحليه والكوبري يعني ثاني ما نشكله منه ما معنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده. وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية. يعني الاثنين معا ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا. يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
9: طيب طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المقشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم. وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كل الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما يحقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
10: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 02 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

و بنوسه. مئة سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج انهيار

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض متجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس،
2: الحرارة. أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيبقى أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، بيحصل فقدان حالي لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب بدي يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لدرجة الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، لما يخش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني بتأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
2: طيب يلا احنا من اول حاجة الوقاية اللي بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه نشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إن مصر تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل، يلا ديل بيكونوا معرضين لها أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية، يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة يعني أو في بلكونات إذا كان هم في شباب أو في كده على أساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس بالنهار مثلا يكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إن الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل طفاض تحبسها.
1: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة بتفصل درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية قيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا، وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة قيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في قيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم مكان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تركتورات ومن آلات زراعية، التركتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جات المنظمة اثنين نتقو برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى ان جهات المانيا لازم تسعى ان هنالك 10 ألف أو 12 ألف في مارتال بشقيها كلها، إنه بتحتاج إحنا ما نقول 13 ألف دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوا على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني إحنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله إمام مجاعة والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشيرة إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع مع المواطن، ولا ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا على النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير، مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب. ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيبوا أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية، محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس عام 2026. تتابعون خلال جولة اليوم التطورات الميدانية في جبهات القتال في النيل الأزرق وكردفان.
12: قوات الجيش السوداني في منطقة الكرموك أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه.
11: مبادرة سلام هيبان لاحتواء أحداث مدينة كاودا والأوضاع الإنسانية في الدلنج بجنوب كردفان.
13: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول. يعني
11: الأوضاع الإنسانية للنازحين في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وكذلك الموسم الزراعي الصيفي في محلية البرقيق بالولاية الشمالية.
4: فالمسكنات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للأكل ما عندهم.
11: وأيضا جانب معاش الناس في مدينة ودمدني بولاية الجزيرة، إضافة إلى مواضيع أخرى شيقة ستتابعونها.
8: في ولاية الجزيرة في غلاء في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام فيها كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد.
11: نبدأ جولتنا بالتطورات العسكرية والميدانية المتسارعة على عدد من جبهات القتال في ظل تصاعد المواجهات في النيل الأزرق وشمال كردفان وشمال دارفور. فقد أعلنت قوات الدعم السريع إحراز تقدم ميداني في محوري النيل الأزرق وشمال كردفان بالتزامن مع إعلان الجيش والقوى المشتركة تحقيق تقدم في محور أمبرو بولاية شمال دارفور. فما دلالات هذه التحركات العسكرية المتزامنة، وهل تعكس تغيرات في موازين القوى على الأرض أم إنها جزء من عمليات تكتيكية مرتبطة بإعادة الانتشار وفتح جبهات جديدة؟ للوقوف على دلالات هذه التغيرات المتسارعة معنا الخبير الأمني جمال الشهيد للتعليق.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولكل المستمعين على امتداد البث. فيما يخص تحركات ميليشيا الدعم السريع في ولايات السودان مختلفة والمناطق الأكثر سخونة هي الآن منطقة النيل الأزرق، حيث شهدت الأيام الماضية معارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع مدعومة بميليشيا جوزيف توكو وبعض القوات من دول الجوار، وكذلك ساندت هذا الهجوم مسيرات انطلقت من قواعد في دول الجوار أو من دولتين مجاورتين في الحدود الجنوبية الشرقية للسودان. تمكنت الميليشيا بعد ضرب كثيف جدا بالمسيرات من إزاحة الجيش السوداني من موقعي قيسان والكرموك، والآن تتموضع القوات هناك. قوات الجيش السوداني في منطقة الكرموك تموضعت، أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه، وبالتالي فإن الموقف الآن يبدو أن كل في حدوده. فيما يخص القوات الموجودة في النيل الأزرق، القوات المسلحة السودانية منفتحة بالقرب من الكرموك وبالقرب من قيسان، وكذلك الحال قوات الميليشيا الآن تتمركز في منطقتي الكرموك وقيسان. المعلومات تشير إلى أن هنالك تحركات مكثفة لميليشيا الدعم السريع عبر الطائرات ولفتح جبهة للقتال أو تنشيط محور النيل الأزرق، حيث تم العثور على العديد من المواد القتالية، مواد تموين القتال عبر مطار أسوسة وبنشنغول. ويعني تشير التقديرات الميدانية إلى أن الدعم الذي أتى إلى تلك المنطقة يؤكد على نوايا عدوانية للميليشيا المتمردة مسنودة من دولة أثيوبيا من الجارة الشرقية أثيوبيا. فيما يخص المحاور الأخرى، محاور القتال في كردفان وفي دارفور، الجيش السوداني يعني يفرض كامل هيبته في تلك المناطق ويقوم بعمل دوريات يوميا، وهي عبارة عن دفاع متحرك ودفاع عدائي لتصدي لأي قوة متحركة للميليشيا أو تقترب من مواقع الجيش السوداني. وفي الوقت نفسه هناك حركة ترحيل قوات وتكديس وتعديد المواقف والمواقع توطئة للعملية الكبيرة التي أشار إليها السيد رئيس الأركان الفريق أول ليلة العطاء بتحرك القوات المسلحة السودانية في وقت متزامن لكل أجزاء السودان في المستهدفة المواقع التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. وهنا أرجو أن أشير إلى هدف القوات المسلحة، وهو إنهاء إغامة ميليشيا الدعم السريع من كل المواقع التي تتواجد فيها في كردفان وفي دارفور والنيل الأزرق. فيما يخص محور الصحراء، الجيش السوداني يتقدم بثبات حيث آخر عملية قام بها في منطقة أمبرو ومنطقة كريكر، وهما منطقتان هامتان في طريق التقدم إلى الفاشر. وكذلك الحال أن تنشط العمليات بشكل كبير جدا في ولاية غرب دارفور وتحديدا منطقة بير سليبة ومنطقة السليعة ومحلية السربة، حيث دارت معارك هناك بين الجيش السوداني وقوات الميليشيا الدعم السريع، وقوات ميليشيا الدعم السريع حشدت كل ما عندها وأتت بقوات النخبة، ولكن تفاجأت بدفاع قوي وصامد للجيش السوداني والقوات المشتركة والمستضفرين بمنطقة بير سليبة، مما كبدوا خسائر كبيرة جدا في الأرواح والمعدات، وتم القبض على عدد من الأسرى والآن بحوزة الجيش السوداني. المعارك بشكل عام تشير إلى أن هنالك حراك كبير جدا. الحراك الذي نراه الآن هو تسابق نحو من يمتلك زمام المبادرة ومن يمتلك التفوق الميداني. أعتقد أن الجيش السوداني بحكم العمليات التي قام بها في الفترة السابقة والعمليات الكبيرة التي يقوم بها يوميا مستهدفا مواقع الميليشيا المتمردة في ولاية دارفور، سواء كان في الضعين أو نيالة أو زارنجي، كلها الآن تكبد الميليشيا خطائر كبيرة جدا من خلال الضرب بالطيران العسكري والطيران المسير. يذكر أن الجيش السوداني امتلك طائرات حديثة وجديدة تقوم يوميا بالانقضاض على الدعم القادم من جنوب شرق ليبيا ومن داخل تشاد ومن الحدود الغربية بشكل عام.
11: دشن عدد من شباب وشابات جبال النوبة مبادرة باسم سلام هيبان تهدف إلى المساهمة في جات حل للنزاع الدائر في مدينة كاودا، والذي استمر لأكثر من 150 يوما وأسفر عن سقوط عدد من القتلى ونزوح أعداد كبيرة من سكان المدينة. وللوقوف على تفاصيل هذه المبادرة ومدى إمكانية إسهامها في تحقيق السلام، نستضيف الناشط جوليوس الجيلي للحديث عن مبادرة سلام هيبان.
13: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول يعني، وإنما حيزيد من معاناة الناس وبيعمق الخلافات بينهم، وبرضو من الممكن إنه تتسع النزاعات دي وتشمل مناطق وقبائل أخرى، فبالتالي يعني يجب حلها من في وقت مبكر يعني حس رغم إنه متأخر يعني، لأنه الآن يعني مرة أكثر من 157 يوم اللي هو النزاعات دي بدأت من 12 مارس وأبريل ومايو، حس إحنا في أغسطس يعني 157 يوم، والآن إحنا في فصل الخريف يعني اللي هي دي فترة مهمة جدا بالنسبة للناس في المنطقة بتاعت حيبان وفي كل منطقة جبال النوبة المجتمعات الزراعية دي. يعني في الوقت ده الزول محتاج يزرع، لأنه الزول إذا ما زرع الآن ما عنده أكل في الصيف، ما عنده احتياط بتاع زرع، ما حيكون عنده حاجة يأكلها في السئبة بتاعته، وده معناته حيكون في طلب عالي على الزرع مقابل ندرة في السوق بعدين، وفي الوقت اللي فيه المساعدات الإنسانية أصلا متضررة وهي غير كافية. ده معناه إنه في شبه مجاعة هتجي أو مجاعة في حال إنه استمر النزاع ده يعني. فعشان كده من منطلق مسؤوليتنا كشباب وكبنات وأولاد في منطقة جبال النوبة قاعدين في الفضاء المدني إنه نتحرك ونساهم على الأقل بصورة إيجابية في إنه الصراع ده ينتهي يعني، ونحن الأقرب لمجتمعاتنا والقادرين نفهمهم ونفهم الواقع يعني لأنه كلنا عشنا فيه. فعشان كده برضو لما نلاحظ إنه المبادرة هي ليست مبادرة قومية يعني على مستوى المستوى العمومي السوداني، بل هي مبادرة محلية بقودوها بنات وأولاد جبال النوبة، لأنه لا يمكن نكون واقفين متفرجين أمام كل اللي بيحصل ده يعني. فإحنا الآن دورنا إنه نفتح مساحات على الحوار ونجمع الجهود، يعني مش جهودنا إحنا فقط لسه يعني في المبادرة، بل جهود شباب كتار على مستوى العالم ده من المنطقة، هم برضو مهتمين وهم أجانست الحرب، هم مهتمين بالسلام وكده. إحنا دارين نلم الجهود دي ويكون في تنسيق فيما بيننا، لأنه برضو ما إحنا برانا حس المبادرين في مبادرات أخرى، ونشكر برضو هنا المجلس الإسلامي ومجلس الكنائس وغيره من المبادرات اللي ساعد في إنه تلقى صيغة للتفاهمات. يعني احنا بندعم كل الخطوات دي اللي يمكن تقود للسلام في المنطقة، لأنه الآن الناس تضرروا بشكل كبير جدا ودفعوا ثمن كبير يعني، فالآن في جهات منها قادرة إنها تصنع السلام. برضو المبادرة بالنسبة لنا زي ما أشرت إنه بقودوها شباب في الوقت الحالي، وهي مفتوحة لكل الناس المهتمين بالسلام وكده، وإحنا لا مع طرف ولا ضد طرف، إحنا بيهمنا إنه نحمي المدنيين تجيف معاناة الناس، وبنستخدم كل ما نستطيع من جهودنا وعلاقاتنا في المساحات المدنية والإعلامية في إنه ينتهي الصراع ده، وفي نفس الوقت نحارب خطاب الكراهية، ودي حاجة كانت ما فيش يعني خطاب الكراهية بين القبائل بتاعت جبال النوبة. تاريخ النزاع بتاع الأراضي في المنطقة عنده سياق أهلية معينة الناس بتحل بها المشاكل دي يعني، لأن المشكلة ما بتحل بمشكلة أخرى وإنما بالحوار يعني. العنف ما بينهي خلاف إطلاقا، إحنا شايفين هسه الحرب في السودان العنف مستمرة، الحرب مستمرة ما في أي مستوى بتاع التفاهمات، بل حيورث مزيد من الخلافات. إحنا الآن محتاجين نقعد مع بعض نفهم جذور المشكلة، على الأقل في الوقت الحالي دارين نوقف الحرب دي، نوقف الصراع ده، وبعد ذاك لاحق الناس ممكن تشوف المشكلة دي ممكن تتحل كيف يعني. يعني بس ما الحاجة اللي بتحصل باستمرار اللي هو بعمله إسعافات عولية للمشاكل دي وتاني بترجع تقوم. احنا محتاجين سياق نهائية بتاعت انه تنحي الصراع ده يعني. في خلاصة الأمر اتمنى انه المبادرة دي تكون بداية للجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنحاء الحرب يعني، وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس، واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
11: لا زالت الأوضاع الإنسانية في أغلب معسكرات النزوح في دارفور تشهد تردي كبيرا وسط نقص كبير في الغذاء ومواد الإيواء، ومن بينها معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. للوقوف على التطورات الإنسانية في هذه المعسكرات معنا النازي حسن آدم لمزيد من التوضيح.
14: المعسكرات خمسة معسكرات كبيرة يعني، وكل معسكرة مثلا لو كنا حلت هو ماسك يعني قرابة 2500 أسرة، فالمعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة يعني، بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للظرف بطالة يعني، ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر ثاني ما جاءت المنظمة اثنين نتقو برضو للجهات المسؤولة انه يقوم بدعم هذا المسكرات، ويعانون دائما واصواتنا لم تنهم لا يعني. نتمنى انه جهات المانيا لازم تسعى انه هنالك 10,000 وقنا 10,000 في مارتال بشقيها كلها انه بتحتاج. احنا ما نقول 13,000 دي اسرة فقط يعني، ما بالفرديا منها 40,000 او 50,000 زيادة، فعشان الناس يعني ما يسمعوا خطأ إنه نقول 13,000 قرابة أو بالضبط يكون 45,000 وما فوقه في زيادة يعني. إما بعد ذلك إحنا دايرين ليه المسكرات دي منذ جو يعني ما جانا أي الدام زي ما بيقولوا دام الطوارئ أو دام الحناية، المشكلة وين ما أعرف. نفس الناس اللي كان نزوا من الفاشر من زمزم من

0: منظم من بعض المحلات، من دار سمعيات، من كلهم يعني، كل الأطياف موجودة بقبائل مشتتة يعني. لكن الناس من جانب الأمن 100% ما عندهم مشكلة، من جانب التعايش السلمي وكلهم كويسين ما عندهم مشكلة. المشكلة الوحيدة اللي هي الدعم النفسي والدعم المعنوي ما موجودة يعني، ما موجودة خالص يعني. بالرغم من منطقة صغيرة لكن العالم من ظروف الحرب يعني، إجابة الناس لا فيه مساء كافي للزراعة، لا فيه هنا خدمات تعبانية. نتمنى من الجهات الماسقين الدعم المالي والدعم المحلي إنه يقوموا بإجراء ويقوموا للخائمة دي يدموا، لأنه يكون أسماء بتطوارئ وكل شهر يعني إنه ينقذوهم.
1: تشهد مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان استقرارا نسبيا مع دخول فصل الخريف مع تردي في الأوضاع الصحية. للمزيد حول الأوضاع في مدينة الدلم معنا الناشط مصعب جبر الدار ليحدثنا في البداية عن الوضع المعيشي في الدلم.
2: بحمد الله وتوفيقه بعد فك الحصار وبعد أيام شديدة المعاناة بعد صبر طويل، مدينة الدلم أخيرا تتنفس الصعداء. بحمد الله وتوفيقه أجواء خريفية جميلة جدا، هطول الأمطار بشكل مستمر، بحمد الله وتوفيقه المواد الغذائية متوفرة، الفواكه متوفرة، كل الحاجات الكام ما فيش الحمد لله دخلت المدينة، والأهل ما شاء الله طيبين ما إنهم أي عجل. الحمد لله وتوفيقه إنه نقول لكم يعني بعض الأسعار من الدلن، يعني مثلا جوال الدقيق بلغ 45,000، برضو ملوة البصل ب 12,000، الرطل الزيت ب 8، كيلو سكر ب 6، وكيلو العدس ب 8، والحمد لله وتوفيقه يعني الفحم ب 40، الشوال الكبير والشوال الصغير ب 25. فمدينة الدلن من الناحية الغذائية الحمد لله الأمور كلها طيبة. برضو يعني نشكر ونسمن جهود المنظمات والجهات المختصة وحكومة ولاية جنوب كردفان إنه وصلت الإغاثة وتم توزيع بحمد الله لأهلنا في الدلن وكادوغلي والمنطقة الشرقية. والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغ الزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلن يعيشوا أيام جميلة جدا. يعني احنا دائما في الدلن كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة والحمد لله الأهل طيبين.
1: وحول الوضع الصحي والأمن في مدينة الدلن أشار جبر الدار إلى التردي المريث في الخدمات الصحية. للمزيد نتابع كلامه.
2: بخصوص الوضع الصحي في مدينة الدلي للأسف الشديد وبكل صراحة الوضع الصحي متردي جدا، نقصان في الكوادر الطبية والعقاقير والأدوية، وصراحة الأدوية غالية والمستشفيات تحتاج للمعدات وللكوادر الطبية. يعني أصلا مدينة الدلي في الأيام الماضية يعني قبل فك الحصار كان في كوادر طبية، لكن بمجرد تم فك الحصار أغلبيتهم سافروا وما في كوادر تعنجوا خاشين إلى المدينة. نشكر متطوعي المبادرات والجمعيات ومتطوعي الهلال الأحمر السوداني الذين وقفوا مع المواطنين وقدموا لهم الغالي والنفيس. ونشكر كذلك الدكتور محجوب سراج مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان، وهو قبل أيام قليلة يعلن عن حوجتهم لاستيعاب كوادر طبية في كل من مستشفيات الدلن وكادوغلي. ربنا إن شاء الله يوفقهم. الدلين الآن بكل صراحة تحتاج للمخيمات العلاجية العاجلة جدا وللغوافل الصحية وللأخصائيين وللكوادر الطبية المؤهلة. برضو يعني للأسف الشديد الدلين في الأيام الماضية يعني تعرضت لاستهداف بالمسيرات وتعرضت كذلك للاستهداف بالتدوين المدفعي من قبل ميليشياتي الدقل والحلو. برضو يعني الحمد لله ربنا لطف وأبطال اللواء 54 مشاة من هنا نرسل لهم التحايا، يعني قاموا بإسقاط أكثر من 4 مسيرة انتحارية في مدينة الدلن.
1: أما حول الموسم الزراعي لهذا العام أبدأ جبر الدار تفاؤله متوقعا نجاح الموسم الحالي.
2: أما بالنسبة للموسم الزراعي بولاية جنوب كردفان عامة وبمدينة الدلن خاصة، بحمد الله وتوفيقه الناس قدرت زرعت حسب المساحات المتوفرة الغريبة. يعني مثلا في الدلن الناس زروا الحمد لله وتوفيقه داخل مدينة الدلن في نظام الجباريك، ولكنهم لم يتمكنوا من التوسيع أكثر فأكثر بسبب الأوضاع

0: الأمنية، وبحمد الله وتوفيقه تشهد مدينة الدلم هطول أمطار باستمرار، وتشهد أجواء خريفية جدا كأفضل أجواء على مستوى السودان. والحمد لله وتوفيقه الزراعة نجحت والأمور ماشية طيبة بخصوص المحاصيل والتقاوي. فعلا تم توزيع يعني التقاوي يعني للمزارعين عبر الكروت، أي زول أدوا كريد وسلموه تقاوي، لكن بصورة قليلة ما زي السنة الماضية. السنة الماضية كانت شملت أغلبية المزارعين، لكن السنة يعني تم توزيعها بصورة قليلة. والحمد لله يعني الناس حصدت الحاجات الأولية بتاعت الخريف، وأكلت التبش وأكلت الشريف. برضو بخصوص الموسم الزراعي، للأسف الشديد في الأيام الماضية شهدت مدينة الدلنج أحداث موسفة ومحزنة جدا. المزارعين البذروا حوالي الدلنج بالاتجاه الشرقي بالغرب من جناين مركزه، وهم بذروا وبسرحوا بالبقر، ظهروا لهم يعني أفراد من ميليشيا الدعم السريع وهددوهم ونهبوا منهم ممتلكاتهم، وشالوا زي ما بيقولوا أخذوا البقر أكثر من 50 رأس، وذهبوا بهم إلى شرق الدلنج إلى منطقة خميس المعروفة. أكثر من 8 أفراد بينهم أطفال ذهبوا بهم، وللآن يعني مصيرا مجهول. ربنا إن شاء الله يجمع بهم وربنا يحفظهم إن شاء الله، ونحن ندين ونستنكر استهداف المواطنين واستهداف الأبرياء. ربنا إن شاء الله يصبر أهالهم وربنا يرجعهم سالمين إن شاء الله.
1: شكا المزارعون في محلية البرقيق بالولاية الشمالية من فشل الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام بسبب ارتفاع كلفة المدخلات الزراعية. للمزيد حول هذا الملف معنا المزارع حاج عباس عمر.
2: معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا. في نفس الوقت المزارعين جوا لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. برضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق، وهي المنتج الرئيسي للتمور عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقفوا على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة، وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الإنتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله.
1: في الجانب السياسي، شهدت الآونة الأخيرة تحركات ميدانية متكررة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، شملت زيارات عدد من المناطق والأسواق واللقاء المباشر بالمواطنين. وقد أثارت هذه الزيارات تباينا في ردود الفعل بين المواطنين والمتابعين. للتعرف أكثر على طبيعة هذه الزيارات ودلالاتها معنا الصحفي عمر شعبان للتعليق.
3: طيب، من الواضح جدا أنه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها، ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر، ومات لها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تصويت شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد ده غالب ينتهي من الرسالة اللي حاول هو يرسلها بالجولات الميدانية التي ساعني كريسة. يعني انت ما في امن ولا اي حاجه، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرامتي دي انه في امن، هو تيجي والدها او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقه ما كده. يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكره بتحمي، بالتالي اتنسفت الرساله السياسيه الدائره حول انه في امن وفي عوده الحياه لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القياده العسكريه في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العوده الطبيعيه للنازحين واللاجئين من جهه وبين عجز منظومه الدفاع الجوي نفسها ان توفر مظله امان حقيقيه تحصن العاصمه من خروج المسيرات وفكر استهداف البنيه التحتيه والاحياء السكنيه، من جهه ثانيه المواطنين ثاني ما فيهم حيل عشان يعني يتحملوا عمليات نزوح جديده. بالتالي او في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاوله استباقيه لسواء تململ شعب متوقع او متصاعد جراء الضغوط المعيشيه وتكلفه الحرب الباهظه اللي هم مصر عليها وحلفائهم من الاسلاميين، واكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفاده ان الجيش ما زال يمسك بزمن مبادرة سياسيا وميدانيا رغم ان الواقع العسكري الارضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الامني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: قبل الختام المستمعين الافاضل، نبقى مع بعض مواطني مدينة ود مدني بولاية الجزيرة حول شكاويهم من ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطبخ.
4: مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، نتكلم الأسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا على النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بنزول الدولار إلى 85,000 والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الكيزانية أغلقت المحطات وحتى الآن ما معروف المصير مجهول، في محاولات كثيرة حتى الآن. بأمانة كده الأوضاع في ولاية الجزيرة ويعني في غلاء في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار اللي هي كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد، وفي حتى في الرز وفي الشاي وفي الحاجات دي في المواد التموينية كلها في غلاء.
1: وحول ما هو مطلوب بشأن القرارات التي تصدرها السلطات بشأن خفض الأسعار للمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن والالتزام بها، قالت مواطنة في هذا الخصوص:
5: نعم، توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق، لأنه عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه، يعني وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع إنه يتحصل على كل مواده الاستهلاكية، فبالتالي لابد من المراقبة الشديدة ولابد من فرض القانون على التجار وعلى حركة السوق عشان يتنفس هذا القرار.
1: بهذا الضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دابنغا، وإلى لقاء جديد غدا، دمتم بخير وعافية.
6: الأعزاء متابعي راديو دابنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دابنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دابنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدوير. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. إلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكلة منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكلة منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفة التجارية، لكن نحن ثاني بنشكلة منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني ثاني ما نشكلة منه ما معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرف عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
4: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المقشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار، يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركدي، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب، يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن احنا قدر ما الجيش الفتح وقدر ما حرق البصرات احنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرقيق وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا. وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية، إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة مجتهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقصحات في الغذاء والخدمات الصحية، إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر ثاني ما جاءت المنظمات من النت وبرضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى إنه جهة ألمانيا لازم تسعى إن هنالك 10,000 و12,000 في مارتال بشقيها كلها، انه بتحتاج احنا لما نقول 13,000 دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني احنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يكتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5,000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملأ الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشهد لأبعد من كده ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول عن نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب، ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم. كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيبوا أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب في السودان منذ أكثر من 3 أعوام وتصاعد الأوضاع الإنسانية والأمنية، تتجدد الدعوات إلى البحث عن مخرج سياسي ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام السلام والاستقرار. وفي هذا السياق دعا رئيس مجلس السيادة الانتقال للفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى حوار سوداني سوداني في خطوة أثارت نقاشا واسعا حول أهداف الحوار وأطرافه ومدى قدرته على الوصول إلى توافق وطني، خاصة في ظل استمرار الحرب والانقسامات السياسية والمجتمعية. ومعنا خلال الحلقة كل من الناشط الحقوقية حياة عبد الساوي والناشط السياسي حامد آدم والناشط المدني سوسن جمعة موسى. في البدء معنا حياة عبد الساوي الناشط الحقوقية في مدينة الدلنج بجنوب كردفان لتحدثنا عن رؤيتها للحوار ومدى ارتباطه بقضايا العدالة وحقوق الإنسان وما الذي يمكن أن تقدمه القوى الحقوقية والمدنية لإنجاح أي عملية سياسية. حياة أهلا ومرحبا بك معنا في قضايا الشباب.
2: والله يمكن نحن يعني الحرب الفاتت دي هي نحن زي ما قاعدين يقولوا الناس حرب عبثية، وبجت يعني الشعب السوداني دفع الغالي والنفيس في الفترة الفاتت، يعني البلد اتدمرت بجت. فكون الرئيس ذاته يدعي للحوار السوداني السوداني فنحن بنعتبرها يعني دي خطوة، ونحن نتمنى انها تكون صادقة، يعني لانه قبل كده نحن نتجارب وتجارب مريرة جدا، يعني في دعوات لكن فعليا ما في. فاذا توفرت الارادة، والارادة هي مبرر، الارادة المواطن ذاته يكون هو عن نفسه مقتنع والحكومة تكون مقتنعة انه لازم يحصل حوار للسودانيين، فقط السودانيين ذاتهم يحسوا، لانه الشعب السوداني هو الوحيد العانى، هو الوحيد الدفع الثمن، هو الوحيد اللي تشرد وتعب ومات. هي حرب بجت، يعني يمكن نعتبرها حرب الغرن، فنحن بنحارب بعض بنقتل بعض. عشان كده يمكن الرئيس يمكن نحن نعتبرها، ما نقول على أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. فالدعوة بتاعت الرئيس إذا كانت صادقة من القلب هي بتنجح، لكن هل الدعوة دي هم راعوا إنه يراعوا يعرف الجذور بتاعت المشكلة؟ والآن يمكن الحرب بدل كانت مع طرفين بقت مع أكثر من أطراف، وفي أطراف الناس ما عارفاها، ويمكن الحرب الآن حقة السودان في منعطف خطير، وهي الآن يمكن إحنا نعتبرها في أطراف دولية مشاركة. فدي واحدة من الحاجات، إذا الرئيس فعلا صادق نحن لازم يكون عندنا مصالحة أول حاجة مع جيراننا الحدود، يعني يكون عندنا مصالحة صادقة مع الإخوة الليبيين والإخوة المصريين والإخوة التشادين والإخوة الإثيوبيين والإخوة الإريتريين بالإضافة للسعوديين وكل الشركاء الإقليميين والشركاء الدوليين، يكون عندنا أول حاجة علاقة طيبة معهم. بعد نحن كسودانيين لازم نقتنع إنه الحرب دي تقف، نحن كسودانيين، ويكون في آليات قوية ممثلة من المواطنين أنفسهم عشان يشاركوا، بعيدا عن الانتماءات السياسية والانتماءات الدينية والانتماءات العرقية. ونحن عشان فعلا يكون في حوار سوداني سوداني ممكن ينجح، وإذا الرئيس وقفوا معاه والناس، أو أنا بقصد بالناس أطراف النزاع الحقيقيين والمواطن الحقيقي، بينجح.
1: شكرا جزيلا لك حياة عبد الساوي على المشاركة حول الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط حامد آدم من تجمع شباب محلية الدبب بغرب كردفان. أهلا ومرحبا بك معنا في قضايا الشباب.
3: الحوار السوداني السوداني الذي أطلقه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لوقف الحرب ومواصلة العملية السياسية، أنا في تقديري أنه بعد 4 سنوات من الحرب والاقتتال واللجوء والنزوح وإهانة السودانيين في كافة دول المهاجر، ونحن شاهدنا وسمعنا من بر جدة، من بر المنامة، الرباعية، الخماسية، وكلها بتجد صدود تام من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وإصراره ومواصلته للعمليات العسكرية. نحن في تقديرنا وأنا في تقديري الشخصي إنه المبادرة الأطلاق البرهان لا تعدو مزايدة سياسية ولا تعدو إنها تكون من ضمن اكتساب للوقت واكتساب للزمن لمواصلة عبث الاقتتال وعبث قتل السودانيين. مبادرة البرهان لا تعدو حبر على ورق ولا تضيف شولة واحدة، لأنه الثقة السودانيين في السلام من قبل الجيش من قبل السيد البرهان تكاد تكون صفرية.
1: شكرا جزيلا لك حامد آدم من تجمع شباب محلية الدبب بغرب كردفان حول الحوار السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشطة المدنية سوسن جمعة موسى. أهلا ومرحبا بك في الحلقة.
4: أكيد إنه الحوار هو المدخل الأساسي لأي عملية سياسية أو لأي عملية بدعة نزاع أو حل صراعات أو وقف الحرب، لكن أي نوع من الحوارات؟ هو ده السؤال اللي بيطرح روحه. إذا في مشكلة فالناس بتواجه المشكلة وأسبابها وجذور الأساسية عشان تصل فيها لقاسم مشترك أو تصل فيها لحلول مشتركة. فإذا بقى الحوار ما بيخاطب الأسباب الأساسية لأصل المشكلة، فبيبقى حوار ما يعني ما أظن يرضي إلى أي عملية سياسية، أو ما بيرضي حتى ليرتقي إنه يوقف الحرب. فلذلك إذا فعلا نحن عايزين نخش في عملية بتاع الحوار اللي يفضل العملية السياسية وإنهاء كامل الحرب في السودان، فيجب حوارنا يكون مبني على أسس اللي هو مخاطبة الأسباب الأساسية للأزمة وللصراع في السودان. ومنه بعد ذاك نحن بنقدر لما نشخص المشكلة صح بنلقى في حلول صح بالنسبة لها، والحلول بتبقى منطقية وبتبقى واقعية تلامس الواقع وبتغير الواقع. لكن إذا قعدنا نتكلم عن حوارات، الكل بيتكلم على الحوار والكل الآن مبتدئ الحوار، لكن هذا الحوار لم يفضي لأي شيء، يعني بيبقى مجرد ضياع زمن. لكن أفتكر إذا فعلا الناس عندها الإرادة لحل مشكلة السودان، فعليهم أن يشخصوا المشكلة الأساسية وأسبابها ويخوضوا حوار جاد فيها، والحوار اللي بيطلع ويفضي بعد ذاك لفض المشكلة بصورة نهائية. برضو في سبب تاني برضو بيخلينا إنه نرجع نخاطب الجذور الأساسية للصراع في السودان، إنه حرب 15 إبريل إلى الآن يعني اتطورت، وأنا بالنسبة لي هو تراكم برضو بتاعت صراعات وعدم حوارات لفترات طويلة للحرب في السودان. فلذلك يعني من انفصال الجنوب أنا أفتكر الحوارات اللي كانت فيها لغاية ما أدت للسي بي اي ما كانت حوارات جادة للعملية السياسية، فكان كلها حوارات ما ناقشت الأسباب الأساسية وكانت بتمشي فوق إلى أن وصلوا لعملية المفاصلة، لأنه هو حتى الجنوبيين خلاص يعني تأكدوا إنه ما في مجال للقصة، لأنه ما قادرين يعالجوا المشاكل الأساسية المخطوطة للصراع في بين جنوب السودان والسودان آنذاك. ومشينا برضو في عملية تفاوض وسلام ما بعد السي بي اي لغاية حسي، في أبوجا، في حرب دارفور، في دوحة، في مشاكوس، في وين لغاية ما وصلنا لاتفاقية جوبا. فبرضو أنا أفتكر إنه العملية بتاعت الحوار ما كانت شاملة لترتقي للعملية السياسية الشاملة في السودان عشان تحل المشاكل وتحيد من الحروبات في السودان. الآن برضو حرب 15 إبريل فعلا بدأ بين طرفين، لكن بعد ذلك تطور ما إنه بين طرفين بقى بين عدة أطراف يعني، وبقت حرب بتاع التحالفات. فبرضو لكل تحالف أنا بالنسبة لي عنده مصالحه، فبالتالي بيبقى هنا برضو في تعدد بتاع أسباب وفي تعدد بتاع زي ما نقول جذور منطقية إنه الناس لازم تواجهها، لأنه أصبح في تداخل كبير ما بين أسباب قديمة وأسباب جديدة. فبالتالي برضو مهم جدا إنه الناس تأخذ في بالها إذا فعلا عايزين نوقف الحرب دي، منع إليها بس إنه هو بين طرفين، لأ هو الموضوع متجذر وأكبر من كده ومحتاج مواجهة حقيقية لنا نحن كشعب سوداني، وكذلك بين كون البرهان برضو طارح العملية السياسية تبنى على الحوار، هو برضو لازم يبني على الحاجة دي، لأنه من غيره وكون إنه الموضوع كله وحله يفرض في إنه بين طرفين والطرف الثاني يمشي يسلم روحه في حتة ويقعد في حتة بعيدة، هو الموضوع بقى ما هو براه في آخرين، وحتى كذلك البرهان هو ذات نفسه ما براهم. فبالتالي بيبقى ما في، أنا بالنسبة لي غير حوار شامل كامل يخاطب الجذور الأساسية للصراع في السودان منذ التأسيس لغاية حرب 15 إبريل لغاية اليوم اللي احنا فيه. لو إذا ما واجهنا بالحقائق دي نحن زي ما نقوله حنبشر بيمكن صراع يمتد لعشر سنين تاني لقدام حسب تاريخنا مع الصراع في السودان. يعني حرب دارفور اللي بدأت من 2003 الآن لها 20 سنة أو أكثر من 23 سنة. حرب جبال النوبة اللي بدأ من 83 الآن ماشي لكم 40 سنة. وحرب جنوب السودان عملت 40 سنة، وبعد ذاك اللي هو إلى أن جاءت المفاصلة في 2010 أو 2005. وبعد ذاك هون إحنا ما زلنا، وحرب 15 إبريل اللي بدأ هسي ولم يزهد الليلة ماشي 4 سنين وما معروف، يعني ما شايفة أي أفق أنا. فبالتالي ما في غير الحوار كمدخل أساس، أنا ما بقول هو ده الحل النهائي للمشكلة، لكن أنا أفتكر أنه هو ده المدخل للعملية السياسية، ومدخل لعملية فض النزاع، ومدخل لأنه المصارعين يقعدوا ويواجهوا روهم ويواجهوا الأسباب الأساسية ويصلوا فيها لحلول يرضي جميع الأطراف.
1: إذن كان هذا نقاشنا في حلقة اليوم من قضايا الشباب حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ومحاولة النظر إلى هذه المبادرة من رؤى الشباب. الشكر لضيوفنا حياة عبد الساوي وحامد آدم وسوسن جمعة على مشاركتهم وآرائهم، وشكر لكم مستمعين على حسن المتابعة والاستماع. لنلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.
5: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أحباء مستمعين راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. هنناقش في الحلقة دي الدعوة للحوار السوداني السوداني المرتقب مع عدد من سيدات المجتمع المدني، ونستمع لوجهات النظر المختلفة ودور

0: أرحب بضيفاتي العزيزات، المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة، الأستاذة هالة الكاري، الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى، هتكون معانا الناشطة في قضايا الشباب فاطمة عادل. أهلا ومرحبا بكم في كنداكات ميعري. مرحبا بك أستاذة هالة، ونبدأ معك نقاش حلقتنا لليوم. رأيك شنو في الدعوات المطروحة للحوار السوداني السوداني؟
1: أنا حسب معلوماتي الحوار ما دعا له البرهان، لكن هو خطوة عاملينها مجموعة بتاع السودانيين، وفي الغالب هي عندها ارتباطاتها بالخماسية أو الدول الداعمة لأن يحصل حوار سياسي وحوار عسكري في السودان. فأنا أفتكر أنه يعني حسب المعلومات الحاجات اللي أنا عارفها أنه هو هي خطوة من مجموعة بتاعت سودانيين very independent ومهتمين بأنه يعني يبتدروا حوار ما بين القوى السياسية السودانية. الرمزية بتاعت أنه في السودان هي أهميتها بتجي من أنه أول حاجة بتدي الحوار مشروعية، ودي في تقديري حاجة كويسة جدا. أي حاجة بتحصل جوا السودان يعني حوار ما بين سودانيين عندهم توجهات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة، إذا نجح هو خطوة كويسة جدا جدا، لأنه هي مساحة بتدي السودانيين الفرصة إنهم هم يشاركوا ويعبروا عن آرائهم ويتكلموا وكده يعني. لكن الإشكالية بتجي هل فعلا هتتقدم ضمانات حقيقية بتاعت مساحات آمنة للناس إنها تناقش كل القضايا بشكل آمن يعني، ومن غير ما يحصل أي يعني عقبات أو تعنيف أو عقوبات للناس المساكين أو الناس الممكن يشاركوا من جوا السودان، ولا المسألة دي حيكون عندها تبعات. أنا بفتكر القصة دي هي يعني دي الحتة اللي بتكون دائرة شغل حقيقي يعني. بفتكر خطوة جيدة حقيقة إذا حصلت بشكل وإذا القوى السياسية فعلا وافقت على إنها هي تجي تقعد في بلدها يعني، لأنه at the end of the day نحن ما عندنا مساحة ثالثة أو مساحة ثانية عشان نقعد فيها. إحنا حقيقة لو مهتمين بالبلد دي الناس مفروض تجي تقعد دي، لا بلد الإخوان المسلمين ولا بلد برهان ولا بلد العساكر، دي بلد السودانيين، وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عندهم مساحة إنه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده. أتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنت إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إنها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس يعني. ويعني لتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المسألة دي، لتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين والسودانيات اللي حيكونوا جزء من الحوار ده. واتمنى انه الناس تصل فيه ل اتليست يعني اقل حاجه لارضيه مشتركه لحوار اعمق يجيب اطراف تانية. واتمنى

0: برضو عبره إنه الناس تتفق إنه يحصل تحييد للداعمين للحرب، لأنه الحرب الحاصلة في السودان دي هي ما ممكن كانت تستمر بالشراسة الحاصلة بها دي من غير الدعم الحاصل لها من برا، والدعم الحاصل ده ما كان ممكن يكون فعال لو ما كان في تواطؤ من قبل سودانيين في تقديراتهم. هم بيفتكروا إنهم بيستعينوا بقوة كبيرة عشان يلقوا مدخل لأن يكون عندهم يعني تواجد في منصات الحكم.
1: أستاذة هالة، بما أن النساء كانوا صاحبات النصيب الأكبر في المعاناة والانتهاكات، وحتى أوضاعنا الاقتصادية ساءت في فترة الحرب دي بشكل غير مسبوق، كيف ممكن يساهم الحوار إذا نجح ومشى لقدام في تحسين أوضاع النساء السودانيات بعد ما وصلت لمراحل صعبة جدا بعد الحرب؟
0: المسألة دي يصعب التنبؤ بها، لكن هي بتتطلب يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب، اللي هي مسألة مركزية جدا في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في السودان كله. المطلوب هسه يعني إنه لو حصلت أي لو توجدت أي مساحة جادة إنه تحصل التزامات حقيقية بتوفير مظلات حماية متكاملة للنساء والفتيات والأطفال في السودان. حتى لو عملنا المسألة دي على مستوى المناطق المتواجد فيها الجيش، لأنه برضو حجم العنف اللي قاعد يحصل في المناطق دي ما سهل، إذا كان تواجد النساء في المساحات العامة، التنميط، التجريم، الاعتقالات المبررة، الاستغلال الجنسي، التحرش، زواج القاصرات، دي كلها أشياء بتتطلب يعني لازم تقيف، يعني بتتطلب إجراءات حاسمة جدا جدا، تفعيل قدر القوانين الموجودة لغاية ما يحصل يعني الناس تصل لصيغة سياسية ويحصل تعديل جذري للقوانين. لكن في الوقت الحالي دي مسألة مهمة جدا في تقديري، إنه إحنا هسه بصدد يعني إجراءات حماية تضمن سلامة النساء في المساحات العامة وفي المساحات الخاصة وتقيهم الشرور بتاعت العنف المستشري على كل المستويات ضدهم.
1: دكتور عزة، أهلا ونسمع رأيك في الحوار السوداني السوداني.
2: يعني أنا أفتكر إنه النساء دورن في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة بتاعت الحرب دي، فيبقى ما في زول بيقدر يتكلم بلسانين أو في زول بيقدر يتكلم عنهم أو يصف حالهم إلا هن، وهين بيكون دائما الحريصات على إنه لازم السلام ده يتحقق وكده. فيبقى يعني فكرة إنه مشاركة النساء في الحوار دي كأنه من عليهن أو تفضل في إن يكون في تربيزة الحوار دي مسألة دائرة عادة نظر. أنا أفتكر إنه المشاركة بتاعت النساء تكون يعني الحافر بالحافر ومساواة زي مشاركة الرجال. يعني المسألة الثانية يمكن بس بيكون دايرين يعني مش في الفترة دي نعاين في الكم، ولكن نعاين للكيف. يعني إنه مسألة اختيار النساء اللي هيكون في الحوار دي، أنا متأكدة إن كلهم بيكونوا قادرات على إن نعكسن قادرات إعكسن الحالة بتاعت النساء يهو في الحرب وفي كده، ودي شاهد يعني شاهد أي زول بشاهدها، يعني ما محتاجة يعني مجهود كبير. لكن أنا بتكلم من ناحية إنه يعني المسألة بتاعت المراوغات اللي بتحصل في الحوار، المسألة بتاعت إنه الغضايا اللي بتتناقش، المسألة بتاعت إنه برضو الحوارات دي إحنا بنعرفها دايرة نفس طويل، محتاجين لنساء يكون نفس طويل، مؤكد خبرتهم السياسية تكون عالية، دراياتهم بالتفاوض ومهاراتهم عالية. ده كله أنا متأكدة في مجموعات كثيرة من النساء عندها المقدرة دي، بيبقى بس بعد ذاك الاختيار. نحن يعني بس مشكلتنا دائما لما يكونوا في نساء قاعدات في تربيزة الحوار وفي النقاشات دي، بتكون مشكلتنا في إنه هم ديل منو بيمثل منو كده. ده سؤال مشروع، لكن أنا بفتكر حتى لو كان هين قاعدين مفروض نحن ندعمهم، وبعد ذاك نشوف يعني حتى لو نرسل لهم رسائل وهين أثناء الحوار ده قعدات، في إنه رسائل تساعدهم، يعني ما إحنا ما نهزم نفسنا بنفسنا وندي الطرف الآخر فرصة في إنه يقول يا أخي زي ما بقول لنا دائما أمشوا اتحدا وتعالا أو أمشي نتفقا وتعالا. فيبقى المسألة بتاعت مشاركة دي ما فيها فصال، دي مسألة أساسية وحق مشروع، يعني ده ما منا ولا عطايا بدون ليه عشان احنا نيجي نقعد في تربيزة الحوار دي حاجة مؤكدة.
1: معلوم يا دكتورة عزة انه النساء السودانيات دايما هم قاعد يكون جزء من العمليات السياسية او الحوارات، لكن في المرة دي وفي الدعوة لحوار سياسي بعد حرب طويلة، كيف ممكن يساهموا فيه النساء ويعززوا دورهم السياسي؟
2: والله يعني دي بقت زي المنافسة كده، فيبدو إنه الفريق البرهان داير يعمل ياهو الحوار السوداني وداير يضغط الناس في إنهم يجوا في الداخل، وكلامه بتاع إنه أدى الناس مساحات بتاعت ضمانات ولا هي سماها عفو، يعني هو ده بيبقى السؤال، هل هو ده يعني عطى من لا يملك لمن يستحق؟ يعني السودان ده هو ما يعني إذا كان الحوار سوداني يبقى من حق أي سوداني وسودانية يشاركوا في الحوار ده، يعني والحوار ده إذا كان دايرين الناس تنجح المفروض يكون ما مشروط، يبقى لو فيه جزء حيكون قاعد جوا الحوار جزء باقي برا الحوار وفيه شروط، يبقى يعني نحن بنعيد في نفس المكرر يعني، أو يبقى ما تعلمنا من الدروس الفاتت. في يعني أي عملية بتاعت حوار عشان تجمع الناس وتقعد فيها تبقى مسألة بتاعت يعني الناس تقعد بشروط ولايك وديسلايك وده يقعد وده ما يقعد، أفتكر يعني كده وقدوا الحوار قبل ما تقوم له قائمة. يعني بعدين تعدد المنابر بتاعت الحوارات دي ذاتها بتضعف القضية، يعني يا أخوان الخماسية سايق لها حوار، ناس صمود رفضوه، جزء من الكتلة الديمقراطية رفضته، دايرين حوار الداخل، يبقى يعني دي جهود كلها مهدرة كان ممكن تكون تتصب كلها في غنى واحدة والناس تمشي لقدام، لأنه أفتكر ما نحن اللي بنغرر، يعني ما البرهان أو غيره يعني اللي بيغرر من اللي بيقعد وما بيقعد، بيغرر الشعب السوداني في إنه ياخي داير حوار عشان تجيف المسائل بتحت الحرب دي عشان الناس خلاص يعني نكون أو لا نكون. فأنا أفتكر إنه كثرة الدعوات دي بتضعف القضية، بعدين نحن برضو محتاجين لدعم للمساندة من الخارج يعني، فكثرة المنابر دي بعد ذاك بتبقى بتضعف القضية وبتخلي الناس المساندين للقضية دي ينشغلوا بحاجات تانية، والناس برا شايف العالم مولع، يعني في قضايا بقت أهم إذا كانت الحرب في أوكرانيا ولا هسي الحرب الحاصلة في مضيق هرمز دي. فيبقى إحنا قدر ما يعني وسعنا الخلاف يبقى بعد ده إحنا حتى المساندين لنا بنفقدون. فأنا أفتكر الناس يعني ما تكتر المنابر بتاعت الحوارات، والناس تقدم تنازلات أو تقدم تضحيات في الحاجات الممكن الناس تتفق حولها، والناس ممكن تقدم فيها تنازلات. غير كده نقول على البلد السلام. شكرا
1: يا فاطمة، مرحبا بك كندكات وميارم. وكيف أنت كشابة بتنظر إلى الحوار السوداني؟
3: أنا بالنسبة لي الحوار السوداني هو الحل الأمثل في سياق السودان، لأن السياق السوداني منفصل تماما، والتدخلات الخارجية عموما ما بتجي بأيادي يعني بأيادي بيضاء نظيفة تجاه السلام، بقدر ما إنها هي بتأزم الوضع في السودان أكثر، ودي بترجع للتضارب المصالح بتاعت الدول ذاتها. وياهو زي ما نحن شايفين نسي الرباعية بجاي السعودية فاتحة منابر من هنا في الرباعية، وفي نفس الوقت في برضو حوار بغادي داري تفتح مع مصر، وتشيس انه دي حاجة بتخلي زول انه يكون ما مستوعب انه انت ليه بجاي وبجاي وبهناك، فهو دي بيأزم الموضوع اكتر من انه هو بيخلي فرصة لينا نحن كسودانيين. وفي الحوار السوداني السوداني انا بالنسبة ليا هو الحل الأمثل حاليا في إننا نحن نقعد مع بعض، لأنه نحن أكثر ناس عارفين السياق حقنا وعارفين برضو امتداد الحروب وكذا. بس في نفس الوقت طبعا الحوار السوداني السوداني داير شغل كتير شديد، مش على مستوى مش مستوى النخبة، لا على مستوى القاعدة، يعني هو مفترض يكون بنظر للقواعد أكثر وكيف يقدر يفتش لطرق تخلي إنه كل القواعد تكون موجودة أو حتى أصوات تكون مسموعة. وفي نفس الوقت برضو يعني الحوار السوداني إذا حيكون موجود فلازم يناقش ملف العدالة بحد سواء مع ملفات إيقاف الحرب والسلام وكذا، لأنه الاثنين ما حيكونوا منفصلات من بعض يعني.
1: طيب لأي مدى ممكن الشابات السودانيات يدفعن في اتجاه انتزاع مساحات أكبر في الحوار السوداني السوداني المرتقب؟
3: صراحة أنا ما قاعد أشوف إنه هو أصلاً في مساحة إنه يكون فيه مثلاً البنات الموجودات أو الشابات الموجودات حالياً ومشاركات كلهم. أنا بالنسبة لي ما في مشاركة أصلاً فعلية لحتى الأعداد الموجودة، يعني دي أعداد طفيفة جداً وكلها ممكن تعني لها من النخب أو النساء اليوم تمثيل في الأحزاب السياسية وهكذا، يعني ما بتلقيها على المستوى القاعدي إنه في نساء من القاعدة قاعدين يقعدوا في المنابر دي وعشان يقولوا تجربتهم وعشان يقلعوا المساحة بتاعتهم وكذا. وحتى إذا فكرنا في إنه يكون في حوار سوداني سوداني برضو المبادرة بتاعته حتجي فوقية شديد، وحيكون في مشكلة في القاعدة ما لم الناس تقعد مع بعض وتحاول تخد تشمل السودانيين كلهم، بعيدا عن الفكرة بتاعت الجندر، بعيدا عن الفكرة بتاعت النخبوية السياسية أو المركزية، تكون حاجة واسعة تقدر تشمل كل السودانيين، ودي حاجة محتاجة شغل فعلي. وهسي حاليا في الواقع ما في أي خطوات ما شبيهة الحاجة دي.
1: بشكل عام كيف بتغدري المساحة اللي بيتحركوا فيها الشابات السودانيات في الفعل السياسي؟
3: أنا في نظرتي يعني الشابات الموجودات هم ما ماخدات مساحة كافية، وما في خطوات للدفع بوجود الفتيات ذاتهم في الحوارات أو الطاولات اللي قاعدة تتفتح كل فترة والتانية، لأن معايير الاختيار للجهات اللي بتكون مستضيفة طاولات الحوار ذاتها بيكون عندها معايير معينة، بيكون عندها أشخاص معينين، فحيكون صعب شديد انك انت تسمعي اصوات ما مسموعه. وفي كل الحوارات اللي قاعد تحصل يعني بنشوف نفس الاشخاص بنفس الحاجات بيمشوا، وما بيكون في نتائج ولا حتى بيكون في مثلا الحديث حول انه المباحثات مشت كيف والحاجات تمت كيف في الطاوله بتاعت التفاوض زاده.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، وشكرا مستمعين راديو دبنجة، كانت دي حلقتنا اليوم لكندكات ومياري، ودمتم في أمان الله.
4: كندكات وميارم، كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا. وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات ووسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تركتورات ومن آلات زراعية، تركتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جات المنظمة من النت وبرضه للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني هنتمنى إنه جهات المانيا لازم تسعى إنه هنالك 10 ألف أو 12 ألف في مارتال بشقيها كلها، إنه بتحتاج إحنا ما نقول 13 ألف دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوا على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني إحنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة والخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع مع المواطن، ولا ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا على النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول بنزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير، مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب. ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيب أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية، محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس عام 2026. تتابعون خلال جولة اليوم التطورات الميدانية في جبهات القتال في النيل الأزرق وكردفان.
12: قوات الجيش السوداني في منطقة الكرموك أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه.
11: مبادرة سلام هيبان لاحتواء أحداث مدينة كاودا والأوضاع الإنسانية في الدلنج بجنوب كردفان.
13: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول. يعني
11: الأوضاع الإنسانية للنازحين في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وكذلك الموسم الزراعي الصيفي في محلية البرقيق بالولاية الشمالية.
4: فالمصرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للأكل ما عندهم يعني.
11: وأيضا جانب معاش الناس في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، إضافة إلى مواضيع أخرى شيقة ستتابعونها.
14: في ولاية الجزيرة في غلاء في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام فيها كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد.
11: نبدأ جولتنا بالتطورات العسكرية والميدانية المتسارعة على عدد من جبهات القتال في ظل تصاعد المواجهات في النيل الأزرق وشمال كردفان وشمال دارفور. فقد أعلنت قوات الدعم السريع إحراز تقدم ميداني في محوري النيل الأزرق وشمال كردفان بالتزامن مع إعلان الجيش والقوى المشتركة تحقيق تقدم في محور أمبرو بولاية شمال دارفور. فما دلالات هذه التحركات العسكرية المتزامنة، وهل تعكس تغيرات في موازين القوى على الأرض أم إنها جزء من عمليات تكتيكية مرتبطة بإعادة الانتشار وفتح جبهات جديدة؟ للوقوف على دلالة هذه التغيرات المتسارعة معنا الخبير الأمني جمال الشهيد للتعليق.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولكل المستمعين على امتداد البث. فيما يخص تحركات ميليشيا الدعم السريع في ولايات السودان مختلفة والمناطق الأكثر سخونة الآن منطقة النيل الأزرق، حيث شهدت الأيام الماضية معارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع مدعومة بميليشيا جوزيف توكو وبعض القوات من دول الجوار، وكذلك ساندت هذا الهجوم مسيرات انطلقت من قواعد في دول الجوار أو من دولتين مجاورتين في الحدود الجنوبية الشرقية للسودان. تمكنت الميليشيا بعد ضرب كثيف جدا بالمسيرات من إزاحة الجيش السوداني من موقعي قيسان والكرمك، والآن تتموضع القوات هناك. قوات الجيش السوداني في منطقة الكرمك تموضعت، أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه، وبالتالي فإن الموقف الآن يبدو أن كل في حدوده. فيما يخص القوات الموجودة في النيل الأزرق، القوات المسلحة السودانية منفتحة بالقرب من الكرمك وبالقرب من قيسان، وكذلك الحال قوات الميليشيا الآن تتمركز في منطقتي الكرمك وقيسان. المعلومات تشير إلى أن هنالك تحركات مكثفة لميليشيا الدعم السريع عبر الطائرات ولفتح جبهة للقتال أو تنشيط محور النيل الأزرق، حيث تم العثور على العديد من المواد القتالية، مواد تموين القتال عبر مطار أسوزو وبنشنغول. وتشير التقديرات الميدانية إلى أن الدعم الذي أتى إلى تلك المنطقة يؤكد على نوايا عدوانية للميليشيا المتمردة مسنودة من دولة أثيوبيا من الجارة الشرقية أثيوبيا. فيما يخص المحاور الأخرى، محاور القتال في كردفان وفي دارفور، الجيش السوداني يعني يفرض كامل هيبته في تلك المناطق ويقوم بعمل دوريات يوميا، وهي عبارة عن دفاع متحرك ودفاع عدائي لتصدي لأي قوة متحركة للميليشيا أو تقترب من مواقع الجيش السوداني. وفي الوقت نفسه هناك حركة ترحيل قوات وتكديس وتعديد المواقف والمواقع توطئة للعملية الكبيرة التي أشار إليها السيد رئيس الأركان الفريق أولية العطاء بتحرك القوات المسلحة السودانية في وقت متزامن لكل أجزاء السودان في المستهدفة المواقع التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. وهنا أرجو أن أشير إلى هدف القوات المسلحة، وهو إنهاء إغامة ميليشيا الدعم السريع من كل المواقع التي تتواجد فيها في كردفان وفي دارفور والنيل الأزرق. فيما يخص محور الصحراء، الجيش السوداني يتقدم بثبات حيث آخر عملية قام بها في منطقة أمبرو ومنطقة كريكر، وهما منطقتان هامتان في طريق التقدم إلى الفاشر. وكذلك الحال تنشط العمليات بشكل كبير جدا في ولاية غرب دارفور وتحديدا منطقة دير السليبة ومنطقة السليعة ومحلية السربة، حيث دارت معارك هناك بين الجيش السوداني وقوات ميليشيا الدعم السريع. وقوات ميليشيا الدعم السريع حشدت كل ما عندها وأتت بقوات النخبة، ولكن تفاجأت بدفاع قوي وصامد للجيش السوداني والقوات المشتركة والمستضفرين بمنطقة بير سليبة، مما كبده خسائر كبيرة جدا في الأرواح والمعدات، وتم القبض على عدد من الأسرى والآن بحوزة الجيش السوداني. المعارك بشكل عام تشير إلى أن هنالك حراك كبير جدا. الحراك الذي نراه الآن هو تسابق نحو من يمتلك زمام المبادرة ومن يمتلك التفوق الميداني. أعتقد أن الجيش السوداني بحكم العمليات التي قام بها في الفترة السابقة والعمليات الكبيرة التي يقوم بها يوميا مستهدفا مواقع الميليشيا المتمردة في ولاية دارفور، سواء كان في الضعين أو نيالة أو زارنجي، كلها الآن تكبد الميليشيا خطائر كبيرة جدا من خلال الضرب بالطيران العسكري والطيران المسير. يذكر أن الجيش السوداني امتلك طائرات حديثة وجديدة تقوم يوميا بالانقضاض على الدعم القادم من جنوب شرق ليبيا ومن داخل تشاد ومن الحدود الغربية بشكل عام.
11: دشن عدد من شباب وشابات جبال النوبة مبادرة باسم سلام هيبان تهدف إلى المساهمة في إيجاد حل للنزاع الدائر في مدينة كاودا، والذي استمر لأكثر من 150 يوما وأسفر عن سقوط عدد من القتلى ونزوح أعداد كبيرة من سكان المدينة. وللوقوف على تفاصيل هذه المبادرة ومدى إمكانية إسهامها في تحقيق السلام، نستضيف الناشط جوليوس الجيلي للحديث عن مبادرة سلام هيبان.
13: نحن أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول يعني، وإنما حيزيد من معاناة الناس وبيعمق الخلافات بينهم، وبرضو من الممكن إنه تتسع النزاعات دي وتشمل مناطق وقبائل أخرى، فبالتالي يعني يجب حلها من في وقت مبكر يعني، حس رغم إنه متأخر يعني، لأنه الآن يعني مرة أكثر من 157 يوم اللي هو النزاعات دي بدأت من 12 مارس وأبريل ومايو، حس إحنا في أغسطس يعني 157 يوم، والآن إحنا في فصل الخريف يعني، واللي هي دي فترة مهمة جدا بالنسبة للناس في المنطقة بتاعت حيبان وفي كل منطقة جبال النوبة المجتمعات الزراعية دي. يعني في الوقت ده الزول محتاج يزرع، لأنه الزول إذا ما زرع العام ما عنده أكل في الصيف، ما عنده احتياط بتاع زرع، ما حيكون عنده حاجة يأكلها في السعيبة بتاعته، وده معناته حيكون في طلب عالي على الزرع مقابل ندرة في السوق بعدين، وفي الوقت اللي فيه المساعدات الإنسانية أصلا متضررة وهي غير كافية. ده معناه إنه في شبه مجاعة هتجي أو مجاعة في حال أنه استمر النزاع ده يعني. فعشان كده من منطلق مسؤوليتنا كشباب وكبنات وأولاد في منطقة جبال النوبة قاعدين في الفضاء المدني أنه نتحرك ونساهم على الأقل بصورة إيجابية في أنه الصراع ده ينتهي يعني، ونحن الأقرب لمجتمعاتنا والقادرين نفهمهم ونفهم الواقع يعني لأنه كلنا عشنا فيه. فعشان كده برضو لما نلاحظ إنه المبادرة هي ليست مبادرة قومية يعني على المستوى المستوى العموم السوداني، بل هي مبادرة محلية بقودوها بنات وأولاد جبال النوبة، لأنه لا يمكن نكون واقفين متفرجين أمام كل اللي بيحصل ده يعني. فإحنا الآن دورنا إنه نفتح مساحات على الحوار ونجمع الجهود، يعني مش جهودنا إحنا فقط لسه يعني في المبادرة، بل جهود شباب كتار على مستوى العالم ده من المنطقة، هم برضو مهتمين وهم أجانست الحرب، هم مهتمين بالسلام وكده. إحنا دارين نلم الجهود دي ويكون في تنسيق فيما بين، لأنه برضو ما إحنا برانا حس المبادرين في مبادرات أخرى، ونشكر برضو هنا المجلس الإسلامي ومجلس الكنائس وغير من المبادرات اللي ساعد في إنه تلقى صيغة للتفاهمات. يعني احنا بندعم كل الخطوات دي اللي يمكن تقود للسلام في المنطقة، لأنه الآن الناس تضرروا بشكل كبير جدا ودفعوا ثمن كبير يعني. فالآن في جهات منها قادرة إنها تصنع السلام. برضو المبادرة بالنسبة لنا زي ما أشرت إنه بقودوها شباب في الوقت الحالي، وهي مفتوحة لكل الناس المهتمين بالسلام وكده. وإحنا لا مع طرف ولا ضد طرف، إحنا بيهمنا إنه نحمي المدنيين تجيف معاناة الناس، وبنستقدم كل ما نستطيع من جهودنا وعلاقاتنا في المساحات المدنية والإعلامية في إنه ينتهي الصراع ده، وفي نفس الوقت نحارب خطاب الكراهية، ودي حاجة كانت ما فيش يعني خطاب الكراهية بين القبائل بتاعت جبال النوبة. تاريخ النزاع بتاع الأراضي في المنطقة عنده سياق أهلية معينة الناس بتحل بها المشاكل دي يعني، لأن المشكلة ما بتحل بمشكلة أخرى وإنما بالحوار يعني. العنف ما بينهي خلاف إطلاقا، إحنا شايفين حس الحرب في السودان العنف مستمرة، الحرب مستمرة ما في أي مستوى بتاع التفاهمات، بل حيورث مزيد من الخلافات. إحنا الآن محتاجين نقعد مع بعض نفهم جذور المشكلة، على الأقل في الوقت الحالي دارين نوقف الحرب دي، نوقف الصراع ده، وبعد ذاك لاحق الناس ممكن تشوف المشكلة دي ممكن تتحل كيف يعني. يعني بس ما الحاجة اللي بتحصل باستمرار اللي هو بعمله إسعافات عودية للمشاكل دي وتاني بترجع تقوم. احنا محتاجين سياق نهائية بتاعت انه تنحي الصراع ده يعني. في خلاصة الأمر اتمنى انه المبادرة دي تكون بداية للجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنحاء الحرب يعني، وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس، واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
11: لا زالت الأوضاع الإنسانية في أغلب معسكرات النزوح في دارفور تشهد ترديا كبيرا وسط نقص كبير في الغذاء ومواد الإيواء، ومن بينها معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. للوقوف على التطورات الإنسانية في هذه المعسكرات معنا النازي حسن آدم لمزيد من التوضيح.
16: المعسكرات خمسة معسكرات كبيرة يعني، وكل معسكرة مثلا لو كنا حلت هو ماسك يعني قرابة 2500 أسرة. فالمعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاظة يعني، بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للظرف بطالة يعني. ما في جهة بقدم لما أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جاءت المنظمة اثنين نتقو برضو للجهات المسؤولة انه يقوم بدعم هذا المسكرات، ويعانون دايما واسوات ما لم تنهم لا يعني. نتمنى انه جهات المانيا لازم تسعى انه هنالك 10,000 وقت 10,000 في مارتال بشقيها كلها انه بتحتاج. احنا ما نقول 13,000 دي اسرة فقط يعني، ما بالفرديا منها 40,000 او 50,000 زيادة. فعشان الناس يعني ما يسمعوا خطأ إنه نقول 13,000 قرابة أو بالضبط يكون 45,000 وما فوق في زيادة يعني. إما بعد ذلك إحنا دايرين ليه المسكرات دي منذ جو يعني ما جانا أي الدام زي ما بقولوا دام الطوارئ أو دام الهناية. المشكلة وين ما أعرف. نفس النازحين اللي كان نزهوا من الفاشر من زمزم من باقي المحليات من دار سميات من كلهم يعني، كل الأطياف موجودة بقبائلها مشطة يعني. لكن الناس من جانب الأمن 100% ما عندهم مشكلة، من جانب التعايش السلمي ما كلهم كويسين ما عندهم مشكلة. المشكلة الوحيدة اللي هي الدعم النفسي والدعم المعنوي ما موجودة يعني، ما موجودة خالص يعني. بالرغم منطقة صغيرة لكن العالم من ظروف الحرب يعني جابت الناس لا فيه مساء كافي للزراعة، لا فيه هنا خدمات تعبانية. نتمنى من الجهات الماسقين الدعم المالي والدعم المحلي انه يقوموا بإجراء ويقوموا للخائمة دي يدموا لأنه يكون أسماء بتطوارئ وكل شهر يعني ينقذوهم.
11: تشهد مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان استقرارا نسبيا مع دخول فصل الخريف مع تردي في الأوضاع الصحية. للمزيد حول الأوضاع في مدينة الدلم معنا الناشط مصعب جبر الدار ليحدثنا في البداية عن الوضع المعيشي في الدلم.
5: بحمد الله وتوفيقه بعد فك الحصار وبعد

0: أخيرا تتنفس السعداء بحمد الله وتوفيقه. أجواء خريفية جميلة جدا، هطول الأمطار بشكل مستمر بحمد الله وتوفيقه، المواد الغذائية متوفرة، الفواكه متوفرة، كل الحاجات الكام ما فيش الحمد لله دخلت المدينة، والأهل ما شاء الله طيبين ما عندهم أي عجل الحمد لله وتوفيقه. إنه نقول لكم يعني بعض الأسعار من الدلن، يعني مثلا جوال الدقيق بلغ 45,000، برضو ملوة البصل ب 12,000، الرطل الزيت ب 8، كيلو السكر ب 6، وكيلو العدس ب 8، والحمد لله وتوفيقه يعني الفحم ب 40، الشوال الكبير والشوال الصغير ب 25. فمدينة الدلن من الناحية الغذائية الحمد لله الأمور كلها طيبة. برضو يعني نشكر ونسمي جهود المنظمات والجهات المختصة وحكومة ولاية جنوب كردفان، إنه وصلت الإغاثة وتم توزيع بحمد الله لأهلنا في الدلن وكادوغلي والمنطقة الشرقية. والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغ الزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلن يعيشوا أيام جميلة جدا. يعني احنا دائما في الدلن كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة والحمد لله الأهل طيبين.
1: وحول الوضع الصحي والأمن في مدينة الدلن أشار جبر الدار إلى التردي المريث في الخدمات الصحية. للمزيد نتابع كلامه.
0: بخصوص الوضع الصحي في مدينة الدلن، للأسف الشديد وبكل صراحة الوضع الصحي متردي جدا، نقصان في الكوادر الطبية والعقاقير والأدوية، وصراحة الأدوية غالية والمستشفيات تحتاج للمعدات وللكوادر الطبية. يعني أصلا مدينة الدلن في الأيام الماضية يعني قبل فك الحصار كان في كوادر طبية، لكن بمجرد تم فك الحصار أغلبيتهم سافروا وما في كوادر تعنجوا خاشين إلى المدينة. نشكر متطوعي المبادرات والجمعيات ومتطوعي الهلال الأحمر السوداني الذين وقفوا مع المواطنين وقدموا لهم الغالي والنفيس. ونشكر كذلك الدكتور محجوب سراج مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان، وهو قبل أيام قليلة يعلن عن حوجتهم لاستيعاب كوادر طبية في كل من مستشفيات الدلن وكادوغلي. ربنا إن شاء الله يوفقهم. الدلن الآن بكل صراحة تحتاج للمخيمات العلاجية العاجلة جدا وللغوافل الصحية وللأخصائيين وللكوادر الطبية المؤهلة. برضو يعني للأسف الشديد الدلن في الأيام الماضية يعني تعرضت لاستهداف بالمسيرات، وتعرضت كذلك للاستهداف بالتدوين المدفعي من قبل ميليشياتي الدقلو والحلو. برضو يعني الحمد لله ربنا لطف وأبطال اللواء 54 مشاة من هنا نرسل لهم التحايا، يعني قاموا بإسقاط أكثر من 4 مسيرة انتحارية في مدينة الدلن.
1: أما حول الموسم الزراعي لهذا العام، أبدى جبر الدار تفاؤله متوقعا نجاح الموسم الحالي.
0: أما بالنسبة للموسم الزراعي بولاية جنوب كردفان عامة وبمدينة الدلن خاصة، بحمد الله وتوفيقه الناس قدرت زرعت حسب المساحات المتوفرة الغريبة. يعني مثلا في الدلن الناس زروا الحمد لله وتوفيقه داخل مدينة الدلن في نظام الجباريك، ولكنهم لم يتمكنوا من التوسيع أكثر فأكثر بسبب الأوضاع الأمنية. وبحمد الله وتوفيقه تشهد مدينة الدلن هطول أمطار باستمرار، وتشهد أجواء خريفية جدا كأفضل أجواء على مستوى السودان. والحمد لله وتوفيقه الزراعة نجحت والأمور ماشية طيبة. بخصوص المحاصيل والتقاوي، فعلا تم توزيع يعني التقاوي يعني للمزارعين عبر الكروت، اي زول ادوا كريد وسلموه تقاوي، لكن بصوره قليله ما زي السنه الماضيه. السنه الماضيه كانت شملت اغلبيه المزارعين، لكن السنه يعني تم توزيع بصوره قليله. والحمد لله يعني الناس حصدت الحاجات الاوليه بتاعت الخريف واكلت التبش وأكلت الشريف. برضو بخصوص الموسم الزراعي، للأسف الشديد في الأيام الماضية شهدت مدينة الدلن أحداث موسمية ومحزنة جدا. المزارعين البذروا حوالي الدلن بالاتجاه الشرقي بالغرب من جنائن مركزه، وهم بذروا وبسرحوا بالبقر، ظهروا لهم يعني أفراد من ميليشيا الدعم السريع وهددوهم ونهبوا منهم ممتلكاتهم وشالوا زي ما بيقولوا أخذوا

0: بقر أكثر من 50 رأس، وذهبوا بهم إلى شرق الدلج إلى منطقة خميس المعروفة. أكثر من 8 أفراد بينهم أطفال ذهبوا بهم، وللآن يعني مصيرا مجهول. ربنا إن شاء الله يجمع بهم وربنا يحفظهم إن شاء الله، ونحن ندين ونستنكر استهداف المواطنين واستهداف الأبرياء. ربنا إن شاء الله يصبر أهالهم وربنا يرجعهم سالمين إن شاء الله.
1: شكا المزارعون في محلية البرجيك بالولاية الشمالية من فشل الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام بسبب ارتفاع كلفة المدخلات الزراعية. للمزيد حول هذا الملف معنا المزارع حاج عباس عمر.
2: معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا. في نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تركترات ومن آلات زراعية، التركتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. برضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرجيك وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرجيك يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الإنتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتركتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله.
1: في الجانب السياسي، شهدت الآونة الأخيرة تحركات ميدانية متكررة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، شملت زيارات عدد من المناطق والأسواق واللقاء المباشر بالمواطنين. وقد أثارت هذه الزيارات تباينا في ردود الفعل بين المواطنين والمتابعين. للتعرف أكثر على طبيعة هذه الزيارات ودلالاتها معنا الصحفي عمر شعبان للتعليق.
3: طيب، من الواضح جدا أنه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر، ومات لها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تصويت شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاوي العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد ده غالب ينتهي من الرسالة اللي حاول يرسلها بالجولات الميدانية التي ثاني يكرسها. يعني انت ما في امن ولا حاجه، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحمامتي دي انه في امن، هو تيجي والدها وجولاتي دي انه انا في امن وامان. الحقيقه ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكره بتحمي. بالتالي اتنسفت الرساله السياسيه الدائره حول انه في امن وفي عوده الحياه لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القياده العسكريه في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العوده الطبيعيه للنازحين واللاجئين من جهه، وبين عجز منظومه الدفاع الجوي نفسها ان توفير مظله امان حقيقيه تحصن العاصمة من خروج المسيرات وتكرار الاستهداف المنة التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء تململ شعب المتوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هم مصر عليه حلفاء من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها، مفاد ان الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا، رغم ان الواقع العسكري الارضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الامني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: قبل الختام المستمعين الافاضل، نبقى مع بعض مواطني مدينة ود مدني بولاية الجزيرة حول شكاويهم من ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطبخ.
4: مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، نتكلم الأسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الكيزانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير، مجهول. في محاولات كثيرة حتى الآن. بأمانة كده الأوضاع في ولاية الجزيرة ويعني في غلاء في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار اللي هي فيها كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد. وفي حتى في الرز وفي الشاي وفي الحاجات دي في المواد التموينية كلها في غلاء.
1: وحول ما هو مطلوب بشأن القرارات التي تصدرها السلطات بشأن خفض الأسعار للمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن والالتزام بها، قالت مواطنة في هذا الخصوص.
5: نعم، توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق، لأنه عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه، يعني وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواده الاستهلاكية. فبالتالي لابد من المراقبة الشديدة ولابد من فرض القانون على التجار وعلى حركة السوق عشان يتنفذ هذا القرار.
1: بهذا ضيوفي الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد غدا، دمتم بخير وعافية.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدويق. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لقد حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل، والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت، يعني إنه نحن ثاني نشكل منه خلاص. يعني إنت وقفت لي الغرفة التجارية، لكن إحنا ثاني بنشكل منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني ثاني ما نشكل منه ما معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلب أن تترفع الولاية عن هذه الزيادات، وربنا يسهل الأمر.
4: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق، و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار، يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولة الأبيض، لكن احنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حق البصارات احنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبنجا يا موصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب من قدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب من قدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرقيق وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا. وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الانتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية، إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جول يقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع جازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية، إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وإنعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاظة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر ثاني ما جات المنظمة اثنين نتقوا برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى أن جهة ألمانيا لازم تسعى أن هنالك 10,000 و12,000 في مارتال بشقيها كلها، انه بتحتاج احنا ما نقول 13,000 دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني إحنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5,000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: التوجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملأ الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت وبعض المحطات لحد الآن ما داير تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب. ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيب أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحيال القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية. وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المغلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المغلي في برنامج ملفات سودانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
2: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات أكتوبر 2021؟
3: حقيقة أنا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بأنه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
2: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بها؟
3: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الدورات في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب إنه وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنه في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس الرئيسي في تداخل الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية. دي ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بالله وجاءت بالسؤال بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزة الدولية والمصرفية على السودان. وصل ده هو في الانقلاب أكتوبر يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة أصلاً محافظ كسوان وزير الدولة المالية في واشنطن.
2: السيد السفير المدلي لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع واشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
3: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان. طبعا ما صحيح ما صحيح التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومة المصرفية العالمية هي البنك الدولي والصندوق الدولي والتنمية الأفريقية وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية والمصرفية متعددة الأطراف اللي هي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتمر بأمر مجموعة البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مسار عفاء ديون منذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم ابدا ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطه طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده انتاج واعاده الاحياء اعاده احياء الاحياء للقطاعات الانتاجيه. والقطاعات الانتاجيه التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاث المرتبطه بما يعرف بقائمة بوضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه العقوبات المرتبطة بالقائمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الإنتاجية دي اللي هي قطوع السكة حديد قطوع البحرية قطوع الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الإنغاث واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب. يعني حصل انفراج كبير جدا في الأرصان في أحد الفترة انتقل العامين ديل لكن حصل سيد باك كبير جدا انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر ورجعنا مرة أخرى إلى مفصلة العقوبات. كما ذكرت الإغاثة الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه في ناس في وافه مقطع هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقتها مع امريكا ابدا فيها بتعمل بطياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان. بمعنى اشنو؟ مثلا في دولة عندها ايرباص ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتري ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنة أمريكية ولذلك لا يمكن لأي دولة أن تبيع طائرة إيرباص للسودان أو حتى بوينج لأن طبعا بوينج أساسا أمريكية ممكن تأجرها كما كان بيحصل في عهد الإنغاز لكن يستحيل إنها تشتري طائرة كاملة لأن دي في حصر أمريكي يسمى سكندري. وكذلك المصارف يعني المصارف حتى اليو بيس والبنوك الفرنسية باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية. فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية. وكذلك السكة حديد يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا إحنا كان عندنا مسطول كبير جدا في عهد نظام الإنغاز 89 كان فينا مسطول كبير جدا من السكة حديد غاطرات بمختلف مسمات وقلنا كان إكسبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر كله. فعدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبيرات للماكينات الكوماتي بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تقرشت كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني بكل المسميات السابقة دي نعرفها كلنا في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع الـ بتاع اللي هو بتاع عطبرة ده اللي هو قطر بيمشي من قطار النيل ده بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات السكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لانه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الاسبارات الامريكيه والصناعات الامريكيه. وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبه يعني برضه انهارت لانه لم يبقى اي سفينه كانت السفن دائما في ورسون تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حسي ما في اي سفينه في ورسون لا في قطاع عام ولا قطاع عام حتى السفن الموجوده حسي او سفينتين في ورسون ديل تابعت للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع لإطار لشركة طارق لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
2: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
3: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوة السعودية أو خطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية هذه اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت إن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي بيجنو.
2: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
3: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة السودان عضو فيها تمام. لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك الى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات الانيوال ميتنج بتاع الاجتماع السنوي ويرجعوا بخفي حنين لانه الولايات المتحده الامريكيه تسيطر على اللي يسمى في الباور فوتنج في الاتحاد الاوروبي. يعني مثلا انت لو عايز تعيد على غد السودان مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار اعفاء الديون لابد ان تحصل على 50 بلس 1 من اصوات المجموعه اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه هناك ما في وان كنتري وان فوت كل دوله بدها اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5% من قوه التصويتيه كلها. فبالنسبه لاعاده التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1 لكن الاتحاد الاوروبي وامريكا بيعمل 60%. ولذلك لا يمكن على اطلاق السودان يرجع للمنظومه دي ما لم ترضى عنه امريكا وترضى عن الاتحاد الاوروبي. ولذلك بل ان في مساله بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز هي هو الصعبه الخاصه دي طبعا هي عباره عن عمله وهميه سنه 69 نزلت عشان تحل محل العملات الصعبه دي.
2: سؤال اخير دكتور المدلي كيف يمكن للسودان الاستفاده من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
3: حسب ممكن الناس حسب بيسموا الوحدات دي هي Special Drawing Rights

او دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2023 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر بها 5 شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني. عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 و1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السؤال أن يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من تحت وروق لكن في موضوع لأن في موضوع السحب الخاص دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الثورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك الدولي الباور فوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتي ولذلك لها شبه ما يشبه الفيديو يعني لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا لازم تحس صوت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في البحث كان منح كان ورود كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي وده عندي ما دي من عبارة هي شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستلم منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق السؤال في فشل دروينج رايس في السوق الخاص. ولذلك كان هنا رساله رساله للاخ الدكتور كامل ادريس واللي يعلم الرجل طبعا خريج المظاهر الدوليه اللي يعرف تدرك تماما ان لا سبيل لعوده السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقه التي وضع صندوق النقد الدولي ومشروع مسارع فاديو في الهيبي كنادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب. الحرب طبعا جاءت زيادة زادت بالله وزادت العقوبات بالأسفل العقوبات أجاد في الحرب الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسارة أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرعاية على 1993 أنا ديكس دي بانكات بايلاترا اللي هي مثلا بتاعة أمريكا تتهم السوان أو تهم الغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكيميائية بقت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل المعجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكيميائية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية. طبعا الولايات الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حظر الأسلحة الكيميائية في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم بإيفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا لما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن أواد السنة. ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعمل لكم خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق على الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشيدة البنك الدولي لما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب فما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديه يعني هذا هو pre condition هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع

0: آخري. السلام عليكم.
1: ختاما السادة المستمعين، لكم منا أفضل التحايا النوادر، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودان.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026. المنظمة الدولية للهجرة تؤكد نزوح 5400 شخص في النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرموك. وصول 500 أسرة فارة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. العمليات العسكرية تعلق الأنشطة والخدمات الصحية في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا منذ أكثر من أسبوعين. مقاتلات حربية ومسيرات تابعة للجيش تشن غارات على تجمعات لقوات الدعم السريع بشمال كردفان. عطل في محول الكهرباء في مدينة الشندي يؤدي لخروج عدة خطوط بولاية نهر النيل. نازحو معسكرات مرتال بشمال دارفور يشكون من نقصحات في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. الخارجية الأمريكية تؤكد استعداد واشنطن لدعم حوار سوداني شامل بقيادة مدنية. سلفا كير ميرديت يقول مستعدون للتواصل مع جميع الأطراف السودانية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. مناوي يطالب من جوبا إرسال وفد إلى الخرطوم للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان. رئيس أركان الجيش السوداني يجري مباحثات عسكرية في تركيا والعدل والمساواة مستعدة لدمج القوات قبل نهاية الحرب. رئيس الوزراء كامل إدريس يصدر قرارا بإعفاء منظومات الطاقة الشمسية من كافة الرسوم. فريق المريخ يخسر أمام الجيش الراوندي بثلاث أهداف دون مقابل في تجربة إعدادية. الهيئة العامة للإرصاد تصدر إنذارا برتغاليا وتحذر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 ولايات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: قل لكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدويب. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها. جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد انه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكلة منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكلة منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفة التجارية، لكن نحن ثاني بنشكلة منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني تاني ما نشكي للملومة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة جيم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرف عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة من الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده. وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
5: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم. وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم، هي متأرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون. وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابقة وقبل الحرب. يعني هذا كل الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما يحقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
6: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. التواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا، وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية، إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع جازولين وارتفاع تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقصحات في الغذاء والخدمات الصحية، إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاظة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر ثاني ما جات المنظمة اثنين نتقوا برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى إنه جهة ألمانيا لازم تسعى إنه هنالك 10,000 و12,000 في مارتال بشقيها كلها، انه بتحتاج احنا ما نقول 13,000 دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل بغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني إحنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيط والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5,000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القصري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملأ الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشهد لأبعد من كده ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا على النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب، ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم. كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيب أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد الأمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026. تتابعون خلال جولة اليوم التطورات الميدانية في جبهات القتال في النيل الأزرق وكردفان.
12: قوات الجيش السوداني في منطقة الكرموك أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه.
11: مبادرة سلام هيبان لاحتواء أحداث مدينة كاودا والأوضاع الإنسانية في الدلنج بجنوب كردفان.
13: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول. يعني
11: الأوضاع الإنسانية للنازحين في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وكذلك الموسم الزراعي الصيفي في محلية البرقيق بالولاية الشمالية.
4: فالمسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاظة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للأكل ما عندهم.
11: وأيضا جانب معاش الناس في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، إضافة إلى مواضيع أخرى شيقة ستتابعونها.
14: في ولاية الجزيرة في غلاء في الأزعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام فيها كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد.
11: نبدأ جولتنا بالتطورات العسكرية والميدانية المتسارعة على عدد من جبهات القتال في ظل تصاعد المواجهات في النيل الأزرق وشمال كردفان وشمال دارفور. فقد أعلنت قوات الدعم السريع إحراز تقدم ميداني في محوري النيل الأزرق وشمال كردفان بالتزامن مع إعلان الجيش والقوى المشتركة تحقيق تقدم في محور أمبرو بولاية شمال دارفور. فما دلالات هذه التحركات العسكرية المتزامنة، وهل تعكس تغيرات في موازين القوى على الأرض أم إنها جزء من عمليات تكتيكية مرتبطة بإعادة الانتشار وفتح جبهات جديدة؟ للوقوف على دلالات هذه التغيرات المتسارعة معنا الخبير الأمني جمال الشهيد للتعليق.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولكل المستمعين على امتداد البث. فيما يخص تحركات ميليشيا الدعم السريع في ولايات السودان مختلفة والمناطق الأكثر سخونة هي الآن منطقة النيل الأزرق، حيث شهدت الأيام الماضية معارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع مدعومة بميليشيا جوزيف توكو وبعض القوات من دول الجوار، وكذلك مساندة هذا الهجوم مسيرات انطلقت من قواعد في دول الجوار أو من دولتين مجاورتين في الحدود الجنوبية الشرقية للسودان. تمكنت الميليشيا بعد ضرب كثيف جدا بالمسيرات من إزاحة الجيش السوداني من موقعي قيسان والكرموك، والآن تتموضع القوات هناك. قوات الجيش السوداني في منطقة الكرموك تموضعت، أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه، وبالتالي فإن الموقف الآن يبدو أن كل في حدوده. فيما يخص القوات الموجودة في النيل الأزرق، القوات المسلحة السودانية منفتحة بالقرب من الكرموك وبالقرب من قيسان، وكذلك الحال قوات الميليشيا الآن تتمركز في منطقتي الكرموك وقيسان. المعلومات تشير إلى أن هنالك تحركات مكثفة لميليشيا الدعم السريع عبر الطائرات ولفتح جبهة للقتال أو تنشيط محور النيل الأزرق، حيث تم العثور على العديد من المواد القتالية، مواد تموين القتال عبر مطار أسوسة وبنشنغول. ويعني تشير التقديرات الميدانية إلى أن الدعم الذي أتى إلى تلك المنطقة يؤكد على نوايا عدوانية للميليشيا المتمردة مسنودة من دولة أثيوبيا من الجارة الشرقية أثيوبيا. فيما يخص المحاور الأخرى، محاور القتال في كردفان وفي دارفور، الجيش السوداني يعني يفرض كامل هيبته في تلك المناطق ويقوم بعمل دوريات يوميا، وهي عبارة عن دفاع متحرك ودفاع عدائي لتصدي لأي قوة متحركة للميليشيا أو تقترب من مواقع الجيش السوداني. وفي الوقت نفسه هناك حركة ترحيل القوات وتكديس وتعديد المواقف والمواقع توطئة للعملية الكبيرة التي أشار إليها السيد رئيس الأركان الفريق أول ذات العطاء بتحرك القوات المسلحة السودانية في وقت متزامن لكل أجزاء السودان في المستهدفة المواقع التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. وهنا أرجو أن أشير إلى هدف القوات المسلحة، وهو إنهاء إغامة ميليشيا الدعم السريع من كل المواقع التي تتواجد فيها في كردفان وفي دارفور والنيل الأزرق. فيما يخص محور الصحراء، الجيش السوداني يتقدم بثبات حيث آخر عملية قام بها في منطقة أمبرو ومنطقة كريكر، وهما منطقتان هامتان في طريق التقدم إلى الفاشر. وكذلك الحال أن تنشط العمليات بشكل كبير جدا في ولاية غرب دارفور وتحديدا منطقة بير سليبة ومنطقة السليعة ومحلية السربة، حيث دارت معارك هناك بين الجيش السوداني وقوات ميليشيا الدعم السريع. وقوات ميليشيا الدعم السريع حشدت كل ما عندها وأتت بقوات النخبة، ولكن تفاجأت بدفاع قوي وصامد للجيش السوداني والقوات المشتركة والمستضفرين بمنطقة بير سليبة، مما كبده خسائر كبيرة جدا في الأرواح والمعدات، وتم القبض على عدد من الأسرى والآن بحوزة الجيش السوداني. المعارك بشكل عام تشير إلى أن هنالك حراك كبير جدا. الحراك الذي نراه الآن هو تسابق نحو من يمتلك زمام المبادرة ومن يمتلك التفوق الميداني. أعتقد أن الجيش السوداني بحكم العمليات التي قام بها في الفترة السابقة والعمليات الكبيرة التي يقوم بها يوميا مستهدفا مواقع الميليشيا المتمردة في ولاية دارفور، سواء كان في الضعين أو نيالة أو زالنجيه، كلها الآن تكبد الميليشيا خطائر كبيرة جدا من خلال الضرب بالطيران العسكري والطيران المسير. يذكر أن الجيش السوداني امتلك طائرات حديثة وجديدة تقوم يوميا بالانقضاض على الدعم القادم من جنوب شرق ليبيا ومن داخل تشاد ومن الحدود الغربية بشكل عام.
11: دشن عدد من شباب وشابات جبال النوبة مبادرة باسم سلام هيبان تهدف إلى المساهمة في جات حل للنزاع الدائر في مدينة كاودا، والذي استمر لأكثر من 150 يوما وأسفر عن سقوط عدد من القتلى ونزوح أعداد كبيرة من سكان المدينة. وللوقوف على تفاصيل هذه المبادرة ومدى إمكانية إسهامها في تحقيق السلام، نستضيف الناشط جوليوس الجيلي للحديث عن مبادرة سلام هيبان.
13: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول يعني، وإنما حيزيد من معاناة الناس وبيعمق الخلافات بينهم، وبرضو من الممكن أنه تتسع النزاعات دي وتشمل مناطق وقبائل أخرى، فبالتالي يعني يجب حلها من في وقت مبكر يعني، حس رغم أنه متأخر يعني، لأنه الآن يعني مرة أكثر من 157 يوم اللي هو النزاعات دي بدأت من 12 مارس وأبريل ومايو، حس إحنا في أغسطس يعني 157 يوم، والآن إحنا في فصل الخريف يعني، واللي هي دي فترة مهمة جدا بالنسبة للناس في المنطقة بتاعت حيبان وفي كل منطقة جبال النوبة المجتمعات الزراعية دي. يعني في الوقت ده الزول محتاج يزرع، لأنه الزول إذا ما زرع العام ما عنده أكل في الصيف، ما عنده احتياط بتاع زرع، ما حيكون عنده حاجة يأكلها في السعيبة بتاعته، وده معناته حيكون في طلب عالي على الزرع مقابل ندرة في السوق بعدين، وفي الوقت اللي فيه المساعدات الإنسانية أصلا متضررة وهي غير كافية. ده معناه إنه في شبه مجاعة هتجي أو مجاعة في حال إنه استمر النزاع ده يعني. فعشان كده من منطلق مسؤوليتنا كشباب وكبنات وأولاد في منطقة جبال النوبة قاعدين في الفضاء المدني، إنه نتحرك ونساهم على الأقل بصورة إيجابية في إنه الصراع ده ينتهي يعني، ونحن الأقرب لمجتمعاتنا والقادرين نفهمهم ونفهم الواقع يعني لأنه كلنا عشنا فيه. فعشان كده برضو لما نلاحظ إنه المبادرة هي ليست مبادرة قومية يعني على المستوى العموم السوداني، بل هي مبادرة محلية بقودوها بنات وأولاد جبال النوبة، لأنه لا يمكن نكون واقفين متفرجين أمام كل اللي بيحصل ده يعني. فإحنا الآن دورنا إنه نفتح مساحات على الحوار ونجمع الجهود، يعني مش جهودنا إحنا فقط لسه يعني في المبادرة، بل جهود شباب كتار على مستوى العالم ده من المنطقة، هم برضو مهتمين وهم أجانس الحرب، هم مهتمين بالسلام وكده. إحنا دارين نلم الجهود دي ويكون في تنسيق فيما بيننا، لأنه برضو ما إحنا برانا حسن المبادرين في مبادرات أخرى، ونشكر برضو هنا المجلس الإسلامي ومجلس الكنائس وغيره من المبادرات اللي ساعد في إنه تلقى صيغة للتفاهمات. يعني إحنا بندعم كل الخطوات دي اللي يمكن تقود للسلام في المنطقة، لأنه الآن الناس تضرروا بشكل كبير جدا ودفعوا ثمن كبير يعني، فالآن في في في جهات إنها قادرة إنها تصنع السلام. برضو المبادرة بالنسبة لنا زي ما أشرت إنه بقودوها شباب في الوقت الحالي، وهي مفتوحة لكل الناس المهتمين بالسلام وكده، وإحنا لا مع طرف ولا ضد طرف، إحنا بحمنا إنه نحمي المدنيين تجيف معاناة الناس، وبنستخدم كل ما نستطيع من جهودنا وعلاقاتنا في المساحات المدنية والإعلامية في إنه ينتهي الصراع ده، وفي نفس الوقت نحارب خطاب الكراهية، ودي حاجة كانت ما فيش يعني خطاب الكراهية بين القبائل بتاعت جبال النوبة. تاريخ النزاع بتاع الأراضي في المنطقة عنده سياق أهلية معينة الناس بتحل بها المشاكل دي يعني، لأن المشكلة ما بتحل بمشكلة أخرى وإنما بالحوار يعني. العنف ما بينهي خلاف إطلاقا، نحن شايفين حس الحرب في السودان، العنف مستمرة، الحرب مستمرة، ما في أي مستوى بتاع التفاهمات، بل حيورث مزيد من الخلافات. نحن الآن محتاجين نقعد مع بعض نفهم جذور المشكلة، على الأقل في الوقت الحالي دارين نوقف الحرب دي، نوقف الصراع ده، وبعد ذاك لاحق الناس ممكن تشوف المشكلة دي ممكن تتحل كيف يعني. يعني بس ما الحاجة اللي بتحصل باستمرار اللي هو بعمله إسعافات عودية للمشاكل دي وتاني بترجع تقوم. إحنا محتاجين سياق نهائية بتاعت إنه تنحي الصراع ده يعني. في خلاصة الأمر أتمنى إنه المبادرة دي تكون بداية للجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنحاء الحرب يعني، وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس، واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يعني.
11: لا زالت الأوضاع الإنسانية في أغلب معسكرات النزوح في دارفور تشهد ترديا كبيرا وسط نقص كبير في الغذاء ومواد الإيواء، ومن بينها معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. للوقوف على التطورات الإنسانية في هذه المعسكرات معنا النازي حسن آدم لمزيد من التوضيح.
16: المعسكرات 5 معسكرات كبيرة يعني، وكل معسكرة مثلا لو قلنا حلت هو ماسك يعني قرابة 2500 أسرة. فالمعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة يعني، بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للظرف بطالة يعني، ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جاءت المنظمة 2 ندعو برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذه المسكرات، ويعانون دائما وأصواتنا لم تنم لا يعني. نتمنى إنه جهات ألمانيا لازم تسعى إنه هنالك 10,000 و12,000 في مرتال بشقيها كلها إنه بتحتاج. إحنا ما نقول 13,000 دي أسرة فقط يعني، ما بالفرديا منها 40,000 و50,000 زيادة. فعشان الناس يعني ما يسمعوا خطأ إنه نقول 13,000 قرابة أو بالضبط يكون 45,000 وما فوقه في زيادة يعني. إما بعد ذلك إحنا دايرين ليه المسكرات دي منذ جو يعني ما جانا أي الدام زي ما بقولوا دام الطوارئ أو دام الحناية، المشكلة وين ما أعرف. نفس النازحين اللي كان نزعوا من الفاشر، من زمزم، من باقي المحليات، من دار سميات، من كلهم يعني، كل الأطياف موجودة بقبائل مشطة يعني. لكن الناس من جانب الأمن 100% ما عندهم مشكلة، من جانب التعايش السلمي وكلهم كويسين ما عندهم مشكلة. المشكلة الوحيدة اللي هي الدعم النفسي والدعم المعنوي ما موجودة يعني، ما موجودة خالص يعني. بالرغم منطقة صغيرة لكن العالم من ظروف الحرب يعني جابت الناس لا فيه مساء كافي للزراعة، لا فيه هنا خدمات تعبانية. نتمنى الجهات الماسقين الدعم المالي والدعم المحلي انه يقوموا بإجراء ويقوموا للقائمة دي يدموا لأنه يكون أسماء بتطوارئ وكل شهر يعني ينقذوهم.
11: تشهد مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان استقرارا نسبيا مع دخول فصل الخريف مع تردي في الأوضاع الصحية. للمزيد حول الأوضاع في مدينة الدلم معنا الناشط مصعب جبر الدار ليحدثنا في البداية عن الوضع المعيشي في الدلم.
5: بحمد الله وتوفيقه بعد فك الحصار وبعد أيام شديدة المعاناة بعد صبر طويل مدينة الدلم أخيرا تتنفس الصعداء بحمد الله وتوفيقه. أجواء خريفية جميلة جدا، هطول الأمطار بشكل مستمر بحمد الله وتوفيقه، المواد الغذائية متوفرة، الفواكه متوفرة، كل الحاجات الكام ما فيش الحمد لله دخلت المدينة والأهل ما شاء الله طيبين ما إنهم أي عجل. الحمد لله وتوفيقه إنه نقول لكم يعني بعض الأسعار من الدلم، يعني مثلا جوال الدقيق بلغ 45,000، برضو ملوة البصل ب 12,000، الرطل الزيت ب 8، كيلو سكر ب 6، وكيلو العدس ب 8، والحمد لله وتوفيقه يعني الفحم ب 40، الشوال الكبير والشوال الصغير ب 25. فمدينة الدلم من الناحية الغذائية الحمد لله الأمور كلها طيبة. برضو يعني نشكر ونسمن جهود المنظمات والجهات المختصة وحكومة ولاية جنوب كردفان إنه وصلت الإغاثة وتم توزيع بحمد الله لأهلنا في الدلم وكادوغلي والمنطقة الشرقية. والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد

0: وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات. فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا. يعني نحن دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة والحمد لله الأهل طيبين.
1: وحول الوضع الصحي والأمن في مدينة الدلنج أشار جبر الدار إلى التردي المريث في الخدمات الصحية. للمزيد نتابع كلامه.
0: بخصوص الوضع الصحي في مدينة الدلنج، للأسف الشديد وبكل صراحة الوضع الصحي متردي جدا، نقصان في الكوادر الطبية والعقاقير والأدوية، وصراحة الأدوية غالية والمستشفيات تحتاج للمعدات وللكوادر الطبية. يعني أصلا مدينة الدلنج في الأيام الماضية يعني قبل فك الحصار كان في كوادر طبية، لكن بمجرد تم فك الحصار أغلبيتهم سافروا وما في كوادر تعنجوا خاشين إلى المدينة. نشكر متطوعي المبادرات والجمعيات ومتطوعي الهلال الأحمر السوداني الذين وقفوا مع المواطنين وقدموا لهم الغالي والنفيس. ونشكر كذلك الدكتور محجوب سراج مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان، وهو قبل أيام قليلة يعلن عن حوجتهم لاستيعاب كوادر طبية في كل من مستشفيات الدلنج وكادوغلي. ربنا إن شاء الله يوفقهم. الدلنج الآن بكل صراحة تحتاج للمخيمات العلاجية العاجلة جدا وللغوافل الصحية وللأخصائيين وللكوادر الطبية المؤهلة. برضو يعني للأسف الشديد الدلنج في الأيام الماضية يعني تعرضت لاستهداف بالمسيرات، وتعرضت كذلك للاستهداف بالتدوين المدفعي من قبل ميليشياتي الدقل والحلو. برضو يعني الحمد لله ربنا لطف وأبطال اللواء 54 مشاة من هنا نرسل لهم التحايا، يعني قاموا بإصغاد أكثر من 4 مسيرة انتحارية في مدينة الدلنج.
1: أما حول الموسم الزراعي لهذا العام، أبدأ جبر الدار تفاؤله متوقعا نجاح الموسم الحالي.
0: أما بالنسبة للموسم الزراعي بولاية جنوب كردفان عامة وبمدينة الدلنج خاصة، بحمد الله وتوفيقه الناس قدرت زرعت حسب المساحات المتوفرة الغريبة. يعني مثلا في الدلنج الناس زروا الحمد لله وتوفيقه داخل مدينة الدلنج في نظام الجباريك، ولكنهم لم يتمكنوا من التوسيع أكثر فأكثر بسبب الأوضاع الأمنية. وبحمد الله وتوفيقه تشهد مدينة الدلنج هطول أمطار باستمرار، وتشهد أجواء خريفية جدا كأفضل أجواء على مستوى السودان. والحمد لله وتوفيقه الزراعة نجحت والأمور ماشية طيبة. بخصوص المحاصيل والتقاوي، فعلا تم توزيع يعني التقاوي يعني للمزارعين عبر الكروت، اي زول الدكرد وسلموه تقاوي، لكن بصوره قليله ما زي السنه الماضيه. السنه الماضيه كانت شملت اغلبيه المزارعين، لكن السنه يعني تم توزيع بصوره قليله. والحمد لله يعني الناس حصدت الحاجات الاوليه بتاعت الخريف واكلت التبش وأكلت الشريف. برضو بخصوص الموسم الزراعي، للأسف الشديد في الأيام الماضية شهدت مدينة الدلنج أحداث موسمية ومحزنة جدا. المزارعين البذروا حوالي الدلنج بالاتجاه الشرقي بالغرب من جنائن مركزه، وهم بذروا وبسرحوا بالبقر، ظهروا لهم يعني أفراد من ميليشيا الدعم السريع وهددوهم ونهبوا منهم ممتلكاتهم وشاروا زي ما بيقولوا أخذوا البقر أكثر من 50 رأس وذهبوا بهم إلى شرق الدلنج إلى منطقة خميس المعروفة. أكثر من 8 أفراد بينهم أطفال ذهبوا بهم، وللآن يعني مصيرا مجهول. ربنا إن شاء الله يجمع بهم وربنا يحفظهم إن شاء الله، ونحن ندين ونستنكر استهداف المواطنين واستهداف الأبرياء. ربنا إن شاء الله يصبر أهالهم وربنا يرجعهم سالمين إن شاء الله.
1: شكى المزارعون في محلية البرقيق بالولاية الشمالية من فشل الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام بسبب ارتفاع كلفة المدخلات الزراعية. للمزيد حول هذا الملف معنا المزارع حاج عباس عمر.
2: معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا. في نفس الوقت المزارعين جوا لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما

0: لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع جازولين وارتفاع تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. برضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الإنتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله.
1: في الجانب السياسي، شهدت الآونة الأخيرة تحركات ميدانية متكررة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، شملت زيارات عدد من المناطق والأسواق واللقاء المباشر بالمواطنين. وقد أثارت هذه الزيارات تباينا في ردود الفعل بين المواطنين والمتابعين. للتعرف أكثر على طبيعة هذه الزيارات ودلالاتها، معنا الصحفي عمر شعبان للتعليق.
2: طيب، من الواضح جدا أنه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر، وما تلاها بعد ذلك من عند الحرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تصويت شعبي منتخب وتآكل مؤسسة الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاوي العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد ده غالب ينتهي من الرسالة اللي حاول هو يرسلها بالجولات الميدانية التي ساعني كريسة. يعني انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرامتي دي انه في امن، هو تجوالي ده او جولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقة ما كده. يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي، بالتالي تنسفت الرسالة السياسية الدائرة حول انه في امن وفي عودة الحياة لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطبيعية للنازحين واللاجئين من جهة، وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن توفر مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنى التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة، بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء تململ الشعب المتوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هم مصر عليها وحلفاؤهم من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها، مفاده ان الجيش ما زال يمسك بزمان مبادرة سياسيا وميدانيا رغم ان الواقع العسكري الارضي يعكس حرب استنزاف معقدة تجاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الامني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: قبل الختام المستمعين الأفاضل، نبقى مع بعض مواطني مدينة ود مدني بولاية الجزيرة حول شكاويهم من ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطبخ.
3: مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، نتكلم الأسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشهد لأبعد من كده ثم إغلاق بعض المحطات احتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بنزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الكيزانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول، في محاولات كثيرة حتى الآن. بأمانة كده الأوضاع في ولاية الجزيرة ويعني ثقلة في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام الفاتحة كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد، وفي حتى في الرز وفي الشاي وفي الحاجات دي في المواد التموينية كلها في غلاء.
1: وحول ما هو مطلوب بشأن القرارات التي تصدرها السلطات بشأن خفض الأسعار للمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن والالتزام بها، قالت مواطنة في هذا الخصوص:
4: نعم، توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار، لا بد من مراقبة حركة السوق، لأنه عدم يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه، يعني وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع إنه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية، فبالتالي لابد من المراقبة الشديدة ولابد من فرض القانون على التجار وعلى حركة السوق عشان يتنفذ هذا القرار.
1: بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد غدا، دمتم بخير وعافية.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدوير. كان عندنا خطاب عن تكفيل اضراب يومين الثلاثاء الاربع والخميس, ونفاجأ بان الغرفة التجارية لغا تحلت, يعني احفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي. واحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لانه الغرفة التجارية حلوها. جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد انه نحن فتحنا, ما بعد ثاني انه نحن مشكلة منه, يعني اي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا انه حلت, يعني انه نحن ثاني نشكلة منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفة التجارية, لكن نحن ثاني بنشكل منه, يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري, يعني ثاني ما نشكل منه ما معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة ديم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرف عمل الغرفة التجارية, وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده. وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية, يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا, يعني إن شاء الله ربنا يسهل عمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
4: طيب, أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد, قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه, قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق, قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد, أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل, أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم. وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم, هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض, السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد, وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض, وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات, طن الفول حصل 7 مليون, وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركدي، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض، لكن احنا قدر ما الجيش الفتح وقدر ما حرق البصرات احنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 02 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا، وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات ووسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تركتورات ومن آلات زراعية، التركتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة مجتهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جات المنظمة اثنين نتقوا برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى إنه جهات المانيا لازم تسعى إنه هنالك 10,000 و12,000 في مارتال بشقيها كلها، انه بتحتاج احنا لما نقول 13,000 دي اسره ما بالفرديه منها.
0: وفي ولايه جنوب كردفان شهدت مدينه الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائيه بعد الضيق الكبير ومعاناه المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوا على الأقل بغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني إحنا دائما في الدلنج كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5,000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشيرة إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: التوجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار، لا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا على النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب. ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيبوا أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية، محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص على راديو دبنجا. تستعد جامعة الخرطوم للعودة إلى الدراسة الحضورية بعد سنوات فرضت فيها الحرب واقعا مختلفا على الجامعة وأساتذتها وطلابها، واعتمدت خلال العملية التعليمية بصورة كبيرة على الدراسة عبر المنصات الإلكترونية. لكن هذه العودة تثير جملة من الأسئلة حول مدى جاهزية الجامعة فعليا لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقاعات والمعامل والبنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأساتذة وتآكل الرواتب وفقدان عدد منهم لمنازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب. كما أثارت قرارات إدارة الجامعة بشأن وقف الإجازات وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة للعمل الحضوري، وما تردد عن منح بعض الأساتذة مهلة محددة للعودة جدلا داخل أواسط الجامعة حول قانونية هذه الإجراءات ومدى إمكانية تنفيذها في الظروف الحالية. لمناقشة هذه القضايا وغيرها نستضيف في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. دكتور محمد، مرحبا بك في راديو دبنجا. خلينا نبدأ من النقطة الأساسية وهي مدى جاهزية الجامعة نفسها للعودة الحضورية. إلى أي مدى ترى اللجنة التسييرية أن جامعة الخرطوم مهيئة فعليا لاستئناف الدراسة الحضورية وعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟
2: في حقيقة الأمر إن المرتبات اللي بيأخذوها الأساتذة وكل الموظفين قد تآكلت بفعل التضخم، بحيث أصبحت لا تفي بأبسط مقومات الحياة. وبتشاهدوا في الأسافير إنه في مطالبات للعمال والموظفين، واللي بتلقوا رواتب تتراوح ما بين 130 إلى 200 ألف جنيه سوداني، والأستاذ الجامعي في أحسن حالاته لا يزيد راتبه عن 350 ألف جنيه سوداني. ويعني هذه المرتبات واضح الضعف بتاعها، يعني إذا كان الدولار اليوم حصلت قارب 600 ألف أو 6 مليون، يعني فدي يعني لا تسوي أي شيء ولا تفي بأغراض الحياة. بالإضافة لذلك كانت أعلنت الجامعة في يناير 2026 زيادات على المرتبات، ودي اختصر التطبيق فقط على الأساتذة في الخدمة المستديمة. في شق من الأساتذة بيمثلوا تلت القوة العاملة في هيئة التدريس، وديل من كبار الأساتذة، الأساتذة اللي بيعتمد عليهم تصنيف الجامعة، القايمين على أكتافهم التمدد في الجامعات، في هيئات التدريس، في وضع اللوائح والقوانين والمقررات بالنسبة لكثير من الجامعات، وبيساعدوا في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا، وديل لم يستثنوا من هذا التطبيق. وهذه استثناء هذه الفئة مؤكد بيصيب الناس بغبن كبير جدا، وبيضيف لأنه يعني في تهميش حقيقي بالنسبة للأساتذة اللي هم بيعتمد عليهم البحث العلمي وتصنيف الجامعة. بالنسبة للسؤال عن الهيكل الراتبي، الحقيقة أنه لا يوجد هيكل راتبي جاذب للأستاذ الجامعي، والزيادات التي تم تطبيقها انتقائيا حتى هي لا تفي بمتطلبات السكن والمواصلات والمعيشة. وبالإضافة لذلك أنه الأساتذة مثل الكثير من المواطنين فقدوا ممتلكاتهم، بعضها تم تدمير كامل وتخريب وفقد أساساتهم المنزلية، وبعضهم فقدوا أساراتهم. فهذه الرواتب لا تمكن من إعادة تعمير المنازل لمن يملكون منازل، أو حتى توفير الإيجار السكن المعقول وتأسيسه بأبسط أنواع الأساس، وهذا يمكن أن يكون بغياب أي مبادرة من إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لإعانة الأساتذة على مقابلة هذه التكاليف حتى يتحقق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل راتب مستمرة، وما ذكرت مما طرأ من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك إنها كانت انتقائية لم تطبق على ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس اللي هم الأساتذة في المشاهرة أو بالعقود السنوية. أضف إلى ذلك إن تكلفة السفر سواء كان السفر الداخلي للعودة إلى الخرطوم أو من المناطق النزوح الداخلية أو الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في أثناء الحرب عالية جدا، والأساتذة مواجهون بظروف اقتصادية واجتماعية لا يتوفر فيها الحد الأدنى الذي يمكنهم من إنهم يعني يفوا بمسألة تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمة المثلثة، وبذلك تصبح العودة مستحيلة للقيام بتدريس الحضور في الوقت الحاضر، رغم أننا كلنا بنرغب رغبة شديدة جدا في الرجوع للوطن والمشاركة الحقيقية في التدريس الحضوري.
1: في جانب مرتبط بأوضاع هيئة التدريس وحقوقهم، أصدرت إدارة الجامعة قرار بوقف جميع أنواع الإجازات، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ وهل ترون أنه يستند إلى سند قانوني ويتوافق مع لوائح الجامعة؟
2: بالطبع الإجازات هي حق، أي إجازة هي حق، في إجازات مختلفة أنواع، في الإجازات السنوية، في إجازات المرضية، في إجازات مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة، وحتى في القرار بأنه الواحد ممكن ياخذ إجازة بدون مرتب، وكل هذه القرارات مقننة وفي لوائح بتحكمها. فلا شك أنه اتخاذ مثل هذا القرار قرار جانب الصواب، لأنه الإجازات حق تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغول وتجاوز للوائح المنظمة للعمل. وقف إدارة الجامعة في هذا الوقت ما أعتقد أنه هو أحد القرارات التعسفية من إدارة الجامعة، وفيه تضييع غير مبرر على الإطلاق، ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعية والتي تتوفر في أي طلب من نوع أنواع الإجازات. يعني خلي الإنسان يقدم للإجازة، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للأسف إن اتخاذ إدارة الجامعة هكذا قرارات تعسفية يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الأساتذة في العمل طوال ال3 أعوام الماضية في التدريس عبر المنصة الإلكترونية، وتخريج 3 دفع متتالية، وعقد 6 دورات امتحانية.
1: وبرضو من القرارات التي أثارت جدلا وسط الأساتذة الحديث عن تحديد مهلة للعودة، ما حقيقة منح الأساتذة مهلة 45 يوم للعودة؟ وما الذي يمكن أن يحدث لمن لا يتمكن من العودة خلال هذه الفترة؟ وما موقف اللجنة التسييرية من هذا الإجراء؟
2: الصحيح أن إدارة الجامعة بداية قررت أن لا تجدد عقود الأساتذة بالمشاهرة اللي هم قلنا عليهم الأساس اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبة إلى عام الجامعة، وذلك أنه لا تجدد العقود إلا بحضور الأستاذ لإدارة الجامعة قبل 30 يونيو 2026، وأي أستاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده، ولذلك ليس لرفضهم مبدأ العودة ولكن لاستحالة العودة عملية نسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. لقد قررت إدارة الجامعة أن يحضر كل الأساتذة في الخدمة المستديمة أو في المشاهرة ويبدأون الدراسة الحضورية في الأول من أغسطس لمباشرة العمل في الجامعة. بالطبع الناس الأساتذة اللي لم يحضروا من الأساتذة في المشاهرة لم تجدد عقودهم. بالنسبة لبقية الأساتذة في الخدمة المستديمة إنه إذا لم يحضروا في أول أغسطس للعمل سيتعرض للفصل من خدمة الجامعة، ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار، لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. يعني هذا التعديل بيوضح أنه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة أو بالنسبة للداخليات حتى إنها الناس ترجع عليها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر. بالرغم من إنه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم إنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
1: طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع. هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهداف سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
2: حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة، كثير من القاعات، العدد من القاعات التي تم صيانتها محدود جدا، ولا ما كان قد يكون بجهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم ضمنت كثير، الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا، لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية، وده بينطبق على كثير من المعامل. يعني المعامل اللي تدمر التدمير شامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دراسة حضورية؟ فهذه العملية بتاعت قرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية، ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء، ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة، وضع الأساتذة والطلاب، وتدني الرواتب، وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة. هذه القرارات تظل نصوص على ورق، ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان، ولا تساعد على استقرار الجامعة.
1: وفي نهاية الحوار، إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فسؤال يصبح: ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة، حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
2: في الحقيقة هي ما مطالب، وإنما هي مستحقات. مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار، والأستاذ حتى إنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر، ما حيقدر يؤدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة، ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة، وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول ألحقته بخطاب ثاني، وتجاهل الخطابين المقدمات أمام له، ولم يرد على أي منهما، والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيدة المديرة الجامعة تجاهل الخطابين الأولين، ونأمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. الأساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ جامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل.

0: فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب، وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان، لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت إدارة الجامعة بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأقسام، لأن الأقسام هي المعنية بطلابها وبسياساتهم وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباتها وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأقسام، ترفع لمجالس الكليات، ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس، يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات، وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة. كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله إنه يوفقنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها و مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا. يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا. ما يجري الآن هو عملية بتاعت هد للجامعة، وحيكون في فقد كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة، كل هؤلاء هذه الشروط المجحفة لن تمكنهم من الحضور. ليس عدم رغبة في الحضور، ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
1: إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. تحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعينا على المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا. كنتم بخير.
0: نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل، والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
3: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك.

0: أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك، حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبينتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديه دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
0: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف، هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة ده بيبقى مسألة ده واحدة من علامات الخطرة العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز ده برضو من علامات الخطرة زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة. ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا وفي بيكون صعوبة في التنفس ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي النظافة لها أثر، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض في الخزانات في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد مناع يعني ناموسية بالليل وكتنجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم ناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن إحنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، ناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية قيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرقيق وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا. وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة قيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض. وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في قيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرقيق وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية، إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، تراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع حلفة. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية، إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جات المنظمة اثنين نتقو برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى إنه جهات ألمانيا لازم تسعى إنه هنالك 10,000 أو 12,000 في مارتال بشقيها كلها، إنه بتحتاج إحنا ما نقول 13,000 دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل بغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني احنا دائما في الدلنج كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة والخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5,000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القصري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع مع المواطن، ولا ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات احتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب، ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيبوا أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026. تتابعون خلال جولة اليوم التطورات الميدانية في جبهات القتال في النيل الأزرق وكردفان.
12: قوات الجيش السوداني في منطقة الكرموك أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه.
11: مبادرة سلام هيبان لاحتواء أحداث مدينة كاودا والأوضاع الإنسانية في الدلنج بجنوب كردفان.
13: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول. يعني
11: الأوضاع الإنسانية للنازحين في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وكذلك الموسم الزراعي الصيفي في محلية البرقيق بالولاية الشمالية.
4: فالمصرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للأكل ما عندهم يعني.
11: وأيضا جانب معاش الناس في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، إضافة إلى مواضيع أخرى شيقة ستتابعونها.
14: في ولاية الجزيرة في غلاء في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام فيها كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد.
11: نبدأ جولتنا بالتطورات العسكرية والميدانية المتسارعة على عدد من جبهات القتال في ظل تصاعد المواجهات في النيل الأزرق وشمال كردفان وشمال دارفور. فقد أعلنت قوات الدعم السريع إحراز تقدم ميداني في محوري النيل الأزرق وشمال كردفان بالتزامن مع إعلان الجيش والقوى المشتركة تحقيق تقدم في محور أمبرو بولاية شمال دارفور. فما دلالات هذه التحركات العسكرية المتزامنة، وهل تعكس تغيرات في موازين القوى على الأرض أم إنها جزء من عمليات تكتيكية مرتبطة بإعادة الانتشار وفتح جبهات جديدة؟ للوقوف على دلالة هذه التغيرات المتسارعة معنا الخبير الأمني جمال الشهيد للتعليق.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولكل المستمعين على امتداد البث. فيما يخص تحركات ميليشيا الدعم السريع في ولايات السودان مختلفة والمناطق الأكثر سخونة الآن منطقة النيل الأزرق، حيث شهدت الأيام الماضية معارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع مدعومة بميليشيا جوزيف توكو وبعض القوات من دول الجوار، وكذلك ساندت هذا الهجوم مسيرات انطلقت من قواعد في دول الجوار أو من دولتين مجاورتين في الحدود الجنوبية الشرقية للسودان. تمكنت الميليشيا بعد ضرب كثيف جدا بالمسيرات من إزاحة الجيش السوداني من موقعي قيسان والكرمك، والآن تتموضع القوات هناك. قوات الجيش السوداني في منطقة الكرمك تموضعت، أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه، وبالتالي فإن الموقف الآن يبدو أن كل في حدوده فيما يخص القوات الموجودة في النيل الأزرق. القوات المسلحة السودانية منفتحة بالقرب من الكرمك وبالقرب من قيسان، وكذلك الحال قوات الميليشيا الآن تتمركز في منطقتي الكرمك وقيسان. المعلومات تشير إلى أن هنالك تحركات مكثفة لميليشيا الدعم السريع عبر الطائرات ولفتح جبهة للقتال أو تنشيط محور النيل الأزرق، حيث تم العثور على العديد من المواد القتالية، مواد تموين القتال عبر مطار أسوزو وبنشنغول. وتشير التقديرات الميدانية إلى أن الدعم الذي أتى إلى تلك المنطقة يؤكد على نوايا عدوانية للميليشيا المتمردة مسنودة من دولة أثيوبيا من الجارة الشرقية أثيوبيا. فيما يخص المحاور الأخرى، محاور القتال في كردفان وفي دارفور، الجيش السوداني يعني يفرض كامل هيبته في تلك المناطق ويقوم بعمل دوريات يوميا، وهي عبارة عن دفاع متحرك ودفاع عدائي لتصدي لأي قوة متحركة للميليشيا أو تقترب من مواقع الجيش السوداني. وفي الوقت نفسه هناك حركة ترحيل قوات وتكديس وتعديد المواقف والمواقع توضيحة للعملية الكبيرة التي أشار إليها السيد رئيس الأركان الفريق أولية العطاء بتحرك القوات المسلحة السودانية في وقت متزامن لكل أجزاء السودان في المستهدفة المواقع التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. وهنا أرجو أن أشير إلى هدف القوات المسلحة، وهو إنهاء إغامة ميليشيا الدعم السريع من كل المواقع التي تتواجد فيها في كردفان وفي دارفور والنيل الأزرق. فيما يخص محور الصحراء، الجيش السوداني يتقدم بثبات حيث آخر عملية قام بها في منطقة أمبرو ومنطقة كريكر، وهي هما منطقتان هامتان في طريق التقدم إلى الفاشر. وكذلك الحال تنشط العمليات بشكل كبير جدا في ولاية غرب دارفور وتحديدا منطقة دير سليبة ومنطقة السليعة ومحلية السربة، حيث دارت معارك هناك بين الجيش السوداني وقوات الميليشيا الدعم السريع. وقوات ميليشيا الدعم السريع حشدت كل ما عندها وأتت بقوات النخبة، ولكن تفاجأت بدفاع قوي وصامد للجيش السوداني والقوات المشتركة والمستضفرين بمنطقة بير سليبة، مما كبده خسائر كبيرة جدا في الأرواح والمعدات، وتم القبض على عدد من الأسرى والآن بحوزة الجيش السوداني. المعارك بشكل عام تشير إلى أن هنالك حراك كبير جدا. الحراك الذي نراه الآن هو تسابق نحو من يمتلك زمام المبادرة ومن ومن يمتلك التفوق الميداني. أعتقد أن الجيش السوداني بحكم العمليات التي قام بها في الفترة السابقة والعمليات الكبيرة التي يقوم بها يوميا مستهدفا مواقع الميليشيا المتمردة في ولاية دارفور، سواء كان في الضعين أو نيالا أو زالنجي، كلها الآن تكبد الميليشيا خطائر كبيرة جدا من خلال الضرب بالطيران العسكري والطيران المسير. يذكر أن الجيش السوداني امتلك طائرات حديثة وجديدة تقوم يوميا بالانقضاض على الدعم القادم من جنوب شرق ليبيا ومن داخل تشاد ومن الحدود الغربية بشكل عام.
11: دشن عدد من شباب وشابات جبال النوبة مبادرة باسم سلام هيبان تهدف إلى المساهمة في إيجاد حل للنزاع الدائر في مدينة كاودا، والذي استمر لأكثر من 150 يوما وأسفر عن سقوط عدد من القتلى ونزوح أعداد كبيرة من سكان المدينة. وللوقوف على تفاصيل هذه المبادرة ومدى إمكانية إسهامها في تحقيق السلام، نستضيف الناشط جوليوس الجيلي للحديث عن مبادرة سلام هيبان.
13: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول يعني، وإنما حيزيد من معاناة الناس وبيعمق الخلافات بينهم، وبرضو من الممكن إنه تتسع النزاعات دي وتشمل مناطق وقبائل أخرى، فبالتالي يعني يجب حلها من في وقت مبكر يعني، حس رغم إنه متأخر يعني، لأنه الآن يعني مرة أكثر من 157 يوم اللي هو النزاعات دي بدأت من 12 مارس وأبريل ومايو، وحصلنا في أغسطس يعني 157 يوم، والآن إحنا في فصل الخريف يعني، واللي هي دي فترة مهمة جدا بالنسبة للناس في المنطقة بتاعت حيبان وفي كل منطقة جبال النوبة المجتمعات الزراعية دي. يعني في الوقت ده الزول محتاج يزرع، لأنه الزول إذا ما زرع العام ما عنده أكل في الصيف، ما عنده احتياط بتاع زرع، ما حيكون عنده حاجة يأكلها في السعيبة بتاعته، وده معناته حيكون في طلب عالي على الزرع مقابل ندرة في السوق بعدين، وفي الوقت اللي فيه المساعدات الإنسانية أصلا متضررة وهي غير كافية. ده معناه إنه في شبه مجاعة هتجي أو مجاعة في حال إنه استمر النزاع ده يعني. فعشان كده من منطلق مسؤوليتنا كشباب وكبنات وأولاد في منطقة جبال النوبة قاعدين في الفضاء المدني، إنه نتحرك ونساهم على الأقل بصورة إيجابية في إنه الصراع ده ينتهي يعني، ونحن الأقرب لمجتمعاتنا والقادرين نفهمهم ونفهم الواقع يعني لأنه كلنا عشنا فيه. فعشان كده برضو لما نلاحظ إنه المبادرة هي ليست مبادرة قومية يعني على مستوى المستوى العموم السوداني، بل هي مبادرة محلية بقودها بنات وأولاد جبال النوبة، لأنه لا يمكن نكون واقفين متفرجين أمام كل اللي بيحصل ده يعني. فإحنا الآن دورنا إنه نفتح مساحات على الحوار ونجمع الجهود، يعني مش جهودنا إحنا فقط لسه يعني في المبادرة، بل جهود شباب كتار على مستوى العالم ده من المنطقة، هم برضو مهتمين وهم أجانست الحرب، هم مهتمين بالسلام وكده. إحنا دارين نلم الجهود دي ويكون في تنسيق فيما بيننا، لأنه برضو ما إحنا برانا نحس المبادرين في مبادرات أخرى. ونشكر برضو هنا المجلس الإسلامي ومجلس الكنائس وغيره من المبادرات اللي ساعد في إنه تلقى صيغة للتفاهمات. يعني احنا بندعم كل الخطوات دي اللي يمكن تقود للسلام في المنطقة، لأنه الآن الناس تضرروا بشكل كبير جدا ودفعوا ثمن كبير يعني. فالآن في جهات منها قادرة إنها تصنع السلام. برضو المبادرة بالنسبة لنا زي ما أشرت إنه بقودوها شباب في الوقت الحالي، وهي مفتوحة لكل الناس المهتمين بالسلام وكده. وإحنا لا مع طرف ولا ضد طرف، إحنا بيهمنا إنه نحمي المدنيين تجيف معاناة الناس، وبنستخدم كل ما نستطيع من جهودنا وعلاقاتنا في المساحات المدنية والإعلامية في إنه ينتهي الصراع ده، وفي نفس الوقت نحارب خطاب الكراهية، ودي حاجة كانت ما فيش يعني خطاب الكراهية بين القبائل بتاعت جبال النوبة. تاريخ النزاع بتاع الأراضي في المنطقة عنده سياق أهلية معينة الناس بتحل بها المشاكل دي، يعني لأن المشكلة ما بتحل بمشكلة أخرى وإنما بالحوار. يعني العنف ما بينهي خلاف إطلاقا، إحنا شايفين حس الحرب في السودان العنف مستمرة، الحرب مستمرة ما في أي مستوى بتاع التفاهمات، بل حيورث مزيد من الخلافات. إحنا الآن محتاجين نقعد مع بعض نفهم جذور المشكلة، على الأقل في الوقت الحالي دارين نوقف الحرب دي، نوقف الصراع ده، وبعد ذاك لاحق الناس ممكن تشوف المشكلة دي ممكن تتحل كيف يعني. يعني بس ما الحاجة اللي بتحصل باستمرار اللي هو بعمله إسعافات عودية للمشاكل دي وتاني بترجع تقوم. إحنا محتاجين سياق نهائية بتاعت إنه تنحي الصراع ده يعني. في خلاصة الأمر أتمنى إنه المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنحاء الحرب يعني، وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس، واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يعني.
11: لا زالت الأوضاع الإنسانية في أغلب معسكرات النزوح في دارفور تشهد ترديا كبيرا وسط نقص كبير في الغذاء ومواد الإيواء، ومن بينها معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. للوقوف على التطورات الإنسانية في هذه المعسكرات معنا النازي حسن آدم لمزيد من التوضيح.
16: المعسكرات خمسة معسكرات كبيرة يعني، وكل معسكر مثلا لو كنا حلت هو ماسك يعني قرابة 2500 أسرة. فالمعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة يعني، بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للظرف بطالة يعني، ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جاءت المنظمة اثنين نتقو برضو للجهات المسؤولة انه يقوم بدعم هذا المسكرات، ويعهنون دايما واسوات ما لم تنهم لا يعني. نتمنى انه جهات المانيا لازم تسعى ان هنالك 10,000 وقت 10,000 في مارتال بشقيها كلها انه بتحتاج. احنا ما نقول 13,000 دي اسرة فقط يعني، ما بالفردية منها 40,000 50,000 زيادة. فعشان الناس يعني ما يسمع خطأ إنه نقول 13,000 قرابة أو بالضبط يكون 45,000 وما فوقه في زيادة يعني. إما بعد ذلك إحنا دايرين ليه المسكرات دي منذ جو يعني ما جانا أيه الدام زي ما بقولوا دام الطوارئ أو دام الحناية، المشكلة وين ما أعرف. نفس النازحين اللي كان نزهوا من الفاشر من زمزم من بعض المحليات من دار سميات من كلهم يعني، كل الأطياف موجودة بقبائل مشتة يعني. لكن الناس من جانب الأمن 100% ما عندهم مشكلة، من جانب التعايش السلمي وكلهم كويسين ما عندهم مشكلة. المشكلة الوحيدة اللي هي الدعم النفسي والدعم المعنوي ما موجودة يعني، ما موجودة خالص يعني. بالرغم منطقة صغيرة لكن العالم من ظروف الحرب يعني جابت الناس لا فيه مساء كافي للزراعة، لا فيه هنا خدمات تابعة. نتمنى للجهات الماسقين الدعم المالي والدعم المحلي انه يقوموا بإجراء ويقوموا للقائمة دي يدموا لأنه يكون أسماء بتطوارئ وكل شهر يعني ينقذوهم.
11: تشهد مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان استقرارا نسبيا مع دخول فصل الخريف مع تردي في الأوضاع الصحية. للمزيد حول الأوضاع في مدينة الدلم معنا الناشط مصعب جبر الدار ليحدثنا في البداية عن الوضع المعيشي في الدلم.
5: بحمد الله وتوفيقه بعد فك الحصار وبعد أيام شديدة المعاناة بعد صبر طويل مدينة الدلم أخيرا تتنفس الصعداء بحمد الله وتوفيقه. أجواء خريفية جميلة جدا، هطول الأمطار بشكل مستمر بحمد الله وتوفيقه، المواد الغذائية متوفرة، الفواكه متوفرة، كل الحاجات الكام ما فيش الحمد لله دخلت المدينة والأهل ما شاء الله طيبين ما إنما أي عجل. الحمد لله وتوفيقه إنه نقول لكم يعني بعض الأسعار من الدلن، يعني مثلا جوال الدقيق بلغ 45,000، برضو ملوة البصل ب 12,000، الرطل الزيت ب 8، كيلو سكر ب 6، وكيلو العدس ب 8، والحمد لله وتوفيقه يعني الفحم ب 40، الشوال الكبير والشوال الصغير ب 25. فمدينة الدلن من الناحية الغذائية الحمد لله الأمور كلها طيبة. برضو يعني نشكر ونسمن جهود المنظمات والجهات المختصة وحكومة ولاية جنوب كردفان إنه وصلت الإغاثة وتم توزيعها بحمد الله لأهلنا في الدلن وكادوغلي والمنطقة الشرقية. والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلن يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني احنا دائما في الدلن كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة والحمد لله الأهل طيبين.
11: وحول الوضع الصحي والأمن في مدينة الدلن أشار جبر الدار إلى التردي المريث في الخدمات الصحية. للمزيد نتابع كلامه.
5: بخصوص الوضع الصحي في مدينة الدلي للأسف الشديد وبكل صراحة الوضع الصحي متردي جدا، نقصان في الكوادر الطبية والعقاقير والأدوية، وصراحة الأدوية غالية والمستشفيات تحتاج للمعدات وللكوادر الطبية. يعني أصلا مدينة الدلي في الأيام الماضية يعني قبل فك الحصار كان في كوادر طبية، لكن بمجرد تم فك الحصار أغلبيتهم سافروا وما في كوادر تعنجوا خاشين إلى المدينة. نشكر متطوعي المبادرات والجمعيات ومتطوعي الهلال الأحمر السوداني الذين وقفوا مع المواطنين وقدموا لهم الغالي.

0: وهو قبل أيام قليلة يعلن عن حوجتهم لاستيعاب كوادر طبية في كل من مستشفيات الدلعي وكادوغلي. ربنا إن شاء الله يوفقهم. الدلعي الآن بكل صراحة تحتاج للمخيمات العلاجية العاجلة جدا، وللغوافل الصحية، وللأخصائيين، وللكوادر الطبية المؤهلة. برضو يعني للأسف الشديد الدلعي في الأيام الماضية يعني تعرضت لاستهداف بالمسيرات، وتعرضت كذلك للاستهداف بالتدوين المدفعي من قبل ميليشياتي الدقلو والحلو. برضو يعني الحمد لله ربنا لطف، وأبطال اللواء 54 مشاة من هنا نرسل لهم التحايا، يعني قاموا بإسقاط أكثر من 4 مسيرة انتحارية في مدينة الدلعي.
1: أما حول الموسم الزراعي لهذا العام، أبدأ جبر الدار تفاؤله متوقعا نجاح الموسم الحالي.
0: أما بالنسبة للموسم الزراعي بولاية جنوب كردفان عامة وبمدينة الدلعي خاصة، بحمد الله وتوفيقه الناس قدرت زرعت حسب المساحات المتوفرة الغريبة. يعني مثلا في الدلعي الناس زروا الحمد لله وتوفيقه داخل مدينة الدلعي في نظام الجباريك، ولكنهم لم يتمكنوا من التوسيع أكثر فأكثر بسبب الأوضاع الأمنية. وبحمد الله وتوفيقه تشهد مدينة الدلعي هطول أمطار باستمرار، وتشهد أجواء خريفية جدا كأفضل أجواء على مستوى السودان. والحمد لله وتوفيقه الزراعة نجحت والأمور ماشية طيبة بخصوص المحاصيل والتقاوي. فعلا تم توزيع يعني التقاوي يعني للمزارعين عبر الكروت، أي زول أدو كريد وسلموا تقاوي، لكن بصورة قليلة ما زي السنة الماضية. السنة الماضية كانت شملت أغلبية المزارعين، لكن السنة يعني تم توزيعها بصورة قليلة. والحمد لله يعني الناس حصدت الحاجات الأولية بتاعت الخريف، وأكلت التبش، وأكلت الشريف. برضو بخصوص الموسم الزراعي، للأسف الشديد في الأيام الماضية شهدت مدينة الدلعي أحداث مؤسفة ومحزنة جدا. المزارعين البذروا حوالي الدلعي بالاتجاه الشرقي بالغرب من جنائن مركزه، وهم بذروا وبسرحوا بالبقر، ظهروا لهم يعني أفراد من ميليشيا الدعم السريع وهددوهم ونهبوا منهم ممتلكاتهم، وشالوا زي ما بيقولوا أخذوا البقر أكثر من 50 رأس، وذهبوا بهم إلى شرق الدلعي إلى منطقة خميس المعروفة. أكثر من 8 أفراد بينهم أطفال ذهبوا بهم، وللآن يعني مصيرا مجهول. ربنا إن شاء الله يجمع بهم، وربنا يحفظهم إن شاء الله، ونحن ندين ونستنكر استهداف المواطنين واستهداف الأبرياء. ربنا إن شاء الله يصبر أهالهم، وربنا يرجعهم سالمين إن شاء الله.
1: شكى المزارعون في محلية البرقيك بالولاية الشمالية من فشل الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام بسبب ارتفاع كلفة المدخلات الزراعية. للمزيد حول هذا الملف معنا المزارع حاج عباس عمر.
2: معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا. في نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. برضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقفوا على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة، وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للإستعداد.

0: هذا الموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العاليه. مثلا على الاقل الحكومه تدعم الجازولين للتراكتورات وللالات الزراعيه عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي ان شاء الله.
1: في الجانب السياسي، شهدت الآونة الأخيرة تحركات ميدانية متكررة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، شملت زيارات عدد من المناطق والأسواق واللقاء المباشر بالمواطنين. وقد أثارت هذه الزيارات تباينا في ردود الفعل بين المواطنين والمتابعين. للتعرف أكثر على طبيعة هذه الزيارات ودلالاتها، معنا الصحفي عمر شعبان للتعليق.
2: طيب، من الواضح جدا أنه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من عند حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاوي العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد ده غالب ينتهي من الرسالة حاول هو يرسلها بالجولات الميدانية التي ساعني كريسة. يعني انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحوامتي دي انه في امن، هو تجوالي ده او جولاتي دي انه انا في امن وامان. الحقيقة ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسها تحمي ولا بكرة بتحمي. بالتالي اتنسفت الرسالة السياسية الدائرة حول انه في امن وفي عودة الحياة لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطبيعية للنازحين واللاجئين من جهة وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن توفر مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وتكرار الاستهداف البنية التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يعني يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء تململ شعب متوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هم مصر عليه حلفاء من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفادة أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرض يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: قبل الختام المستمعين الأفاضل، نبقى مع بعض مواطني مدينة ود مدني بولاية الجزيرة حول شكاويهم من ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطبخ.
3: مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، نتكلم الأسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشهد لأبعد من كده ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا على النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول، في محاولات كثيرة حتى الآن. بأمانة كده الأوضاع في ولاية الجزيرة ويعني ثقلة في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار النيابه فيها كثيره وما في نزول يعني غلاء شديد، وفي حتى في الرز وفي الشاي وفي الحاجات دي في المواد التموينيه كلها في غلاء.
1: وحول ما هو مطلوب بشأن القرارات التي تصدرها السلطات بشأن خفض الأسعار للمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن والالتزام بها، قالت مواطنة في هذا الخصوص:
4: نعم، توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق، لأنه عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع إنه يتحصل على كل مواده الاستهلاكية، فبالتالي لابد من المراقبة الشديدة ولابد من فرض القانون على التجار وعلى حركة السوق عشان يتنفذ هذا القرار.
1: بهذا الضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء جديد غدا، دمتم بخير وعافية.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدويب. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس, ونفاجأ بأن الغرفة التجارية اتحلت, يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي, وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها. جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا, ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه, يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت, يعني انه نحن ثاني مشكله منه خلاص. اي يعني انت وقفت لي الغرفه التجاريه, لكن نحن ثاني مشكله منه, يعني زياده الضرائب والجبايات والمحليه والكبري, يعني ثاني ما نشكله منه ما معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية, وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده, وده حيكون طبعا مردوده كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية, يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا, يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلب أن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
4: طيب, أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد, قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه, قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق, قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد, أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل, أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم. وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم, هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض, السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجات بوارد, كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض, وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات, طن الفول حصل 7 مليون, وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي ليم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب، يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولة الأبيض. لكن احنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما يحقق انتصارات احنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرعت وصلني وهاش بصنع أصل بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا. وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض. وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات، ووسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية، إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150,000 جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تركتورات ومن آلات زراعية، التركتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية، إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13,000 أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جات المنظمة اثنين نتقوا برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى ان جهات المانيا لازم تسعى ان هنالك 10 ألف وقت 10 ألف في مارتال بشقيها كلها، إنه بتحتاج إحنا ما نقول 13 ألف دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوا على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني احنا دائما في الدلنج كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يكتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع مع المواطن، ولا ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا على النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير، مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب. ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيبوا أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية، محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
11: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
12: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات، وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
13: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب إنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا، ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه إنه يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة إنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض إنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامة واختصاصات من السلطة الغضائية. كون إنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا إنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أنه المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذات إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها برضو، النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلة وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه. فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة؟ المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
12: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات. سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
13: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة لها في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة لها شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلن انضمام او انحياز للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انها يكون عندها مناطق بتاع التعدين، وشفنا القوات المشتركة وانها ادوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق او بعض القوات المساندة ادوها في مناطق اخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء ان القوات النظامية او القوات المساندة لا ما يكون عندها اي علاقة بالاماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة، ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالة في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار بالبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم، وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب، الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس أنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا الصقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس أنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على ستة من قوات الشرطة بأنه معذبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة. فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء، لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية للأسف. بنقول الكلام ده ونحن بنعمل بكل جد على أساس أنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين لما واحد يوده أمام أي قاضي يكون مطمئن أنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر أنه القرارات صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان إتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادة التشكيل بتاعها.
12: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية.
14: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أحبة مستمعين راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. هنناقش في الحلقة دي الدعوة للحوار السوداني السوداني المرتقب مع عدد من سيدات المجتمع المدني، ونستمع لوجهات النظر المختلفة.

0: أحبي ضيفاتي العزيزات، المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة، الأستاذة هالة الكعبي، الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى، هتكون معانا الناشطة في قضايا الشباب فاطمة عادل. أهلا ومرحبا بكم في كنداكات ميعاري. مرحبا بك أستاذة هالة، ونبدأ معك نقاش حلقتنا لليوم. رأيك شنو في الدعوات المطروحة للحوار السوداني السوداني؟
1: أنا حسب معلوماتي الحوار ما دعا له البرهان، لكن هو خطوة عاملينها مجموعة بتاع السودانيين، وفي الغالب هي عندها ارتباطاتها بالخماسية أو الدول الداعمة لأن يحصل حوار سياسي وحوار عسكري في السودان. فأنا أفتكر أنه يعني حسب المعلومات الحاجات اللي أنا عارفها أنه هو هي خطوة من مجموعة بتاعة سودانيين very independent ومهتمين بأنه يعني يبتدروا حوار ما بين القوى السياسية السودانية. الرمزية بتاعة أنه في السودان هي أهميتها بتجي من أنه أول حاجة بتدي الحوار مشروعية، ودي في تقديري حاجة كويسة جدا. أي حاجة بتحصل جوا السودان يعني حوار ما بين سودانيين عندهم توجهات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة، إذا نجح هو خطوة كويسة جدا جدا، لأنه هي مساحة بتدي السودانيين الفرصة إنهم هم يشاركوا ويعبروا عن آرائهم ويتكلموا وكده يعني. لكن الإشكالية بتجي، هل فعلا هتتقدم ضمانات حقيقية بتاعت مساحات آمنة للناس إنها تناقش كل القضايا بشكل آمن يعني، ومن غير ما يحصل أي يعني عقبات أو تعنيف أو عقوبات للناس المساكين أو الناس الممكن يشاركوا من جوا السودان، ولا المسألة دي حيكون عندها تبعاتها. أنا بفتكر القصة دي هي يعني دي الحتة اللي بتكون دائرة شغل حقيقي يعني. بفتكر خطوة جيدة حقيقة إذا حصلت بشكل وإذا القوى السياسية فعلا وافقت على إنها هي تجي تقعد في بلدها يعني، لأنه at the end of the day نحن ما عندنا مساحة ثالثة أو مساحة ثانية عشان نقعد فيها. إحنا حقيقة لو مهتمين بالبلد دي الناس مفروض تجي تقعد دي، لا بلد الأخوان المسلمين ولا بلد برهان ولا بلد العساكر، دي بلد السودانيين، وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة إنه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده. أتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنتلي إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إنها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس يعني. و يعني ليتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المسألة دي، ليتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين والسودانيات اللي حيكونوا جزء من الحوار ده. واتمنى انه الناس تصل فيه ل at least يعني أقل حاجة لأرضية مشتركة لحوار أعمق يجيب أطراف تانية. وأتمنى برضه

0: برضو عبروا إنه الناس يتفق إنه يحصل تحييد للداعمين للحرب، لأنه الحرب الحاصلة في السودان دي هي ما ممكن كانت تستمر بالشراسة الحاصلة بها دي من غير الدعم الحاصل لها من برا، والدعم الحاصل ده ما كان ممكن يكون فعال لو ما كان في تواطؤ من قبل سودانيين في تقديراتهم. هم بيفتكروا إنهم بيستعينوا بقوة كبيرة عشان يلقوا مدخل لأن يكون عندهم يعني تواجد في منصات الحكم.
1: أستاذة هالة، بما أنه النساء كانوا صاحبات النصيب الأكبر في المعاناة والانتهاكات، وحتى أوضاعنا الاقتصادية ساءت في فترة الحرب دي بشكل غير مسبوق، كيف ممكن يساهم الحوار إذا نجح ومشى لقدام في تحسين أوضاع النساء السودانيات بعد ما وصلت لمراحل صعبة جدا بعد الحرب؟
0: المسألة دي يصعب التنبؤ بها، لكن هي بتتطلب يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب، اللي هي مسألة مركزية جدا في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في السودان كله. المطلوب هسه يعني إنه لو حصلت أي لو توجدت أي مساحة جادة إنه تحصل التزامات حقيقية بتوفير مظلات حماية متكاملة للنساء والفتيات والأطفال في السودان. حتى لو عملنا المسألة دي على مستوى المناطق المتواجد في الجيش، لأنه برضو حجم العنف اللي قاعد يحصل في المناطق دي ما سهل، إذا كان تواجد النساء في المساحات العامة، التنميط، التجريم، الاعتقالات المبررة، الاستغلال الجنسي، التحرش، زواج القاصرات، دي كلها أشياء بتتطلب يعني لازم تقيف، يعني بتتطلب إجراءات حاسمة جدا جدا، تفعيل قدر القوانين الموجودة لغاية ما يحصل يعني الناس تصل لصيغة سياسية ويحصل تعديل جذري للقوانين. لكن في الوقت الحالي دي مسألة مهمة جدا في تقديري، إنه إحنا هسه بصدد يعني إجراءات حماية تضمن سلامة النساء في المساحات العامة وفي المساحات الخاصة، وتقيهم الشرور بتاعت العنف المستشري على كل المستويات ضدهم.
1: دكتور عزة، أهلا ونسمع رأيك في الحوار السوداني السوداني.
2: يعني أنا أفتكر إنه النساء دورن في العمليات الحوار السياسي دور أصيل، يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هن الأولى بإنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة بتاعت الحرب دي. فيبقى ما في زول بيقدر يتكلم بلسانين أو في زول بيقدر يتكلم عنهم أو يصف حالهم إلا هن، وهين بيكون دائما الحريصات على إنه لازم السلام ده يتحقق وكده. فيبقى يعني فكرة إنه مشاركة النساء في الحوار دي كأنه من عليهن أو تفضل في إن يكون في ترابيزة الحوار دي مسألة دايرة إعادة نظر. أنا بفتكر إنه المشاركة بتاعت النساء تكون يعني الحافر بالحافر ومساواة زي مشاركة الرجال. يعني المسألة الثانية يمكن بس بيكون دايرين يعني مش في الفترة دي نعاين في الكم، ولكن نعاين للكيف. يعني إنه مسألة اختيار النساء اللي هيكون في الحوار ده، أنا متأكدة إن كلهم بيكونوا قادرات على إن نعكسن قادرات يعكسن الحالة بتاعت النساء هو في الحرب وفي كده، ودي شاهد يعني شاهد أي زول بيشاهده، يعني ما محتاجة يعني مجهود كبير. لكن أنا بتكلم من ناحية إنه يعني المسألة بتاعت المراوغات اللي بتحصل في الحوار، المسألة بتاعت إنه الغضايا اللي بتتناقش، المسألة بتاعت إنه برضو الحوارات دي إحنا بنعرفها دايرة نفس طويل، محتاجين لنساء يكون نفس طويل، مؤكد خبرتهم السياسية تكون عالية، درايتهم بالتفاوض ومهاراتهم عالية. ده كله أنا متأكدة في مجموعات كثيرة من النساء عندها المقدرة دي، بيبقى بس بعد ذاك الاختيار. نحن يعني بس مشكلتنا دائما لما يكونوا في نساء قاعدات في تربيزة الحوار وفي النقاشات دي، بتكون مشكلتنا في إنه هم ديل منو بيمثل منو كده. ده سؤال مشروع، لكن أنا بفتكر حتى لو كان هين قاعدين مفروض نحن ندعمهم، وبعد ذاك نشوف يعني حتى لو نرسل لهم رسائل وهين أثناء الحوار ده قاعدات، في إنه رسائل تساعدهم، يعني ما إحنا ما نهزم نفسنا بنفسنا وندي الطرف الآخر فرصة في إنه يقول يا أخي زي ما بقول لنا دائما أمشوا اتحدا وتعالا أو أمشي اتفقا وتعالا. فيبقى المسألة بتاعت مشاركات دي ما فيها فصال، دي مسألة أساسية وحق مشروع، يعني ده ما منا ولا عطاء ولا عطايا بدون ليه عشان احنا نيجي نقعد في تربيزة الحوار دي. دي حاجة مؤكدة.
1: معلوم يا دكتورة عزة انه النساء السودانيات دايما هم قاعد يكون جزء من العمليات السياسية او الحوارات، لكن في المرة دي وفي في في الدعوة لحوار سياسي بعد يعني بعد حرب طويلة، كيف ممكن يساهموا فيه النساء ويعززوا دورهم السياسي؟
2: والله يعني دي بقت زي المنافسة كده، فيبدو انه الفريق البرهان داير يعمل ياهو الحوار السوداني، وداير يضغط الناس في انهم يجوا في الداخل، وكلامه بتاع انه ادى الناس مساحات بتاعت ضمانات ولا هي سماها عفو، يعني هو ده بيبقى السؤال، هل هو ده يعني عطى من لا يملك لمن يستحق؟ يعني السودان ده هو ما يعني إذا كان الحوار سوداني يبقى من حق أي سوداني وسودانية يشاركوا في الحوار ده، يعني والحوار ده إذا كان دايرين الناس تنجح المفروض يكون ما مشروط، يبقى لو فيه جزء حيكون قاعد جوا الحوار جزء باقي برا الحوار وفيه شروط، يبقى يعني نحن بنعيد في نفس المكرر يعني، أو يبقى ما تعلمنا من الدروس الفاتت. في يعني أي عملية بتاعت حوار عشان تجمع الناس وتقعد فيها تبقى مسألة بتاعت يعني الناس تقعد بشروط ولايك وديسلايك وده يقعد وده ما يقعد، أفتكر يعني كده وقدوا الحوار قبل ما تقوم له قائمة. يعني بعدين تعدد المنابر بتاعت الحوارات دي ذاتها بتضعف القضية، يعني أخوان الخماسية سايق لها حوار، ناس صمود رفضوه، جزء من الكتلة الديمقراطية رفضته، دايرين حوار الداخل، يبقى يعني دي جهود كلها مهدرة كان ممكن تكون تتصب كلها في غنى واحدة والناس تمشي لقدام، لأنه أفتكر ما نحن اللي بنغرر، يعني ما البرهان أو غيره يعني اللي بيغرر منه اللي بيقعد وما بيقعد، بيغرر الشعب السوداني في إنه ياخي داير حوار عشان تجيف المسائل بتحت الحرب دي عشان الناس خلاص يعني نكون أو لا نكون. فأنا أفتكر إنه كثرة الدعوات دي بتضعف القضية. بعدين نحن برضو محتاجين لدعم للمساندة من الخارج يعني، فكثرة المنابر دي بعد ذاك بتبقى بتضعف القضية وبتخلي الناس المساندين للقضية دي ينشغلوا بحاجات تانية، والناس برا شايف العالم مولع، يعني في قضايا بقت أهم، إذا كانت الحرب في أوكرانيا ولا هسه الحرب الحاصلة في مضيق هرمز دي. فيبقى إحنا قدر ما يعني وسعنا الخلاف يبقى بعد إحنا حتى المساندين لنا بنفقدون. فأنا أفتكر الناس يعني ما تكتر المنابر بتاعت الحوارات، والناس تقدم تنازلات أو تقدم تضحيات في الحاجات الممكن الناس تتفق حولها، والناس ممكن تقدم فيها تنازلات، غير كذا نقول عن البلد السلام. شكرا
1: يا فاطمة، مرحبا بك عند دكاترة ميارم. وكيف أنت كشابة بتنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
3: أنا بالنسبة لي الحوار السوداني السوداني هو الحل الأمثل في سياق السودان، لأن السياق السوداني منفصل تماماً، والتدخلات الخارجية عموما ما بتجي بأيادي يعني بأيادي بيضاء نظيفة تجاه السلام، بقدر ما إنها هي بتأزم الوضع في السودان أكثر، ودي بترجع للتضارب المصالح بتاعت الدول ذاتها. وياهو زي ما نحن شايفين نسي الرباعية بجاي السعودية فاتحة منابر من هنا في الرباعية، وفي نفس الوقت في برضو حوار بغادي داري يتفتح مع مصر، وتشيسينه دي حاجة بتخلي زول انه يكون ما مستوعب انه انت ليه بجاي وبجاي وبهناك، فهو دي بيأزم الموضوع اكتر من انه هو بيخلي فرصة لينا نحن كسودانيين. وفي الحوار السوداني انا بالنسبة ليا هو الحل الأمثل حاليا في إننا نحن نقعد مع بعض، لأنه نحن أكثر ناس عارفين السياق حقنا وعارفين برضو امتداد الحروب وكذا. بس في نفس الوقت طبعا الحوار السوداني داير شغل كتير شديد، مش على مستوى مش مستوى النخبة، لا على مستوى القاعدة، يعني هو مفترض يكون بنظر للقواعد أكثر وكيف يقدر يفتش لطرق تخلي إنه كل القواعد تكون موجودة أو حتى أصوات تكون مسموعة. وفي نفس الوقت برضو يعني الحوار السوداني إذا حيكون موجود فلازم يناقش ملف العدالة بحد سواء مع ملفات إيقاف الحرب والسلام وكذا، لأنه الاثنين ما حيكونوا منفصلات من بعض يعني.
1: طيب لأي مدى ممكن الشابات السودانيات يدفعن في اتجاه انتزاع مساحات أكبر في الحوار السوداني المرتقب؟
3: صراحة أنا ما قاعد أشوف إنه هو أصلاً في مساحة إنه يكون فيه مثلاً البنات الموجودات أو الشابات الموجودات حالياً ومشاركات كلهم. أنا بالنسبة لي ما في مشاركة أصلاً فعلية لحتى الأعداد الموجودة، يعني دي أعداد طفيفة جداً وكلها ممكن تعني لها من النخب أو النساء اللي هم تمثيل في الأحزاب السياسية وهكذا، يعني ما بتلقيها على المستوى القاعدي إنه في نساء من القاعدة قاعدين يقعدوا في المنابر دي وعشان يقولوا تجربتهم وعشان يقلعوا المساحة بتاعتهم وكذا. وحتى إذا فكرنا في إنه يكون في حوار سوداني برضو المبادرة بتاعته حتجي فوقية شديد وحيكون في مشكلة في القاعدة، ما لما الناس تقعد مع بعض وتحاول تخد تشمل السودانيين كلهم بعيدا عن الفكرة بتاعت الجندر، بعيدا عن الفكرة بتاعت النخبوية السياسية أو المركزية، تكون حاجة واسعة تقدر تشمل كل السودانيين، ودي حاجة محتاجة شغل فعلي. وهسي حاليا في الواقع ما في أي خطوات ماشي تجاه الحاجة دي.
1: بشكل عام كيف بتقدري المساحة اللي بيتحركوا فيها الشابات السودانيات في الفعل السياسي؟
3: أنا في نظرتي يعني الشابات الموجودات هم ما مخدات مساحة كافية، وما في خطوات للدفع بوجود الفتيات ذاتهم في الحوارات أو الطاولات اللي قاعدة تتفتح كل فترة والتانية، لأن معايير الاختيار للجهات اللي بتكون مستضيفة طاولات الحوار ذاتها بيكون عندها معايير معينة، بيكون عندها أشخاص معينين، فحيكون صعب شديد انك انت تسمعي اصوات ما مسموعه. وفي كل الحوارات اللي قاعد تحصل يعني بنشوف نفس الاشخاص بنفس الحاجات بيمشوا، وما بيكون في نتائج ولا حتى بيكون في مثلا الحديث حول انه المباحثات مشت كيف والحاجات تمت كيف في الطاوله بتاعت التفاوض ذاتها.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، وشكرا مستمعين راديو دبنجا، كانت دي حلقتنا اليوم لكندكات ومياري، ودمتم في أمان الله.
4: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرقيق وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا. وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان، ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية، إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع جازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعوقات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقصحات في الغذاء والخدمات الصحية، إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر ثاني ما جاءت المنظمة اثنين نتقوا برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى إنه جهة ألمانيا لازم تسعى إنه هنالك 10,000 و12,000 في مارتال بشقيها كلها، انه بتحتاج احنا ما نقول 13,000 دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني إحنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5,000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملأ الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما داير تطبق، بل مشد لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا على النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب. ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيب أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد الأمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس عام 2026. تتابعون خلال جولة اليوم التطورات الميدانية في جبهات القتال في النيل الأزرق وكردفان.
12: قوات الجيش السوداني في منطقة الكرموك أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه.
11: مبادرة سلام هيبان لاحتواء أحداث مدينة كاودا والأوضاع الإنسانية في الدلنج بجنوب كردفان.
13: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول. يعني
11: الأوضاع الإنسانية للنازحين في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وكذلك الموسم الزراعي الصيفي في محلية البرقيق بالولاية الشمالية.
4: فالمسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للأكل ما عندهم.
11: وأيضا جانب معاش الناس في مدينة ودمدن بولاية الجزيرة، إضافة إلى مواضيع أخرى شيقة ستتابعونها.
8: في ولاية الجزيرة في غلاء في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام اللي فاتت كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد.
11: نبدأ جولتنا بالتطورات العسكرية والميدانية المتسارعة على عدد من جبهات القتال في ظل تصاعد المواجهات في النيل الأزرق وشمال كردفان وشمال دارفور. فقد أعلنت قوات الدعم السريع إحراز تقدم ميداني في محوري النيل الأزرق وشمال كردفان بالتزامن مع إعلان الجيش والقوى المشتركة تحقيق تقدم في محور أمبرو بولاية شمال دارفور. فما دلالات هذه التحركات العسكرية المتزامنة، وهل تعكس تغيرات في موازين القوى على الأرض أم إنها جزء من عمليات تكتيكية مرتبطة بإعادة الانتشار وفتح جبهات جديدة؟ للوقوف على دلالات هذه التغيرات المتسارعة معنا الخبير الأمني جمال الشهيد للتعليق.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولكل المستمعين على امتداد البث. فيما يخص تحركات ميليشيا الدعم السريع في ولايات السودان مختلفة والمناطق الأكثر سخونة هي الآن منطقة النيل الأزرق، حيث شهدت الأيام الماضية معارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع مدعومة بميليشيا جوزيف توكو وبعض القوات من دول الجوار، وكذلك ساندت هذا الهجوم مسيرات انطلقت من قواعد في دول الجوار أو من دولتين مجاورتين في الحدود الجنوبية الشرقية للسودان. تمكنت الميليشيا بعد ضرب كثيف جدا بالمسيرات من إزاحة الجيش السوداني من موقعي قيسان والكرموك، والآن تتموضع القوات هناك. قوات الجيش السوداني في منطقة الكرموك تموضعت، أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه، وبالتالي فإن الموقف الآن يبدو أن كل في حدوده. فيما يخص القوات الموجودة في النيل الأزرق، القوات المسلحة السودانية منفتحة بالقرب من الكرموك وبالقرب من قيسان، وكذلك الحال قوات الميليشيا الآن تتمركز في منطقتي الكرموك وقيسان. المعلومات تشير إلى أن هنالك تحركات مكثفة لميليشيا الدعم السريع عبر الطائرات ولفتح جبهة للقتال أو تنشيط محور النيل الأزرق، حيث تم العثور على العديد من المواد القتالية ومواد تموين القتال عبر مطار أسوفا وبنشنغول. ويعني تشير التقديرات الميدانية إلى أن الدعم الذي أتى إلى تلك المنطقة يؤكد على نوايا عدوانية للميليشيا المتمردة مسنودة من دولة أثيوبيا من الجارة الشرقية أثيوبيا. فيما يخص المحاور الأخرى، محاور القتال في كردفان وفي دارفور، الجيش السوداني يعني يفرض كامل هيبته في تلك المناطق ويقوم بعمل دوريات يوميا، وهي عبارة عن دفاع متحرك ودفاع عدائي لتصدي لأي قوة متحركة للميليشيا أو تقترب من مواقع الجيش السوداني. وفي الوقت نفسه هناك حركة ترحيل قوات وتكديس وتعديد المواقف والمواقع توطئة للعملية الكبيرة التي أشار إليها السيد رئيس الأركان الفريق أول ليلة العطاء بتحرك القوات المسلحة السودانية في وقت متزامن لكل أجزاء السودان في المستهدفة المواقع التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. وهنا أرجو أن أشير إلى هدف القوات المسلحة، وهو إنهاء إغامة ميليشيا الدعم السريع من كل المواقع التي تتواجد فيها في كردفان وفي دارفور والنيل الأزرق. فيما يخص محور الصحراء، الجيش السوداني يتقدم بثبات حيث آخر عملية قام بها في منطقة أمبرو ومنطقة كريكر، وهما منطقتان هامتان في طريق التقدم إلى الفاشر. وكذلك الحال أن تنشط العمليات بشكل كبير جدا في ولاية غرب دارفور وتحديدا منطقة دير سليبة ومنطقة السليعة ومحلية السربة، حيث دارت معارك هناك بين الجيش السوداني وقوات الميليشيا الدعم السريع، وقوات ميليشيا الدعم السريع حشدت كل ما عندها وأتت بقوات النخبة، ولكن تفاجأت بدفاع قوي وصامد للجيش السوداني والقوات المشتركة والمستضعفين بمنطقة بير سليبة، مما كبده خسائر كبيرة جدا في الأرواح والمعدات، وتم القبض على عدد من الأسرى والآن بحوزة الجيش السوداني. المعارك بشكل عام تشير إلى أن هنالك حراك كبير جدا. الحراك الذي نراه الآن هو تسابق نحو من يمتلك زمام المبادرة ومن يمتلك التفوق الميداني. أعتقد أن الجيش السوداني بحكم العمليات التي قام بها في الفترة السابقة والعمليات الكبيرة التي يقوم بها يوميا مستهدفا مواقع الميليشيا المتمردة في ولاية دارفور، سواء كان في الضعين أو نيالة أو زارنجي، كلها الآن تكبد الميليشيا خطائر كبيرة جدا من خلال الضرب بالطيران العسكري والطيران المسير. يذكر أن الجيش السوداني امتلك طائرات حديثة وجديدة تقوم يوميا بالانقضاض على الدعم القادم من جنوب شرق ليبيا ومن داخل تشاد ومن الحدود الغربية بشكل عام.
11: دشن عدد من شباب وشابات جبال النوبة مبادرة باسم سلام هيبان تهدف إلى المساهمة في جات حل للنزاع الدائر في مدينة كاودا، والذي استمر لأكثر من 150 يوما وأسفر عن سقوط عدد من القتلى ونزوح أعداد كبيرة من سكان المدينة. وللوقوف على تفاصيل هذه المبادرة ومدى إمكانية إسهامها في تحقيق السلام، نستضيف الناشط جوليوس الجيلي للحديث عن مبادرة سلام هيبان.
13: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول وإنما حيزيد من معاناة الناس وبيعمق الخلافات بينهم، وبرضو من الممكن إنه تتسع النزاعات دي وتشمل مناطق وقبائل أخرى، فبالتالي يجب حلها من في وقت مبكر حس رغم إنه متأخر لأنه الآن مرة أكثر من 157 يوم اللي هو النزاعات دي بدأت من 12 مارس وأبريل ومايو، حس إحنا في أغسطس 157 يوم، والآن إحنا في فصل الخريف اللي هي دي فترة مهمة جدا بالنسبة للناس في المنطقة بتاعت حيبان وفي كل منطقة جبال النوبة المجتمعات الزراعية دي. في الوقت ده الزول محتاج يزرع، لأنه الزول إذا ما زرع الآن ما عنده أكل في الصيف، ما عنده احتياط بتاع زرع، ما حيكون عنده حاجة يأكلها في السئبة بتاعته، وده معناته حيكون في طلب عالي على الزرع مقابل ندرة في السوق بعدين، وفي الوقت اللي فيه المساعدات الإنسانية أصلا متضررة وهي غير كافية. ده معناه إنه في شبه مجاعة هتجي أو مجاعة في حال إنه استمر النزاع ده فعشان كده من منطلق مسؤوليتنا كشباب وكبنات وأولاد في منطقة جبال النوبة قاعدين في الفضاء المدني إنه نتحرك ونساهم على الأقل بصورة إيجابية في إنه الصراع ده ينتهي ونحن الأقرب لمجتمعاتنا والقادرين نفهمهم ونفهم الواقع يعني لأنه كلنا عشنا فيه. فعشان كده برضو لما نلاحظ إنه المبادرة هي ليست مبادرة قومية يعني على المستوى المستوى العموم السوداني، بل هي مبادرة محلية بقودوها بنات وأولاد جبال النوبة، لأنه لا يمكن نكون واقفين متفرجين أمام كل اللي بيحصل ده يعني. فإحنا الآن دورنا إنه نفتح مساحات على الحوار ونجمع الجهود، يعني مش جهودنا إحنا فقط لسه يعني في المبادرة، بل جهود شباب كتار على مستوى العالم ده من المنطقة، هم برضو مهتمين وهم أجانست الحرب، هم مهتمين بالسلام وكده. إحنا دارين نلم الجهود دي ويكون في تنسيق فيما بيننا، لأنه برضو ما إحنا برانا حس المبادرين في مبادرات أخرى، ونشكر برضو هنا المجلس الإسلامي ومجلس الكنائس وغيره من المبادرات اللي ساعد في إنه تلقى صيغة للتفاهمات. يعني احنا بندعم كل الخطوات دي اللي يمكن تقود للسلام في المنطقة، لأنه الآن الناس تضرروا بشكل كبير جدا ودفعوا ثمن كبير يعني، فالآن في جهات منها قادرة إنها تصنع السلام. برضو المبادرة بالنسبة لنا زي ما أشرت إنه بقودوها شباب في الوقت الحالي، وهي مفتوحة لكل الناس المهتمين بالسلام وكده، وإحنا لا مع طرف ولا ضد طرف، إحنا بيهمنا إنه نحمي المدنيين تجيف معاناة الناس، وبنستخدم كل ما نستطيع من جهودنا وعلاقاتنا في المساحات المدنية والإعلامية في إنه ينتهي الصراع ده، وفي نفس الوقت نحارب خطاب الكراهية، ودي حاجة كانت ما فيش يعني خطاب الكراهية بين القبائل بتاعت جبال النوبة. تاريخ النزاع بتاع الأراضي في المنطقة عنده سياق أهلية معينة الناس بتحل بها المشاكل دي يعني، لأن المشكلة ما بتحل بمشكلة أخرى وإنما بالحوار يعني. العنف ما بينهي خلاف إطلاقا، إحنا شايفين حس الحرب في السودان، العنف مستمرة، الحرب مستمرة، ما في أي مستوى بتاع التفاهمات، بل حيورث مزيد من الخلافات. إحنا الآن محتاجين نقعد مع بعض نفهم جذور المشكلة، على الأقل في الوقت الحالي دارين نوقف الحرب دي، نوقف الصراع ده، وبعد ذاك لاحق الناس ممكن تشوف المشكلة دي ممكن تتحل كيف يعني. يعني بس ما الحاجة اللي بتحصل باستمرار اللي هو بعمله إسعافات عولية للمشاكل دي وتاني بترجع تقوم. احنا محتاجين سياق نهائية بتاعت انه تنحي الصراع ده يعني. في خلاصة الأمر اتمنى انه المبادرة دي تكون بداية للجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنحاء الحرب يعني، وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس، واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يعني.
11: لا زالت الأوضاع الإنسانية في أغلب معسكرات النزوح في دارفور تشهد تردي كبيرا وسط نقص كبير في الغذاء ومواد الإيواء، ومن بينها معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. للوقوف على التطورات الإنسانية في هذه المعسكرات معنا النازي حسن آدم لمزيد من التوضيح.
14: المعسكرات 5 معسكرات كبيرة يعني، وكل معسكر مثلا لو كنا حلت هو ماسك يعني قرابة 2500 أسرة. فالمعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة يعني، بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للظرف بطالة يعني، ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر ثاني ما جاءت المنظمة 2 نتقو برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذه المسكرات، ويعانون دائما وأصوات ما لم تنهم لا يعني. نتمنى إنه جهات ألمانيا لازم تسعى إنه هنالك 10,000 أو 12,000 مرتال بشقيها كلها إنه بتحتاج. إحنا ما نقول 13,000 دي أسرة فقط يعني، ما بالفرديا منها 40,000 أو 50,000 زيادة. فعشان الناس يعني ما يسمعوا خطأ إنه نقول 13,000 قرابة أو بالضبط يكون 45,000 وما فوقه في زيادة يعني. إما بعد ذلك إحنا دايرين ليه المسكرات دي منذ جو يعني ما جانا أي الدام زي ما بيقولوا دام الطوارئ أو دام الحناية، المشكلة وين ما أعرف. نفس النازحين اللي كان نزوا من الفاشر، من زمزم، من باقي المحليات، من دار سميات، من كلهم يعني، كل الأطياف موجودة بقبائل مشتة يعني. لكن الناس من جانب الأمن 100% ما عندهم مشكلة، من جانب التعايش السلمي وكلهم كويسين ما عندهم مشكلة. المشكلة الوحيدة اللي هي الدعم النفسي والدعم المعنوي ما موجودة يعني، ما موجودة خالص يعني. بالرغم منطقة صغيرة لكن العالم من ظروف الحرب يعني جابة الناس لا فيه مساء كافي للزراعة، لا فيه هنا خدمات تعبانية. نتمنى أن الجهات الماسقين الدعم المالي والدعم المحلي إنه يقوموا بإجراء ويقوموا للخائمة دي يدموا لأنه يكون أسماء بتطوار وكل شهر يعني ينقذوهم.
11: تشهد مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان استقرارا نسبيا مع دخول فصل الخريف مع تردي في الأوضاع الصحية. للمزيد حول الأوضاع في مدينة الدلم معنا الناشط مصعب جبر الدار ليحدثنا في البداية عن الوضع المعيشي في الدلم.
5: بحمد الله وتوفيقه بعد فك الحصار وبعد أيام شديدة المعاناة بعد صبر طويل مدينة الدلم أخيرا تتنفس الصعداء. بحمد الله وتوفيقه أجواء خريفية جميلة جدا، هطول الأمطار بشكل مستمر، بحمد الله وتوفيقه المواد الغذائية متوفرة، الفواكه متوفرة، كل الحاجات الكام ما فيش، الحمد لله دخلت المدينة والأهل ما شاء الله طيبين ما إنهم أي عجل. الحمد لله وتوفيقه إنه نقول لكم يعني بعض الأسعار من الدلن، يعني مثلا جوال الدقيق بلغ 45,000، برضو ملوة البصل ب 12,000، الرطل الزيت ب 8، كيلو سكر ب 6، وكيلو العدس ب 8، والحمد لله وتوفيقه يعني الفحم ب 40، الشوال الكبير والشوال الصغير ب 25. فمدينة الدلن من الناحية الغذائية الحمد لله الأمور كلها طيبة. برضو يعني نشكر ونسمن جهود المنظمات والجهات المختصة وحكومة ولاية جنوب كردفان إنه وصلت الإغاثة وتم توزيعها بحمد الله لأهلنا في الدلن وكادوغلي والمنطقة الشرقية. والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغ الزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلن يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني احنا دائما في الدلن كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة والحمد لله الأهل طيبين.
11: وحول الوضع الصحي والأمن في مدينة الدلن أشار جبر الدار إلى التردي المريث في الخدمات الصحية. للمزيد نتابع كلامه.
5: بخصوص الوضع الصحي في مدينة الدلي للأسف الشديد وبكل صراحة الوضع الصحي متردي جدا، نقصان في الكوادر الطبية والعقاقير والأدوية، وصراحة الأدوية غالية والمستشفيات تحتاج للمعدات وللكوادر الطبية. يعني أصلا مدينة الدلي في الأيام الماضية يعني قبل فك الحصار كان في كوادر طبية، لكن بمجرد تم فك الحصار أغلبيتهم سافروا وما في كوادر تعنجوا خاشين إلى المدينة. نشكر متطوعي المبادرات والجمعيات ومتطوعي الهلال الأحمر السوداني الذين وقفوا مع المواطنين وقدموا لهم الغالي والنفيس. ونشكر كذلك الدكتور محجوب سراج مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان، وهو قبل أيام قليلة يعلن عن حوجتهم لاستيعاب كوادر طبية في كل من مستشفيات الدلن وكادوغلي. ربنا إن شاء الله يوفقهم. الدلين الآن بكل صراحة تحتاج للمخيمات العلاجية العاجلة جدا وللغوافل الصحية وللأخصائيين وللكوادر الطبية المؤهلة. برضو يعني للأسف الشديد الدلين في الأيام الماضية يعني تعرضت لاستهداف بالمسيرات وتعرضت كذلك للاستهداف بالتدوين المدفعي من قبل ميليشياتي الدقل والحلو. برضو يعني الحمد لله ربنا لطف وأبطال اللواء 54 مشاة من هنا نرسل لهم التحايا، يعني قاموا بإصغاد أكثر من 4 مسير انتحارية في مدينة الدلن.
11: أما حول الموسم الزراعي لهذا العام أبدأ جبر الدار تفاؤله متوقعا نجاح الموسم الحالي.
5: أما بالنسبة للموسم الزراعي بولاية جنوب كردفان عامة وبمدينة الدلن خاصة بحمد الله وتوفيقه الناس قدرت زرعت حسب المساحات المتوفرة الغريبة. يعني مثلا في الدلن الناس زروا الحمد لله وتوفيقه داخل مدينة الدلن في نظام الجباريك،

0: التوسيع اكثر فاكثر بسبب الاوضاع الامنيه. وبحمد الله وتوفيقه تشهد مدينه الدلم هطول امطار باستمرار، وتشهد اجواء خريفيه جدا كافضل اجواء على مستوى السودان. والحمد لله وتوفيقه الزراعه نجحت والامور ماشيه طيبه بخصوص المحاصيل والتقاوي. فعلا تم توزيع يعني التقاوي يعني للمزارعين عبر القروض، اي زول ادوا كريد وسلموه تقاوي، لكن بصوره قليله ما زي السنه الماضيه. السنه الماضيه كانت شملت اغلبيه المزارعين، لكن السنه يعني تم توزيعها بصوره قليله. والحمد لله يعني الناس حصدت الحاجات الاوليه بتاعت الخريف واكلت التبش واكلت الشريف. برضو بخصوص الموسم الزراعي، للاسف الشديد في الايام الماضيه شهدت مدينه الدلنج احداث موسمه ومحزنه جدا. المزارعين البذره حوالي الدلنج بالاتجاه الشرقي بالغرب من جناين مركزه، وهم بذره وبسرحوا بالبقر، ظهروا لهم يعني افراد من ميليشيا الدعم السريع وهددوهم ونهبوا منهم ممتلكاتهم وشاروا زي ما بيقولوا اخذوا البقر اكثر من 50 راس، وذهبوا بهم الى شرق الدلنج الى منطقه خميس المعروفه. اكثر من 8 افراد بينهم اطفال ذهبوا بهم، وللان يعني مصيرا مجهول. ربنا ان شاء الله يجمع بهم وربنا يحفظهم ان شاء الله، ونحن ندين ونستنكر استهداف المواطنين واستهداف الابرياء. ربنا ان شاء الله يصبر اهالهم وربنا يرجعهم سالمين ان شاء الله.
1: شكا المزارعون في محلية البرقيق بالولاية الشمالية من فشل الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام بسبب ارتفاع كلفة المدخلات الزراعية. للمزيد حول هذا الملف معنا المزارع حاج عباس عمر.
2: معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا. في نفس الوقت المزارعين جوا لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. برضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي فما بيقدر يواجه تكاليف الإنتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله.
1: في الجانب السياسي، شهدت الآونة الأخيرة تحركات ميدانية متكررة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، شملت زيارات عدد من المناطق والأسواق واللقاء المباشر بالمواطنين. وقد أثارت هذه الزيارات تباينا في ردود الفعل بين المواطنين والمتابعين. للتعرف أكثر على طبيعة هذه الزيارات ودلالاتها معنا الصحفي عمر شعبان للتعليق.
3: طيب، من الواضح جدا أنه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر، وما تلاها بعد ذلك من عند الحرب 15

0: ابريل، وبالتاكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي او تصويت شعبي منتخب وتعاكل مؤسسات الدوله التقليديه، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري او الرياضي او من خلال زياره المساجد والصلاه الرياضيه واطلاق الوعود الخدميه زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، اعاده انتاج شرعيه شعبيه ميدانيه يحاول بها يملى الفراغ السياسي او يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطه الامر الواقع الموجوده حاليا في الخرطوم والسودان طابعا تداوليا كانه بيقرب من هموم الشارع اليوميه المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تحت العمله الوطنيه. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الازمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في اطار تكتيك سياسي الهدف فيه انتاج شرعيه بديله. الحراك الاخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكريه بالغه الحساسيه، تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفه في مدرمان ومواقع ثانيه في الخرطوم، وطبعا التصعيد طوال بينتهي من الرساله اللي حاول يرسلها بالجولات الميدانيه التي ساعني كريسه. يعني انت ما في امن ولا اي حاجه، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرمتي دي انه في امن، هو تجوالي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقه ما كده. يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكره بتحمي، بالتالي اتنسفت الرساله السياسيه الدائره حول انه في امن وفي عوده الحياه لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القياده العسكريه في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العوده الطبيعيه للنازحين واللاجئين من جهه، وبين عجز منظومه الدفاع الجوي نفسها ان توفر مظله امان حقيقيه تحصن العاصمه من خروج المسيرات وفكر استهداف البنيه التحتيه والاحياء السكنيه، من جهه ثانيه المواطنين ثاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديده. بالتالي او في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاوله استباقيه لسواء تململ شعب متوقع او متصاعد جراء الضغوط المعيشيه وتكلفه الحرب الباهظه اللي هم مصر عليه وحلفائهم من الاسلاميين، واكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفاده ان الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا، رغم ان الواقع العسكري الارضي يعكس حرب استنزاف معقدة تجاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الامن السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: قبل الختام المستمعين الافاضل، نبقى مع بعض مواطني مدينة ود مدني بولاية الجزيرة حول شكاويهم من ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطبخ.
2: مدينة مدني حاضرة ولاية الجزيرة، نتكلم الأسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشهد لأبعد من كده ثم إغلاق بعض المحطات احتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بنزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الكيزانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول، في محاولات كثيرة حتى الآن. بأمانة كده الأوضاع في ولاية الجزيرة ويعني ثقلة في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام الفائتة كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد، وفي حتى في الرز وفي الشاي وفي الحاجات دي في المواد التموينية كلها في غلاء.
1: وحول ما هو مطلوب بشأن القرارات التي تصدرها السلطات بشأن خفض الأسعار للمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن والالتزام بها، قالت مواطنة في هذا الخصوص:
3: نعم، توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق، لأنه عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع إنه يتحصل على كل مواده الاستهلاكية، فبالتالي لابد من المراقبة الشديدة ولابد من فرض القانون على التجار وعلى حركة السوق عشان يتنفذ هذا القرار.
1: بهذا الضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دابانجا، وإلى لقاء جديد غدا، دمتم بخير وعافية.
4: الأعزاء متابعي راديو دابانجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دابانجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دابانجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دابانجا منكم وليكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدويب. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية اتحلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. اي يعني انت وقفت لي الغرفه التجاريه، لكن نحن ثاني بنشكله منه، يعني زياده الضرائب والجبايات والمحليه والكبري، يعني ثاني ما نشكله منه ما معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردوده كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
4: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المقشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجات بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار، يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي ليم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات البيض، لكن احنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حقق انتصارات احنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرعت وصلني وهاش بصنع أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا. وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض. وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم مكان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تركتورات ومن آلات زراعية، التركتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جات المنظمة اثنين نتقو برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى ان جهات المانيا لازم تسعى ان هنالك 10 ألف أو 12 ألف في مارتال بشقيها كلها، إنه بتحتاج إحنا ما نقول 13 ألف دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوا على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني إحنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة والخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشيرة إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع مع المواطن، ولا ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملأ الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا على النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير، مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب. ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيبوا أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية، محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب في ظل استمرار الحرب في السودان منذ أكثر من 3 أعوام وتصاعد الأوضاع الإنسانية والأمنية. تتجدد الدعوات إلى البحث عن مخرج سياسي ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام السلام والاستقرار. وفي هذا السياق دعا رئيس مجلس السيادة الانتقال للفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى حوار سوداني سوداني في خطوة أثارت نقاشا واسعا حول أهداف الحوار وأطرافه ومدى قدرته على الوصول إلى توافق وطني، خاصة في ظل استمرار الحرب والانقسامات السياسية والمجتمعية. ومعنا خلال الحلقة كل من الناشط الحقوقية حياة عبد الساوي والناشط السياسي حامد آدم والناشط المدنية سوسن جمعة موسى. في البدء معنا حياة عبد الساوي الناشط الحقوقية في مدينة الدرنج بجنوب كردفان لتحدثنا عن رؤيتها للحوار ومدى ارتباطه بقضايا العدالة وحقوق الإنسان وما الذي يمكن أن تقدمه القوى الحقوقية والمدنية لإنجاح أي عملية سياسية. حياة أهلا ومرحبا بك معنا في قضايا الشباب.
2: والله يمكن نحن يعني الحرب الفاتت دي هي نحن زي ما قاعدين يقولوا الناس حرب عبثية، وبجت يعني الشعب السوداني دفع الغالي والنفيس في الفترة الفاتت، يعني البلد اتدمرت بجت. فكون الرئيس ذاته يدعي للحوار السوداني السوداني فنحن بنعتبرها يعني دي خطوة، ونحن نتمنى انها تكون صادقة، يعني لانه قبل كده نحن نتجارب وتجارب مريرة جدا، يعني في دعوات لكن فعليا ما في. فاذا توفرت الارادة، والارادة هي مبرة الارادة، المواطن ذاته يكون هو عن نفسه مقتنع والحكومة تكون مقتنعة انه لازم يحصل حوار للسودانيين، فقط السودانيين ذاتهم يحسوا، لانه الشعب السوداني هو الوحيد العانى، هو الوحيد الدفع الثمن، هو الوحيد اللي تشرد وتعب ومات. هي حرب بجت، يعني يمكن نعتبرها حرب القرن. فنحن بنحارب بعض، بنقتل بعض، عشان كده يمكن الرئيس يمكن نحن نعتبرها، ما نقول على أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. فالدعوة بتاعت الرئيس إذا كانت صادقة من القلب هي بتنجح، لكن هل الدعوة دي هم راعوا إنه يراعوا يعرف الجذور بتاعت المشكلة؟ والآن يمكن الحرب بدل كانت مع طرفين بقت مع أكثر من أطراف، وفي أطراف الناس ما عارفاها، ويمكن الحرب الآن حقة السودان في منعطف خطير، وهي الآن يمكن إحنا نعتبرها في أطراف دولية مشاركة. فدي واحدة من الحاجات، إذا الرئيس فعلا صادق نحن لازم يكون عندنا مصالحة أول حاجة مع جيراننا الحدود، يعني يكون عندنا مصالحة صادقة مع الإخوة الليبيين والإخوة المصريين والإخوة التشادين والإخوة الإثيوبيين والإخوة الإريتريين بالإضافة للسعوديين، و كل الشركاء الإقليميين والشركاء الدوليين يكون عندنا أول حاجة علاقة طيبة معهم. بعد نحن كسودانيين لازم نقتنع إنه الحرب دي تقف، نحن كسودانيين، ويكون في آليات قوية ممثلة من المواطنين أنفسهم عشان يشاركوا، بعيدا عن الانتماءات السياسية والانتماءات الدينية والانتماءات العرقية. ونحن عشان فعلا يكون في حوار سوداني سوداني ممكن ينجح، وإذا الرئيس وقفوا معاه والناس، أو أنا بقصد بالناس أطراف النزاع الحقيقيين والمواطن الحقيقي بينجح.
1: شكرا جزيلا لك حياة عبد الساوي على المشاركة حول الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط حامد آدم من تجمع شباب محلية الدبب بغرب كردفان. أهلا ومرحبا بك معنا في قضايا الشباب.
3: الحوار السوداني السوداني الذي أطلقه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لوقف الحرب ومواصلة العملية السياسية، أنا في تقديري أنه بعد 4 سنوات من الحرب والاقتتال واللجوء والنزوح وإهانة السودانيين في كافة دول المهاجر، ونحن شاهدنا وسمعنا من بر جدة، من بر المنامة، الرباعية، الخماسية، وكلها بتجد صدود تام من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وإصراره ومواصلته للعمليات العسكرية. نحن في تقديرنا وأنا في تقديري الشخصي إنه المبادرة الأطلاق البرهان لا تعدو مزايدة سياسية ولا تعدو إنها تكون من ضمن اكتساب للوقت واكتساب للزمن لمواصلة عبث الاقتتال وعبث قتل السودانيين. مبادرة البرهان لا تعدو حبر على ورق ولا تضيف شولة واحدة، لأنه الثقة السودانيين في السلام من قبل الجيش من قبل السيد البرهان تكاد تكون صفرية.
1: شكرا جزيلا لك حامد آدم من تجمع شباب محلية الدبب بغرب كردفان حول الحوار السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشطة المدنية سوسن جمعة موسى. أهلا ومرحبا بك في الحلقة.
4: أكيد إنه الحوار هو المدخل الأساسي لأي عملية سياسية أو لأي عملية بتعطف النزاع أو حل صراعات أو وقف الحرب، لكن أي نوع من الحوارات هو ده السؤال اللي بيطرح روحه. إذا في مشكلة فالناس بتواجه المشكلة وأسبابها وجذور الأساسية عشان تصل فيها لقاسم مشترك أو تصل فيها لحلول مشتركة. فإذا بقى الحوار ما بيخاطب الأسباب الأساسية لأصل المشكلة فبيبقى حوار ما ظن يرضي إلى أي عملية سياسية أو ما بيرضي حتى ليرتقي إنه يوقف الحرب. فلذلك إذا فعلا نحن عايزين نخش في عملية بتاعة حوار اللي يفضي لعملية سياسية وإنهاء كامل للحرب في السودان، فيجب حوارنا يكون مبني على أسس اللي هو مخاطبة الأسباب الأساسية للأزمة وللصراع في السودان، ومنه بعد ذاك نحن بنقدر لما نشخص المشكلة صح بنلقى في حلول صح بالنسبة لها، والحلول بتبقى منطقية وبتبقى واقعية تلامس الواقع وبتغير الواقع. لكن إذا قعدنا نتكلم عن حوارات، الكل بيتكلم على الحوار والكل الآن مبتدئ الحوار، لكن هذا الحوار لم يفضي لأي شيء، يعني بيبقى مجرد ضياع زمن. لكن أفتكر إذا فعلا الناس عندها الإرادة لحل مشكلة السودان فعليهم أن يشخصوا المشكلة الأساسية وأسبابها ويخوضوا حوار جاد فيها، والحوار اللي بيطلع ويفضي بعد ذاك لفض المشكلة بصورة نهائية. برضو في سبب تاني برضو بيخلينا إنه نرجع نخاطب الجذور الأساسية للصراع في السودان، إنه حرب 15 إبريل إلى الآن يعني اتطورت، وأنا بالنسبة ليها وتراكم برضو بتاعت صراعات وعدم حوارات لفترات طويلة للحرب في السودان. فلذلك يعني من انفصال الجنوب أنا أفتكر الحوارات اللي كانت فيها لغاية ما أدت للسي بي اي ما كانت حوارات جادة للعملية السياسية، فكان كلها حوارات ما ناقشت الأسباب الأساسية وكانت بتمشي فوقها إلى أن وصلوا لعملية المفاصلة، لأنه هو حتى الجنوبيين خلاص يعني تأكدوا إنه ما في مجال للقصة، لأنه ما قادرين يعالجوا المشاكل الأساسية المخطوطة للصراع فيه بين جنوب السودان والسودان آنذاك. ومشينا برضو في عملية تفاوض وسلام ما بعد السي بي اي لغاية حسي في أبوجا، في حرب دارفور، في الدوحة، في مشاكوس، في وين لغاية ما وصلنا لاتفاقية جوبا. فبرضو أنا أفتكر إنه العملية بتاعت الحوار ما كانت شاملة لترتقي للعملية السياسية الشاملة في السودان عشان تحل المشاكل وتحيد من الحروبات في السودان. الآن برضو حرب 15 إبريل فعلا بدأ بين طرفين، لكن بعد ذلك تطور ما إنه بين طرفين بقى بين عدة أطراف يعني، وبقت حرب بتاع التحالفات. فبرضو لكل تحالف أنا بالنسبة لي عنده مصالحه، فبالتالي بيبقى هنا برضو في تعدد بتاع أسباب وفي تعدد بتاع زي ما بقول جذور منطقية إنه الناس لازم تواجهها، لأنه أصبح في تداخل كبير ما بين أسباب قديمة وأسباب جديدة. فبالتالي برضو مهم جدا إنه الناس تأخذ في بالها إذا فعلا عايزين نوقف الحرب دي منع إليها بس إنه هو بين طرفين، لا، هو الموضوع متجذر وأكبر من كده ومحتاج مواجهة حقيقية لنا نحن كشعب سوداني، وكذلك بين كون البرهان برضو طارح العملية السياسية تبنى على الحوار، هو برضو لازم يبني على الحاجة دي، لأنه من غيره وكون إنه الموضوع كله وحله يفرض في إنه بين طرفين والطرف الثاني يمشي يسلم روحه في حتة ويقعد في حتة بعيدة، هو الموضوع بيقى ما هو براه في آخرين، وحتى كذلك البرهان هو ذات نفسه ما براهم. فبالتالي بيبقى ما في أنا بالنسبة لي غير حوار شامل كامل يخاطب الجذور الأساسية للصراع في السودان منذ التأسيس لغاية حرب 15 إبريل لغاية اليوم اللي احنا فيه. لو إذا ما واجهنا بالحقائق دي نحن زي ما نقول حنبشر بيمكن صراع يمتد لعشر سنين تاني لقدام حسب تاريخنا مع الصراع في السودان. يعني حرب دارفور اللي بدأت من 2003 الآن لها 20 سنة أو أكثر من 23 سنة. حرب جبال النوبة اللي بدأ من 83 الآن ماشي لكم 40 سنة. وحرب جنوب السودان عملت 40 سنة وبعد ذاك اللي هو إلى أن جاءت المفاصلة في 2010 أو 2005 وبعد ذاك هون إحنا ما زلنا. وحرب 15 إبريل اللي بدأ هسي ولم يزدها الليلة ماشي 4 سنين وما معروف يعني ما شايفة أي أفق أنا. فبالتالي ما في غير الحوار كمدخل أساسا. أنا ما بقول هو ده الحل النهائي للمشكلة لكن أنا أفتكر أنه هو ده المدخل للعملية السياسية ومدخل لعملية فض النزاع ومدخل لأنه المتصارعين يقعدوا ويواجهوا روهم ويواجهوا الأسباب الأساسية ويصلوا فيها لحلول يرضي جميع الأطراف.
1: إذن كان هذا نقاشنا في حلقة اليوم من قضايا الشباب حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ومحاولة النظر إلى هذه المبادرة من رؤى الشباب. الشكر لضيوفنا حياد عبد الساوي وحامد آدم وسوسن جمعة على مشاركتهم وآرائهم وشكر لكم مستمعين على حسن المتابعة والاستماع. لنلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص على راديو دبنجا. تستعد جامعة الخرطوم للعودة إلى الدراسة الحضورية بعد سنوات فرضت فيها الحرب واقعا مختلفا على الجامعة وأساتذتها وطلابها، واعتمدت خلال العملية التعليمية بصورة كبيرة على الدراسة عبر المنصات الإلكترونية. لكن هذه العودة تثير جملة من الأسئلة حول مدى جاهزية الجامعة فعليا لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقاعات والمعامل والبنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأساتذة وتآكل الرواتب وفقدان عدد منهم لمنازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب. كما أثارت قرارات إدارة الجامعة بشأن وقف الإجازات وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة للعمل الحضوري، وما تردد عن منح بعض الأساتذة مهلة محددة للعودة جدلا داخل أواسط الجامعة حول قانونية هذه الإجراءات ومدى إمكانية تنفيذها في الظروف الحالية. لمناقشة هذه القضايا وغيرها نستضيف في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. دكتور محمد، مرحبا بك في راديو دبنجا. خلينا نبدأ من النقطة الأساسية وهي مدى جاهزية الجامعة نفسها للعودة الحضورية. إلى أي مدى ترى اللجنة التسييرية أن جامعة الخرطوم مهيئة فعليا لاستئناف الدراسة الحضورية وعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟
2: في حقيقة الأمر إن المرتبات اللي بيأخذوها الأساتذة

0: أصبحت لا تفي بأبسط مقومات الحياة، وبتشاهدوا في الأسافير إنه في مطالبات للعمال والموظفين، واللي بتلقوا رواتب تتراوح ما بين 130 إلى 200 ألف جنيه سوداني، والأستاذ الجامعي في أحسن حالاته لا يزيد راتبه عن 350 ألف جنيه سوداني. ويعني هذه المرتبات واضح الضعف بتاعها، يعني إذا كان الدولار اليوم حصل قارب 600 ألف أو 6 مليون يعني، فدي يعني لا تسوي أي شيء ولا تفي بأغراض الحياة. بالإضافة لذلك كانت أعلنت الجامعة في يناير 2026 زيادات على المرتبات، ودي اقتصر التطبيق فقط على الأساتذة في الخدمة المستديمة. فشل من الأساتذة بيمثلوا تلت القوة العاملة في هيئة التدريس، وديل من كبار الأساتذة، الأساتذة اللي بيعتمد عليهم تصنيف الجامعة، الجايبين على أكتافهم التمدد في الجامعات، في هيئات التدريس، في وضع اللوائح والقوانين المقررات بالنسبة لكثير من الجامعات، وبيساعدوا في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا، ودل لم يستثنوا من هذا التطبيق. وهذه استثناء هذه الفئة مؤكد بيصيب الناس بغبن كبير جدا، وبيضيف لأنه يعني في تهميش حقيقي بالنسبة للأساتذة اللي هم بيعتمد عليهم البحث العلمي وتصنيف الجامعة. بالنسبة للسؤال عن الهيكل الراتبي، في الحقيقة أنه لا يوجد هيكل راتبي جاذب للأستاذ الجامعي، والزيادات التي تم تطبيقها انتقائيا حتى هي لا تفي بمتطلبات السكن والمواصلات والمعيشة. وبالإضافة لذلك أنه الأساتذة مثل الكثير من المواطنين فقدوا ممتلكاتهم، بعضها تم تدمير كامل وتخريب وفقد أساساتهم المنزلية، وبعضهم فقدوا أساراتهم. فهذه الرواتب لا تمكن من إعادة تعمير المنازل لمن يملكون منازل، أو حتى توفير الإيجار السكن المعقول وتأسيسه بأبسط أنواع الأساس. وهذا يمكن أن يكون بغياب أي مبادرة من إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لإعانة الأساتذة على مقابلة هذه التكاليف حتى يتحقق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل راتبي مستمرة، وما ذكرت مما طرى من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك أنها كانت انتقائية لم تطبق على ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس اللي هم الأساتذة في المشاهرة أو بالعقود السنوية. أضف إلى ذلك أن تكلفة السفر سواء كان السفر الداخلي للعودة إلى الخرطوم أو من المناطق النزوح الداخلية، أو الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في أثناء الحرب، عالية جدا، والأساتذة مواجهون بظروف اقتصادية واجتماعية لا يتوفر فيها الحد الأدنى الذي يمكنهم من أنهم يعني يفوا بمسألة تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمة المثلثة، وبذلك تصبح العودة مستحيلة للقيام بتدريس الحضور في الوقت الحاضر، رغم أننا كلنا بنرغب رغبة شديدة جدا في الرجوع للوطن والمشاركة الحقيقية في التدريس الحضوري.
1: في جانب مرتبط بأوضاع هيئة التدريس وحقوقهم، أصدرت إدارة الجامعة قرار بوقف جميع أنواع الإجازات، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ وهل ترون أنه يستند إلى سند قانوني ويتوافق مع لوائح الجامعة؟
0: بالطبع الإجازات هي حق، أي إجازة هي حق، في إجازات مختلفة أنواع، في الإجازات السنوية، في إجازات المرضية، في إجازات مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة، وحتى في القرار بأنه الواحد ممكن يأخذ إجازة بدون مرتب، وكل هذه القرارات مقننة وفي لوائح بتحكمها. فلا شك أنه اتخاذ مثل هذا القرار قرار جانب الصواب، لأنه الإجازات حق تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغوير.

0: وتجاوز للوائح المنظمة للعمل. وغفل إدارة الجامعة في هذا الوقت ما أعتقد أنه هو أحد القرارات التعسفية من إدارة الجامعة، وفيه تضييع غير مبرر على الإطلاق. ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعية والتي تتوفر في أي طلب من نوع أنواع الإجازات. يعني خلي الإنسان يقدم للإجازة، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للأسف إن اتخاذ إدارة الجامعة لها هكذا قرارات تعسفية يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الأساتذة في العمل طوال الثلاثة أعوام الماضية في التدريس عبر المنصة الإلكترونية، وتخريج ثلاثة دفع متتالية وعقد ستة دورات امتحانية.
1: وبرضو من القرارات التي أثارت جدلا وسط الأساتذة الحديث عن تحديد مهلة للعودة. ما حقيقة منح الأساتذة مهلة 45 يوم للعودة؟ وما الذي يمكن أن يحدث لمن لا يتمكن من العودة خلال هذه الفترة؟ وما موقف اللجنة التسييرية من هذا الإجراء؟
0: الصحيح أن إدارة الجامعة بداية قررت أن لا تجدد عقود الأساتذة بالمشاهرة اللي هم قلنا عليهم الأساس اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبة إلى عام الجامعة، وذلك أنه لا تجدد العقود إلا بحضور الأستاذ لإدارة الجامعة قبل 30 يونيو 2026. وأي أستاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده، ولذلك ليس لرفضهم مبدأ العودة ولكن لاستحالة العودة عملية نسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. لقد قررت إدارة الجامعة أن يحضر كل الأساتذة في الخدمة المستديمة أو في المشاهرة ويبدأون الدراسة الحضورية في الأول من أغسطس لمباشرة العمل في الجامعة. بالطبع الناس الأساتذة اللي لم يحضروا من الأساتذة في المشاهرة لم تجدد عقوده. بالنسبة لبقية الأساتذة في الخدمة المستديمة إنه إذا لم يحضروا في أول أغسطس للعمل سيتعرضوا للفصل من خدمة الجامعة. ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. يعني هذا التعديل بيوضح أنه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة أو بالنسبة للداخليات حتى إنها الناس ترجع لها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر. بالرغم من إنه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم إنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
1: طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع. هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهداف سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
0: حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة، كثير من القاعات، العدد من القاعات التي تم صيانتها محدود جدا، ولا ما كان قد يكون بجهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم ضمنت كثير، الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية. وده بينطبق على كثير من المعامل، يعني المعامل اللي تدمر التدمير شامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دروس دراسة حضورية؟ فهذه العملية بتاعت قرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية، ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء، ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة ووضع الأساتذة والطلاب وتدني الرواتب، وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة. هذه القرارات ستظل نصوص على ورق، ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان، ولا تساعد على استقرار الجامعة.
1: وفي نهاية الحوار، إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فالسؤال يصبح: ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
0: في الحقيقة هي ما مطالب، وإنما هي مستحقات، مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار، والأستاذ حتى إنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر ما حيقدر يؤدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة، ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة، وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول ألحقته بخطاب ثاني، وتجاهل الخطابين المقدمات له ولم يرد على أي منهما، والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيد المدير الجامعة تجاهل الخطابين الأولين، ونأمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. الأساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ الجامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل، فإذا والإدارة، فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب، وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان، لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت الإدارة، إدارة الجامعة، بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأقسام، لأن الأقسام هي المعنية بطلابها وبسياساتهم وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباتها وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأقسام، ترفع لمجالس الكليات، ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس، يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات، وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة، كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية، والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله إنه يوفقنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا. يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا. ما يجري الآن هو عملية بتاعت هد للجامعة، وحيكون في فقد كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة. كل هؤلاء هذه الشروط المجحفة لن تمكنهم من الحضور، ليس عدم رغبة في الحضور ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
1: إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. تحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعينا على المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا. كنتم بخير.
0: نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل، والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرقيق وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا، وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الانتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة الارتفاع جازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة مجتهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقصحات في الغذاء والخدمات الصحية إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي الكل بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جات المنظمات مين أن نتقو برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى ان جهات المانيا لازم تسعى ان هنالك 10,000 أو 12,000 مرتل بشقيها كلها، إنه بتحتاج إحنا ما نقول 13,000 دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل بغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني إحنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يكتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حالياً في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع مع المواطن، ولا ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملأ الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشهد لأبعد من كده ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بنزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات وحتى الآن ما معروف المصير مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب، ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم. كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيبوا أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد الأمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026. تتابعون خلال جولة اليوم التطورات الميدانية في جبهات القتال في النيل الأزرق وكردفان.
12: قوات الجيش السوداني في منطقة الكرموك أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه.
11: مبادرة سلام هيبان لاحتواء أحداث مدينة كاودا والأوضاع الإنسانية في الدلنج بجنوب كردفان.
13: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول. يعني
11: الأوضاع الإنسانية للنازحين في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وكذلك الموسم الزراعي الصيفي في محلية البرقيق بالولاية الشمالية.
4: فالناصرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للأكل ما عندهم يعني.
11: وأيضا جانب من معاش الناس في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، إضافة إلى مواضيع أخرى شيقة ستتابعونها.
8: في ولاية الجزيرة في غلاء في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام فيها كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد.
11: نبدأ جولتنا بالتطورات العسكرية والميدانية المتسارعة على عدد من جبهات القتال في ظل تصاعد المواجهات في النيل الأزرق وشمال كردفان وشمال دارفور. فقد أعلنت قوات الدعم السريع إحراز تقدم ميداني في محوري النيل الأزرق وشمال كردفان بالتزامن مع إعلان الجيش والقوى المشتركة تحقيق تقدم في محور أمبرو بولاية شمال دارفور. فما دلالات هذه التحركات العسكرية المتزامنة، وهل تعكس تغيرات في موازين القوى على الأرض أم إنها جزء من عمليات تكتيكية مرتبطة بإعادة الانتشار وفتح جبهات جديدة؟ للوقوف على دلالات هذه التغيرات المتسارعة معنا الخبير الأمني جمال الشهيد للتعليق.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولكل المستمعين على امتداد البث. فيما يخص تحركات ميليشيا الدعم السريع في ولايات السودان مختلفة والمناطق الأكثر سخونة هي الآن منطقة النيل الأزرق، حيث شهدت الأيام الماضية معارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع مدعومة بميليشيا جوزيف توكو وبعض القوات من دول الجوار، وكذلك مساندة هذا الهجوم مسيرات انطلقت من قواعد في دول الجوار أو من دولتين مجاورتين في الحدود الجنوبية الشرقية للسودان. تمكنت الميليشيا بعد ضرب كثيف جدا بالمسيرات من إزاحة الجيش السوداني من موقعي قيسان والكرمك، والآن تتموضع القوات هناك. قوات الجيش السوداني في منطقة الكرمك تموضعت، أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه، وبالتالي فإن الموقف الآن يبدو أن كل في حدوده فيما يخص القوات الموجودة في النيل الأزرق. القوات المسلحة السودانية منفتحة بالقرب من الكرمك وبالقرب من قيسان، وكذلك الحال قوات الميليشيا الآن تتمركز في منطقتي الكرمك وقيسان. المعلومات تشير إلى أن هنالك تحركات مكثفة لميليشيا الدعم السريع عبر الطائرات ولفتح جبهة للقتال أو تنشيط محور النيل الأزرق، حيث تم العثور على العديد من المواد القتالية، مواد تموين القتال عبر مطار أسوسة وبنشنغول. ويعني تشير التقديرات الميدانية إلى أن الدعم الذي أتى إلى تلك المنطقة يؤكد على نوايا عدوانية للميليشيا المتمردة مسنودة من دولة أثيوبيا من الجارة الشرقية أثيوبيا. فيما يخص المحاور الأخرى، محاور القتال في كردفان وفي دارفور، الجيش السوداني يعني يفرض كامل هيبته في تلك المناطق ويقوم بعمل دوريات يوميا، وهي عبارة عن دفاع متحرك ودفاع عدائي لتصدي لأي قوة متحركة للميليشيا أو تقترب من مواقع الجيش السوداني. وفي الوقت نفسه هناك حركة ترحيل القوات وتكديس وتعديد المواقف والمواقع توطئة للعملية الكبيرة التي أشار إليها السيد رئيس الأركان الفريق أول ذات العطاء بتحرك القوات المسلحة السودانية في وقت متزامن لكل أجزاء السودان في المستهدفة المواقع التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. وهنا أرجو أن أشير إلى هدف القوات المسلحة، وهو إنهاء إغامة ميليشيا الدعم السريع من كل المواقع التي تتواجد فيها في كردفان وفي دارفور والنيل الأزرق. فيما يخص محور الصحراء، الجيش السوداني يتقدم بثبات حيث آخر عملية قام بها في منطقة أمبرو ومنطقة كريكر، وهما منطقتان هامتان في طريق التقدم إلى الفاشر. وكذلك الحال تنشط العمليات بشكل كبير جدا في ولاية غرب دارفور وتحديدا منطقة دير سليبة ومنطقة السليعة ومحلية السربة، حيث دارت معارك هناك بين الجيش السوداني وقوات الميليشيا الدعم السريع. وقوات ميليشيا الدعم السريع حشدت كل ما عندها وأتت بقوات النخبة، ولكن تفاجأت بدفاع قوي وصامد للجيش السوداني والقوات المشتركة والمستضفرين بمنطقة بير سليبة، مما كبده خسائر كبيرة جدا في الأرواح والمعدات، وتم القبض على عدد من الأسرى والآن بحوزة الجيش السوداني. المعارك بشكل عام تشير إلى أن هنالك حراك كبير جدا. الحراك الذي نراه الآن هو تسابق نحو من يمتلك زمام المبادرة ومن ومن يمتلك التفوق الميداني. أعتقد أن الجيش السوداني بحكم العمليات التي قام بها في الفترة السابقة والعمليات الكبيرة التي يقوم بها يوميا مستهدفا مواقع الميليشيا المتمردة في ولاية دارفور، سواء كان في الضعين أو نيالة أو زارنجيه، كلها الآن تكبد الميليشيا خطائر كبيرة جدا من خلال الضرب بالطيران العسكري والطيران المسير. يذكر أن الجيش السوداني امتلك طائرات حديثة وجديدة تقوم يوميا بالانقضاض على الدعم القادم من جنوب شرق ليبيا ومن داخل تشاد ومن الحدود الغربية بشكل عام.
11: دشن عدد من شباب وشابات جبال النوبة مبادرة باسم سلام هيبان تهدف إلى المساهمة في إيجاد حل للنزاع الدائر في مدينة كاودا، والذي استمر لأكثر من 150 يوما وأسفر عن سقوط عدد من القتلى ونزوح أعداد كبيرة من سكان المدينة. وللوقوف على تفاصيل هذه المبادرة ومدى إمكانية إسهامها في تحقيق السلام، نستضيف الناشط جوليوس الجيلي للحديث عن مبادرة سلام هيبان.
13: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول يعني، وإنما حيزيد من معاناة الناس وبيعمق الخلافات بينهم، وبرضو من الممكن أنه تتسع النزاعات دي وتشمل مناطق وقبائل أخرى، فبالتالي يعني يجب حلها من في وقت مبكر يعني، حس رغم أنه متأخر يعني، لأنه الآن يعني مرة أكثر من 157 يوم اللي هو النزاعات دي بدأت من 12 مارس وأبريل ومايو، حس إحنا في أغسطس يعني 157 يوم، والآن إحنا في فصل الخريف يعني، واللي هي دي فترة مهمة جدا بالنسبة للناس في المنطقة بتاعت حيبان وفي كل منطقة جبال النوبة المجتمعات الزراعية دي. يعني في الوقت ده الزول محتاج يزرع، لأنه الزول إذا ما زرع العان ما عنده أكل في الصيف، ما عنده احتياط بتاع زرع، ما حيكون عنده حاجة يأكلها في السعيبة بتاعته، وده معناته حيكون في طلب عالي على الزرع مقابل ندرة في السوق بعدين، وفي الوقت اللي فيه المساعدات الإنسانية أصلا متضررة وهي غير كافية. ده معناه إنه في شبه مجاعة هتجي أو مجاعة في حال أنه استمر النزاع ده يعني. فعشان كده من منطلق مسؤوليتنا كشباب وكبنات وأولاد في منطقة جبال النوبة قاعدين في الفضاء المدني، أنه نتحرك ونساهم على الأقل بصورة إيجابية في أنه الصراع ده ينتهي يعني، ونحن الأقرب لمجتمعاتنا والقادرين نفهمهم ونفهم الواقع يعني لأنه كلنا عشنا فيه. فعشان كده برضو لما نلاحظ إنه المبادرة هي ليست مبادرة قومية يعني على المستوى العموم السوداني، بل هي مبادرة محلية بقودوها بنات وأولاد جبال النوبة، لأنه لا يمكن نكون واقفين متفرجين أمام كل اللي بيحصل ده يعني. فإحنا الآن دورنا إنه نفتح مساحات على الحوار ونجمع الجهود، يعني مش جهودنا إحنا فقط لسه يعني في المبادرة، بل جهود شباب كتار على مستوى العالم ده من المنطقة، هم برضو مهتمين وهم أجانس الحرب، هم مهتمين بالسلام وكده. إحنا دارين نلم الجهود دي ويكون في تنسيق فيما بيننا، لأنه برضو ما إحنا برانا حسن المبادرين في مبادرات أخرى، ونشكر برضو هنا المجلس الإسلامي ومجلس الكنائس وغيره من المبادرات اللي ساعد في إنه تلقى صيغة للتفاهمات. يعني إحنا بندعم كل الخطوات دي اللي يمكن تقود للسلام في المنطقة، لأنه الآن الناس تضرروا بشكل كبير جدا ودفعوا ثمن كبير يعني، فالآن في جهات إنها قادرة إنها تصنع السلام. برضو المبادرة بالنسبة لنا زي ما أشرت إنه بقودوها شباب في الوقت الحالي، وهي مفتوحة لكل الناس المهتمين بالسلام وكده، وإحنا لا مع طرف ولا ضد طرف، إحنا بحمنا إنه نحمي المدنيين تجيف معاناة الناس، وبنستخدم كل ما نستطيع من جهودنا وعلاقاتنا في المساحات المدنية والإعلامية في إنه ينتهي الصراع ده، وفي نفس الوقت نحارب خطاب الكراهية، ودي حاجة كانت ما فيش يعني خطاب الكراهية بين القبائل بتاعت جبال النوبة. تاريخ النزاع بتاع الأراضي في المنطقة عنده سياق أهلية معينة الناس بتحل بها المشاكل دي يعني، لأن المشكلة ما بتحل بمشكلة أخرى وإنما بالحوار يعني. العنف ما بينهي خلاف إطلاقا، إحنا شايفين حس الحرب في السودان، العنف مستمر، الحرب مستمرة، ما في أي مستوى بتاع التفاهمات، بل حيورث مزيد من الخلافات. نحن الآن محتاجين نقعد مع بعض نفهم جذور المشكلة، على الأقل في الوقت الحالي دارين نوقف الحرب دي، نوقف الصراع ده، وبعد ذاك لاحق الناس ممكن تشوف المشكلة دي ممكن تتحل كيف يعني. يعني بس ما الحاجة اللي بتحصل باستمرار اللي هو بعمله إسعافات عودية للمشاكل دي وتاني بترجع تقوم. إحنا محتاجين سياق نهائية بتاعت إنه تنحي الصراع ده يعني. في خلاصة الأمر أتمنى إنه المبادرة دي تكون بداية للجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنحاء الحرب يعني، وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس، واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يعني.
11: لا زالت الأوضاع الإنسانية في أغلب معسكرات النزوح في دارفور تشهد ترديا كبيرا وسط نقص كبير في الغذاء ومواد الإيواء، ومن بينها معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. للوقوف على التطورات الإنسانية في هذه المعسكرات معنا النازي حسن آدم لمزيد من التوضيح.
15: المعسكرات 5 معسكرات كبيرة يعني، وكل معسكرة مثلا لو كنا حلت هو ماسك يعني قرابة 2500 أسرة. فالمعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة يعني، بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا الظرف بطالة يعني، ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جاءت المنظمة 2 نتقو برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذه المسكرات، ويعهنون دائما وأصوات ما لم تنهم لا يعني. نتمنى إنه جهات ألمانيا لازم تسعى إن هنالك 10,000 أو 12,000 في مارتال بشقيها كلها إنه بتحتاج. إحنا ما نقول 13,000 دي أسرة فقط يعني، ما بالفرديا منها 40,000 أو 50,000 زيادة. فعشان الناس يعني ما يسمعوا خطأ إنه نقول 13,000 قرابة أو بالضبط يكون 45,000 وما فوق في زيادة يعني. إما بعد ذلك إحنا دايرين ليه المسكرات دي منذ جو يعني ما جانا أي الدام زي ما بقولوا دام الطوارئ أو دام الهناية، المشكلة وين ما أعرف. نفس النازحين اللي كان نزوا من الفاشر، من زمزم، من باقي المحليات، من دار سميات، من كلهم يعني، كل الأطياف موجودة بقبائل مشطة يعني. لكن الناس من جانب الأمن 100% ما عندهم مشكلة، من جانب التعايش السلمي وكلهم كويسين ما عندهم مشكلة. المشكلة الوحيدة اللي هي الدعم النفسي والدعم المعنوي ما موجودة يعني، ما موجودة خالص يعني. بالرغم منطقة صغيرة لكن العالم من ظروف الحرب يعني جابت الناس لا فيه مساء كافي للزراعة، لا فيه هنا خدمات طابعة. نتمنى للجهات الماسقين الدعم المالي والدعم المحلي انه يقوموا بإجراء ويقوموا للقائمة دي يدموا لأنه يكون أسماء بتطوارئ وكل شهر يعني ينقذوهم.
11: تشهد مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان استقرارا نسبيا مع دخول فصل الخريف مع تردي في الأوضاع الصحية. للمزيد حول الأوضاع في مدينة الدلم معنا الناشط مصعب جبر الدار ليحدثنا في البداية عن الوضع المعيشي في الدلم.
5: بحمد الله وتوفيقه بعد فك الحصار وبعد أيام شديدة المعاناة بعد صبر طويل مدينة الدلم أخيرا تتنفس الصعداء بحمد الله وتوفيقه. أجواء خريفية جميلة جدا، هطول الأمطار بشكل مستمر بحمد الله وتوفيقه، المواد الغذائية متوفرة، الفواكه متوفرة، كل الحاجات الكام ما فيش الحمد لله دخلت المدينة والأهل ما شاء الله طيبين ما إنهم أي عجل. الحمد لله وتوفيقه إنه نقول لكم يعني بعض الأسعار من الدلم، يعني مثلا جوال الدقيق بلغ 45,000، برضو ملوط البصل ب 12,000، الرطل الزيت ب 8، كيلو سكر ب 6، وكيلو العدس ب 8، والحمد لله وتوفيقه يعني الفحم ب 40، الشوال الكبير والشوال الصغير ب 25. فمدينة الدلم من الناحية الغذائية الحمد لله الأمور كلها طيبة. برضو يعني نشكر ونسمن جهود المنظمات والجهات المختصة وحكومة ولاية جنوب كردفان إنه وصلت الإغاثة وتم توزيعها بحمد الله لأهلنا في الدلم وكادوغلي والمنطقة الشرقية. والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلم يعيشوا أيام جميلة جدا. يعني نحن دائما في الدلم كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة والحمد لله الأهل طيبين.
11: وحول الوضع الصحي والأمن في مدينة الدلم أشار جبر الدار إلى التردي المرعب في الخدمات الصحية. للمزيد نتابع كلامه.
5: بخصوص الوضع الصحي في مدينة الدلم، للأسف الشديد وبكل صراحة الوضع الصحي متردي جدا، نقصان في الكوادر الطبية والعقاقير والأدوية، وصراحة الأدوية غالية والمستشفيات تحتاج للمعدات وللكوادر الطبية. يعني أصلا مدينة الدلم في الأيام الماضية يعني قبل فك الحصار كان في كوادر طبية، لكن بمجرد تم فك الحصار أغلبيتهم سافروا وما في كوادر تعنجوا خاشين إلى المدينة. نشكر متطوعي المبادرات والجمعيات ومتطوعي الهلال الأحمر السوداني الذين وقفوا مع المواطنين وقدموا لهم الغالي والنفيس. ونشكر كذلك الدكتور محجوب سراج مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان، وهو قبل أيام قليلة يعلن عن حوجتهم لاستيعاب كوادر طبية في كل من مستشفيات الدلم وكادوغلي. ربنا إن شاء الله يوفقهم. الدلم الآن بكل صراحة تحتاج للمخيمات العلاجية العاجلة جدا وللغوافل الصحية وللأخصائيين وللكوادر الطبية المؤهلة. برضو يعني للأسف الشديد الدلم في الأيام الماضية يعني تعرضت لاستهداف بالمسيرات وتعرضت كذلك للاستهداف بالتدوين المدفعي من قبل ميليشياتي الدقل والحلو. برضو يعني الحمد لله ربنا لطف وأبطال اللواء 54 مشاة من هنا نرسل لهم التحايا، يعني قاموا بإسقاط أكثر من 4 مسيرة انتحارية في مدينة الدلم.
11: أما حول الموسم الزراعي لهذا العام، أبدى جبر الدار تفاؤله متوقعا نجاح الموسم الحالي.
5: أما بالنسبة للموسم الزراعي بولاية جنوب كردفان عامة وبمدينة الدلم خاصة، بحمد الله وتوفيقه الناس قدرت زرعت حسب المساحات المتوفرة الغريبة. يعني مثلا في الدلم الناس زروا الحمد لله وتوفيقه داخل مدينة الدلم في نظام الجباريك، ولكنهم لم يتمكنوا من التوسيع أكثر فأكثر بسبب الأوضاع الأمنية. وبحمد الله وتوفيقه تشهد مدينة الدلم هطول أمطار باستمرار وتشهد أجواء خريفية جدا كأفضل أجواء على مستوى السودان. والحمد لله وتوفيقه الزراعة نجحت والأمور ماشية طيبة. بخصوص المحاصيل والتقاوي، فعلا تم توزيع يعني التقاوي يعني للمزارعين عبر الكرود، أي زول الدكرد وسلموه تقاوي لكن بصورة قليلة ما زي السنة الماضية. السنة الماضية كانت شملت أغلبية المزارعين، لكن السنة يعني تم توزيعها بصورة قليلة، والحمد لله يعني الناس حصدت الحاجات الأولية بتاعت الخريف وأكلت التبش وأكلت الشريف. برضو بخصوص الموسم الزراعي، للأسف الشديد في الأيام الماضية شهدت مدينة الدلنج أحداث موسفة ومحزنة جدا. المزارعين البذروا حوالي الدلنج بالاتجاه الشرقي بالغرب من جنائن مركزه، وهم بذروا وبسرحوا بالبقر، ظهروا لهم يعني أفراد من

0: ممتلكاتهم وشالوا زي ما بيقولوا أخذوا البقر أكثر من 50 رأس وذهبوا بهم إلى شرق الدلج إلى منطقة خميس المعروفة. أكثر من 8 أفراد بينهم أطفال ذهبوا بهم وللآن يعني مصيرهم مجهول. ربنا إن شاء الله يجمع بهم وربنا يحفظهم إن شاء الله، ونحن ندين ونستنكر استهداف المواطنين واستهداف الأبرياء. ربنا إن شاء الله يصبر أهالهم وربنا يرجعهم سالمين إن شاء الله.
1: شكى المزارعون في محلية البرقيق بالولاية الشمالية من فشل الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام بسبب ارتفاع كلفة المدخلات الزراعية. للمزيد حول هذا الملف معنا المزارع حاج عباس عمر.
2: معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا. في نفس الوقت المزارعين جول يقولوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. برضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الإنتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله.
1: في الجانب السياسي شهدت الآونة الأخيرة تحركات ميدانية متكررة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، شملت زيارات عدد من المناطق والأسواق واللقاء المباشر بالمواطنين، وقد أثارت هذه الزيارات تباينا في ردود الفعل بين المواطنين والمتابعين. للتعرف أكثر على طبيعة هذه الزيارات ودلالاتها معنا الصحفي عمر شعبان للتعليق.
3: طيب، من الواضح جدا أنه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر، وما تلاها بعد ذلك من عند الحرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تصويت شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي او يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطه الامر الواقع الموجوده حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كانه بيقرب من هموم الشارع اليوميه المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاوي العمله الوطنيه. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الازمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في اطار تكتيك سياسي الهدف فيه انتاج شرعيه بديله. الحراك الاخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكريه بالغه الحساسيه، تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفه في مدرمان ومواقع ثانيه في الخرطوم، وطبعا التصعيد ده غالبا ينتهي من الرساله اللي حاولوا يرسلها بالجولات الميدانيه اللي

0: سانو كاريسا. يعني انت ما في امن ولا اي حاجه، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرمتي دي انه في امن، هويتي الوالده او جولاتي دي انه انا في امن وامان. الحقيقه ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكره بتحمي. بالتالي اتنسفت الرساله السياسيه الدائره حول انه في امن وفي عوده الحياه لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القياده العسكريه في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العوده الطبيعيه للنازحين واللاجئين من جهه، وبين عجز منظومه الدفاع الجوي نفسها ان توفر مظله امان حقيقيه تحصن العاصمه من خروج المسيرات وفكر استهداف البنى التحتيه والاحياء السكنيه. من جهه ثانيه المواطنين ثاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديده. بالتالي او في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاوله استباقيه لسواء تململ شعب متوقع او متصاعد جراء الضغوط المعيشيه وتكلفه الحرب الباهظه اللي هم مصر عليه وحلفائهم من الاسلاميين، واكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها، مفاده ان الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم ان الواقع العسكري الارضي يعكس حرب استنزاف معقدة تجاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الامني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: قبل الختام المستمعين الافاضل، نبقى مع بعض مواطني مدينة ود مدني بولاية الجزيرة حول شكاويهم من ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطبخ.
2: مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، نتكلم الأسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده ثم إغلاق بعض المحطات احتراضا عن النزول. نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بنزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الكيزانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير، مجهول، في محاولات كثيرة حتى الآن. بأمانة كده الأوضاع في ولاية الجزيرة ويعني ثقلة في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام الفاتت كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد، وفي حتى في الرز وفي الشاي وفي الحاجات دي في المواد التموينية كلها في غلاء.
1: وحول ما هو مطلوب بشأن القرارات التي تصدرها السلطات بشأن خفض الأسعار للمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن والالتزام بها، قالت مواطنة في هذا الخصوص:
3: نعم، توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق، لأنه عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه، يعني وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع إنه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية. فبالتالي لابد من المراقبة الشديدة ولابد من فرض القانون على التجار وعلى حركة السوق عشان يتنفذ هذا القرار.
1: بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد غدا، دمتم بخير وعافية.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدويب. كان عندنا خطاب عن تكفيل اضراب يومين الثلاثاء الاربع والخميس, ونفاجأ بان الغرفة التجارية لغا تحلت, يعني احفوا الغرفة التجارية من غرار من الوالي. واحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لانه الغرفة التجارية حلوها. جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد انه نحن فتحنا, ما بعد ثاني انه نحن مشكلة منه, يعني اي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا انه حلت, يعني انه نحن ثاني نشكل منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفة التجارية لكن نحن ثاني بنشكل منه, يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري, يعني تاني ما نشكي للمنو ما معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة ديم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرف عمل الغرفة التجارية, وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده, و ده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية, يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا, يعني إن شاء الله ربنا يسهل عمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
4: طيب, أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد, قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه, قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق, قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد, أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل, أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم. وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم, هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض, السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد, كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض, وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات, طن الفول حصل 7 مليون, وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كل الحاصل في سوق محصولات الأبيض، لكن إحنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما يحقق انتصارات إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في السنة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا، وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الانتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج، خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية، إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الانتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الانتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الانتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، تراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية، إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاظة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر طالما جاءت المنظمة اثنين نتقوا برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى أن جهة ألمانيا لازم تسعى أن هنالك 10 ألف أو 12 ألف في مارتال بشقيها كلها، إنه بتحتاج إحنا ما نقول 13 ألف دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني احنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله إمام مجاعة والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشيرة إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار، لا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملأ الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا على النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير، مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب. ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيبوا أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا 4. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
11: على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
12: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص على راديو دبنجا. تستعد جامعة الخرطوم للعودة إلى الدراسة الحضورية بعد سنوات فرضت فيها الحرب واقعا مختلفا على الجامعة وأساتذتها وطلابها، واعتمدت خلال العملية التعليمية بصورة كبيرة على الدراسة عبر المنصات الإلكترونية. لكن هذه العودة تثير جملة من الأسئلة حول مدى جاهزية الجامعة فعليا لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقاعات والمعامل والبنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأساتذة وتآكل الرواتب وفقدان عدد منهم لمنازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب. كما أثارت قرارات إدارة الجامعة بشأن وقف الإجازات وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة للعمل الحضوري، وما تردد عن منح بعض الأساتذة مهلة محددة للعودة جدلا داخل أواسط الجامعة حول قانونية هذه الإجراءات ومدى إمكانية تنفيذها في الظروف الحالية. لمناقشة هذه القضايا وغيرها نستضيف في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. دكتور محمد، مرحبا بك في راديو دبنجا. خلينا نبدأ من النقطة الأساسية وهي مدى جاهزية الجامعة نفسها للعودة الحضورية. إلى أي مدى ترى اللجنة التسييرية أن جامعة الخرطوم مهيئة فعليا لاستئناف الدراسة الحضورية وعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟
13: في حقيقة الأمر إن المرتبات اللي بيأخذوها الأساتذة وكل الموظفين قد تآكلت بفعل التضخم، بحيث أصبحت لا تفي بأبسط مقومات الحياة، وبتشاهدوا في الأسافير إنه في مطالبات للعمال والموظفين واللي بتلقوا رواتب تتراوح ما بين 130 إلى 200 ألف جنيه سوداني، والأستاذ الجامعي في أحسن حالاته لا يزيد راتبه عن 350 ألف جنيه سوداني. ويعني هذه المرتبات واضح الضعف بتاعها، يعني إذا كان الدولار اليوم حصلت قارب 600 ألف أو 6 مليون، يعني فدي يعني لا تسوي أي شيء ولا تفي بأغراض الحياة. بالإضافة لذلك كانت أعلنت الجامعة في يناير 2026 زيادات على المرتبات، ودي اختصر التطبيق فقط على الأساتذة في الخدمة المستديمة. في شق من الأساتذة بيمثلوا تلت القوة العاملة في هيئة التدريس، وديل من كبار الأساتذة اللي بيحتمد عليهم تصنيف الجامعة، القايبين على أكتافهم التمدد في الجامعات، في هيئات التدريس، في وضع اللوائح والقوانين والمقررات بالنسبة لكثير من الجامعات، وبيساعدوا في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا، وديل لم يستثنوا من هذا التطبيق. وهذه استثناء هذه الفئة مؤكد بيصيب الناس بغبن كبير جدا، وبيضيف لأنه يعني في تهميش حقيقي بالنسبة للأساتذة اللي هم بيعتمد عليهم البحث العلمي وتصنيف الجامعة. بالنسبة للسؤال عن الهيكل الراتبي، في الحقيقة أنه لا يوجد هيكل راتبي جاذب للأستاذ الجامعي، والزيادات التي تم تطبيقها انتقائيا حتى هي لا تفي بمتطلبات السكن والمواصلات والمعيشة. وبالإضافة لذلك إنه الأساتذة مثل الكثير من المواطنين فقدوا ممتلكاتهم، بعضها تم تدمير كامل وتخريب وفقد أساساتهم المنزلية، وبعضهم فقدوا أسهاراتهم. فهذه الرواتب لا تمكن من إعادة تعمير المنازل لمن يملكون منازل، أو حتى توفير الإيجار السكن المعقول وتأسيسه بأبسط أنواع الأساس. وهذا يمكن أن يكون بغياب أي مبادرة من إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لإعانة الأساتذة على مقابلة هذه التكاليف حتى يتحقق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل راتب مستمرة، وما ذكرت مما طرأ من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك أنها كانت انتقائية لم تطبق على ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس اللي هم الأساتذة في المشاهرة أو بالعقود السنوية. أضف إلى ذلك أن تكلفة السفر سواء كان السفر الداخلي للعودة إلى الخرطوم أو من المناطق النزوح الداخلية، أو الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في أثناء الحرب، عالية جدا، والأساتذة مواجهون بظروف اقتصادية واجتماعية لا يتوفر فيها الحد الأدنى الذي يمكنهم من إنهم يعني يفوا بمسألة تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمة المثلثة، وبذلك تصبح العودة مستحيلة للقيام بتدريس الحضور في الوقت الحاضر، رغم أننا كلنا بنرغب رغبة شديدة جدا في الرجوع للوطن والمشاركة الحقيقية في التدريس الحضوري.
12: في جانب مرتبط بأوضاع هيئة التدريس وحقوقهم، أصدرت إدارة الجامعة قرار بوقف جميع أنواع الإجازات. كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ وهل ترون أنه يستند إلى سند قانوني ويتوافق مع لوائح الجامعة؟
13: بالطبع الإجازات هي حق، أي إجازة هي حق، في إجازات مختلفة أنواع، في الإجازات السنوية، في إجازات المرضية، في إجازات مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة، وحتى في القرار بأنه الواحد ممكن يأخذ إجازة بدون مرتب. وكل هذه القرارات مقننة في لوائح بتحكمها، فلا شك إنه اتخاذ مثل هذا القرار قرار جانب الصواب، لأنه الإجازات حق تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغول وتجاوز للوائح المنظمة للعمل. وقف إدارة الجامعة في هذا الوقت ما أعتقد إنه هو أحد القرارات التعسفية من إدارة الجامعة، وفيه تضييع غير مبرر على الإطلاق، ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعية والتي تتوفر في أي طلب من نوع أنواع الإجازات. يعني خلي الإنسان يقدم للإجازة، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للأسف إن اتخاذ إدارة الجامعة هكذا قرارات تعسفية يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الأساتذة في العمل طوال الثلاث أعوام الماضية في التدريس عبر المنصة الإلكترونية، وتخريج 3 دفع متتالية، وعقد 6 دورات امتحانية.
12: وبرضو من القرارات التي أثارت جدلا وسط الأساتذة الحديث عن تحديد مهلة للعودة. ما حقيقة منح الأساتذة مهلة 45 يوم للعودة؟ وما الذي يمكن أن يحدث لمن لا يتمكن من العودة خلال هذه الفترة؟ وما موقف اللجنة التسييرية من هذا الإجراء؟
13: الصحيح أن إدارة الجامعة بداية قررت أن لا تجدد عقود الأساتذة بالمشاهرة اللي هم قلنا عليهم الأساس اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبة إلى عام الجامعة، وذلك أنه لا تجدد العقود إلا بحضور الأستاذ لإدارة الجامعة قبل 30 يونيو 2026، وأي أستاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده. ولذلك ليس لرفضهم مبدأ العودة، ولكن لاستحالة العودة عملية نسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. لقد قررت إدارة الجامعة أن يحضر كل الأساتذة في الخدمة المستديمة أو في المشاهرة، ويبدأون الدراسة الحضورية في الأول من أغسطس لمباشرة العمل في الجامعة. بالطبع الناس الأساس اللي لم يحضروا من الأساس في المشاهرة لم تجدد عقوده. بالنسبة لبقية الأساس في الخدمة المستديمة إنه إذا لم يحضروا في أول أغسطس للعمل سيتعرضوا للفصل من خدمة الجامعة. ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. يعني هذا التعديل بيوضح أنه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة أو بالنسبة للداخليات حتى أنها الناس ترجع عليها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر. بالرغم من أنه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم أنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
12: طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع. هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهداف سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
13: حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة، كثير من القاعات، العدد من القاعات التي تم صيانتها محدود جدا، ولا ما كان قد يكون بجهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم ضمنت كثير، الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا، لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية، وده بينطبق على كثير من المعامل. يعني المعامل اللي تدمر التدمير شامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دراسة حضورية؟ ف هذه العملية بتاعت القرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية، ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء، ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة، وضع الأساتذة والطلاب، وتدني الرواتب، وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة. هذه القرارات تظل نصوص على ورق، ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان، ولا تساعد على استقرار الجامعة.
12: وفي نهاية الحوار، إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فسؤال يصبح: ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
13: في الحقيقة هي ما مطالب، وإنما هي مستحقات، مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار، والأستاذ حتى إنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر ما حيقدر يؤدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة، ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف، وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة، وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول ألحقته بخطاب ثاني، وتجاهل الخطابين المقدمات أمام له ولم يرد على أي منهما، والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيد المدير الجامعة تجاهل الخطابين الأولين، ونعمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. الأساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ جامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل، فإذا والإدارة، فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب، وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان، لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت الإدارة، إدارة الجامعة، بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأقسام، لأن الأقسام هي المعنية بطلابها وبسياساتهم وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباتها وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأقسام، ترفع لمجالس الكليات، ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس، يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات، وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة، كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله أنه يوفقنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها و مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا. يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا. ما يجري الآن هو عملية بتاعتها للجامعة، وحيكون في فرق كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة، كل هؤلاء هذه الشروط المجحفة لن تمكنهم من الحضور، ليس عدم رغبة في الحضور ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
12: إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. تحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعينا على المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا. كنتم بخير.
13: نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل، والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة.

0: وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم، أقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبونغ جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. محافظ مقاطعة أمبونغ بالعنابة يقول: نعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية. وزير الدفاع يقول: الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة، ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 خارج الخدمة بسبب القصف ونقص الكوادر والأدوية وتعطل سلاسل الإمداد. مقتل 71 عاملا إنسانيا في حرب السودان والخرطوم، وغزة تصدران قائمة المناطق الأكثر فتكا بعمال الإغاثة في العالم. ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشكلات التسويق والري تحدد مزارعي الجزيرة، ومناشدة للحكومة بالتدخل العاجل. اعتصام مفتوح احتجاجات لعشرات المواطنين بنهر النيل للمطالبة بوقف المسح الجيولوجي في البحيرة. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولاية السودان. تدشين برنامج الدعم النقدي المباشر ل 29,490 أسرة بمحليات النيل الأبيض بواقع 150,000 جنيه لكل أسرة. لحماية المواطنين من موجات الحر أثناء العمل، رابطة الأطباء السودانيين بأمريكا تقوم بتركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان. وزارة التحول الرقمي تعمل على ربط سوداباس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. الخرطوم تطلق منصة إلكترونية لإدارة الهيئات والشركات الحكومية وبنك السودان، يؤكد استمراره في توفير الموارد لمقابلة احتياجات البلاد من السلع. حياة الأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية، وتحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة بغرب كردفان وشرق دارفور. الجمعية السودانية الفلكية تعلن عن قصوف جزئي للقمر فجر الجمعة 29 أغسطس في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
1: راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يوصل قربك وهم.
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
6: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف

0: حاكم وللداير صلاح أرضه، ومعنا الوعي في الفكر اللي بيقود ضالين لدربه. وشان أشرح وأقول الداير لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي، بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تا وقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، يزغرد فيني صوت الناي، وأقول لك الغرام جرسة، أقول لك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوبي معاي، يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل لك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن، وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك، تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس، نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي في أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي، ونتشابك تقولني لين، وتضحك لي في السكة تضحك غمزة في الخدين، وتشهد من المشهد وقول يا روحي حني علي، أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود، حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في البريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت، وكتمل حد دموع موجود. دحين أوليد وديل ما مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شيتا صعد في السوق من الكبريتة للطايوب، وكان جانا البخر تموين، رطيل سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار ملين. امي الزازيت كوس البدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح وكبير، تشوف الصورة بكم لون، وقت في نشرة الاخبار ظهر مك البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار، ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالالوان، وقت في حشاية طباق نار، طريت رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار، أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين، وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار، وكالضابين أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يا رب الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان المويه سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا، والعملاء حمونا الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين، وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور، أكان سوينا ألف يويض.
1: ونواصل معكم سامعين الأعزاء، واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية.
2: نقول شكرا عليك وفق علي وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد ما علي نبي متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي مشكور كثير يا زول نقش حرف الغنو سطر دواخل الحس بي أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه سجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي ممكن وشكرا كثير على انك انت معاي وبس وانك غبس وانك عشق دايما بشارك من نفس وانك صراع كل ما اتوه بلقاه في ذاتي انغمس منك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس وانا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحفق ومستكين على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أناي وإنك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم مصدقين وإنك يغيب
1: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة
3: عزمك كوباية شاي يلا تعالي يا حبيب الروح أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تكيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا وكان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تسقيه وحنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بينهم سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة ريت زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي تحياتي دكتور سويب
1: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني
4: معنا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به يعرف التمرق من تواخله والله بيصنعها بإيديه الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة مل في البر بعون ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في تالت في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا نحن ريدنا لين يحترق في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا لين يحترق في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله التجاني
1: هكذا تكاملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر دمتم بخير وإلى اللقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
5: ما تكتر عذارك علي صدقني ما تفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرقيق وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا. وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان، ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية، إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع جازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعوقات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية، إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وإنعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاظة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر طالما جاءت المنظمة اثنين نتقوا برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى أن جهة ألمانيا لازم تسعى أن هنالك 10,000 و12,000 في مارتال بشقيها كلها، انه بتحتاج احنا ما نقول 13,000 دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني إحنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5,000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار، لا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملأ الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما داير تطبق، بل مشد لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا على النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب. ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيب أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد الأمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات لإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
0: راديو دبنجا. نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
2: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتين يالا والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وأخيرا نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم، نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجبايه المسلحه والاتاوات المفروضه قصرا على حركه التجاره والانتاج عبر الطرق القوميه والمعابر الحدوديه. وتكمن اهميه التحقيق في كشفه لظاهره اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الاتاوات الى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي اطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشره في رفع اسعار السلع الاستهلاكيه وتفاقم معاناه المواطنين. ابرز ما جاء في التحقيق: أولا، سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرط أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة. وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا، تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا، تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200 ألف إلى مليوني جنيه، بينما تحقق معابر ومحاور حيوية مثل ميبر الخرطوم مدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا، ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا، تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم، ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا، واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية.

0: وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم، وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
1: راديو

0: دبنجة.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم أعلى من الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبون جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. محافظ مقاطعة أمبون بالعنابة يقول: نعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية. وزير الدفاع يقول: الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة، ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 خارج الخدمة بسبب القصف ونقص الكوادر والأدوية وتعطل سلاسل الإمداد. مقتل 71 عاملا إنسانيا في حرب السودان والخرطوم وغزة تصدران قائمة المناطق الأكثر فتكا بعمال إقاثة في العالم. ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشكلات التسويق والري تحدد مزاريع الجزيرة ومناشدة الحكومة بالتدخل العاجل. اعتصام مفتوح احتجاجات لعشرات المواطنين بنهر النيل للمطالبة بوقف المسح الجيولوجي في البحيرة. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولاية السودان. تدشين برنامج الدعم النقدي المباشر ل 29,490 أسرة بمحليات النيل الأبيض بواقع 150,000 جنيه لكل أسرة. لحماية المواطنين من موجات الحر أثناء العمل، الرابطة الأطباء السودانيين بأمريكا تقوم بتركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان. وزارة التحول الرقمي تعمل على ربط سوداباس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. الخرطوم تطلق منصة إلكترونية لإدارة الهيئات والشركات الحكومية وبنك السودان يؤكد استمراره في توفير الموارد لمقابلة احتياجات البلاد من السلع. هيئة الإرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية وتحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة بغرب كردفان وشرق دارفور. الجمعية السودانية الفلكية تعلن كسوف جزئي للقمر فجر الجمعة 29 أغسطس في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجة، ودمتم بخير.
2: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، وياريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل

0: طريق العرق، وده بيؤدي للحالات اللي بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربات الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
0: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاعات في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل مناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاعات في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
0: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب في كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
0: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض متجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس
0: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
0: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيبقى أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، بيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
0: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
0: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كثير، يشربوا عصاير، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
1: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
0: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف، فدي من القدره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للاعراض الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغايه من المرض؟
0: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كانت هنا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
0: ايوه يعني او في بلكونات اذا كان هم في شقق او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
0: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي نهار مثلا يكون مثلا حايل كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار الاستفادة هي الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني استحمام مفيد.
0: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إن الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
0: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
0: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا، إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
0: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا، وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم مكان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تركترات ومن آلات زراعية، تركتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقصحات في الغذاء والخدمات الصحية إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جات المنظمة اثنين نتقوا برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى ان جهات المانيا لازم تسعى ان هنالك 10 ألف أو 12 ألف في مارتال بشقيها كلها منه بتحتاج. إحنا ما نقول 13 ألف دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني إحنا دائما في الدلنج كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله إمام مجاعة والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشيرة إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع مع المواطن، ولا ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملي الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير، مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب. ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيبوا أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية، محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص على راديو دبنجا. تستعد جامعة الخرطوم للعودة إلى الدراسة الحضورية بعد سنوات فرضت فيها الحرب واقعا مختلفا على الجامعة وأساتذتها وطلابها، واعتمدت خلال العملية التعليمية بصورة كبيرة على الدراسة عبر المنصات الإلكترونية. لكن هذه العودة تثير جملة من الأسئلة حول مدى جاهزية الجامعة فعليا لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقاعات والمعامل والبنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأساتذة وتآكل الرواتب وفقدان عدد منهم لمنازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب. كما أثارت قرارات إدارة الجامعة بشأن وقف الإجازات وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة للعمل الحضوري، وما تردد عن منح بعض الأساتذة مهلة محددة للعودة جدلا داخل أواسط الجامعة حول قانونية هذه الإجراءات ومدى إمكانية تنفيذها في الظروف الحالية. لمناقشة هذه القضايا وغيرها نستضيف في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. دكتور محمد، مرحب بك في راديو دبنجا. خلينا نبدأ من النقطة الأساسية وهي مدى جاهزية الجامعة نفسها للعودة الحضورية. إلى أي مدى ترى اللجنة التسييرية أن جامعة الخرطوم مهيئة فعليا لاستئناف الدراسة الحضورية وعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟
3: في حقيقة الأمر إن المرتبات اللي بيأخذوها الأساتذة وكل الموظفين قد تآكلت بفعل التضخم، بحيث أصبحت لا تفي بأبسط مقومات الحياة، وبتشاهدوا في الأسافير إنه في مطالبات للعمال والموظفين واللي بتلقوا رواتب تتراوح ما بين 130 إلى 200 ألف جنيه سوداني، والأستاذ الجامعي في أحسن حالاته لا يزيد راتبه عن 350 ألف جنيه سوداني. ويعني هذه المرتبات واضح الضعف بتاعها، يعني إذا كان الدولار اليوم حصل قارب 600 ألف أو 6 مليون، يعني فدي يعني لا تسوي أي شيء ولا تفي بأغراض الحياة. بالإضافة لذلك كانت أعلنت الجامعة في يناير 2026 زيادات على المرتبات، ودي اختصر التطبيق فقط على الأساتذة في الخدمة المستديمة. فشر من الأساتذة بيمثلوا تلت القوة العاملة في هيئة التدريس، وديل من كبار الأساتذة اللي بيحتمد عليهم تصنيف الجامعة، القايمين على أكتافهم التمدد في الجامعات في هيئات التدريس، في وضع اللوائح والقوانين والمقررات بالنسبة لكثير من الجامعات، وبيساعدوا في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا، وديل لم يستثنوا من هذا التطبيق. وهذه استثناء هذه الفئة مؤكد بيصيب الناس بغبن كبير جدا، وبيضيف لأنه يعني في تهميش حقيقي بالنسبة للأساتذة اللي هم بيعتمد عليهم البحث العلمي وتصنيف الجامعة. بالنسبة للسؤال عن الهيكل الراتبي، في الحقيقة أنه لا يوجد هيكل راتبي جاذب للأستاذ الجامعي، والزيادات التي تم تطبيقها انتقائيا حتى هي لا تفي بمتطلبات السكن والمواصلات والمعيشة. وبالإضافة لذلك إنه الأساتذة مثل الكثير من المواطنين فقدوا ممتلكاتهم، بعضها تم تدمير كامل وتخريب وفقد أساساتهم المنزلية، وبعضهم فقدوا أسهاراتهم، فهذه الرواتب لا تمكن من إعادة تعمير المنازل لمن يملكون منازل، أو حتى توفير الإيجار السكن المعقول وتأسيسه بأبسط أنواع الأساس، وهذا يمكن أن يكون بغياب أي مبادرة من إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لإعانة الأساتذة على مقابلة هذه التكاليف حتى يتحقق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل راتبي مستمرة، وما ذكرت مما طرأ من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك إنها كانت انتقائية لم تطبق على ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس اللي هم الأساتذة في المشاهرة أو بالعقود السنوية. أضف إلى ذلك إن تكلفة السفر سواء كان السفر الداخلي للعودة إلى الخرطوم أو من المناطق النزوح الداخلية أو الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في أثناء الحرب عالية جداً، والأساتذة مواجهون بظروف اقتصادية واجتماعية لا يتوفر فيها الحد الأدنى الذي يمكنهم من أنهم يعني يفوا بمسألة تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمة المثلثة، وبذلك تصبح العودة مستحيلة للقيام بتدريس الحضور في الوقت الحاضر، رغم أننا كلنا بنرغب رغبة شديدة جدا في الرجوع للوطن والمشاركة الحقيقية في التدريس الحضوري.
2: في جانب مرتبط بأوضاع هيئة التدريس وحقوقهم، أصدرت إدارة الجامعة قرار بوقف جميع أنواع الإجازات، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ وهل ترون أنه يستند إلى سند قانوني ويتوافق مع لوائح الجامعة؟
3: بالطبع الإجازات هي حق، أي إجازة هي حق، في إجازات مختلفة أنواع الإجازات، في الإجازات السنوية، في إجازات المرضية، في إجازات مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة، وحتى في القرار بأنه الواحد ممكن ياخذ إجازة بدون مرتب، وكل هذه القرارات مقننة في لوائح بتحكمها. فلا شك أنه اتخاذ مثل هذا القرار قرار جانب الصواب، لأنه الإجازات حق تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغول وتجاوز للوائح المنظمة للعمل. وقف إدارة الجامعة في هذا الوقت ما أعتقد أنه هو أحد القرارات التعسفية من إدارة الجامعة، وفيه تضييق غير مبرر على الإطلاق، ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعية والتي تتوفر في أي طلب من نوع أنواع الإجازات. يعني خلي الإنسان يقدم للإجازة، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للأسف إن اتخاذ إدارة الجامعة هكذا قرارات تعسفية يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الأساتذة في العمل طوال الثلاثة أعوام الماضية في التدريس عبر المنصة الإلكترونية، وتخريج ثلاثة دفع متتالية، وعقد ست دورات امتحانية.
2: وبرضو من القرارات التي أثارت جدلا وسط الأساتذة الحديث عن تحديد مهلة للعودة، ما حقيقة منح الأساتذة مهلة 45 يوم للعودة؟ وما الذي يمكن أن يحدث لمن لا يتمكن من العودة خلال هذه الفترة؟ وما موقف اللجنة التسييرية من هذا الإجراء؟
3: الصحيح أن إدارة الجامعة بداية قررت أن لا تجدد عقود الأساتذة بالمشاهرة اللي هم قلنا عليهم الأساتذة اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبة إلى عام الجامعة، وذلك أنه لا تجدد العقود إلا بحضور الأستاذ لإدارة الجامعة قبل 30 يونيو 2026، وأي أستاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده، ولذلك ليس لرفضهم مبدأ العودة ولكن لاستحالة العودة عملية نسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. لقد قررت إدارة الجامعة أن يحضر كل الأساتذة في الخدمة المستديمة أو في المشاهرة ويبدأون الدراسة الحضورية في الأول من أغسطس لمباشرة العمل في الجامعة. بالطبع الناس الأساتذة اللي لم يحضروا من الأساتذة في المشاهرة لم تجدد عقودهم. بالنسبة لبقية الأساتذة في الخدمة المستديمة إنه إذا لم يحضروا في أول أغسطس للعمل سيتعرض للفصل من خدمة الجامعة، ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار، لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. يعني هذا التعديل بيوضح أنه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة أو بالنسبة للداخليات حتى إنها الناس ترجع عليها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر. بالرغم من إنه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم إنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
2: طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع. هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهدافا سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
3: حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة، كثير من القاعات، العدد من القاعات التي تمت صيانتها محدود جدا، ولا ما كان غادي يكون بجهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم ضمنت كثير، الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا، لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية، وده بينطبق على كثير من المعامل. يعني المعامل اللي تدمر التدمير شامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دراسة حضورية؟ ف هذه العملية بتاعت القرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية، ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء، ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة، ووضع الأساتذة والطلاب، وتدني الرواتب، وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة. هذه القرارات تظل نصوص على ورق، ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان، ولا تساعد على استقرار الجامعة.
2: وفي نهاية الحوار، إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فسؤال يصبح: ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
3: في الحقيقة هي ما مطالب، وإنما هي مستحقات. مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار، والأستاذ حتى إنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر ما حيقدر يؤدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة، ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة، وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول ألحقته بخطاب ثاني، وتجاهل الخطابين المقدمات أمام له، ولم يرد على أي منهما، والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيد المدير الجامعة تجاهل الخطابين الأولين، ونعمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. الأساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ جامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل، فإذا والإدارة، فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب، وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان، لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت الإدارة، إدارة الجامعة بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأجسام، لأن الأجسام هي المعنية بطلابها وبسياساتهم وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباتها وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأقسام، ترفع لمجالس الكليات، ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس، يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات، وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة، كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها و مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا، يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا. ما يجري الآن هو عملية بتاعت هد للجامعة، وحيكون في فقد كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة، كل هؤلاء هذه الشروط المجحفة لن تمكنهم من الحضور، ليس عدم رغبة في الحضور ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
2: إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق، يتحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعين على المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا. كنتم بخير.
3: نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل، والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.
0: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن المزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
0: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.

0: أهلا ومرحبا بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
1: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللداير صلاح أرضه، ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه. وشان أشرح وأقول الداير لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي، بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تا وقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، يزغرد فيني صوت الناي، وأقول لك الغرام جرسة، أقول لك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوب معاي، يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل لك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن، وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك، تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس، نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي في أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي، ونتشابك تقولني لين، وتضحك لي في السكة تضحك غمزة في الخدين، وتشهد من المشهد وقول يا روحي حني علي، أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود، حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في البريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت، وكتمل حد دموع موجود. دحين أوليد وديل ما مو قالوا ناس إنجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شيئا صعد في السوق من الكبريتة للطايوب، وكان جانا البخر تموين، رطيل سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار ملين، امي الزازيت كوس الدين، مشيت لسميه بتمامون، لقيت جابوا له تلفزيون سمح وكبير، تشوف الصوره بكم لون، وقت في نشره الاخبار ظهر مكه البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار، ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالالوان، وقت في حشايا طباق نار، طريت رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار، أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين، وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار، وكالضابين أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يا رب الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان المويه سبح الطين يقولوا لك ده من

0: الشريك والعملاء حمونا الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض
1: ونواصل معكم سامعين الأعزاء واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية
2: يقول شكرا عليك وفق علي وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مع لبي متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي مشكور كثير يا زول نقش حرف الغنو وسطر دواخل الحس بي أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه سجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي ممكن وشكرا كثير على انك انت معاي وبس وانك غبس وانك عشق دايما بشارك من نفس وانك صراع كل ما اتوه بلقاه في ذاتي غمس منك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس وانا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحفق ومستكين على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين انك اناي وانك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم مصدقين وانك يغيب
1: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة
3: عزمك كوباية شاي يلا تعالي يا حبيب الروح أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تكيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا وكان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تسقيه وحنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بينهم سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة ريد زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستة الشاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي تحياتي دكتور سويب
1: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني
4: مانا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي يتنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي دي متهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به يعرفوا التمر من تواغله والله بيصنع بإيده الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة مل في البر بعوم ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في ثالث في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله التجاني
1: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: دبنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وقدم إليكم أعنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبون جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. محافظ مقاطعة أمبون بالعنابة يقول نعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية. وزير الدفاع يقول الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 خارج الخدمة بسبب القصف ونقص الكوادر والأدوية وتعطل سلاسل الإمداد. مقتل 71 عاملا إنسانيا في حرب السودان والخرطوم وغزة تصدران قائمة المناطق الأكثر فتكا بعمال الإغاثة في العالم. ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشكلات التسويق والري تحدد مزارعي الجزيرة ومناشدة الحكومة بالتدخل العاجل. اعتصام مفتوح احتجاجات لعشرات المواطنين بنهر النيل للمطالبة بوقف المسح الجيولوجي في البحيرة. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55 ألف حالة مكتشفة من التهاب الكبد الباء وجيم في ولاية السودان. تدشين برنامج الدعم النقدي المباشر ل 29,490 أسرة بمحليات النيل الأبيض بواقع 150 ألف جنيه لكل أسرة. لحماية المواطنين من موجات الحر أثناء العمل رابطة الأطباء السودانيين بأمريكا تقوم بتركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان. وزارة التحول الرقمي تعمل على ربط سوداباس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. الخرطوم تطلق منصة إلكترونية لإدارة الهيئات والشركات الحكومية وبنك السودان يؤكد استمراره في توفير الموارد لمقابلة احتياجات البلاد من السلع. حياة الأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية وتحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة بغرب كردفان وشرق دارفور. الجمعية السودانية الفلكية تعلن قصوف جزئي للقمر فجر الجمعة 29 أغسطس في السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026. أستهلها بالعناوين: وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبونغ جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. نزوح 9,000 شخص من محلية جيزان بالنيل الأزرق، وترتيبات لترحيل 12,000 نازح من المدارس بمحلية كاس بجنوب دارفور. وزير الدفاع يقول: الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة، ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولايات السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، معكم في تقديمها محمد سليمان. شدد وزير الدفاع حسن داود كبرون أن الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة الدائرة حاليا، وأكد في مقابلة مع قناة العربية أن الدولة لن تسمح بعد انتهاء الحرب بوجود قوات موازية أو ميليشيات تابعة لأي حزب. وأكد وزير الدفاع أن أي تعديلات على اتفاق جوبا للسلام ستكون بهدف الحفاظ على حدود السودان. وحذر وزير من أن أي تحديد للبحر الأحمر ينعكس بصورة مباشرة على أمن السودان، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لإنشاء قوة قفر سواحل سودانية. وأضاف وزير الدفاع في هذا الخصوص:
1: قواتنا متقدمة بثبات، قواتنا لها المبادئ في الهجوم على معاقل العدو، قواتنا متطورة في أساليبها القتالية المتغيرة. نحن قائدين هذا الحرب باقتدار وبمهنية وبتخطيط مسبق وسليم، فنحن مطمئنين جدا، متقدمين في كل المحاور ومنتصرين في كل معاركنا والحمد لله.
0: وعلى المستوى الدولي، قالت الأمم المتحدة أن الانتشار المتسارع للطائرات المسيرة المسلحة مخفضة التكلفة وسهلة التعديل أسهم في زيادة الأخطار التي تواجه المدنيين والعاملين في الإقاثة على حد سواء. وبحسب الأمم المتحدة، كانت الطائرات المسيرة مسؤولة عن نحو 80% من وفيات المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث استهدفت أسواقا ومرافق صحية. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الطائرات المسيرة المسلحة أصبحت الوجهة الجديدة لخطر قديم يتمثل في الاستهتار بأرواح المدنيين أو استهدافهم عمدا، مضيفا أن التكنولوجيا قد تتطور لكن قوانين الحرب لا تتغير. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق أن وصول أكثر من 15,000 شخص إلى مدينة بكوريا بولاية النيل الأزرق. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني اللي هجوا الأوضاع الأمنية والإنسانية في النيل الأزرق بأنها صعبة بسبب استمرار عمليات العسكرية. وأكد لراديو دبنجا أن عدد النازحين إلى مدينة بكوريا تجاوز 15,000 مواطن، بالإضافة إلى وجود عالقين، مشيرا إلى أن بعض المواطنين عادوا إلى مدينة جيزان لاستلام احتياجاتهم. وأكد آلي حجو عدم وقوع سرقات أو نهب في سوق المدينة، وأضاف أن بعض المواطنين نزهوا إلى الخيران والوديان وأثوبيا، فيما عاد آخرون إلى مساكنهم بسبب عدم قدرتهم على البقاء في العراء. وأرجع ذلك إلى أن الحركة الشعبية تضم عددا من أبناء تلك المناطق، الأمر الذي ساهم في عدم نهب الأسواق والمنازل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وعدد النازحين لمدينة بكوريا أكثر من 15,000 مواطن، بالإضافة إلى بعض المواطنين رجعوا النزحوا للخيران والوديان ولإثيوبيا. في ناس رجعوا بأنه ما عندهم الحاجة، بأنه ما ممكن يكونوا قاعدين في العراء ساكت، رجعوا لمساكنهم ولمنازلهم في مدينة جيزان. والأوضاع يعني ما في نهب لبيوت الناس والممتلكات.
0: وعلى المستوى الدولي، قالت منظمة الهجرة الدولية أن فرقها الميدانية قدرت نزوح نحو 8,935 شخصا، بواقع 1,787 أسرة بين 12 و 17 أغسطس الجاري من مدينة جيزان وعدت من قرى المحلية جراء تدهور الوضع الأمني بولاية النيل الأزرق. وشملت المناطق المتأثرة قرى رحمة الله، أارو، خرطوم بالليل، الهميرورة، جوز الشام، أمورة، مرموز، الجبل، يارا، ديم سعد، فازغلي ألي، أبروندو، وباكوري، فيما نزحت الأسر إلى مناطق أخرى داخل محلية جيزان، إضافة إلى محليتي روسيرس والدلماحي بولاتيني الأزرق. فر نحو 17,340 شخصا إلى مقاطعة أمبونغ وجبال النوبة جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى بمقاطعة حيبان. وقال محافظ مقاطعة أمبونغ بالإنابة عبد الماجد حسن ماري أن المقاطعة تعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية لها في ظل تزايد عدد القادمين من مناطق كاودا وإيري ودوبي والقردوت. وأعلن عن إنشاء مركزين للإيواء في مدرستي نوغو وكارين إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لاستقبال وافدين وتنظيم أوضاعهم. وأضاف أن مجموعة أخرى من الأسر المتضررة استقرت في مناطق أمدلو ومسردبة وأبو ليلى، فيما تجري ترتيبات العمل على تجميع جميع هذه الأسر في معسكر أجيري بما يسهل عملية تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية لهم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز حتى عام 2026 إلى جانب 32,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد الوبائي الفيروسي ب حتى عام 2025 و 23,000 حالة من التهاب الكبد الوبائي جيم، فيما أصهرت تقارير الأوضاع الصحية استمرار تسجيل إصابات بالكوليرا وهم الضنك والتهاب الكبد الوبائي إي في عدد من الولايات. وأكدت تقارير الأوضاع الصحية انخفاض معدل الإصابة بحمى الضنك في معظم الولايات باستثناء إقليم النيل الأزرق، فيما لا تزال ولايتا غرب كردفان وشمال كردفان تسجلان إصابات بالكوليرا إلى جانب تسجيل إصابات بالتهاب الكبد الوبائي في النيل الأزرق. قالت منظمة الصحة العالمية أن 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف والتدمير ونقص الكوادر والأدوية والمعدات وانقطاع الكهرباء والمياه وتعطل سلاسل الإمداد. وتحققت المنظمة من 217 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها في السودان، وأسفرت عن مقتل 2,052 شخصا وإصابة 811 آخرين منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 21 مليون شخص في السودان لا يحصلون على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، من بين 34 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. تشهد الأوضاع المعيشية في ولاية الجزيرة تدهورا مستمرا في ظل تداعيات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما خلفته من تراجع في قيمة العملة السودانية أمام الدولار وارتفاع متكرر في أسعار السلع الأساسية. وقال أحمد النور من سكان ولاية الجزيرة لراديو دبنغا إن الأسواق تشهد زيادات شبه يومية في أسعار السلع، وأن بعض التجار يعذون هذه الارتفاعات إلى صوت سعر الدولار. وأضاف بعض الزيادات تعتبر جشع غير مبرر من التجار. وأضاف أحمد النور إن ارتفاع الأسعار دفع المواطنين للاكتفاء بشراء الضروريات الأساسية، فيما باتت العديد من السلع الأخرى تعامل باعتبارها كماليات يصعب على الأسر تحمل تكلفتها. وأضاف لراديو دبنغا
3: والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرف في الأسواق بيقوموا بيرف على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة.
0: أعلنت رابطة الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية المعروفة اختصارا بسابا أن تركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان هي الأولى من نوعها بولاية البحر الأحمر، وشملت غرف التبريد، السوق الرئيسي والمنطقة الصناعية ومنطقة الشاحنات لمساعدة المواطنين على تفادي موجات الحر أثناء العمل. وقال السابا في بيان أنها بالتعاون مع إدارة الطوارئ قامت بتجهيز غرف التبريد لاستقبال حالات ضربات الشمس والجهاد الحراري وتوفير التبريد الفوري والإزعافات الأولية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفى. أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات بتنسيق مع بنك السودان المركزي والقطاع المصرفي العمل على ربط الهوية الرقمية الوطنية سودا باس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم الإلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من استيفاء متطلبات تحديث البيانات المصرفية رقميا ألا يتم الربط تدريجيا وفق الجاهزية الفنية لكل بنك مع إعلان المصارف أن إتاحة الخدمة لعملائها فور اكتمال التجهيزات. بدأت محلية كاس بولاية جنوب دارفور ترتيبات ترحيل أكثر من 12 ألف نازحا من 15 مدرسة داخل مدينة كاس إلى مواقع المقر السابق لبسة اليوناميت في خطوة تهدف إلى إخلاء المدارس وإعادتها إلى العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دابنغا إن الموقع السابق لبسة اليوناميت الذي آلت ملكيته إلى المحلية أقرب مقادرة البعثة تم اختياره كمركز إيواء بديل للنازحين بعد اتفاق مع ممثليهم على إخلاء المدارس مقابل توفير موقع مناسب لاستضافتهم. وأوضح أن النازحين الموجودين في المدارس والبالغ عددهم 12360 شخصا ينحدر معظمهم مدينة الفاشر إلى جانب نازحين من مناطق مختلفة في كردفان ومدرمان. وأضاف لراديو دابنغا من كاس في هذا الخصوص:
4: تالي عددهم أصبح كل الناس في 15 مدرسة 12360 نازح، وبالتالي اخترنا كوننا لجنة عليا لإخلاء المدارس فيها لجنة الأمن المحلية وإدارة التعليم والإدارة الأهلية الممثلة الشباب والمرأة، وهذه اللجنة اختارت الموقع البديل موقع اليوناميت اللي تم تسليمه لحكومة المحلية في السابق بعد خروج الأخوة في اليوناميت.
0: ومن جهة ثانية أكد المدير التنفيذي لمحلية كاس أن إخلاء المدارس يأتي في إطار خطة المحلية لجعل العام الدراسي 2026-2027 عام التعليم وفتح جميع المدارس الابتدائية والثانوية أمام الطلاب بعد أن ظلت 15 مدرسة داخل مدينة كاس مستخدمة كمراكز لإيواء النازحين. وقال أن ترتيبات نقل النازحين وتجهيز الموقع البديل تسبب في تأخر انطلاق الدراسة بالمحلية أن الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم في 16 أغسطس الجاري، لكنه أكد عزم المحلية على استئناف العملية التعليمية وفتح المدارس أمام الطلاب في أقرب وقت ممكن. قالت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق إن الاستخبارات العسكرية اعتقلت يوم الثلاثاء الشاب مهيمن فيصل من مقابر مدينة الدمازين أثناء مشاركته في مراسم دفن ابن عمه. وأوضحت المبادرة أن اعتقال مهيمن جاء على خلفية صلة قرابة بأحد المنتسبين للحركة الشعبية الشمال، معتبرة أن توقيف المدنيين استنادا إلى صلاتهم الأسرية أو على أساس الاشتباه يمثل انتهاكا للحقوق الحريات ومبادئ سيادة القانون. وطلبت الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف حملات الاعتقال والملاحقة وتكميم الأفواه وضمان خضوع إجراءات التوقيف والمساءلة للقانون. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي حجو لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: تم اعتقال المسكين الشاب من المغابر عندما كان يدفن ابن عمه المتوفي وابن عمه المتوفي في مغابر مدينة الدمازين، وتم اعتقاله صباحا يعني حوالي الساعة 10 ولا 11 للاستخبارات العسكرية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندين كل السلوك البربري وكل الاعتقالات وتكميم الأفواح والتعذيب دون تقديم المدنيين لمحاكمات عادلة.
0: أصدرت الهيئة العامة للرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في جنوب ولاية غرب كردفان ولاية شرق دارفور اعتبارا من الساعة 5 مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس وحتى الساعة 10 مساء. وأدعت الهيئة المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور مجاري المياه الجارفة مع توخي الحذر وسلك الطرق البديلة. يواجه المزارعون في مشروع الجزيرة هذا العام مجموعة من التحديات تحدد استقرار الموسم الزراعي في ظل ارتفاع تكاليف تحضير الأرض وصعوبة توفير السيولة إلى جانب مشكلات التسويق والري. وقال المذاري إبراهيم عبد الكريم لراديو دبنجا إنه تم زراعة محاصيل متنوعة هذا العام من بينها القطن والفول السوداني والعدس والخضروات، وأشار إلى أن معاناتهم لا تنتهي عند مرحلة الإنتاج بل تمتد إلى الأسواق، وأضاف أن بعض المزارعين أخذوا تمويل من البنوك لتغطية تكلفة الإنتاج. وأوضح عبد الكريم أن المزارعين بعد حصاد منتجاتهم والتوجه بها إلى الأسواق يواجهون مشكلة انخفاض الأسعار، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: يعني بعد تزريحتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الإنتاجية تطلع السوق ذاته، السبابة في السوق يضربوك في الأسعار، الترحيل بيقى مشكلة الترحيل في الشعلانية دي. الحيرات والله الفدان عمل 80,000 ده التجهيزات وسيولة ماز، والله الناس الترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرته لك، ده عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية موية ماسية، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تزق خدارك، ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في الجزيرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء أن ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر فجر يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس القادم، وأشارت الجمعية في بيان أن مراحل الخسوف الكلي للقمر الجزئي تبدأ فجر الجمعة 18 أغسطس وفق توقيت السودان عند الساعة 3:24 دقيقة صباحا، يحدث دخول القمر في شبه ظل الأرض، وهي مرحلة يلاحظ فيها المشاهد العادي انخفاضا في نور القمر. وأوضح أنه في الساعة 4:34 دقيقة صباحا يحدث دخول القمر في ظل الأرض وبداية الخسوف الجزئي، وهي المرحلة التي يبدأ فيها الخسوف في الظهور بوضوح في مختلف أنحاء السودان. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص على راديو دبنجا. تستعد جامعة الخرطوم للعودة إلى الدراسة الحضورية بعد سنوات فرضت فيها الحرب واقعا مختلفا على الجامعة وأساتذتها وطلابها، واعتمدت خلال العملية التعليمية بصورة كبيرة على الدراسة عبر المنصات الإلكترونية. لكن هذه العودة تثير جملة من الأسئلة حول مدى جاهزية الجامعة فعليا لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقاعات والمعامل والبنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأساتذة وتآكل الرواتب وفقدان عدد منهم لمنازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب. كما أثارت قرارات إدارة الجامعة بشأن وقف الإجازات وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة للعمل الحضوري، وما تردد عن منح بعض الأساتذة مهلة محددة للعودة جدلا داخل أواسط الجامعة حول قانونية هذه الإجراءات ومدى إمكانية تنفيذها في الظروف الحالية. لمناقشة هذه القضايا وغيرها نستضيف في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. دكتور محمد، مرحب بك في راديو دبنجا. خلينا نبدأ من النقطة الأساسية وهي مدى جاهزية الجامعة نفسها للعودة الحضورية. إلى أي مدى ترى اللجنة التسييرية أن جامعة الخرطوم مهيئة فعليا لاستئناف الدراسة الحضورية وعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟
3: في حقيقة الأمر إن المرتبات اللي بيأخذوها الأساتذة وكل الموظفين قد تآكلت بفعل التضخم، بحيث أصبحت لا تفي بأبسط مقومات الحياة. وبتشاهدوا في الأسافير إنه في مطالبات للعمال والموظفين واللي بتلقوا رواتب تتراوح ما بين 130 إلى 200 ألف جنيه سوداني، والأستاذ الجامعي في أحسن حالاته لا يزيد راتبه عن 350 ألف جنيه سوداني. ويعني هذه المرتبات واضح الضعف بتاعها، يعني إذا كان الدولار اليوم حصل قارب 600 ألف أو 6 مليون، يعني فدي يعني لا تسوي أي شيء ولا تفي بأغراض الحياة. بالإضافة لذلك كانت أعلنت الجامعة في يناير 2026 زيادات على المرتبات، ودي اختصر التطبيق فقط على الأساتذة في الخدمة المستديمة. في شق من الأساتذة بيمثلوا تلت القوة العاملة في هيئة التدريس، وديل من كبار الأساتذة اللي بيحتمد عليهم تصنيف الجامعة، القايمين على أكتافهم التمدد في الجامعات، في هيئات التدريس، في وضع اللوائح والقوانين والمقررات بالنسبة لكثير من الجامعات، وبيساعدوا في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا، وديل لم يستثنوا من هذا التطبيق. وهذه استثناء هذه الفئة مؤكد بيصيب الناس بغبن كبير جدا، وبيضيف لأنه يعني في تهميش حقيقي بالنسبة للأساتذة اللي هم بيعتمد عليهم البحث العلمي وتصنيف الجامعة. بالنسبة للسؤال عن الهيكل الراتبي، الحقيقة أنه لا يوجد هيكل راتبي جاذب للأستاذ الجامعي، والزيادات التي تم تطبيقها انتقائيا حتى هي لا تفي بمتطلبات السكن والمواصلات والمعيشة. وبالإضافة لذلك أنه الأساتذة مثل الكثير من المواطنين فقدوا ممتلكاتهم، بعضها تم تدميره تدمير كامل وتخريب وفقد أساساتهم المنزلية، وبعضهم فقدوا أساراتهم. فهذه الرواتب لا تمكن من إعادة تعمير المنازل لمن يملكون منازل، أو حتى توفير الإيجار السكن المعقول وتأسيسه بأبسط أنواع الأساس. وهذا يمكن أن يكون بغياب أي مبادرة من إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لإعانة الأساتذة على مقابلة هذه التكاليف حتى يتحقق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل الراتب مستمرة، وما ذكرت مما طرأ من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك إنها كانت انتقائية لم تطبق على ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس اللي هم الأساتذة في المشاهرة أو بالعقود السنوية. أضف إلى ذلك إن تكلفة السفر سواء كان السفر الداخلي للعودة إلى الخرطوم أو من المناطق النزوح الداخلية أو الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في أثناء الحرب عالية جدا، والأساتذة مواجهون بظروف اقتصادية واجتماعية لا يتوفر فيها الحد الأدنى الذي يمكنهم من إنهم يعني يفوا بمسألة تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمة المثلثة، وبذلك تصبح العودة مستحيلة للقيام بتدريس الحضور في الوقت الحاضر، رغم أننا كلنا بنرغب رغبة شديدة جدا في الرجوع للوطن والمشاركة الحقيقية في التدريس الحضوري.
2: في جانب مرتبط بأوضاع هيئة التدريس وحقوقهم، أصدرت إدارة الجامعة قرار بوقف جميع أنواع الإجازات، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ وهل ترون أنه يستند إلى سند قانوني ويتوافق مع لوائح الجامعة؟
3: بالطبع الإجازات هي حق، أي إجازة هي حق، في إجازات مختلفة أنواع، في الإجازات السنوية، في إجازات المرضية، في إجازات مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة، وحتى في القرار بأنه الواحد ممكن يأخذ إجازة بدون مرتب، وكل هذه القرارات مقننة في لوائح بتحكمها. فلا شك أنه اتخاذ مثل هذا القرار قرار جانب الصواب، لأنه الإجازات حق تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغول وتجاوز للوائح المنظمة للعمل. وقف إدارة الجامعة في هذا الوقت ما أعتقد أنه هو أحد القرارات التعسفية من إدارة الجامعة، وفيه تضييع غير مبرر على الإطلاق، ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعية والتي تتوفر في أي طلب من نوع أنواع الإجازات. يعني خلي الإنسان يقدم للإجازة، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للأسف إن اتخاذ إدارة الجامعة هكذا قرارات تعسفية يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الأساتذة في العمل طوال الثلاثة أعوام الماضية في التدريس عبر المنصة الإلكترونية، وتخريج ثلاثة دفع متتالية وعقد ستة دورات امتحانية.
2: وبرضو من القرارات التي أثارت جدلا وسط الأساتذة الحديث عن تحديد مهلة للعودة، ما حقيقة منع الأساتذة مهلة 45 يوم للعودة؟ وما الذي يمكن أن يحدث لمن لا يتمكن من العودة خلال هذه الفترة؟ وما موقف اللجنة التسييرية من هذا الإجراء؟
3: الصحيح أن إدارة الجامعة بداية قررت أن لا تجدد عقود الأساتذة بالمشاهرة اللي هم قلنا عليهم الأساس اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبة إلى عام الجامعة، وذلك أنه لا تجدد العقود إلا بحضور الأستاذ لإدارة الجامعة قبل 30 يونيو 2026، وأي أستاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده، ولذلك ليس لرفضهم مبدأ العودة ولكن لاستحالة العودة عملية نسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. لقد قررت إدارة الجامعة أن يحضر كل الأساتذة في الخدمة المستديمة أو في المشاهرة ويبدأون الدراسة الحضورية في الأول من أغسطس لمباشرة العمل في الجامعة. بالطبع الناس الأساتذة اللي لم يحضروا من الأساتذة في المشاهرة لم تجدد عقودهم. بالنسبة لبقية الأساتذة في الخدمة المستديمة إنه إذا لم يحضروا في أول أغسطس للعمل سيتعرض للفصل من خدمة الجامعة، ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار، لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. يعني هذا التعديل بيوضح أنه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة أو بالنسبة للداخليات حتى إنها الناس ترجع عليها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر. بالرغم من إنه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم إنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
2: طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع. هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهدافا سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
3: حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة، كثير من القاعات، العدد من القاعات التي تمت صيانتها محدود جدا، ولا ما كان قد يكون بجهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم ضمنت كثير، الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا، لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية، وده بينطبق على كثير من المعامل. يعني المعامل اللي تدمرت تدمير شامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دراسة حضورية؟ ف هذه العملية بتاعت القرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية، ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء، ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة، وضع الأساتذة والطلاب، وتدني الرواتب، وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة. هذه القرارات تظل نصوص على ورق، ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان، ولا تساعد على استقرار الجامعة.
2: وفي نهاية الحوار، إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فسؤال يصبح: ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
3: في الحقيقة هي ما مطالب، وإنما هي مستحقات، مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار، والأستاذ حتى إنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر ما حيقدر يأدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة، ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة، وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول ألحقته بخطاب ثاني، وتجاهل الخطابين المقدمات أمام له، ولم يرد على أي منهما، والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيدة المديرة الجامعة تجاهل الخطابين الأولين، ونأمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. الأساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ جامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل، فإذا والإدارة، فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب، وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان، لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت الإدارة، إدارة الجامعة، بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأقسام، لأن الأقسام هي المعنية بطلابها وبسياساتهم وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباتها وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأقسام، ترفع لمجالس الكليات، ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس، يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات، وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة، كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها و مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا، يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا. ما يجري الآن هو عملية بتاعت هد للجامعة، وحيكون في فقد كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة، كل هؤلاء هذه الشروط المجحفة لن تمكنهم من الحضور، ليس عدم رغبة في الحضور ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
2: إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. تحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعينا على المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا. كنتم بخير.
3: نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل، والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.

0: دبنجة.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وقدم إليكم أعلى من الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبون جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. محافظ مقاطعة أمبون بالعنابة يقول: نعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية. وزير الدفاع يقول: الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة، ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 خارج الخدمة بسبب القصف ونقص الكوادر والأدوية وتعطل سلاسل الإمداد. مقتل 71 عاملا إنسانيا في حرب السودان والخرطوم وغزة تصدران قائمة المناطق الأكثر فتكا بعمال الإغاثة في العالم. ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشكلات التسويق والري تحدد مزارعي الجزيرة ومناشدة للحكومة بالتدخل العاجل. اعتصام مفتوح احتجاجات لعشرات المواطنين بنهر النيل للمطالبة بوقف المسح الجيولوجي في البحيرة. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55 ألف حالة مكتشفة من التهاب الكبد الباء وجيم في ولاية السودان. تدشين برنامج الدعم النقدي المباشر ل 29,490 أسرة بمحليات النيل الأبيض بواقع 150 ألف جنيه لكل أسرة. لحماية المواطنين من موجات الحر أثناء العمل، رابطة الأطباء السودانيين بأمريكا تقوم بتركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان. وزارة التحول الرقمي تعمل على ربط سوداباس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. الخرطوم تطلق منصة إلكترونية لإدارة الهيئات والشركات الحكومية وبنك السودان يؤكد استمراره في توفير الموارد لمقابلة احتياجات البلاد من السلع. حياة الإرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية وتحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة بغرب كردفان وشرق دارفور. الجمعية السودانية الفلكية تعلن عن قصوف جزئي للقمر فجر الجمعة 29 أغسطس في السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب في ظل استمرار الحرب في السودان منذ أكثر من 3 أعوام وتصاعد الأوضاع الإنسانية والأمنية. تتجدد الدعوات إلى البحث عن مخرج سياسي ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام السلام والاستقرار. وفي هذا السياق دعا رئيس مجلس السيادة لانتقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى حوار سوداني سوداني في خطوة أثارت نقاشا واسعا حول أهداف الحوار وأطرافه ومدى قدرته على الوصول إلى توافق وطني، خاصة في ظل استمرار الحرب والانقسامات السياسية والمجتمعية. ومعنا خلال الحلقة كل من الناشطة الحقوقية حياة عبد الساوي والناشط السياسي حامد آدم والناشطة المدنية سوسن جمعة موسى. في البدء معنا حياة عبد الساوي الناشطة الحقوقية في مدينة الدلنج بجنوب كردفان لتحدثنا عن رؤيتها للحوار ومدى ارتباطه بقضايا العدالة وحقوق الإنسان وما الذي يمكن أن تقدمه القوى الحقوقية والمدنية لإنجاح أي عملية سياسية. حياة أهلا ومرحبا بك معنا في قضايا الشباب.
2: والله يمكن نحن يعني الحرب الفاتت دي هي نحن زي ما قاعدين يقولوا الناس حرب عبسية، وبجت يعني الشعب السوداني دفع الغالي والنفيس في الفترة الفاتت، يعني البلد اتدمرت بجت. فكون الرئيس ذاته يدعي للحوار السوداني السوداني فنحن بنعتبرها يعني دي خطوة، ونحن نتمنى انها تكون صادقة، يعني لانه قبل كده نحن نتجارب وتجارب مريرة جدا، يعني في دعوات لكن فعليا ما في. فاذا توفرت الارادة، والارادة هي مبرة الارادة، المواطن ذاته يكون هو عن نفسه مقتنع والحكومة تكون مقتنعة انه لازم يحصل حوار للسودانيين، فقط السودانيين ذاتهم يحسوا، لانه الشعب السوداني هو الوحيد العانى، هو الوحيد الدفع الثمن، هو الوحيد اللي تشرد وتعب ومات. هي حرب بجت، يعني يمكن نعتبرها حرب القرن. فنحن بنحارب بعض، بنقتل بعض، عشان كده يمكن الرئيس يمكن نحن نعتبره ما نقول على أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. فالدعوة بتاعت الرئيس إذا كانت صادقة من القلب هي بتنجح، لكن هل الدعوة دي هم راعوا إنه يراعوا يعرف الجذور بتاعت المشكلة؟ والآن يمكن الحرب بدل كانت مع طرفين بقت مع أكثر من أطراف، وفي أطراف الناس ما عارفاها، ويمكن الحرب الآن حقة السودان في منعطف خطير، وهي الآن يمكن إحنا نعتبرها في أطراف دولية مشاركة. فدي واحدة من الحاجات، إذا الرئيس فعلا صادق نحن لازم يكون عندنا مصالحة أول حاجة مع جيراننا الحدود، يعني يكون عندنا مصالحة صادقة مع الإخوة الليبيين والإخوة المصريين والإخوة التشاديين والإخوة الإثيوبيين والإخوة الإريتريين بالإضافة للسعوديين.

0: وكل الشركاء الإقليميين والشركاء الدوليين يكون عندنا أول حاجة علاقة طيبة معهم. بعد ده نحن كسودانيين لازم نقتنع إنه الحرب دي تقف، نحن كسودانيين، ويكون في آليات قوية ممثلة من المواطنين أنفسهم عشان يشاركوا، بعيدا عن الانتماءات السياسية والانتماءات الدينية والانتماءات العرقية. ونحن عشان فعلا يكون في حوار سوداني سوداني ممكن ينجح، وإذا الرئيس وقفوا معاه والناس، أو أنا بقصد بالناس أطراف النزاع الحقيقيين والمواطن الحقيقي، بينجح.
1: شكرا جزيلا لك حياة عبد الساوي على المشاركة حول الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط حامد آدم من تجمع شباب محلية الدبب بغرب كردفان. أهلا ومرحبا بك معنا في قضايا الشباب.
2: الحوار السوداني السوداني الذي أطلقه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لوقف الحرب ومواصلة العملية السياسية، أنا في تقديري أنه بعد 4 سنوات من الحرب والاقتتال واللجوء والنزوح وإهانة السودانيين في كافة دول المهاجر، ونحن شاهدنا وسمعنا من بر جدة، من بر المنامة، الرباعية، الخماسية، وكلها بتجد صدود تام من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وإصراره ومواصلته للعمليات العسكرية. نحن في تقديرنا، وأنا في تقديري الشخصي، إنه المبادرة الأطلقة البرهان لا تعدو مزايدة سياسية، ولا تعدو إنها تكون من ضمن الاكتساب للوقت واكتساب للزمن لمواصلة العبث الاقتتال وعبث قتل السودانيين. مبادرة البرهان لا تعدو حبر على ورق ولا تضيف شولة واحدة، لأنه الثقة السودانيين في السلام من قبل الجيش من قبل السيد البرهان تكاد تكون صفرية.
1: شكرا جزيلا لك حامد آدم من تجمع شباب محلية الدبب بغرب كردفان حول الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشطة المدنية سوسن جمعة موسى. أهلا ومرحبا بك في الحلقة.
3: أكيد إنه الحوار هو المدخل الأساسي لأي عملية سياسية أو لأي عملية بتعطف النزاع أو حل صراعات أو وقف الحرب، لكن أي نوع من الحوارات هو ده السؤال اللي بيطرح روحه. إذا في مشكلة فالناس بتواجه المشكلة وأسبابها وجذور الأساسية عشان تصل فيها لقاسم مشترك أو تصل فيها لحلول مشتركة. فإذا بقى الحوار ما بيخاطب الأسباب الأساسية لأصل المشكلة، فبيبقى حوار ما يعني ما ماضي يرضي إلى أي عملية سياسية، أو ما بيرضي حتى ليرتقي إنه يوقف الحرب. فلذلك إذا فعلاً نحن عايزين نخش في عملية بتاع حوار اللي يرضي لعملية سياسية وإنهاء كامل للحرب في السودان، فيجب حوارنا يكون مبني على أسس اللي هو مخاطبة الأسباب الأساسية للأزمة وللصراع في السودان. ومنه بعد ذاك نحن بنقدر لما نشخص المشكلة صح بنلقى في حلول صح بالنسبة لها، والحلول بتبقى منطقية وبتبقى واقعية تلامس الواقع وبتغير الواقع. لكن إذا قعدنا نتكلم عن حوارات، الكل بيتكلم على الحوار والكل الآن مبتدئ الحوار، لكن هذا الحوار لم يفضي لأي شيء، يعني بيبقى مجرد ضياع زمن. لكن أفتكر إذا فعلا الناس عندها الإرادة لحل مشكلة السودان، فعليهم أن يشخصوا المشكلة الأساسية وأسبابها ويخوضوا حوار جاد فيها، والحوار اللي بيطلع ويفضي بعد ذاك لفض المشكلة بصورة نهائية. برضو في سبب تاني برضو بيخلينا إنه نرجع نخاطب الجذور الأساسية للصراع في السودان، إنه حرب 15 إبريل إلى الآن يعني اتطورت، وأنا بالنسبة ليها وتراكم برضو بتاعت صراعات وعدم حوارات لفترات طويلة للحرب في السودان. فلذلك يعني من انفصال الجنوب أنا أفتكر الحوارات اللي كانت فيها لغاية ما أدت للسي بي اي ما كانت حوارات جادة للعملية السياسية، فكان كلها حوارات ما ناقشت الأسباب الأساسية وكانت بتمشي فوق إلى أن وصلوا لعملية المفاصلة، لأنه هو حتى الجنوبيين خلاص يعني تأكدوا إنه ما في مجال للقصة، لأنه ما قادرين يعالجوا المشاكل الأساسية المخطوطة للصراع فيه بين جنوب السودان والسودان آنذاك. ومشينا برضو في عملية تفاوض وسلام، تفاوض وسلام ما بعد السي بي اي لغايه حسي، في ابوجا، في حرب دارفور، في الدوحه، في مشاكوس، في وين وين، لغايه ما وصلنا لاتفاقيه جوبا. فبرضه انا افتكر انه العمليه بتاعت الحوار ما كانت شامله، ما كانت شامله لترتقي للعمليه السياسيه الشامله في السودان عشان تحل المشاكل وتحيد من الحروبات في السودان. الآن برضو حرب 15 إبريل فعلا بدأ بين طرفين، لكن بعد ذلك تطور ما إنه بين طرفين بقى بين عدة أطراف يعني، وبقت حرب بتاع التحالفات. فبرضو لكل تحالف أنا بالنسبة لي عنده مصالحه، فبالتالي بيبقى هنا برضو في تعدد بتاع أسباب، وفي تعدد بتاع زي ما نقول جذور منطقية إنه الناس لازم تواجهها، لأنه أصبح في تداخل كبير ما بين أسباب قديمة وأسباب جديدة. فبالتالي برضو مهم جدا إنه الناس تأخذ في بالها إذا فعلا عايزين نوقف الحرب دي، منع إليها بس إنه هو بين طرفين، لا، هو الموضوع متجذر وأكبر من كده، ومحتاج مواجهة حقيقية لنا نحن كشعب سوداني، وكذلك بين كون البرهان برضو طارح العملية السياسية تبنى على الحوار، هو برضو لازم يبني على الحاجة دي، لأنه من غيره وكون إنه الموضوع كله وحله يفرض في إنه بين طرفين والطرف الثاني يمشي يسلم روحه في حتة ويقعد في حتة بعيدة، هو الموضوع بقى ما هو براه في آخرين، وحتى كذلك البرهان هو ذات نفسه ما براهم. فبالتالي بيبقى ما في، أنا بالنسبة لي غير حوار شامل كامل يخاطب الجذور الأساسية للصراع في السودان منذ التأسيس لغاية حرب 15 إبريل لغاية اليوم اللي احنا فيه. لو إذا ما واجهنا بالحقائق دي نحن زي ما نقول حنبشر بيمكن صراع يمتد لعشر سنين تاني لقدام حسب تاريخنا مع الصراع في السودان. يعني حرب دارفور اللي بدأت من 2003 الآن لها 20 سنة أو أكثر من 23 سنة. حرب جبال النوبة اللي بدأ من 83 الآن ماشي لها 40 سنة. وحرب جنوب السودان عملت 40 سنة، وبعد ذلك اللي هو إلى أن جاءت المفاصلة في 2010 أو 2005. وبعد ذلك هون إحنا ما زلنا، وحرب 15 إبريل اللي بدأ هسي ولم يزدها الليلة ماشي 4 سنين وما معروف، يعني ما شايفة أي أفق أنا. فبالتالي ما في غير الحوار كمدخل أساسا، ما بقول هو ده الحل النهائي للمشكلة، لكن أنا أفتكر إنه هو ده المدخل للعملية السياسية، ومدخل لعملية فض النزاع، ومدخل لإنه المتصارعين يقعدوا ويواجهوا روحهم ويواجهوا الأسباب الأساسية ويصلوا فيها لحلول يرضي جميع الأطراف.
1: إذن كان هذا نقاشنا في حلقة اليوم من قضايا الشباب حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ومحاولة النظر إلى هذه المبادرة من رؤى الشباب. الشكر لضيوفنا حياة عبد الساوي وحامد آدم وسوسن جمعة على مشاركتهم وآرائهم، وشكر لكم مستمعين على حسن المتابعة والاستماع. لنلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026 أستهلها بالعناوين. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبونغ جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. نزوح 9,000 شخص من محلية جيزان بالنيل الأزرق وترتيبات لترحيل 12,000 نازح من المدارس بمحلية كاس بجنوب دارفور. وزير الدفاع يقول الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولايات السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا معكم في تقديمها محمد سليمان. شدد وزير الدفاع حسن داود كبرون أن الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة الدائرة حاليا، وأكد في مقابلة مع قناة العربية أن الدولة لن تسمح بعد انتهاء الحرب بوجود قوات موازية أو ميليشيات تابعة لأي حزب. وأكد وزير الدفاع أن أي تعديلات على اتفاق جوبا للسلام ستكون بهدف الحفاظ على حدود السودان. وحذر وزير من أن أي تحديد للبحر الأحمر ينعكس بصورة مباشرة على أمن السودان، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لإنشاء قوة قفر سواحل سودانية. وأضاف وزير الدفاع في هذا الخصوص:
1: قواتنا متقدمة بثبات، قواتنا لها المبادئ في الهجوم على معاقل العدو، قواتنا متطورة في أساليبها القتالية المتغيرة. نحن قائدين هذا الحرب باقتدار وبمهنية وبتخطيط مسبق وسليم، فنحن مطمئنين جدا، متقدمين في كل المحاور ومنتصرين في كل معاركنا والحمد لله.
0: وعلى المستوى الدولي قالت الأمم المتحدة أن الانتشار المتسارع للطائرات المسيرة المسلحة مخفضة التكلفة وسهلة التعديل أسهم في زيادة الأخطار التي تواجه المدنيين والعاملين في الإقاثة على حد سواء. وبحسب الأمم المتحدة كانت الطائرات المسيرة مسؤولة عن نحو 80% من وفيات المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث استهدفت أسواقا ومرافق صحية. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الطائرات المسيرة المسلحة أصبحت الوجهة الجديدة لخطر قديم يتمثل في الاستهتار بأرواح المدنيين أو استهدافهم عمدا، مضيفا أن التكنولوجيا قد تتطور لكن قوانين الحرب لا تتغير. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق أن وصول أكثر من 15,000 شخص إلى مدينة بكوريا بولاية النيل الأزرق. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني اللي هجوا الأوضاع الأمنية والإنسانية في النيل الأزرق بأنها صعبة بسبب استمرار عمليات العسكرية. وأكد لراديو دبنجا أن عدد النازحين إلى مدينة بكوريا تجاوز 15,000 مواطن، بالإضافة إلى وجود عالقين، مشيرا إلى أن بعض المواطنين عادوا إلى مدينة جيزان لاستلام احتياجاتهم. وأكد آلي حجو عدم وقوع سرقات أو نهب في سوق المدينة، وأضاف أن بعض المواطنين نزهوا إلى الخيران والوديان وأثوبيا، فيما عاد آخرون إلى مساكنهم بسبب عدم قدرتهم على البقاء في العراء. وأرجع ذلك إلى أن الحركة الشعبية تضم عددا من أبناء تلك المناطق، الأمر الذي ساهم في عدم نهب الأسواق والمنازل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وعدد النازحين لمدينة بكوريا أكثر من 15,000 مواطن، بالإضافة إلى بعض المواطنين رجعوا النزحوا للخيران والوديان ولإثيوبيا. في ناس رجعوا بأنه ما عندهم الحاجة، بأنه ما ممكن يكونوا قاعدين في العراء ساكت، رجعوا لمساكنهم ولمنازلهم في مدينة جيزان. والأوضاع يعني ما في نهب لبيوت الناس والممتلكات.
0: وعلى المستوى الدولي قالت منظمة الهجرة الدولية أن فرقها الميدانية قدرت نزوح نحو 8,935 شخصا بواقع 1,787 أسرة بين 12 و17 أغسطس الجاري من مدينة جيزان وعدد من قرى المحلية جراء تدهور الوضع الأمني بولاية النيل الأزرق. وشملت المناطق المتأثرة قرى رحمة الله، آرو، خرطوم بالليل، الهميرورة، جوز الشام، أمورة، مرموز، الجبل، يارا، ديم سعد، فازغلي ألي، أبروندو، وباكوري، فيما نزحت الأسر إلى مناطق أخرى داخل محلية جيزان، إضافة إلى محليتي روسيرس والدلماحي بولاتيني الأزرق. فر نحو 17,340 شخصا إلى مقاطعة أمبونغ وجبال النوبة جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى بمقاطعة حيبان. وقال محافظ مقاطعة أمبونغ بالإنابة عبد الماجد حسن ماري أن المقاطعة تعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية لها في ظل تزايد أعداد القادمين من مناطق كاودا وإيري ودوبي والقردوت. وأعلن عن إنشاء مركزين للإيواء في مدرستي نوغو وكارين إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لاستقبال الوافدين وتنظيم أوضاعهم. وأضاف أن مجموعة أخرى من الأسر المتضررة استقرت في مناطق أمدلو ومسردبة وأبو ليلى، فيما تجري ترتيبات العمل على تجميع جميع هذه الأسر في معسكر أغيري بما يسهل عملية تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية لهم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز حتى عام 2026، إلى جانب 32,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد الوبائي الفيروسي ب حتى عام 2025 و 23,000 حالة من التهاب الكبد الوبائي جيم، فيما أظهرت تقارير الأوضاع الصحية استمرار تسجيل إصابات بالكوليرا وهم الضنك والتهاب الكبد الوبائي إي في عدد من الولايات. وأكدت تقارير الأوضاع الصحية انخفاض معدل الإصابة بهم الضنك في معظم الولايات باستثناء إقليم النيل الأزرق، فيما لا تزال ولايتا غرب كردفان وشمال كردفان تسجلان إصابات بالكوليرا إلى جانب تسجيل إصابات بالتهاب الكبد الوبائي في النيل الأزرق. قالت منظمة الصحة العالمية أن 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف والتدمير ونقص الكوادر والأدوية والمعدات وانقطاع الكهرباء والمياه وتعطل سلاسل الإمداد. وتحققت المنظمة من 217 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها في السودان، وأسفرت عن مقتل 2,052 شخصا وإصابة 811 آخرين منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 21 مليون شخص في السودان لا يحصلون على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، من بين 34 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. تشهد الأوضاع المعيشية في ولايات الجزيرة تدهورا مستمرا في ظل تداعيات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما خلفته من تراجع في قيمة العملة السودانية أمام الدولار وارتفاع متكرر في أسعار السلع الأساسية. وقال أحمد النور من سكان ولاية الجزيرة لراديو دبنغا إن الأسواق تشهد زيادات شبه يومية في أسعار السلع، وأن بعض التجار يعذون هذه الارتفاعات إلى صوت سعر الدولار. وأضاف بعض الزيادات تعتبر جشع غير مبرر من التجار. وأضاف أحمد النور إن ارتفاع الأسعار دفع المواطنين للاكتفاء بشراء الضروريات الأساسية، فيما باتت العديد من السلع الأخرى تعامل باعتبارها كماليات يصعب على الأسر تحمل تكلفتها. وأضاف لراديو دبنغا
3: والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرب في الأسواق، بيقوموا بيرب على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة.
0: أعلنت رابطة الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية المعروفة اختصارا بسابا أن تركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان هي الأولى من نوعها بولاية البحر الأحمر، وشملت غرف التبريد، السوق الرئيسي والمنطقة الصناعية ومنطقة الشاحنات لمساعدة المواطنين على تفادي موجات الحر أثناء العمل. وقال السابا في بيان أنها بالتعاون مع إدارة الطوارئ قامت بتجهيز غرف التبريد لاستقبال حالات ضربات الشمس والجهاد الحراري وتوفير التبريد الفوري والإزعافات الأولية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفى. أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات بتنسيق مع بنك السودان المركزي والقطاع المصرفي العمل على ربط الهوية الرقمية الوطنية سودا باس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم الإلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من استيفاء متطلبات تحديث البيانات المصرفية رقميا ألا يتم الربط تدريجيا وفق الجاهزية الفنية لكل بنك، مع إعلان المصارف أن إتاحة الخدمة لعملائها فور اكتمال التجهيزات. بدأت محلية كاس بولاية جنوب دارفور ترتيبات ترحيل أكثر من 12 ألف نازحا من 15 مدرسة داخل مدينة كاس إلى مواقع المقر السابق لبسة اليوناميت، في خطوة تهدف إلى إخلاء المدارس وإعادتها إلى العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دابنغا أن الموقع السابق لبسة اليوناميت الذي آلت ملكيته إلى المحلية أقرب مقادرة البعثة تم اختياره كمركز إيواء بديل للنازحين بعد اتفاق مع ممثليهم على إخلاء المدارس مقابل توفير موقع مناسب لاستضافتهم. وأوضح أن النازحين الموجودين في المدارس والبالغ عددهم 12360 شخصا ينحدر معظمهم مدينة الفاشر إلى جانب نازحين من مناطق مختلفة في كردفان ومدرمان. وأضاف لراديو دابنغا من كاس في هذا الخصوص:
4: تالي عددهم أصبح كل الناس في 15 مدرسة 12360 نازح، وبالتالي اخترنا كوننا لجنة عليا لإخلاء المدارس، فيها لجنة الأمن المحلية وإدارة التعليم والإدارة الأهلية الممثلة الشباب المرأة، وهذه اللجنة اختارت الموقع البديل موقع اليوناميت اللي تم تسليمه لحكومة المحلية في السابق بعد خروج الإخوة في اليوناميت.
0: ومن جهة ثانية أكد المدير التنفيذي لمحلية كاس أن إخلاء المدارس يأتي في إطار خطة المحلية لجعل العام الدراسي 2026-2027 عام التعليم وفتح جميع المدارس الابتدائية والثانوية أمام الطلاب، بعد أن ظلت 15 مدرسة داخل مدينة كاس مستخدمة كمراكز لإيواء النازحين. وقال أن ترتيبات نقل النازحين وتجهيز الموقع البديل تسبب في تأخر انطلاق الدراسة بالمحلية، أن الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم في 16 أغسطس الجاري، لكنه أكد عزم المحلية على استئناف العملية التعليمية وفتح المدارس أمام الطلاب في أقرب وقت ممكن. قالت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت يوم الثلاثاء الشاب مهيمن فيصل من مقابر مدينة الدمازين أثناء مشاركته في مراسم دفن ابن عمه. وأوضحت المبادرة أن اعتقال مهيمن جاء على خلفية صلة قرابة بأحد المنتسبين للحركة الشعبية الشمال، معتبرة أن توقيف المدنيين استنادا إلى صلاتهم الأسرية أو على أساس الاشتباه يمثل انتهاكا للحقوق الحريات ومبادئ سيادة القانون. وطلبت الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف حملات الاعتقال والملاحقة وتكميم الأفواه وضمان خضوع إجراءات التوقيف والمساءلة للقانون. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي حجو لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: تم اعتقال المسكين الشاب من المغابر عندما كان يدفن ابن عمه المتوفي وابن عمه المتوفي في مغابر مدينة الدمازين، وتم اعتقاله صباحا يعني حوالي الساعة 10 ولا 11 للاستخبارات العسكرية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندين كل السلوك البربري وكل الاعتقالات وتكميم الأفواه والتعذيب دون تقديم المدنيين لمحاكمات عادلة.
0: أصدرت الهيئة العامة للرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في جنوب ولاية غرب كردفان ولاية شرق دارفور اعتبارا من الساعة 5 مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس وحتى الساعة 10 مساء. وأدعت الهيئة المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور مجاري المياه الجارفة مع توخي الحذر وسلك الطرق البديلة. يواجه المزارعون في مشروع الجزيرة هذا العام مجموعة من التحديات تحدد استقرار الموسم الزراعي في ظل ارتفاع تكاليف تحضير الأرض وصعوبة توفير السيولة إلى جانب مشكلات التسويق والري. وقال المذاري إبراهيم عبد الكريم لراديو دبنجا إنه تم زراعة محاصيل متنوعة هذا العام من بينها القطن والفول السوداني والعدس والخضروات، وأشار إلى أن معاناتهم لا تنتهي عند مرحلة الإنتاج بل تمتد إلى الأسواق، وأضاف أن بعض المزارعين أخذوا تمويل من البنوك لتغطية تكلفة الإنتاج. وأوضح عبد الكريم أن المزارعين بعد حصاد منتجاتهم والتوجه بها إلى الأسواق يواجهون مشكلة انخفاض الأسعار، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: يعني بعد تزريحتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الإنتاجية تطلع السوق ذاته، السبابة في السوق يضربوك في الأسعار، الترحيل بيقى مشكلة الترحيل في الشعلانية دي. الحيرات والله الفدان عمل 80,000 ده التجهيزات وسيولة ماز، والله الناس الترتلات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرته لك، ليش عندنا في الجزيرة هنا المويات رغم انه الانسياب كويس لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية موية ماسية، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تزق خدارك، ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في الجزيرة.
0: الخبر الاخير في النشرة: أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء أن ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر فجر يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس القادم، وأشارت الجمعية في بيان أن مراحل الخسوف الكلي للقمر الجزئي تبدأ فجر الجمعة 18 أغسطس وفق توقيت السودان عند الساعة 3:24 دقيقة صباحا، يحدث دخول القمر في شبه ظل الأرض، وهي مرحلة يلاحظ فيها المشاهد العادي انخفاضا في نور القمر. وأوضح أنه في الساعة 4:34 دقيقة صباحا يحدث دخول القمر في ظل الأرض وبداية الخسوف الجزئي، وهي المرحلة التي يبدأ فيها الخسوف في الظهور بوضوح في مختلف أنحاء السودان. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: دعوة البرهان للحوار والمبادرة الأمريكية التي أعلن عنها مزعب بولس، ودعوة مجلس السلم والأمن الإفريقي لهدنة.
7: الأهم الذي قاله مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه يرفض وبصورة قطعية وفاصلة وحاسمة قيام أو نشوء أي حكومات موازية في السودان.
6: ماذا يعني العفو الذي أعلن عنه البرهان، وما هي الحصانة المؤقتة؟
8: يمكن أن تفتح هذه البلاغات ضد البرهان نفسه وضد الذين معه من العسكريين الذين أثاروا هذه الحرب.
6: الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق واعتقالات في الدمازين.
2: ناشدنا الحركة الشعبية والدعم السريع بأن الحركة الشعبية غالبيتهم من أبناء تلك المناطق، لذلك لم يتم نهب الأسواق.
6: زيارة وزير الزراعة الاتحادي لمشروع حلفة جديدة، وما هي مطالب المزارعين هناك؟
9: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع حلفة.
6: بدأ العام الدراسي في محلية كاس والنازحون يسكنون المباني المدرسية.
10: النازحين ديل برضو الغالبية العظمى فيه من مدينة الفاشر، فروا من الصراع هناك، وفي ناس من كردفان.
6: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
11: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. طرح المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مزعد بولس مقترحات جديدة لتسوية الأزمة، تضمنت توقيع هدنة إنسانية وإدارة حوار سياسي مملوك للسودانيين بقيادة مدنية وفي مكان يتفق عليه الجميع. وفي السياق ذاته شدد مجلس الأمن والسلم الإفريقي في ختام زيارته للخرطوم على عدم وجود حل عسكري للنزاع، وضرورة الوصول إلى هدنة عاجلة. حول هذه التطورات تحدث لدبنجا كل من المعتصم الطاهر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة والمحلل السياسي مكي المغربي الذي سنبدأ بحديثه.
7: من الطبيعي أن تتحدث المؤسسات الإقليمية والدولية بالعبارات الرتيبة المعروفة أنه لا حل عسكري للنزاع في السودان، ولا لا أعتقد أنه يطلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن يردد ما تردده حكومة السودان والقوات المسلحة والمستنفرين. لكن الأهم الذي قاله مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه يرفض وبصورة قطعية وفاصلة وحاسمة قيام أو نشوء أي حكومات موازية في السودان، وبذلك هو يبطل مفعول سردية قحط والميليشيا بأن هذا النزاع بين طرفين حكوميين وأنه قريب للمعادلة الليبية أو اليمنية أو غيرها. إذا نحن في السودان أمام واقع مختلف. بالنسبة لمسعد بوليس هو يتحرك في رواندا والكونغو ويتحرك في ليبيا وينتج مقترحات ويحدثها ويأتي للسودان وينتج مقترحات ويحدثها، وهذا أمر طبيعي، يعني أن يقوم المبعوث بهذه بإنتاج هذه الأدبيات المستمرة التي تتعلق بمقترحات وغير ذلك، ولا يعتبر أنه لا يقوم بواجبه في الداخل الأمريكي يعني. ولكن ليس من المنطق بمكان أن كلما أضاف المبعوث شولة أو نقطة أو أضاف السطر أو حذف سطر أو قال أنه حدث المقترح وجاء بمقترح جديد أن يعتبر الناس أنه أنزل قرآنا أو إنجيلا جديدا يعني. وكلامات وكلام واجتهاد ربما أحيانا هو نفسه لا يكون من قام بهذا الأمر، أسطر تم تمريرها عليه من إدارة مختصة أو من حليف أو شريك، وقام مستشاروه ولا مساعدوه بإعادة صياغتها بما يتواءم مع ما اعتادوا عليه في أمريكا، وتجد نفسها تجد طريقها للإعلام وتدور في الإعلام ثم تنتهي صلاحيتها ليتم تحديثها مجددا.
6: ونستمع في هذا المحور لحديث الأستاذ المعتصم الطاهر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة.
12: تحياتي. مؤكد أنه حديث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ثم حديث مسعد بوليس في قناة الجزيرة كان بوضوح أن أي حوار سياسي يجب أن يكون مملوك للسودانيين بقيادة مدنية في مكان يتفق عليه، وهذه هي نقاط الاختلاف مع المبادرة الحوار التي طرحها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إذ أنه حدد أن تكون داخل السودان وحدد اللجنة القائمة عليها وحدد كثير وحتى الأهداف وغيره. بالتالي واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية في رد بصورة غير مباشرة رأت أنه لا بد أن يكون الحوار مملوك للسودانيين، وفي تقديرهم يتحدثون عن الخماسية الدولية. أيضا في نفس السياق حديث مجلس الأمن والسلم الأفريقي زيارته للخرطوم شدد على أن الهدنة الإنسانية مطلوبة، أن وقف إطلاق النار مطلوب، أن المسار الإنساني مطلوب، وأن لا حل عسكري للنزاع. إذن من الواضح أنه كل من الولايات المتحدة والإقليم مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي ينظرون إلى مبادرة الحوار التي أطلقت من قبل السيد عبد الفتاح البرهان بأنها غير كافية ولا تلبي الاشتراطات المطلوبة لقيام حوار حقيقي لحل الأزمة السودانية.
6: أثار حديث البرهان حول الحصانة المؤقتة للمطلوبين من قبل النظام العدلي من منسوبي الأحزاب السياسية الكثير من الجدل والعديد من علامات الاستفهام حول العفو في حد ذاته وحول مفهوم الحصانة. الأستاذ المعز حضرة المحامي يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
8: وطبعا قانونا العفو عندما يصدر هو في جرائم الحق العام وليس في جرائم الحق الخاص، ده الشرط الأول. ثانيا العفو يصدر عندما تكون هنالك جريمة وصدرت فيها إدانة وعقوبة، هنا يقوم حق العفو عن العقوبة وليس عن الجريمة، العقوبة في حد ذاته. وهنا في مثل هذه البلاغات المفتوحة ضد المدنيين في السودان أصلا لا توجد إدانات، لم تصدر أحكام، وإنما هي بلاغات كيدية تم فتحها ضد سياسيين بدون أساس قانوني سليم، ولا توجد بيانات عن أغلبية هذه المواد مفتوحة تحت المواد 50 تغويض النظام الدستوري، 51 من القانون الجنائي السوداني، إثارة الحرب ضد الدولة مادة 20-21 اشتراك الجنائي. فهذه الجرائم كلها كوقائع لا تنطبق على المدنيين الذين فتحت ضدهم هذه البلاغات، وبالتالي هي بلاغات لا تقوم على أساس قانوني. ولذلك حتى الانتربول الذي طالبوا به القبض على هؤلاء الأشخاص لم ينفذ هذه الأوامر لأنه يراها أنها قضايا سياسية. وبالتالي حق العفو ينشأ عندما تكون هنالك أحكام صدرت وإدانات يمكن أن يصدر حق العفو. فالسؤال من يحفو عن من؟ فهذه يعني أصلا لا توجد جرائم البرهان حقيقة. إذا أردنا أن يكون لدينا نظام قانوني فهنالك من ارتكب جريمة تغويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة يمكن أن تفتح هذه البلاغات ضد البرهان نفسه وضد الذين معه من العسكريين الذين أثاروا هذه الحرب. أنا أعتقد أن هذه كلها هي يعني أشياء لن تؤدي إلى إلى إلى إلى سلام حقيقة ولن تؤدي إلى استقرار، لأنه الآن ما نريده هو ليس عفوا أو غيره، لأن هذه كلها مماحكات وأشياء لا أساس لها. يجب أن تتوقف هذه الحرب، يجب أن يكون لدينا نظام قضائي حقيقي ونيابة حقيقية حتى لا تستغل سياسيا في مثل هذه الأشياء. البرهان للأسف الشديد يأكل من نفس الطبق الذي كان يأكل منه عمر البشير ومعه، يقومون بفتح البلاغات الكيدية ضد السياسيين ثم يأتون ليصدرون أوامر عفو أو ليمارسوا بها نوعا من الضغط. هذه أشياء يعني مكررة وغير مستفاد منها، والذي يدفع الثمن هو المواطن السوداني، لأنه الآن ما يريده المواطن السوداني هو إيقاف الحرب ومن ثم الجلوس لمحاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم. لكن أمثال هذه الدعوات أنا أعتقد الآن البرهان يريد أن يبحث عن شرعية يرسل هذه الرسائل السالبة، وحتى ترزية القوانين الذين يشيرون إليه مثل هذه الأشياء أشياء غير صحيحة ومن ناحية القانونية. أيضا لا توجد في القانون حصانة مؤقتة، هي الحصانات دي هي يفترض أن تكون استثناء وهي حصانات إجرائية لا توقف فتح البلاغات الجنائية ضد أي شخص حتى رأس الدولة، لكن تكون هنالك حصانات ليست مؤقتة وإنما تكون هناك إجراءات لرفع الحصانة. فكرة الحصانة المؤقتة دي فكرة في القانون غير موجودة وغير معروفة، وهذا يؤكد أن من يطلقون مثل هذه الأشياء هم لا يعلمون ما يقولونه وهم غير جادين، وبالتالي يريدون أن يرسلوا هذه الرسائل لإرسال أشياء غير صحيحة. ففي القانون لا نعرف الحصانات المؤقتة، نعرف الحصانات الإجرائية لبعض حاملي المناصب، ولكن حتى هذه الحصانة هي حصانة إجرائية بمعنى أن هنالك إجراءات يمكن أن يقوم بها الشخص لرفع الحصانة عن رأس الدولة أو عن غاضي أو عن وكيل نيابة. هذه تسمى حصانة إجرائية ولكن لا توجد حصانات مؤقتة. كما يمكن أن أضيف الآتي، إن كان البرهان حقيقة جادا في توفير مناخ سليم للوصول إلى حلول كان يجب من تلقاء نفسه أن يقوم بشطب هذه البلاغات لأنه لا أساس لها من القانون. وإن كان لا يريد ذلك كان يمكن أن يقوم السيد النائب العام استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره. فمن إصدار مثل هذه التصريحات يؤكد أن البرهان يريد أن يناور، يريد أن يقدم يعني طعما غير حقيقيا، وهذا غير صحيح. كان يمكن النائب العام الذي قام بفتح هذه البلاغات الكيدية ضد السياسيين أن يقوم باستخدام سلطاته إما بشطب البلاغات مباشرة أو بطلبها تحت المادة 58 من القانون الإجراءات الجنائية لسنة 91.
6: يعاني النازحون الفارين من المعارك الأخيرة في النيل الأزرق من أوضاع صعبة فيما يتعلق بالمأوى والمأكل والمشرب والإيواء. شبكة أطباء السودان أطلقت نداء بهذا الخصوص على لسان الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة.
13: تتابع شبكة أطباء السودان بغلق بالغ وصول أكثر من 5000 نازح من منطقة قيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة وسط أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء، بما يهدد حياة النازحين ويزيد من معاناتهم خاصة الأطفال والنساء وكبار السن. لكن هناك أعداد أخرى وصلت ود الماحي، الشبكة ما زالت تتقصى أعدادهم وستقوم بنشرها لاحقا. تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض في ظل محدودية الموارد والقدرات المتاحة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة. تناشد شبكة أطباء السودان المنظمات الأممية والإنسانية والمحلية والجهات المختصة للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء وضمان توفير الرعاية الصحية والحماية للنازحين والعمل على منع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، مؤكدة ضرورة وصول المساعدات إلى المتضررين دون عوائق وفي أسرع وقت ممكن. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
6: وفي السياق ذاته أكد الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي هجو بأن الأوضاع الأمنية في النيل الأزرق والإنسانية صعبة في ظل استمرار العمليات والمواجهات بصورة كبيرة ومكثفة بين الأطراف المتقاتلة إلى جانب تدهور الأوضاع الإنسانية. نستمع لما قال لراديو دبنجا.
2: شكرا راديو دبنجا. طبعا الأوضاع الأمنية في النيل الأزرق صعب جدا من كل الأطراف المتقاتلة على الأرض في السودان، بالإضافة إلى الوضع الإنساني واستمرار العمليات والمواجهات بصورة كبيرة ومكثفة جدا، وعدد النازحين لمدينة بكوري أكثر من 15,000 مواطن، بالإضافة إلى العالقين، وفي مواطنين يعني رجعوا لمدينة قيسان و لقوا حاجاتهم في محلهم، ما في سرقات، ما في نهب لسوق مدينة قيسان. بعض المواطنين رجعوا نزحوا للخيران والوديان لإثيوبيا، في ناس رجعوا بأنه ما عندهم الحاجة، بأنه ما ممكن يكونوا قاعدين في العارة ساكت، رجعوا لمساكنهم ولمنازلهم في مدينة قيسان. الأوضاع يعني ما في نهب لبيوت الناس والممتلكات، لذلك نحن كما ناشدنا الحركة الشعبية والدعم السريع بأن الحركة الشعبية غالبية من أبناء تلك المناطق، لذلك لم يتم نهب الأسواق بالإضافة إلى المنازل. لذلك نحن شايفين بأنه في مدينة الدمازين والاعتقالات التعسفية وتكميم الأفواه في يومي الأحد والاثنين والثلاث في اعتقالات كبيرة جدا للمدنيين بحجة التعاون مع الدعم السري، وكلها حاجات فضفاضة عشان يعتقلوا المدنيين ويحتفظوا بهم في الاستخبارات العسكرية أو في الخلية الأمنية أو في كل الأجهزة الأمنية. في النهاية يكون في قمع في الاعتقالات وما في تقديم لمحاكمات، وفي ناس موجودين في الاستخبارات عندهم سنتين، عندهم سنة ونص، عندهم ثلاثة سنة، ما ودوهم للمحاكمات. في النهاية ناس محجوزين بعدم احترام لحقوق الإنسان، عدم احترام للقانون الإنساني البجرم اعتقال المدنيين لسنوات أو لشهور بدون محاكمات عادلة. هذا كل ما يحدث في مدينة الدمازين من تكميم الأفواه، والسلطات في النيل الأزرق لديها طوارئ كل زول بينتقد الخدمات الأساسية وغيره يتم اعتقاله والزج به في السجون، بالإضافة إلى الاعتقالات من قبل الخلية الأمنية والاستخبارات بحجج واهية بأنهم متعاونين مع الحركة الشعبية ومتعاونين مع الدعم السريع. وتم اعتقال الشاب مهيمن على صلة الغرابة بأنه عمه الحسن آدم الحسن هو اللواء في الجيش الشعبي وهو قائد للعمليات تحت الحركة الشعبية والدعم السريع تجاه محافظة قيسان. في النهاية تم اعتقال المسكين الشاب من المغابر عندما كان يدفن ابن عمه المتوفي وابن عمه المتوفي في مغابر مدينة الدمازين، وتم اعتقاله صباحا يعني حوالي الساعة 10 ولا 11 للاستخبارات العسكرية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندين كل السلوك البربري وكل الاعتقالات وتكميم الأفواح والتعذيب دون تقديم المدنيين لمحاكمات عادلة أو أن يوفروا حماية لنفسهم أو يتركوا حتى الأسر، يعني ما بيخلوهم بأنه يزوروا أهلهم لمدة 6 شهور 3 شهور. في ناس معتقلين لهم سنة في سنتين 3 سنة من بداية الحرب ما ودوهم لمحاكمات عادلة. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني قاعدين ندين كل السلوك وكل الانتهاكات البطاقة على عاتق المدنيين من كل الأطراف، كل الأطراف اللي بتتقاتل في السودان خاصة في النيل الأزرق. الأوضاع الإنسانية صعبة جدا يعني. خالص الود والشكر لكم علي هجو والأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
6: والعام الدراسي على الأبواب في محلية كاس بجنوب دارفور، ما تزال المدارس تأوية أعدادا كبيرة من النازحين الذين ليس لهم مأوى آخر أو جهة يذهبون إليها. لحل المشكل تم الاتفاق على تجهيز الموقع السابق لليوناميد لإيواء النازحين. المزيد من التفاصيل في حديث السيد حافظ الصالح المدير التنفيذي لمحلية كاس.
10: مع انطلاقة العام الدراسي 2026-2027 وجدنا هنالك معضلات بسيطة تتمثل في 15 مدرسة داخل مدينة كاس مأهولة بالنازحين، وال 12 منها مدرسة ابتدائية والثلاثة مدرسة ثانوية. وبالتالي دعينا إخواننا الإدارة بتاع معسكرات النازحين، قعدنا معهم ممثلة في مشايخ النازحين على مستوى مراكز الإيواء، جلسنا معهم وتفاكرنا حول إخلاء المدارس وتركها للطلاب لهذا العام. وسرعان ما كانت هنالك استجابة، والاستجابة مشروطة بتحديد موقع لإيواء الإخوة النازحين. النازحين ديل برضو الغالبية العظمى فيه من مدينة الفاشر، فروا من الصراع هناك، وفي ناس من كردفان من المجلات ومن بابنوشة من المناطق بتاعة كردفان، وفي ناس من الدرمان. وبالتالي عددهم أصبح كل الناس في 15 مدرسة 12,360 نازح. وبالتالي اخترنا كوننا لجنة عليا لإخلاء المدارس، فيها لجنة الأمن المحلية وإدارة التعليم والإدارة الأهلية ممثلة الشباب المرأة. وهذه اللجنة اختارت الموقع البديل موقع اليوناميد اللي تم تسليمه لحكومة المحلية في السابق بعد خروج الإخوة في اليوناميد. وبالتالي قمنا بدعوة الإخوة في المنظمات الدولية والNGOs والمنظمات الوطنية، دعيناهم وجلسنا معهم وشرحنا لهم الحاصل، وسرعان ما وافقوا قمنا بزيارة ميدانية للموقع موقع اليوناميد. والحمد لله تمت الاستجابة من الإخوة في المنظمات اللي ذكرناها، وساهموا مساهمات كبيرة جدا، فيهم من ساهم بحفر مصدر للمياه، ومنهم من ساهم بمواد إيواء، ومنهم من ساهم بحفر دورات، ومنهم من ساهم بكراني، على أساس أنه نستضيف الإخوة النازحين ونفتح مدارسنا على مستوى محلية كاس. الحمد لله هذا العمل كله تم بجهود مشتركة ما بين كل مجتمع محلية كاس والإدارات المتخصصة اللي هو التعليم وكل الإدارات المشاركة في والمجالس التربوية مدارس محلية كاس كلهم مساهمين في هذا الإطار. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نحن عازمين كمحلية كاس بأننا في هذا العام ستفتح كل المدارس الابتدائية والثانوية وكل المراحل إن شاء الله هتستقبل الطلاب إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع.
6: نختتم الجولة بملف الزراعة. زار وزير الزراعة الاتحادي مشروع حلف الجليد الزراعي لتفقد أحوال المزارعين والنظر في المشاكل التي يواجهونها. حول الزيارة ومشاكل المزارعين تحدث لدبنجا المزارع مسعود عبد الرحمن.
9: طبعا فيما يخص زيارة الوزير السيد وزير الزراعة الاتحادي لمشروع حلفة, فإحنا كمزارعين نحن طبعا بودنا في إنه نلقى الحلول ونلقى المعالجات لكل المشاكل اللي بتواجهنا وكل المعضلات اللي بتواجه المزارع في كل تفاصيل اللي بتخص الزراعة. فيمكن قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل غنوات الري, ودي طبعا يعني بالرغم من انه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد, لكن امكانياته وقدراته المادية وقدراته طبعا اللي بتتمثل في ما يخص مثلا الآليات والوقود وكل يعني الحاجات اللي بت تسير دولة بالعمل بالنسبة للري فيها عجز وفيها مثلا ما فيها مثلا إمكانيات متاحة بالنسبة له, لكن اتحادات شخصية ويمكن يحاول بيعالج المشكلة بمعالجات إسعافية. احنا دايرين معالجات طويلة المدى, احنا ما دايرين نجيب في انه موسم وخلاص. احنا المحتاجين تأهيل كامل وشامل. احنا عندنا يعني مجموعة من الشباب قادرين في إنهم يقودوا نهضة حقيقية للمشروع, لكن النهضة أو القيادة بتاعت الشباب دي محتاجة رعاية خاصة من وزير الزراعة. إحنا دايرين يعني يكون كريم مننا في المسألة بتاعت المعالجات دي, يسمع صوتنا ويحاول يعني يكون كريم مننا شديد. بالإضافة إلى ذلك طبعا واحدة من المطالب برضو طالبنا في إنه التعيين للمدير عام لهيئة حلفة الجديدة على أساس المدير الحالي حينزل المعاش في الشهر الجاي, والتعيين لازم يكون زول على مسؤولية تامة وزول عنده الكفاءة العالية اللي يقدر يكمل المشوار بتاعت النهوض بتاعت المشروع يلبي تطلعاتنا وطموحاتنا. ما هتتوقف في إنه مثلا يكون مدير وكفاءة, احنا دايرين مدير عنده كفاءة عنده

0: قدرة عالية من إنه مثلا يكون حل حقيقي لمشكلتنا. وواحدة برضه من المطالب اللي إحنا يعني نتمنى إنها تتحقق في إنه يكون في معمل بتاع فحص تربة على أساس امتداد المشروع ده، امتداد طولي المساحات أو الأراضي من كل يعني جسم أو من كل تفتيش لآخر فيه اختلاف تركيب التربة، بتختلف من مكان أو من موقع لآخر. طالما معمل التربة بدي متوفرة بتحل لنا يعني مشاكل كثيرة، أو أهمها في إنه الصرف الزائد في مسألة التسميد وفي مسألة التقاوي أو مسألة المحاصيل اللي بتنفع حسب التركيبة بتاعت العناصر في التربة دي، بتعالج لنا المشكلة كتير ومشكلة كبيرة بالنسبة لنا. ونتمنى في إنه صوتنا دي يصل لأعلى جهة في سلطة الحكومة. نتمنى في إنه نحن نلقى الزول اللي هيقدر أو الشخص الذي يعالج مشاكل مشروع حلفا إن شاء الله.
1: وفي مشروع الجزيرة يواجه المزارعون هذا العام مجموعة من التحديات تهدد استقرار الموسم الزراعي في ظل ارتفاع تكاليف تحضير الأرض وصعوبة توفير السيولة، إلى جانب مشكلات التسويق والري. بهذا الخصوص تحدث لدبنجا المزارع إبراهيم عبد الكريم.
2: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا في ناس شايلين من البنوكة من خضارات وطماطم واسود، ده الحاجات المزروعه. يعني بعد تزريحتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجيه تطلع السوق ذاته، السبابه في السوق يضربوك في الاسعار. الترحيل بقى مشكله الترحيل في الشغلانيه دي. الحرات والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات وسيوله ما، والله الناس الترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرت لك. ده الشيء عندنا في الجزيره هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعه دي بتكون فاضيه، مويه ما فيها. تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسد خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في الجزيره.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي ابراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم عنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبونغ جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. محافظ مقاطعة أمبونغ بالعنابة يقول: نعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية. وزير الدفاع يقول: الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة، ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. 37% من المرافق الصحية في ولاية السودان 18 خارج الخدمة بسبب القصف ونقص الكوادر والأدوية وتعطل سلاسل الإمداد. مقتل 71 عاملا إنسانيا في حرب السودان والخرطوم، وغزة تصدران قائمة المناطق الأكثر فتكا بعمال الإغاثة في العالم. ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشكلات التسويق والري تحدد مزارعي الجزيرة، ومناشدة الحكومة بالتدخل العاجل. اعتصام مفتوح احتجاجات لعشرات المواطنين بنهر النيل للمطالبة بوقف المسح الجيولوجي في البحيرة. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55 ألف حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولاية السودان. تدشين برنامج الدعم النقدي المباشر ل 29,490 أسرة بمحليات النيل الأبيض بواقي 150 ألف جنيه لكل أسرة. لحماية المواطنين من موجات الحر أثناء العمل، الرابطة الأطباء السودانيين بأمريكا تقوم بتركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان. وزارة التحول الرقمي تعمل على ربط سوداباس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. الخرطوم تطلق منصة إلكترونية لإدارة الهيئات والشركات الحكومية وبنك السودان، يؤكد استمراره في توفير الموارد لمقابلة احتياجات البلاد من السلع. هيئة الأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية وتحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة بغرب كردفان وشرق دارفور. الجمعية السودانية الفلكية تعلن كسوف جزئي للقمر فجر الجمعة 29 أغسطس في السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026. أستهلها بالعناوين: وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبونغ جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. نزوح 9,000 شخص من محلية جيزان بالنيل الأزرق وترتيبات لترحيل 12,000 نازح من المدارس من محلية كاس بجنوب دارفور. وزير الدفاع يقول: الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة، ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولايات السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، معكم في تقديمها محمد سليمان. شدد وزير الدفاع حسن داود كبرون أن الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة الدائرة حاليا، وأكد في مقابلة مع قناة العربية أن الدولة لن تسمح بعد انتهاء الحرب بوجود قوات موازية أو ميليشيات تابعة لأي حزب. وأكد وزير الدفاع أن أي تعديلات على اتفاق جوبا للسلام ستكون بهدف الحفاظ على حدود السودان. وحذر وزير من أن أي تحديد للبحر الأحمر ينعكس بصورة مباشرة على أمن السودان، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لإنشاء قوة قفر سواحل سودانية. وأضاف وزير الدفاع في هذا الخصوص:
1: قواتنا متقدمة بثبات، قواتنا لها المبادئ في الهجوم على معاقل العدو، قواتنا متطورة في أساليبها القتالية المتغيرة. نحن قائدين هذا الحرب باقتدار وبمهنية وبتخطيط مسبق وسليم، فنحن مطمئنين جدا، متقدمين في كل المحاور ومنتصرين في كل معاركنا والحمد لله.
0: وعلى المستوى الدولي، قالت الأمم المتحدة أن الانتشار المتسارع للطائرات المسيرة المسلحة مخفضة التكلفة وسهلة التعديل أسهم في زيادة الأخطار التي تواجه المدنيين والعاملين في الإغاثة على حد سواء. وبحسب الأمم المتحدة، كانت الطائرات المسيرة مسؤولة عن نحو 80% وفيات المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث استهدفت أسواقا ومرافق صحية. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الطائرات المسيرة المسلحة أصبحت الوجهة الجديدة لخطر قديم يتمثل في الاستهتار بأرواح المدنيين أو استهدافهم عمدا، مضيفا أن التكنولوجيا قد تتطور لكن قوانين الحرب لا تتغير. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق أن وصول أكثر من 15,000 شخص إلى مدينة بكوريا بولاية النيل الأزرق. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني اللي هجوا الأوضاع الأمنية والإنسانية في النيل الأزرق بأنها صعبة بسبب استمرار عمليات العسكرية. وأكد لراديو دبنجا أن عدد النازحين إلى مدينة بكوريا تجاوز 15,000 مواطن، بالإضافة إلى وجود عالقين، مشيرا إلى أن بعض المواطنين عادوا إلى مدينة جيزان لاستلام احتياجاتهم. وأكد آلي حجو عدم وقوع سرقات أو نهب في سوق المدينة، وأضاف أن بعض المواطنين نزهوا إلى الخيران والوديان وأثوبيا، فيما عاد آخرون إلى مساكنهم بسبب عدم قدرتهم على البقاء في العراء. وأرجع ذلك إلى أن الحركة الشعبية تضم عددا من أبناء تلك المناطق، الأمر الذي ساهم في عدم نهب الأسواق والمنازل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وعدد النازحين لمدينة بكوريا أكثر من 15,000 مواطن، بالإضافة إلى بعض المواطنين رجعوا نزحوا للخيران والوديان ولإثيوبيا. في ناس رجعوا بأنه ما عندهم الحاجة، بأنه ما ممكن يكونوا قاعدين في العراء ساكت، رجعوا لمساكنهم ولمنازلهم في مدينة جيزان. والأوضاع يعني ما في نهب لبيوت الناس والممتلكات.
0: وعلى المستوى الدولي، قالت منظمة الهجرة الدولية أن فرقها الميدانية قدرت نزوح نحو 8,935 شخصا بواقع 1,787 أسرة بين 12 و17 أغسطس الجاري من مدينة جيزان، وعدت من قرى المحلية جراء تدهور الوضع الأمني بولاية النيل الأزرق. وشملت المناطق المتأثرة قرى رحمة الله، أآرو، خرطوم بالليل، الهميرورة، جوز الشام، أمورة، مرموز، الجبل، يارا، ديم سعد، فازغلي ألي، أبروندو وباكوري، فيما نزحت الأسر إلى مناطق أخرى داخل محلية جيزان، إضافة إلى محليتي روسيرس والدلماحي بولاتيني الأزرق. فر نحو 17,340 شخصا إلى مقاطعة أمبونغ وجبال النوبة جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى بمقاطعة حيبان. وقال محافظ مقاطعة أمبونغ بالإنابة عبد الماجد حسن ماري أن المقاطعة تعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية لها في ظل تزايد عدد القادمين من مناطق كاودا وإيري ودبي والقردوت. وأعلن عن إنشاء مركزين للإيواء في مدرستي نوغو وكارين إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لاستقبال الوافدين وتنظيم أوضاعهم. وأضاف أن مجموعة أخرى من الأسر المتضررة استقرت في مناطق أمدلو ومسردبة وأبو ليلى، فيما تجري ترتيبات العمل على تجميع جميع هذه الأسر في معسكر أغيري بما يسهل عملية تقديم الخدمات والمساعدة الإنسانية لهم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز حتى عام 2026، إلى جانب 32,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد الوبائي الفيروسي ب حتى عام 2025 و 23,000 حالة من التهاب الكبد الوبائي جيم، فيما أصهرت تقارير الأوضاع الصحية استمرار تسجيل إصابات بالكوليرا وهم الضنك والتهاب الكبد الوبائي إي في عدد من الولايات. وأكدت تقارير الأوضاع الصحية انخفاض معدل الإصابة بهم الضنك في معظم الولايات باستثناء إقليم النيل الأزرق، فيما لا تزال ولايتا غرب كردفان وشمال كردفان تسجلان إصابات بالكوليرا، إلى جانب تسجيل إصابات بالتهاب الكبد الوبائي إي في النيل الأزرق. قالت منظمة الصحة العالمية أن 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف والتدمير ونقص الكوادر والأدوية والمعدات وانقطاع الكهرباء والمياه وتعطل سلاسل الإمداد. وتحققت المنظمة من 217 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها في السودان، وأسفرت عن مقتل 2,052 شخصا وإصابة 811 آخرين منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 21 مليون شخص في السودان لا يحصلون على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، من بين 34 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. تشهد الأوضاع المعيشية في ولاية الجزيرة تدهورا مستمرا في ظل تداعيات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما خلفته من تراجع في قيمة العملة السودانية أمام الدولار وارتفاع متكرر في أسعار السلع الأساسية. وقال أحمد النور من سكان ولاية الجزيرة لراديو دبنغا إن الأسواق تشهد زيادات شبه يومية في أسعار السلع، وأن بعض التجار يعذون هذه الارتفاعات إلى صوت سعر الدولار. وأضاف بعض الزيادات تعتبر جشع غير مبرر من التجار. وأضاف أحمد النور إن ارتفاع الأسعار دفع المواطنين للاكتفاء بشراء الضروريات الأساسية، فيما باتت العديد من السلع الأخرى تعامل باعتبارها كماليات يصعب على الأسر تحمل تكلفتها. وأضاف لراديو دبنغا
3: والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرب في الأسواق، بيقوموا بيرب على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة.
0: أعلنت رابطة الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية المعروفة اختصارا بسابا أن تركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان هي الأولى من نوعها بولاية البحر الأحمر، وشملت غرف التبريد، السوق الرئيسي والمنطقة الصناعية ومنطقة الشاحنات لمساعدة المواطنين على تفادي موجات الحر أثناء العمل. وقال السابا في بيان أنها بالتعاون مع إدارة الطوارئ قامت بتجهيز غرف التبريد لاستقبال حالات ضربات الشمس والاجهاد الحراري وتوفير التبريد الفوري والإزعافات الأولية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفى. أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات بتنسيق مع بنك السودان المركزي والقطاع المصرفي العمل على ربط الهوية الرقمية الوطنية سودا باس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم الإلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من استيفاء متطلبات تحديث البيانات المصرفية رقميا ألا يتم الربط تدريجيا وفق الجاهزية الفنية لكل بنك مع إعلان المصارف عن إتاحة الخدمة لعملائها فور اكتمال التجهيزات. بدأت محلية كاس بولاية جنوب دارفور ترتيبات ترحيل أكثر من 12 ألف نازحا من 15 مدرسة داخل مدينة كاس إلى مواقع المقر السابق لبسة اليوناميت في خطوة تهدف إلى إخلاء المدارس وإعادتها إلى العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دابنغا أن الموقع السابق لبسة اليوناميت الذي آلت ملكيته إلى المحلية أقيم مقادرة البعثة تم اختياره كمركز إيواء بديل للنازحين بعد اتفاق مع ممثليهم على إخلاء المدارس مقابل توفير موقع مناسب لاستضافتهم. وأوضح أن النازحين الموجودين في المدارس والبالغ عددهم 12360 شخصا ينحدر معظمهم مدينة الفاشر إلى جانب نازحين من مناطق مختلفة في كردفان ومدرمان. وأضاف لراديو دابنغا من كاس في هذا الخصوص:
4: تالي عددهم أصبح كل الناس في 15 مدرسة 12360 نازح. وبالتالي اخترنا كوننا لجنة عليا لإخلاء المدارس فيها لجنة الأمن المحلية وإدارة التعليم والإدارة الأهلية الممثلة الشباب والمرأة. وهذه اللجنة اختارت الموقع البديل موقع اليوناميت اللي تم تسليمه لحكومة المحلية في السابق بعد خروج الأخوة في اليوناميت.
0: ومن جهة ثانية أكد المدير التنفيذي لمحلية كاس أن إخلاء المدارس يأتي في إطار خطة المحلية لجعل العام الدراسي 2026-2027 عام التعليم وفتح جميع المدارس الابتدائية والثانوية أمام الطلاب بعد أن ظلت 15 مدرسة داخل مدينة كاس مستخدمة كمراكز لإيواء النازحين. وقال إن ترتيبات نقل النازحين وتجهيز الموقع البديل تسبب في تأخر انطلاق الدراسة بالمحلية عن الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم في 16 أغسطس الجاري، لكنه أكد عزم المحلية على استئناف العملية التعليمية وفتح المدارس أمام الطلاب في أقرب وقت ممكن. قالت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق إن الاستخبارات العسكرية اعتقلت يوم الثلاثاء الشاب مهيمن فيصل من مقابر مدينة الدمازين أثناء مشاركته في مراسم دفن ابن عمه. وأوضحت المبادرة أن اعتقال مهيمن جاء على خلفية صلة قرابة بأحد المنتسبين للحركة الشعبية الشمال، معتبرة أن توقيف المدنيين استنادا إلى صلاتهم الأسرية أو على أساس الاشتباه يمثل انتهاكا للحقوق الحريات ومبادئ سيادة القانون. وطلبت الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف حملات الاعتقال والملاحقة وتكميم الأفواه وضمان خضوع إجراءات التوقيف والمساءلة للقانون. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي حجو لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: تم اعتقال المسكين الشاب من المغابر عندما كان يدفن ابن عمه المتوفي وابن عمه المتوفي في مغابر مدينة الدمازين، وتم اعتقاله صباحا يعني حوالي الساعة 10 ولا 11 للاستخبارات العسكرية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندين كل السلوك البربري وكل الاعتقالات وتكميم الأفواه والتعذيب دون تقديم المدنيين لمحاكمات عادلة.
0: أصدرت الهيئة العامة للرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في جنوب ولاية غرب كردفان ولاية شرق دارفور اعتبارا من الساعة 5 مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس وحتى الساعة 10 مساء. وأدعت الهيئة المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور مجاري المياه الجارفة مع توخي الحذر وسلك الطرق البديلة. يواجه المزارعون في مشروع الجزيرة هذا العام مجموعة من التحديات تحدد استقرار الموسم الزراعي في ظل ارتفاع تكاليف تحضير الأرض وصعوبة توفير السيولة إلى جانب مشكلات التسويق والري. وقال المذاري إبراهيم عبد الكريم لراديو دبنجا إنه تم زراعة محاصيل متنوعة هذا العام من بينها القطن والفول السوداني والعدس والخضروات، وأشار إلى أن معاناتهم لا تنتهي عند مرحلة الإنتاج بل تمتد إلى الأسواق، وأضاف أن بعض المزارعين أخذوا تمويل من البنوك لتغطية تكلفة الإنتاج. وأوضح عبد الكريم أن المزارعين بعد حصاد منتجاتهم والتوجه بها للأسواق يواجهون مشكلة انخفاض الأسعار، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: يعني بعد تزريحتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الإنتاجية تطلع السوق ذاته، السبابة في السوق يضربوك في الأسعار، الترحيل بقى مشكلة، بقى مشكلة الترحيل في الشغلانية دي. الحيرات والله الفدان عمل 80,000 ده التجهيزات وسيولة، ما والله الناس الترترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرته لك، ده الشيء عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية، موية ما فيها تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تزق خدارك، ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في الجزيرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء أن ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر فجر يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس القادم، وأشارت الجمعية في بيان أن مراحل الخسوف الكلي للقمر الجزئي تبدأ فجر الجمعة 18 أغسطس وفق توقيت السودان عند الساعة 3:24 صباحا، يحدث دخول القمر في شبه ظل الأرض، وهي مرحلة يلاحظ فيها المشاهد العادي انخفاضا في نور القمر. وأوضح أنه في الساعة 4:34 صباحا يحدث دخول القمر في ظل الأرض وبداية الخسوف الجزئي، وهي المرحلة التي يبدأ فيها الخسوف في الظهور بوضوح في مختلف أنحاء السودان. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: دعوة البرهان للحوار والمبادرة الأمريكية التي أعلن عنها مزعد بولس، ودعوة مجلس السلم والأمن الإفريقي لهدنة.
7: الأهم الذي قاله مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه يرفض وبصورة قطعية وفاصلة وحاسمة قيام أو نشوء أي حكومات موازية في السودان.
6: ماذا يعني العفو الذي أعلن عنه البرهان، وما هي الحصانة المؤقتة؟
8: يمكن أن تفتح هذه البلاغات ضد البرهان نفسه وضد الذين معه من العسكريين الذين أثاروا هذه الحرب.
6: الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق واعتقالات في الدمازين.
2: ناشدنا الحركة الشعبية وعد دعم سريع بأن الحركة الشعبية غالبية من أبناء تلك المناطق، لذلك لم يتم نهب الأسواق.
6: زيارة وزير الزراعة الاتحادي لمشروع حلف الجديدة، وما هي مطالب المزارعين هناك؟
9: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع حلفة.
6: بدأ العام الدراسي في محلية كاس والنازحون يسكنون المباني المدرسية.
4: النازحين ديل برضو الغالبية العظمى فيه من مدينة الفاشر فروا من الصراع هناك، وفي ناس من كردفان.
6: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
10: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. طرح المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مزعد بولس مقترحات جديدة لتسوية الأزمة، تضمنت توقيع هدنة إنسانية وإدارة حوار سياسي مملوك للسودانيين بقيادة مدنية وفي مكان يتفق عليه الجميع. وفي السياق ذاته شدد مجلس الأمن والسلم الإفريقي في ختام زيارته للخرطوم على عدم وجود حل عسكري للنزاع، وضرورة الوصول إلى هدنة عاجلة. حول هذه التطورات تحدث لدبنجا كل من المعتصم الطاهر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة والمحلل السياسي مكي المغربي الذي سنبدأ بحديثه.
7: من الطبيعي أن تتحدث المؤسسات الإقليمية والدولية بالعبارات الرتيبة المعروفة أنه لا حل عسكري للنزاع في السودان، ولا لا لا أعتقد أنه يطلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن يردد ما تردده حكومة السودان والقوات المسلحة والمستنفرين. لكن الأهم الذي قاله مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه يرفض وبصورة قطعية وفاصلة وحاسمة قيام أو نشوء أي حكومات موازية في السودان، وبذلك هو يبطل مفعول سردية قحط والميليشيا بأن هذا النزاع بين طرفين حكوميين وأنه قريب للمعادلة الليبية أو اليمنية أو غيرها. إذن نحن في السودان أمام واقع مختلف. بالنسبة لمسعد بوليس هو يتحرك في رواندا والكونغو ويتحرك في ليبيا وينتج مقترحات ويحدثها ويأتي للسودان وينتج مقترحات ويحدثها، وهذا أمر طبيعي يعني أن يقوم المبعوث بهذه بإنتاج هذه الأدبيات المستمرة التي تتعلق بمقترحات وغير ذلك، ولا يعتبر أنه لا يقوم بواجبه في الداخل الأمريكي يعني. ولكن ليس من المنطق بمكان أن كلما أضاف المبعوث شولة أو نقطة أو أضاف سطر أو حذف سطر أو قال أنه حدث المقترح وجاء المقترح جديد أن يعتبر الناس أنه أنزل قرآنا أو إنجيلا جديدا يعني. وكلامات وكلام واجتهاد ربما أحيانا هو نفسه لا يكون من قام بهذا الأمر، أسطر تم تمريرها عليه من إدارة مختصة أو من حليف أو شريك، وقام مستشاروه ولا مساعدوه بإعادة صياغتها بما يتواءم مع ما اعتادوا عليه في أمريكا، وتجد نفسها تجد طريقها للإعلام وتدور في الإعلام ثم تنتهي صلاحيتها ليتم تحديثها مجددا.
6: ونستمع في هذا المحور لحديث الأستاذ المعتصم الطاهر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة.
11: تحياتي، مؤكد أنه حديث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ثم حديث مسعد بوليس في قناة الجزيرة كان بوضوح أن أي حوار سياسي يجب أن يكون مملوك للسودانيين بقيادة مدنية في مكان يتفق عليه، وهذه هي نقاط الاختلاف مع المبادرة الحوار التي طرحها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إذا أنه حدد أن تكون داخل السودان وحدد اللجنة القائمة عليها وحدد كثير وحتى الأهداف وغيره. بالتالي واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية في رد بصورة غير مباشرة رأت أنه لا بد أن يكون الحوار مملوك للسودانيين، وفي تقديرهم يتحدثون عن الخماسية الدولية. أيضا في نفس السياق حديث مجلس الأمن والسلم الأفريقي زيارته للخرطوم شدد على أن الهدنة الإنسانية مطلوبة، أن وقف إطلاق النار مطلوب، أن المسار الإنساني مطلوب، وأن لا حل عسكري للنزاع. إذن من الواضح أنه كل من الولايات المتحدة والإقليم مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي ينظرون إلى مبادرة الحوار التي أطلقت من قبل السيد عبد الفتاح البرهان بأنها غير كافية ولا تلبي الاشتراطات المطلوبة لقيام حوار حقيقي لحل الأزمة السودانية.
6: أثار حديث البرهان حول الحصانة المؤقتة للمطلوبين من قبل النظام العدلي من منسوبي الأحزاب السياسية الكثير من الجدل والعديد من علامات الاستفهام حول العفو في حد ذاته وحول مفهوم الحصانة. الأستاذ المعز حضرة المحامي يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
8: وطبعا قانونا العفو عندما يصدر هو في جرائم الحق العام وليس في جرائم الحق الخاص، ده الشرط الأول. ثانيا العفو يصدر عندما تكون هنالك جريمة وصدرت فيها إدانة وعقوبة، هنا يقوم حق العفو عن العقوبة وليس عن الجريمة، العقوبة في حد ذاته. وهنا في مثل هذه البلاغات المفتوحة ضد المدنيين في السودان أصلا لا توجد إدانات، لم تصدر أحكام، وإنما هي بلاغات كيدية تم فتحها ضد سياسيين بدون أساس قانوني سليم، ولا توجد بيانات عن أغلبية هذه المواد مفتوحة تحت المواد 50 تغويض النظام الدستوري، مادة 51 من القانون الجنائي السوداني إثارة الحرب ضد الدولة، مادة 20-21 اشتراك الجنائي. فهذه الجرائم كلها كوقائع لا تنطبق على المدنيين الذين فتحت ضدهم هذه البلاغات، وبالتالي هي بلاغات لا تقوم على أساس قانوني. ولذلك حتى الانتربول الذي طالبوا به القبض على هؤلاء الأشخاص لم ينفذ هذه الأوامر لأنه يراها أنها قضايا سياسية. وبالتالي حق العفو ينشأ عندما تكون هنالك أحكام صدرت وإدانات يمكن أن يصدر حق العفو. فالسؤال من يحفو عن من؟ فهذه يعني أصلا لا توجد جرائم البرهان حقيقة. إذا أردنا أن يكون لدينا نظام قانوني فهنالك من ارتكب جريمة تغويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة يمكن أن تفتح هذه البلاغات ضد البرهان نفسه وضد الذين معه من العسكريين الذين أثاروا هذه الحرب. أنا أعتقد أن هذه كلها هي يعني أشياء لن تؤدي إلى إلى إلى إلى سلام حقيقي ولن تؤدي إلى استقرار، لأنه الآن ما نريده هو ليس عفوا أو غيره، لأن هذه كلها مماحكات وأشياء لا أساس لها. يجب أن تتوقف هذه الحرب، يجب أن يكون لدينا نظام قضائي حقيقي ونيابة حقيقية حتى لا تستغل سياسيا في مثل هذه الأشياء. البرهان للأسف الشديد يأكل من نفس الطبق الذي كان يأكل منه عمر البشير ومن معه، يقومون بفتح البلاغات الكيدية ضد السياسيين ثم يأتون ليصدرون أوامر عفو أو ليمارسوا بها نوعا من الضغط. هذه أشياء يعني مكررة وغير مستفاد منها، والذي يدفع الثمن هو المواطن السوداني، لأنه الآن ما يريده المواطن السوداني هو إيقاف الحرب ومن ثم الجلوس لمحاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم. لكن أمثال هذه الدعوات أنا أعتقد الآن البرهان يريد أن يبحث عن شرعية يرسل هذه الرسائل السالبة، وحتى ترزية القوانين الذين يشيرون إليه مثل هذه الأشياء أشياء غير صحيحة ومن ناحية القانونية. أيضا لا توجد في القانون حصانة مؤقتة، هي الحصانات دي هي يفترض أن تكون استثناء، وهي حصانات إجرائية لا توقف فتح البلاغات الجنائية ضد أي شخص حتى رأس الدولة، لكن تكون هنالك حصانات ليست مؤقتة وإنما تكون هناك إجراءات لرفع الحصانة. فكرة الحصانة المؤقتة دي فكرة في القانون غير موجودة وغير معروفة، وهذا يؤكد أن من يطلقون مثل هذه الأشياء هم لا يعلمون ما يقولونه وهم غير جادين، وبالتالي يريدون أن يرسلوا هذه الرسائل لإرسال أشياء غير صحيحة. ففي القانون لا نعرف الحصانات المؤقتة، نعرف الحصانات الإجرائية لبعض حاملي المناصب، ولكن حتى هذه الحصانة هي حصانة إجرائية بمعنى أن هنالك إجراءات يمكن أن يقوم بها الشخص لرفع الحصانة عن رأس الدولة أو عن غاضي أو عن وكيل نيابة، هذه تسمى حصانة إجرائية ولكن لا توجد حصانات مؤقتة. كما يمكن أن أضيف الآتي، إن كان البرهان حقيقة جادا في توفير مناخ سليم للوصول إلى حلول كان يجب من تلقاء نفسه أن يقوم بشطب هذه البلاغات لأنه لا أساس لها من القانون، وإن كان لا يريد ذلك كان يمكن أن يقوم السيد النائب العام استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره. فمن إصدار مثل هذه التصريحات يؤكد أن البرهان يريد أن يناور، يريد أن يقدم يعني طعما غير حقيقيا، وهذا غير صحيح. كان يمكن النائب العام الذي قام بفتح هذه البلاغات الكيدية ضد السياسيين أن يقوم باستخدام سلطته إما بشطب البلاغات مباشرة أو بطلبها تحت المادة 58 من القانون الإجراءات الجنائية لسنة 91.
6: يعاني النازحون الفارين من المعارك الأخيرة في النيل الأزرق من أوضاع صعبة فيما يتعلق بالمأوى والمأكل والمشرب والإيواء. شبكة أطباء السودان أطلقت نداء بهذا الخصوص على لسان الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة.
12: تتابع شبكة أطباء السودان بغلق بالغ وصول أكثر من 5000 نازح من منطقة قيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة وسط أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء، بما يهدد حياة النازحين ويزيد من معاناتهم خاصة الأطفال والنساء وكبار السن. لكن هناك أعداد أخرى وصلت ود الماحي، الشبكة ما زالت تتقصى أعدادهم وستقوم بنشرها لاحقا. تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض في ظل محدودية الموارد والقدرات المتاحة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة. تناشد شبكة أطباء السودان المنظمات الأممية والإنسانية والمحلية والجهات المختصة للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء وضمان توفير الرعاية الصحية والحماية للنازحين والعمل على منع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، مؤكدة ضرورة وصول المساعدات إلى المتضررين دون عوائق وفي أسرع وقت ممكن. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
6: وفي السياق ذاته أكد الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي هيو بأن الأوضاع الأمنية في النيل الأزرق والإنسانية صعبة في ظل استمرار العمليات والمواجهات بصورة كبيرة ومكثفة بين الأطراف المتقاتلة إلى جانب تدهور الأوضاع الإنسانية. نستمع لما قال لراديو دبنجا.
2: شكرا راديو دبنجا. طبعا الأوضاع الأمنية في النيل الأزرق صعب جدا من كل الأطراف المتقاتلة على الأرض في السودان، بالإضافة إلى الوضع الإنساني واستمرار العمليات والمواجهات بصورة كبيرة ومكثفة جدا، وعدد النازحين لمدينة بكوري أكثر من 15,000 مواطن بالإضافة إلى العالقين، وفي مواطنين يعني رجعوا لمدينة قيسان و لقوا حاجاتهم في محلهم، ما في سرقات، ما في نهب لسوق مدينة قيسان. بعض المواطنين رجعوا النزحوا للخيران والوديان ولإثيوبيا، في ناس رجعوا بأنه ما عندهم الحاجة، بأنه ما ممكن يكونوا قاعدين في العرى ساكت، رجعوا لمساكنهم ولمنازلهم في مدينة قيسان. الأوضاع يعني ما في نهب لبيوت الناس والممتلكات، لذلك نحن كما ناشدنا الحركة الشعبية والدعم السريع بأن الحركة الشعبية غالبيتهم من أبناء تلك المناطق، لذلك لم يتم نهب الأسواق وبالإضافة إلى المنازل. لذلك نحن شايفين بأنه في مدينة الدمازين والاعتقالات التعسفية وتكميم الأفواه في يومي الأحد والاثنين والثلاث في اعتقالات كبيرة جدا للمدنيين بحجة التعاون مع الدعم السريع، وكلها حاجات فضفاضة عشان يعتقلوا المدنيين ويحتفظوا بهم في الاستخبارات العسكرية أو في الخلية الأمنية أو في كل الأجهزة الأمنية. في النهاية يكون في قمع في الاعتقالات وما في تقديم لمحاكمات، وفي ناس موجودين في الاستخبارات عندهم سنتين، عندهم سنة ونص، عندهم ثلاثة سنة ما ودوهم للمحاكمات. في النهاية ناس محجوزين بعدم احترام لحقوق الإنسان، عدم احترام للقانون الإنساني اللي بيجرم اعتقال المدنيين لسنوات أو لشهور بدون محاكمات عادلة. هذا كل ما يحدث في مدينة الدمازين من تكميم الأفواه، والسلطات في النيل الأزرق لديها طوارئ كل زول بينتقد الخدمات الأساسية وغيره يتم اعتقاله والزج به في السجون، بالإضافة إلى الاعتقالات من قبل الخلية الأمنية والاستخبارات بحجج واهية بأنهم متعاونين مع الحركة الشعبية ومتعاونين مع الدعم السريع. وتم اعتقال الشاب مهيمن على صلة الغرابة بأنه عمه الحسن آدم الحسن هو اللواء في الجيش الشعبي وهو قائد للعمليات تحت الحركة الشعبية والدعم السريع تجاه محافظة قيسان. في النهاية تم اعتقال المسكين الشاب من المغابر عندما كان يدفن ابن عمه المتوفي وابن عمه المتوفي في مغابر مدينة الدمازين، وتم اعتقاله صباحا يعني حوالي الساعة 10 ولا 11 للاستخبارات العسكرية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندين كل السلوك البربري وكل الاعتقالات وتكميم الأفواح والتعذيب دون تقديم المدنيين لمحاكمات عادلة أو أن يوفروا حماية لأنفسهم أو يتركوا حتى الأسر، يعني ما بيخلوهم بأنه يزوروا أهلهم لمدة 6 شهور 3 شهور. في ناس معتقلين لهم سنة في سنتين 3 سنة من بداية الحرب ما ودوهم لمحاكمات عادلة. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني قاعدين ندين كل السلوك وكل الانتهاكات البتقع على عاتق المدنيين من كل الأطراف، كل الأطراف اللي بتتقاتل في السودان خاصة في النيل الأزرق. الأوضاع الإنسانية صعبة جدا يعني. خالص الود والشكر لكم علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
6: والعام الدراسي على الأبواب في محلية كاس بجنوب دارفور، ما تزال المدارس تأوي أعدادا كبيرة من النازحين الذين ليس لهم مأوى آخر أو جهة يذهبون إليها. لحل المشكل تم الاتفاق على تجهيز الموقع السابق لليوناميد لإيواء النازحين. المزيد من التفاصيل في حديث السيد حافظ الصالح المدير التنفيذي لمحلية كاس.
13: مع انطلاقة العام الدراسي 2026-2027 وجدنا هنالك معضلات بسيطة تتمثل في 15 مدرسة داخل مدينة كاس مأهولة بالنازحين، وال 12 منها مدرسة ابتدائية والثلاثة مدرسة ثانوية. وبالتالي دعينا إخواننا الإدارة بتاع معسكرات النازحين، قعدنا معهم ممثلة في مشايخ النازحين على مستوى مراكز الإيواء، جلسنا معهم وتفاكرنا حول إخلاء المدارس وتركها للطلاب لهذا العام. وسرعان ما كانت هنالك استجابة، والاستجابة مشروطة بتحديد موقع لإيواء الإخوة النازحين. النازحين ديل برضو الغالبية العظمى فيهم من مدينة الفاشر، فروا من الصراع هناك، وفي ناس من كردفان من المجلات ومن باب نوشا من المناطق بتاعة كردفان، وفي ناس من الدرمان. وبالتالي عددهم أصبح كل الناس في 15 مدرسة 12,360 نازح. وبالتالي اخترنا طولنا لجنة عليا لإخلاء المدارس، فيها لجنة الأمن المحلية وإدارة التعليم والإدارة الأهلية وممثلة الشباب المرأة. وهذه اللجنة اختارت الموقع البديل موقع اليوناميد اللي تم تسليمه لحكومة المحلية في السابق بعد خروج الإخوة في اليوناميد. وبالتالي قمنا بدعوة الإخوة في المنظمات الدولية والNGOs والمنظمات الوطنية، دعيناهم وجلسنا معهم وشرحنا لهم الحاصل، وسرعان ما وافقوا قمنا بزيارة ميدانية للموقع موقع اليوناميد. والحمد لله تمت الاستجابة من الإخوة في المنظمات اللي ذكرناها، وساهموا مساهمات كبيرة جدا، فيهم من ساهم بحفر مصدر للمياه، ومنهم من ساهم بمواد إيواء، ومنهم من ساهم بحفر دورات، ومنهم من ساهم بكراني، على أساس أنه نستضيف الإخوة النازحين ونفتح مدارسنا على مستوى محلية كاس. الحمد لله هذا العمل كله تم بجهود مشتركة ما بين كل مجتمع محلية كاس والإدارات المتخصصة اللي هو التعليم وكل الإدارات المشاركة في والمجالس التربوية مدارس محلية كاس كلهم مساهمين في هذا الإطار. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نحن عازمين كمحلية كاس بأننا في هذا العام ستفتح كل المدارس الابتدائية والثانوية وكل المراحل إن شاء الله هتستقبل الطلاب إن شاء الله في خلال هذا الفعل.
6: نختتم الجولة بملف الزراعة. زار وزير الزراعة الاتحادي مشروع حلفة الجليد الزراعي لتفقد أحوال المزارعين والنظر في المشاكل التي يواجهونها. حول الزيارة ومشاكل المزارعين تحدث لدبنجا المزارع مسعود عبد الرحمن.
9: طبعا فيما يخص زيارة الوزير السيد وزير الزراعة الاتحادي لمشروع حلفة، فإحنا كمزارعين نحن طبعا بودنا في أنه نلقى الحلول ونلقى المعالجات لكل المشاكل اللي بتواجهنا وكل المعضلات اللي بتواجه المزارع في كل تفاصيل اللي بتخص الزراعة. فيمكن قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل غنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من انه السيد مدير الري في مشروع حلفة مجتهد، لكن امكانياته وقدراته المادية وقدراته طبعا اللي بتتمثل في ما يخص مثلا الآليات والوقود وكل يعني الحاجات اللي بت تسير دولة بالعمل بالنسبة للري فيها عجز وفيها مثلا ما فيها مثلا إمكانيات متاحة بالنسبة له، لكن اتحادات شخصية ويمكن يحاول بيعالج المشكلة بمعالجات إسعافية. احنا دارين معالجات طويلة المدى، احنا ما دارين نجيب في انه موسم وخلاص، احنا المحتاجين تأهيل كامل وشامل. احنا عندنا يعني مجموعة من الشباب قادرين في إنهم يقودوا نهضة حقيقية للمشروع، لكن النهضة أو القيادة بتاعت الشباب دي محتاجة رعاية خاصة من وزير الزراعة. إحنا دايرين يعني يكون كريم مننا في المسألة بتاعت المعالجات دي، يسمع صوتنا ويحاول يعني يكون كريم مننا شديد. بالإضافة إلى ذلك طبعا واحدة من المطالب برضو طالبنا في انه التعيين للمدير عام لهيئه حلفة الجديده على اساس المدير الحالي حينزل المعاش في الشهر الجاي، والتعيين لازم يكون زول على مسؤوليه تامه وزول عنده الكفاءه العاليه اللي يقدر يكمل المشوار بتاعت النهوض بتاعت المشروع، يلبي تطلعاتنا وطموحاتنا اللي ما حتتوقف في انه مثلا يكون مدير وكفاءة. احنا دايرين مدير عنده كفاءة، عنده قدرة عالية من الوعي الإداري وقدرة عالية من انه مثلا يكون حل حقيقي لمشكلتنا. وواحدة برضه من المطالب اللي احنا يعني نتمنى انها تتحقق في انه يكون في معمل بتاع فحص تربة على اساس امتداد المشروع ده، امتداد طولي المساحات او الاراضي من كل يعني جسم او من كل تفتيش لاخر فيه اختلاف، تركيبه التربه بتختلف من مكان او من موقع.

0: في انه الصرف الزائد في مسألة التسميد وفي مسألة التقاوي أو مسألة المحاصيل اللي بتنفع حسب التركيبة بتاعت العناصر في التربة دي بتعالج لنا المشكلة كتير ومشكلة كبيرة بالنسبة لنا. ونتمنى في إنه صوتنا دي يصل لأعلى جهة في سلطة الحكومة. نتمنى في إنه نحن نلقى الزول اللي حيقدر أو الشخص الذي يعالج مشاكل مشروع حلفا إن شاء الله.
1: وفي مشروع الجزيرة يواجه المزارعون هذا العام مجموعة من التحديات تهدد استقرار الموسم الزراعي في ظل ارتفاع تكاليف تحضير الأرض وصعوبة توفير السيولة إلى جانب مشكلات التسويق والري. بهذا الخصوص تحدث لدبنجة المزارع إبراهيم عبد الكريم.
2: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا في ناس شايلين من البنوكة من خضارات وطماطم واسود، ده الحاجات المزروعه. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجيه تطلع السوق ذاته، السبابه في السوق يضربوك في الاسعار. الترحيل بقى مشكله، الترحيل في الشعلانيه دي. الحرات، والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات وسيوله. ما والله الناس الترترات ذاته ما عندك قروش في ايدك، ما بحرته لك. ليش عندنا في الجزيره هنا المويات، رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعه دي بتكون فاضيه، مويه ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسد خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في الجزيره.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي ابراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجة.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وقدم إليكم أعلى من الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبون جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. محافظ مقاطعة أمبون بالعنابة يقول: نعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية. وزير الدفاع يقول: الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة، ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 خارج الخدمة بسبب القصف ونقص الكوادر والأدوية وتعطل سلاسل الإمداد. مقتل 71 عاملا إنسانيا في حرب السودان والخرطوم وغزة تصدران قائمة المناطق الأكثر فتكا بأموال إغاثة في العالم. ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشكلات التسويق والري تحدد مزارعي الجزيرة ومناشدة للحكومة بالتدخل العاجل. اعتصام مفتوح احتجاجات لعشرات المواطنين بنهر النيل للمطالبة بوقف المسح الجيولوجي في البحيرة. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55 ألف حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولاية السودان. تدشين برنامج الدعم النقدي المباشر ل 29,490 أسرة بمحليات النيل الأبيض بواقع 150 ألف جنيه لكل أسرة. لحماية المواطنين من موجات الحر أثناء العمل، رابطة الأطباء السودانيين بأمريكا تقوم بتركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان. وزارة التحول الرقمي تعمل على ربط سوداباس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. الخرطوم تطلق منصة إلكترونية لإدارة الهيئات والشركات الحكومية وبنك السودان، يؤكد استمراره في توفير الموارد لمقابلة احتياجات البلاد من السلع. حياة الإرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية وتحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة بغرب كردفان وشرق دارفور. الجمعية السودانية الفلكية تعلن عن قصوف جزئي للقمر فجر الجمعة 29 أغسطس في السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجة، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026 أستهلها بالعناوين. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبون جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من حيبان بجبال النوبة. نزوح 9,000 شخص من محلية جيزان بالنيل الأزرق وترتيبات لترحيل 12,000 نازح من المدارس بمحلية كاس بجنوب دارفور. وزير الدفاع يقول الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و 55,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولايات السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، معكم في تقديمها محمد سليمان. شدد وزير الدفاع حسن داود كبرون أن الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة الدائرة حاليا، وأكد في مقابلة مع قناة العربية أن الدولة لن تسمح بعد انتهاء الحرب بوجود قوات موازية أو ميليشيات تابعة لأي حزب. وأكد وزير الدفاع أن أي تعديلات على اتفاق جوبا للسلام ستكون بهدف الحفاظ على حدود السودان. وحذر وزير من أن أي تحديد للبحر الأحمر ينعكس بصورة مباشرة على أمن السودان، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لإنشاء قوة قفر سواحل سودانية. وأضاف وزير الدفاع في هذا الخصوص:
1: قواتنا متقدمة بثبات، قواتنا لها المبادئ في الهجوم على معاقل العدو، قواتنا متطورة في أساليبها القتالية المتغيرة. نحن قائدين هذا الحرب باقتدار وبمهنية وبتخطيط مسبق وسليم، فنحن مطمئنين جدا، متقدمين في كل المحاور ومنتصرين في كل معاركنا والحمد لله.
0: وعلى المستوى الدولي قالت الأمم المتحدة أن الانتشار المتسارع للطائرات المسيرة المسلحة مخفضة التكلفة وسهلة التعديل أسهم في زيادة الأخطار التي تواجه المدنيين والعاملين في الإغاثة على حد سواء. وبحسب الأمم المتحدة كانت الطائرات المسيرة مسؤولة عن نحو 80% من وفيات المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث استهدفت أسواقا ومرافق صحية. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الطائرات المسيرة المسلحة أصبحت الوجهة الجديدة لخطر قديم يتمثل في الاستهتار بأرواح المدنيين أو استهدافهم عمدا، مضيفا أن التكنولوجيا قد تتطور لكن قوانين الحرب لا تتغير. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق أن وصول أكثر من 15,000 شخص إلى مدينة بكوريا بولاية النيل الأزرق. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني اللي هجوا الأوضاع الأمنية والإنسانية في النيل الأزرق بأنها صعبة بسبب استمرار العمليات العسكرية. وأكد لراديو دبنجا أن عدد النازحين إلى مدينة بكوريا تجاوز 15,000 مواطن، بالإضافة إلى وجود عالقين، مشيرا إلى أن بعض المواطنين عادوا إلى مدينة جيزان لاستلام احتياجاتهم. وأكد آلي حجو عدم وقوع سرقات أو نهب في سوق المدينة، وأضاف أن بعض المواطنين نزهوا إلى الخيران والوديان وأثوبيا، فيما عاد آخرون إلى مساكنهم بسبب عدم قدرتهم على البقاء في العراء. وأرجع ذلك إلى أن الحركة الشعبية تضم عددا من أبناء تلك المناطق، الأمر الذي ساهم في عدم نهب الأسواق والمنازل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وعدد النازحين لمدينة بكوريا أكثر من 15,000 مواطن، بالإضافة إلى بعض المواطنين رجعوا نزحوا للخيران والوديان ولإثيوبيا. في ناس رجعوا بأنه ما عندهم الحاجة، بأنه ما ممكن يكونوا قاعدين في العراء ساكت، رجعوا لمساكنهم ولمنازلهم في مدينة جيزان. والأوضاع يعني ما في نهب لبيوت الناس والممتلكات.
0: وعلى المستوى الدولي قالت منظمة الهجرة الدولية أن فرقها الميدانية قدرت نزوح نحو 8,935 شخصا بواقع 1,787 أسرة بين 12 و 17 أغسطس الجاري من مدينة جيزان وعدت من قرى المحلية جراء تدهور الوضع الأمني بولاية النيل الأزرق. وشملت المناطق المتأثرة قرى رحمة الله، أارو، خرطوم بالليل، الهميرورة، جوز الشام، أمورة، مرموز، الجبل، يارا، ديم سعد، فازغلي ألي، أبروندو وباكوري، فيما نزحت الأسر إلى مناطق أخرى داخل محلية جيزان، إضافة إلى محليتي روسيرس والدلماحي بولاتيني الأزرق. فر نحو 17,340 شخصا إلى مقاطعة أمبونغ وجبال النوبة جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى بمقاطعة حيبان. وقال محافظ مقاطعة أمبونغ بالإنابة عبد الماجد حسن ماري أن المقاطعة تعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية لها في ظل تزايد أعداد القادمين من مناطق كاودا وإيري ودوبي والقردوت. وأعلن عن إنشاء مركزين للإيواء في مدرستي نوغو وكارين إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لاستقبال الوافدين وتنظيم أوضاعهم. وأضاف أن مجموعة أخرى من الأسر المتضررة استقرت في مناطق أمدلو ومسردبة وأبو ليلى، فيما تجري ترتيبات العمل على تجميع جميع هذه الأسر في معسكر أغيري بما يسهل عملية تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية لهم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز حتى عام 2026 إلى جانب 32,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد الوبائي الفيروسي ب حتى عام 2025 و 23,000 حالة من التهاب الكبد الوبائي جيم، فيما أظهرت تقارير الأوضاع الصحية استمرار تسجيل إصابات بالكوليرا وهم الضنك والتهاب الكبد الوبائي إي في عدد من الولايات. وأكدت تقارير الأوضاع الصحية انخفاض معدل الإصابة بهم الضنك في معظم الولايات باستثناء إقليم النيل الأزرق، فيما لا تزال ولايتا غرب كردفان وشمال كردفان تسجلان إصابات بالكوليرا إلى جانب تسجيل إصابات بالتهاب الكبد الوبائي إي في النيل الأزرق. قالت منظمة الصحة العالمية أن 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف والتدمير ونقص الكوادر والأدوية والمعدات وانقطاع الكهرباء والمياه وتعطل سلاسل الإمداد. وتحققت المنظمة من 217 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها في السودان، وأسفرت عن مقتل 2,052 شخصا وإصابة 811 آخرين منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 21 مليون شخص في السودان لا يحصلون على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، من بين 34 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. تشهد الأوضاع المعيشية في ولاية الجزيرة تدهورا مستمرا في ظل تداعيات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما خلفته من تراجع في قيمة العملة السودانية أمام الدولار وارتفاع متكرر في أسعار السلع الأساسية. وقال أحمد النور من سكان ولاية الجزيرة لراديو دبنغا إن الأسواق تشهد زيادات شبه يومية في أسعار السلع، وأن بعض التجار يعذون هذه الارتفاعات إلى صعود سعر الدولار. وأضاف بعض الزيادات تعتبر جشع غير مبرر من التجار. وأضاف أحمد النور إن ارتفاع الأسعار دفع المواطنين للاكتفاء بشراء الضروريات الأساسية، فيما باتت العديد من السلع الأخرى تعامل باعتبارها كماليات يصعب على الأسر تحمل تكلفتها. وأضاف لراديو دبنغا
3: والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرف في الأسواق، بيقوموا بيرف على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة.
0: أعلنت رابطة الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية المعروفة اختصارا بسابا أن تركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان هي الأولى من نوعها بولايات البحر الأحمر، وشملت غرف التبريد، السوق الرئيسي والمنطقة الصناعية ومنطقة الشاحنات لمساعدة المواطنين على تفادي موجات الحر أثناء العمل. وقال السابا في بيان إنها بالتعاون مع إدارة الطوارئ قامت بتجهيز غرف التبريد لاستقبال حالات ضربات الشمس والجهاد الحراري وتوفير التبريد الفوري والإزعافات الأولية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفى. أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات بتنسيق مع بنك السودان المركزي والقطاع المصرفي العمل على ربط الهوية الرقمية الوطنية سودا باس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم الإلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من استيفاء متطلبات تحديث البيانات المصرفية رقميا ألا يتم الربط تدريجيا وفق الجاهزية الفنية لكل بنك، مع إعلان المصارف أن إتاحة الخدمة لعملائها فور اكتمال التجهيزات. بدأت محلية كاس بولاية جنوب دارفور ترتيبات ترحيل أكثر من 12 ألف نازحا من 15 مدرسة داخل مدينة كاس إلى مواقع المقر السابق لبسط اليوناميت، في خطوة تهدف إلى إخلاء المدارس وإعادتها إلى العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دابنغا إن الموقع السابق لبسط اليوناميت الذي آلت ملكيته إلى المحلية أقرب مقادرة البعثة تم اختياره كمركز إيواء بديل للنازحين بعد اتفاق مع ممثليهم على إخلاء المدارس مقابل توفير موقع مناسب لاستضافتهم. وأوضح أن النازحين الموجودين في المدارس والبالغ عددهم 12360 شخصا ينحدر معظمهم مدينة الفاشر إلى جانب نازحين من مناطق مختلفة في كردفان ومدرمان. وأضاف لراديو دابنغا من كاس في هذا الخصوص:
4: تالي عددهم أصبح كل الناس في 15 مدرسة 12360 نازح، وبالتالي اخترنا كوننا لجنة عليا لإخلاء المدارس، فيها لجنة الأمن المحلية وإدارة التعليم والإدارة الأهلية الممثلة الشباب والمرأة، وهذه اللجنة اختارت الموقع البديل موقع اليوناميت اللي تم تسليمه لحكومة المحلية في السابق بعد خروج الأخوة في اليوناميت.
0: ومن جهة ثانية أكد المدير التنفيذي لمحلية كاس أن إخلاء المدارس يأتي في إطار خطة المحلية لجعل العام الدراسي 2026-2027 عام التعليم وفتح جميع المدارس الابتدائية والثانوية أمام الطلاب، بعد أن ظلت 15 مدرسة داخل مدينة كاس مستخدمة كمراكز لإيواء النازحين. وقال إن ترتيبات نقل النازحين وتجهيز الموقع البديل تسبب في تأخر انطلاق الدراسة بالمحلية عن الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم في 16 أغسطس الجاري، لكنه أكد عزم المحلية على استئناف العملية التعليمية وفتح المدارس أمام الطلاب في أقرب وقت ممكن. قالت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق إن الاستخبارات العسكرية اعتقلت يوم الثلاثاء الشاب مهيمن فيصل من مقابر مدينة الدمازين أثناء مشاركته في مراسم دفن ابن عمه. وأوضحت المبادرة أن اعتقال مهيمن جاء على خلفية صلة قرابة بأحد المنتسبين للحركة الشعبية الشمال، معتبرة أن توقيف المدنيين استنادا إلى صلاتهم الأسرية أو على أساس الاشتباه يمثل انتهاكا للحقوق الحريات ومبادئ سيادة القانون. وطلبت الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف حملات الاعتقال والملاحقة وتكميم الأفواه وضمان خضوع إجراءات التوقيف والمساءلة للقانون. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي حجو لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: تم اعتقال المسكين الشاب من المغابر عندما كان يدفن ابن عمه المتوفي وابن عمه المتوفي في مغابر مدينة الدمازين، وتم اعتقاله صباحا يعني حوالي الساعة 10 ولا 11 للاستخبارات العسكرية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندين كل السلوك البربري وكل الاعتقالات وتكميم الأفواه والتعذيب دون تقديم المدنيين لمحاكمات عادلة.
0: أصدرت الهيئة العامة للرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في جنوب ولاية غرب كردفان ولاية شرق دارفور اعتبارا من الساعة 5 مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس وحتى الساعة 10 مساء. ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور مجاري المياه الجارفة مع توخي الحذر وسلك الطرق البديلة. يواجه المزارعون في مشروع الجزيرة هذا العام مجموعة من التحديات تحدد استقرار الموسم الزراعي في ظل ارتفاع تكاليف تحضير الأرض وصعوبة توفير السيولة إلى جانب مشكلات التسويق والري. وقال المذاري إبراهيم عبد الكريم لراديو دابانغا إنه تم زراعة محاصيل متنوعة هذا العام من بينها القطن والفول السوداني والعدس والخضروات، وأشار إلى أن معاناتهم لا تنتهي عند مرحلة الإنتاج بل تمتد إلى الأسواق، وأضاف أن بعض المزارعين أخذوا تمويل من البنوك لتغطية تكلفة الإنتاج. وأوضح عبد الكريم أن المزارعين بعد حصاد منتجاتهم والتوجه بها للأسواق يواجهون مشكلة انخفاض الأسعار، وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
5: يعني بعد تزريحتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الإنتاجية تطلع السوق ذاته، السبابة في السوق يضربوك في الأسعار، الترحيل بقى مشكلة، بقى مشكلة الترحيل في الشغلانية دي. الحرات والله الفدان عمل 80,000 ده التجهيزات وسيولة ما والله الناس الترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرته لك، ده عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية موية ماسية، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تزق خدارك، ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في الجزيرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء أن ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر فجر يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس القادم، وأشارت الجمعية في بيان أن مراحل الخسوف الكلي للقمر الجزئي تبدأ فجر الجمعة 18 أغسطس وفق توقيت السودان عند الساعة 3:24 دقيقة صباحا، يحدث دخول القمر في شبه ظل الأرض، وهي مرحلة يلاحظ فيها المشاهد العادي انخفاضا في نور القمر. وأوضح أنه في الساعة 4:34 دقيقة صباحا يحدث دخول القمر في ظل الأرض وبداية الخسوف الجزئي، وهي المرحلة التي يبدأ فيها الخسوف في الظهور بوضوح في مختلف أنحاء السودان. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابانغا، ودمتم بخير.
6: أعزاء متابعي راديو دابانغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دابانغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دابانغا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دابانغا منكم وليكم.

0: أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب، كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتي نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وأخيرا، نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر. نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم. نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون عن الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا، سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرض أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة، وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا، تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا، تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200,000 إلى مليوني جنيه، بينما تحقق معابر ومحابر حيوية مثل ميبر الخرطوم المدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا، ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا، تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم، ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا، واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع ضوابط التواصل الهادف في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيا
6: الميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
7: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
7: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
7: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
10: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
7: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب في ظل استمرار الحرب في السودان منذ أكثر من 3 أعوام وتصاعد الأوضاع الإنسانية والأمنية. تتجدد الدعوات إلى البحث عن مخرج سياسي ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام السلام والاستقرار. وفي هذا السياق دعا رئيس مجلس السيادة الانتقال للفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى حوار سوداني سوداني في خطوة أثارت نقاشا واسعا حول أهداف الحوار وأطرافه ومدى قدرته على الوصول إلى توافق وطني، خاصة في ظل استمرار الحرب والانقسامات السياسية والمجتمعية. ومعنا خلال الحلقة كل من الناشط الحقوقية حياة عبد الساوي والناشط السياسي حامد آدم والناشط المدنية سوسن جمعة موسى. في البدء معنا حياة عبد الساوي الناشط الحقوقية في مدينة الدرنج بجنوب كردفان لتحدثنا عن رؤيتها للحوار ومدى ارتباطه بقضايا العدالة وحقوق الإنسان وما الذي يمكن أن تقدمه القوى الحقوقية والمدنية لإنجاح أي عملية سياسية. حياة أهلا ومرحبا بك معنا في قضايا الشباب.
2: والله يمكن نحن يعني الحرب الفاتت دي هي نحن زي ما قاعدين يقولوا الناس حرب عبثية، وبجت يعني الشعب السوداني دفع الغالي والنفيس في الفترة الفاتت، يعني البلد اتدمرت بجت. فكون الرئيس ذاته يدعي للحوار السوداني السوداني فنحن بنعتبرها يعني دي خطوة، ونحن نتمنى انها تكون صادقة، يعني لانه قبل كده نحن نتجارب وتجارب مريرة جدا، يعني في دعوات لكن فعليا ما في. فاذا توفرت الارادة، والارادة هي مبرة الارادة، المواطن ذاته يكون هو عن نفسه مقتنع والحكومة تكون مقتنعة انه لازم يحصل حوار للسودانيين، فقط السودانيين ذاتهم يحس

0: الوحيد اللي تشرد وتعب ومات. هي حرب بجت يعني، يعني يمكن نعتبرها حرب القرن. فنحن بنحارب بعض، بنقتل بعض. عشان كده يمكن الرئيس، يمكن نحن نعتبرها، ما نقول على أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. فالدعوة بتاعت الرئيس إذا كانت صادقة من القلب هي بتنجح. لكن هل الدعوة دي هم راعوا إنه يراعوا يعرف الجذور بتاعت المشكلة؟ والآن يمكن الحرب بدل كانت مع طرفين بقت مع أكثر من أطراف، وفي أطراف الناس ما عارفاها. ويمكن الحرب الآن حقت السودان في منعطف خطير، وهي الآن يمكن إحنا نعتبرها في أطراف دولية مشاركة. فدي واحدة من الحاجات. إذا الرئيس فعلا صادق، نحن لازم يكون عندنا مصالحة أول حاجة مع جيراننا الحدود. يعني يكون عندنا مصالحة صادقة مع الإخوة الليبيين والإخوة المصريين والإخوة التشاديين والإخوة الإثيوبيين والإخوة الإريتريين بالإضافة للسعوديين وكل الشركاء الإقليميين والشركاء الدوليين. يكون عندنا أول حاجة علاقات طيبة معهم. بعد ده نحن كسودانيين لازم نقتنع إنه الحرب دي تقف، نحن كسودانيين، ويكون في آليات قوية ممثلة من المواطنين أنفسهم عشان يشاركوا، بعيدا عن الانتماءات السياسية والانتماءات الدينية والانتماءات العرقية. ونحن عشان فعلا يكون في حوار سوداني سوداني ممكن ينجح، وإذا الرئيس وقفوا معاه والناس، أو أنا بقصد بالناس أطراف النزاع الحقيقيين والمواطن الحقيقي بينجح.
1: شكرا جزيلا لك حياة عبد الساوي على المشاركة حول الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط حامد آدم من تجمع شباب محلية الدبب بغرب كردفان. أهلا ومرحبا بك معنا في قضايا الشباب.
2: الحوار السوداني السوداني الذي أطلقه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لوقف الحرب ومواصلة العملية السياسية، أنا في تقديري أنه بعد 4 سنوات من الحرب والاقتتال واللجوء والنزوح وإهانة السودانيين في كافة دول المهاجر، ونحن شاهدنا وسمعنا من بر جدة، من بر المنامة، الرباعية، الخماسية، وكلها بتجد صدود تام من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وإصراره ومواصلته للعمليات العسكرية. نحن في تقديرنا، وأنا في تقديري الشخصي، إنه المبادرة الأطلقة البرهان لا تعدو مزايدة سياسية، ولا تعدو إنها تكون من ضمن الاكتساب للوقت واكتساب للزمن لمواصلة العبس، عبس الاقتتال وعبس قتل السودانيين. مبادرة البرهان لا تعدو حبر على ورق ولا تضيف شولة واحدة، لأنه الثقة السودانيين في السلام من قبل الجيش، من قبل السيد البرهان، تكاد تكون صفرية.
1: شكرا جزيلا لك حامد آدم من تجمع شباب محلية الدبب بغرب كردفان حول الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشطة المدنية سوسن جمعة موسى. أهلا ومرحبا بك في الحلقة.
3: أكيد إنه الحوار هو المدخل الأساسي لأي عملية سياسية أو لأي عملية بتاعت فض نزاع أو حل صراعات أو وقف الحرب. لكن أي نوع من الحوارات؟ هو ده السؤال اللي بيطرح روحه. إذا في مشكلة فالناس بتواجه المشكلة وأسبابها وجذور الأساسية عشان تصل فيها لقاسم مشترك أو تصل فيها لحلول مشتركة. فإذا بقى الحوار ما بيخاطب الأسباب الأساسية لأصل المشكلة، فبيبقى حوار ما يعني ما ماضي يرضي إلى أي عملية سياسية، أو ما بيرضي حتى ليرتقي إنه يوقف الحرب. فلذلك إذا فعلا نحن عايزين نخش في عملية بتاعة حوار اللي يرضي لعملية سياسية وإنهاء كامل للحرب في السودان، فيجب حوارنا يكون مبني على أسس اللي هو مخاطبة الأسباب الأساسية للأزمة وللصراع في السودان. ومنه بعد ذاك نحن بنقدر لما نشخص المشكلة صح بنلقى في حلول صح بالنسبة لها، والحلول بتبقى منطقية وبتبقى واقعية تلامس الواقع وبتغير الواقع. لكن إذا قعدنا نتكلم عن حوارات، الكل بيتكلم على الحوار والكل الآن مبتدئ الحوار، لكن هذا الحوار لم يفضي لأي شيء، يعني بقى مجرد ضياع زمن. لكن أفتكر

0: إذا فعلا الناس عندها الإرادة لحل مشكلة السودان فعليهم أن يشخصوا المشكلة الأساسية وأسبابها ويخوضوا حوار جاد فيها، والحوار اللي بيطلع ويفضي بعد ذاك إلى فض المشكلة بصورة نهائية. برضو في سبب تاني برضو بيخلينا إنه نرجع نخاطب الجذور الأساسية للصراع في السودان، إنه حرب 15 إبريل إلى الآن يعني اتطورت، وأنا بالنسبة لي هو تراكم برضو بتاعت صراعات وعدم حوارات لفترات طويلة للحرب في السودان. فلذلك يعني من انفصال الجنوب أنا أفتكر الحوارات اللي كانت فيها لغاية ما أدت للسي بي اي ما كانت حوارات جادة للعملية السياسية، فكان كلها حوارات ما ناقشت الأسباب الأساسية وكانت بتمشي فوقها إلى أن وصلوا لعملية المفاصلة، لأنه هو حتى الجنوبيين خلاص يعني تأكدوا إنه ما في مجال للقصة دي، لأنه ما قادرين يعالجوا المشاكل الأساسية المخطوطة للصراع فيه بين جنوب السودان والسودان آنذاك. ومشينا برضو في عملية تفاوض وسلام ما بعد السي بي اي لغاية حسي، في أبوجا، في حرب دارفور، في دوحة، في مشاكوس، في وين لغاية ما وصلنا لاتفاقية جوبا. فبرضو أنا أفتكر إنه العملية بتاعت الحوار ما كانت شاملة لترتقي للعملية السياسية الشاملة في السودان عشان تحل المشاكل وتحيد من الحروبات في السودان. الآن برضو حرب 15 إبريل فعلا بدأ بين طرفين، لكن بعد ذلك تطور ما إنه بين طرفين بقى بين عدة أطراف يعني، وبقت حرب بتاع التحالفات. فبرضو لكل تحالف أنا بالنسبة لي عنده مصالحه، فبالتالي بيبقى هنا برضو في تعدد بتاع أسباب وفي تعدد بتاع زي ما نقول جذور منطقية إنه الناس لازم تواجهها، لأنه أصبح في تداخل كبير ما بين أسباب قديمة وأسباب جديدة. فبالتالي برضو مهم جدا إنه الناس تأخذ في بالها إذا فعلا عايزين نوقف الحرب دي منع إليها بس إنه هو بين طرفين، لا، هو الموضوع متجذر وأكبر من كده ومحتاج مواجهة حقيقية لنا نحن كشعب سوداني، وكذلك بين كون برهان برضو طارح العملية السياسية تبنى على الحوار، هو برضو لازم يبني على الحاجة دي، لأنه من غيره وكون إنه الموضوع كله وحله يفرض في إنه بين طرفين والطرف الثاني يمشي يسلم روحه في حتة ويقعد في حتة بعيدة، هو الموضوع بقى ما هو براه في آخرين، وحتى كذلك البرهان هو ذات نفسه ما براهم. فبالتالي بيبقى ما في أنا بالنسبة لي غير حوار شامل كامل يخاطب الجذور الأساسية للصراع في السودان منذ التأسيس لغاية حرب 15 إبريل لغاية اليوم اللي احنا فيه. لو إذا ما واجهنا بالحقائق دي نحن زي ما نقول حنبشر بيمكن صراع يمتد لعشر سنين تاني لقدام حسب تاريخنا مع الصراع في السودان. يعني حرب دارفور اللي بدأت من 2003 الآن لها 20 سنة أو أكثر من 23 سنة. حرب جبال النوبة اللي بدأ من 83 الآن ماشي لكم 40 سنة. وحرب جنوب السودان عملت 40 سنة وبعد ذاك اللي هو إلى أن جاءت المفاصلة في 2010 أو 2005 وبعد ذاك هون إحنا ما زلنا. وحرب 15 إبريل اللي بدأ هسي ولم يزدها الليلة ماشي 4 سنين وما معروف يعني ما شايفة أي أفق أنا. فبالتالي ما في غير الحوار كمدخل أساسا، أنا ما بقول هو ده الحل النهائي للمشكلة، لكن أنا أفتكر أنه هو ده المدخل للعملية السياسية ومدخل لعملية فض النزاع ومدخل لأنه المصارعين يقعدوا ويواجهوا روهم ويواجهوا الأسباب الأساسية ويصلوا فيها لحلول يرضي جميع الأطراف.
1: إذن كان هذا نقاشنا في حلقة اليوم من قضايا الشباب حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ومحاولة النظر إلى هذه المبادرة من رؤى الشباب. الشكر لضيوفنا حياد عبد الساوي وحامد آدم وسوسن جمعة على مشاركتهم وآرائهم، وشكر لكم مستمعين على حسن المتابعة والاستماع. لنلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026 أستهلها بالعناوين. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبون جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. نزوح 9,000 شخص محلية جيزان بالنيل الأزرق وترتيبات لترحيل 12,000 نازح من المدارس محلية كاس بجنوب دارفور. وزير الدفاع يقول الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولايات السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، معكم في تقديمها محمد سليمان. شدد وزير الدفاع حسن داود كبرون أن الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة الدائرة حاليا، وأكد في مقابلة مع قناة العربية أن الدولة لن تسمح بعد انتهاء الحرب بوجود قوات موازية أو ميليشيات تابعة لأي حزب. وأكد وزير الدفاع أن أي تعديلات على اتفاق جوبا للسلام ستكون بهدف الحفاظ على حدود السودان. وحذر وزير من أن أي تحديد للبحر الأحمر ينعكس بصورة مباشرة على أمن السودان، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لإنشاء قوة قفر سواحل سودانية. وأضاف وزير الدفاع في هذا الخصوص:
1: قواتنا متقدمة بثبات، قواتنا لها المبادئ في الهجوم على معاقل العدو، قواتنا متطورة في أساليبها القتالية المتغيرة. نحن قائدين هذا الحرب باقتدار وبمهنية وبتخطيط مسبق وسليم، فنحن مطمئنين جدا، متقدمين في كل المحاور ومنتصرين في كل معاركنا والحمد لله.
0: وعلى المستوى الدولي قالت الأمم المتحدة أن الانتشار المتسارع للطائرات المسيرة المسلحة مخفضة التكلفة وسهلة التعديل أسهم في زيادة الأخطار التي تواجه المدنيين والعاملين في الإقاثة على حد سواء. وبحسب الأمم المتحدة كانت الطائرات المسيرة مسؤولة عن نحو 80% من وفيات المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث استهدفت أسواقا ومرافق صحية. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الطائرات المسيرة المسلحة أصبحت الوجهة الجديدة لخطر قديم يتمثل في الاستهتار بأرواح المدنيين أو استهدافهم عمدا، مضيفا أن التكنولوجيا قد تتطور لكن قوانين الحرب لا تتغير. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق أن وصول أكثر من 15,000 شخص إلى مدينة بكوريا بولاية النيل الأزرق. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني اللي هجوا الأوضاع الأمنية والإنسانية في النيل الأزرق بأنها صعبة بسبب استمرار عمليات العسكرية. وأكد لراديو دبنجا أن عدد النازحين إلى مدينة بكوريا تجاوز 15,000 مواطن، بالإضافة إلى وجود عالقين، مشيرا إلى أن بعض المواطنين عادوا إلى مدينة جيزان لاستلام احتياجاتهم. وأكد آلي حجو عدم وقوع سرقات أو نهب في سوق المدينة، وأضاف أن بعض المواطنين نزهوا إلى الخيران والوديان وأثوبيا، فيما عاد آخرون إلى مساكنهم بسبب عدم قدرتهم على البقاء في العراء. وأرجع ذلك إلى أن الحركة الشعبية تضم عددا من أبناء تلك المناطق، الأمر الذي ساهم في عدم نهب الأسواق والمنازل. وأضاف لي راديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وعدد النازحين لمدينة بكوريا أكثر من 15,000 مواطن، بالإضافة إلى بعض المواطنين رجعوا نزحوا للخيران والوديان ولإثيوبيا. في ناس رجعوا بأنه ما عندهم الحاجة، بأنه ما ممكن يكونوا قاعدين في العراء ساكت، رجعوا لمساكنهم ولمنازلهم في مدينة جيسان. والأوضاع يعني ما في نهب لبيوت الناس والممتلكات.
0: وعلى المستوى الدولي قالت منظمة الهجرة الدولية أن فرقها الميدانية قدرت نزوح نحو 8,935 شخصا بواقع 1,787 أسرة بين 12 و17 أغسطس الجاري من مدينة جيزان وعدت من قرى المحلية جراء تدهور الوضع الأمني بولاية النيل الأزرق. وشملت المناطق المتأثرة قرى رحمة الله، آرو، خرطوم بالليل، الهميرورة، جوز الشام، أمورة، مرموز، الجبل، يارا، ديم سعد، فازغلي ألي، أبروندو، وباكوري، فيما نزحت الأسر إلى مناطق أخرى داخل محلية جيزان، إضافة إلى محليتي روسيرس والدلماحي بولاتيني الأزرق. فر نحو 17,340 شخصا إلى مقاطعة أمبونغ وجبال النوبة جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى بمقاطعة حيبان. وقال محافظ مقاطعة أمبونغ بالإنابة عبد الماجد حسن ماري أن المقاطعة تعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية لها في ظل تزايد أعداد القادمين من مناطق كاودا وإيري ودبي والقردوت. وأعلن عن إنشاء مركزين للإيواء في مدرستي نوغو وكارين إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لاستقبال الوافدين وتنظيم أوضاعهم. وأضاف أن مجموعة أخرى من الأسر المتضررة استقرت في مناطق أمدلو ومسردبة وأبو ليلى، فيما تجري ترتيبات العمل على تجميع جميع هذه الأسر في معسكر أغيري بما يسهل عملية تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية لهم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز حتى عام 2026، إلى جانب 32,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد الوبائي الفيروسي ب حتى عام 2025 و 23,000 حالة من التهاب الكبد الوبائي جيم، فيما أظهرت تقارير الأوضاع الصحية استمرار تسجيل إصابات بالكوليرا وهم الضنك والتهاب الكبد الوبائي إي في عدد من الولايات. وأكدت تقارير الأوضاع الصحية انخفاض معدل الإصابة بهم الضنك في معظم الولايات باستثناء إقليم النيل الأزرق، فيما لا تزال ولايتا غرب كردفان وشمال كردفان تسجلان إصابات بالكوليرا، إلى جانب تسجيل إصابات بالتهاب الكبد الوبائي إي في النيل الأزرق. قالت منظمة الصحة العالمية أن 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف والتدمير ونقص الكوادر والأدوية والمعدات وانقطاع الكهرباء والمياه وتعطل سلاسل الإمداد. وتحققت المنظمة من 217 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها في السودان، وأسفرت عن مقتل 2,052 شخصا وإصابة 811 آخرين منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 21 مليون شخص في السودان لا يحصلون على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، من بين 34 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. تشهد الأوضاع المعيشية في ولاية الجزيرة تدهورا مستمرا في ظل تداعيات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما خلفته من تراجع في قيمة العملة السودانية أمام الدولار وارتفاع متكرر في أسعار السلع الأساسية. وقال أحمد النور من سكان ولاية الجزيرة لراديو دبنغا إن الأسواق تشهد زيادات شبه يومية في أسعار السلع، وأن بعض التجار يعذون هذه الارتفاعات إلى صوت سعر الدولار. وأضاف بعض الزيادات تعتبر جشع غير مبرر من التجار. وأضاف أحمد النور إن ارتفاع الأسعار دفع المواطنين للاكتفاء بشراء الضروريات الأساسية، فيما باتت العديد من السلع الأخرى تعامل باعتبارها كماليات يصعب على الأسر تحمل تكلفتها. وأضاف لراديو دبنغا
3: والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرب في الأسواق بيقوموا بيرب على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة.
0: أعلنت رابطة الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية المعروفة اختصارا بسابا أن تركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان هي الأولى من نوعها بولاية البحر الأحمر، وشملت غرف التبريد السوق الرئيسي والمنطقة الصناعية ومنطقة الشاحنات لمساعدة المواطنين على تفادي موجات الحر أثناء العمل. وقال السابا في بيان أنها بالتعاون مع إدارة الطوارئ قامت بتجهيز غرف التبريد لاستقبال حالات ضربات الشمس والجهاد الحراري وتوفير التبريد الفوري والإزعافات الأولية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفى. أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات بتنسيق مع بنك السودان المركزي والقطاع المصرفي العمل على ربط الهوية الرقمية الوطنية سودا باس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم الإلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من استيفاء متطلبات تحديث البيانات المصرفية رقميا ألا يتم الربط تدريجيا وفق الجاهزية الفنية لكل بنك مع إعلان المصارف عن إتاحة الخدمة لعملائها فور اكتمال التجهيزات. بدأت محلية كاس بولاية جنوب دارفور ترتيبات ترحيل أكثر من 12 ألف نازحا من 15 مدرسة داخل مدينة كاس إلى مواقع المقر السابق لبست اليوناميت في خطوة تهدف إلى إخلاء المدارس وإعادتها إلى العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دابنغا إن الموقع السابق لبعثة اليوناميت الذي أهلت ملكيته إلى المحلية أقرب مقادرة البعثة تم اختياره كمركز إيواء بديل للنازحين بعد اتفاق مع ممثليهم على إخلاء المدارس مقابل توفير موقع مناسب لاستضافتهم. وأوضح أن النازحين الموجودين في المدارس والبالغ عددهم 12360 شخصا ينحدر معظمهم مدينة الفاشر إلى جانب نازحين من مناطق مختلفة في كردفان ومدرمان. وأضاف لراديو دابنغا من كاس في هذا الخصوص:
4: تالي عددهم أصبح كل الناس في 15 مدرسة 12360 نازح، وبالتالي اخترنا كوننا لجنة عليا لإخلاء المدارس، فيها لجنة الأمن المحلية وإدارة التعليم الإدارة الأهلية الممثلة الشباب المرأة. وهذه اللجنة اختارت الموقع البديل موقع اليوناميت اللي تم تسليمه لحكومة المحلية في السابق بعد خروج الإخوة في اليوناميت.
0: ومن جهة ثانية أكد المدير التنفيذي لمحلية كاس أن إخلاء المدارس يأتي في إطار خطة المحلية لجعل العام الدراسي 2026-2027 عام التعليم وفتح جميع المدارس الابتدائية والثانوية أمام الطلاب بعد أن ظلت 15 مدرسة داخل مدينة كاس مستخدمة كمراكز لإيواء النازحين. وقال إن ترتيبات نقل النازحين وتجهيز الموقع البديل تسبب في تأخر انطلاق الدراسة بالمحلية عن الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم في 16 أغسطس الجاري، لكنه أكد عزم المحلية على استئناف العملية التعليمية وفتح المدارس أمام الطلاب في أقرب وقت ممكن. قالت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق إن الاستخبارات العسكرية اعتقلت يوم الثلاثاء الشاب مهيمن فيصل من مقابر مدينة الدمازين أثناء مشاركته في مراسم دفن ابن عمه. وأوضحت المبادرة أن اعتقال مهيمن جاء على خلفية صلة قرابة بأحد المنتسبين للحركة الشعبية الشمال، معتبرة أن توقيف المدنيين استنادا إلى صلاتهم الأسرية أو على أساس الاشتباه يمثل انتهاكا للحقوق الحريات ومبادئ سيادة القانون. وطلبت الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف حملات الاعتقال والملاحقة وتكميم الأفواه وضمان خضوع إجراءات التوقيف والمساءلة للقانون. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي حجو لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: تم اعتقال المسكين الشاب من المغابر عندما كان يدفن ابن عمه المتوفي في مغابر مدينة الدمازين، وتم اعتقاله صباحا يعني حوالي الساعة 10 ولا 11 للاستخبارات العسكرية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندين كل السلوك البربري وكل الاعتقالات وتكميم الأفواح والتعذيب دون تقديم المدنيين لمحاكمات عادلة.
0: أصدرت الهيئة العامة للرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في جنوب ولاية غرب كردفان ولاية شرق دارفور اعتبارا من الساعة 5 مساء اليوم الأربعاء 19 خصص وحتى الساعة 10 مساء. وأدعت الهيئة المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور مجاري المياه الجارفة مع توخي الحذر وسلك الطرق البديلة. يواجه المزارعون في مشروع الجزيرة هذا العام مجموعة من التحديات تحدد استقرار الموسم الزراعي في ظل ارتفاع تكاليف تحضير الأرض وصعوبة توفير السيولة إلى جانب مشكلات التسويق والري. وقال المذاري إبراهيم عبد الكريم لراديو دبنجا إنه تم زراعة محاصيل متنوعة هذا العام من بينها القطن والفول السوداني والعدس والخضروات، وأشار إلى أن معاناتهم لا تنتهي عند مرحلة الإنتاج بل تمتد إلى الأسواق، وأضاف أن بعض المزارعين أخذوا تمويل من البنوك لتغطية تكلفة الإنتاج. وأوضح عبد الكريم أن المزارعين بعد حصاد منتجاتهم والتوجه بها إلى الأسواق يواجهون مشكلة انخفاض الأسعار، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: يعني بعد تزريحتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الإنتاجية تطلع السوق ذاته، السبابة في السوق يضربوك في الأسعار، الترحيل بيقى مشكلة الترحيل في الشعلانية دي. الحرات والله الفدان عمل 80,000 ده التجهيزات وسيولة، ما والله الناس الترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرته لك. ده عندنا في الجزيرة هنا المويات، رغم انه الانسياب كويس لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية موية ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تزق خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في الجزيرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء أن ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر فجر يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس القادم، وأشارت الجمعية في بيان أن مراحل الخسوف الكلي للقمر الجزئي تبدأ فجر الجمعة 18 أغسطس وفق توقيت السودان عند الساعة 3:24 دقيقة صباحا، يحدث دخول القمر في شبه ظل الأرض، وهي مرحلة يلاحظ فيها المشاهد العادي انخفاضا في نور القمر. وأوضح أنه في الساعة 4:34 دقيقة صباحا يحدث دخول القمر في ظل الأرض وبداية الخسوف الجزئي، وهي المرحلة التي يبدأ فيها الخسوف في الظهور بوضوح في مختلف أنحاء السودان. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: دعوة البرهان للحوار والمبادرة الأمريكية التي أعلن عنها مزعد بولس، ودعوة مجلس السلم والأمن الإفريقي لهدنة.
7: الأهم الذي قاله مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه يرفض وبصورة قطعية وفاصلة وحاسمة قيام أو نشوء أي حكومات موازية في السودان.
6: ماذا يعني العفو الذي أعلن عنه البرهان، وما هي الحصانة المؤقتة؟
8: يمكن أن تفتح هذه البلاغات ضد البرهان نفسه وضد الذين معه من العسكريين الذين أثاروا هذه الحرب.
6: الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق واعتقالات في الدمازين.
2: ناشدنا الحركة الشعبية والدعم السريع بأن الحركة الشعبية غالبيتهم من أبناء تلك المناطق، لذلك لم يتم نهب الأسواق.
6: زيارة وزير الزراعة الاتحادي لمشروع حلفة جديدة، وما هي مطالب المزارعين هناك؟
9: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع حلفة.
6: بدأ العام الدراسي في محلية كاس والنازحون يسكنون المباني المدرسية.
10: النازحين ديل برضو الغالبية العظمى فيه من مدينة الفاشر، فروا من الصراع هناك، وفي ناس من كردفان.
6: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
11: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. طرح المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مزعد بولس مقترحات جديدة لتسوية الأزمة، تضمنت توقيع هدنة إنسانية وإدارة حوار سياسي مملوك للسودانيين بقيادة مدنية وفي مكان يتفق عليه الجميع. وفي السياق ذاته شدد مجلس الأمن والسلم الإفريقي في ختام زيارته للخرطوم على عدم وجود حل عسكري للنزاع، وضرورة الوصول إلى هدنة عاجلة. حول هذه التطورات تحدث لدبنجا كل من المعتصم الطاهر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة والمحلل السياسي مكي المغربي الذي سنبدأ بحديثه.
7: من الطبيعي أن تتحدث المؤسسات الإقليمية والدولية بالعبارات الرتيبة المعروفة أنه لا حل عسكري للنزاع في السودان، ولا لا لا أعتقد أنه يطلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن يردد ما تردده حكومة السودان والقوات المسلحة والمستنفرين. لكن الأهم الذي قاله مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه يرفض وبصورة قطعية وفاصلة وحاسمة قيام أو نشوء أي حكومات موازية في السودان، وبذلك هو يبطل مفعول سردية قحط والميليشيا بأن هذا النزاع بين طرفين حكوميين وأنه قريب للمعادلة الليبية أو اليمنية أو غيرها. إذن نحن في السودان أمام واقع مختلف. بالنسبة لمسعد بوليس هو يتحرك في رواندا والكونغو ويتحرك في ليبيا وينتج مقترحات ويحدثها ويأتي للسودان وينتج مقترحات ويحدثها، وهذا أمر طبيعي، يعني أن يقوم المبعوث بإنتاج هذه الأدبيات المستمرة التي تتعلق بمقترحات وغير ذلك، ولا يعتبر أنه لا يقوم بواجبه في الداخل الأمريكي يعني. ولكن ليس من المنطق بمكان أن كلما أضاف المبعوث شولة أو نقطة أو أضاف السطر أو حذف سطر أو قال أنه حدث المقترح وجاء بمقترح جديد أن يعتبر الناس أنه أنزل قرآنا أو إنجيلا جديدا يعني. وكلامات وكلام واجتهاد ربما أحيانا هو نفسه لا يكون من قام بهذا الأمر، أسطر تم تمريرها عليه من إدارة مختصة أو من حليف أو شريك، وقام مستشاروه ولا مساعدوه بإعادة صياغتها بما يتواءم مع ما اعتادوا عليه في أمريكا، وتجد نفسها تجد طريقها للإعلام وتدور في الإعلام ثم تنتهي صلاحيتها ليتم تحديثها مجددا.
6: ونستمع في هذا المحور لحديث الأستاذ المعتصم الطاهر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة.
12: تحياتي. مؤكد أنه حديث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ثم حديث مسعد بوليس في قناة الجزيرة كان بوضوح أن أي حوار سياسي يجب أن يكون مملوك للسودانيين بقيادة مدنية في مكان يتفق عليه، وهذه هي نقاط الاختلاف مع المبادرة الحوار التي طرحها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إذ أنه حدد أن تكون داخل السودان وحدد اللجنة القائمة عليها وحدد كثير وحتى الأهداف وغيره. بالتالي واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية في رد بصورة غير مباشرة رأت أنه لا بد أن يكون الحوار مملوك للسودانيين، وفي تقديرهم يتحدثون عن الخماسية الدولية. أيضا في نفس السياق حديث مجلس الأمن والسلم الأفريقي زيارته للخرطوم شدد على أن الهدنة الإنسانية مطلوبة، أن وقف إطلاق النار مطلوب، أن المسار الإنساني مطلوب، وأن لا حل عسكري للنزاع. إذن من الواضح أنه كل من الولايات المتحدة والإقليم مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي ينظرون إلى مبادرة الحوار التي أطلقت من قبل السيد عبد الفتاح البرهان بأنها غير كافية ولا تلبي الاشتراطات المطلوبة لقيام حوار حقيقي لحل الأزمة السودانية.
6: أثار حديث البرهان حول الحصانة المؤقتة للمطلوبين من قبل النظام العدلي من منسوبي الأحزاب السياسية الكثير من الجدل والعديد من علامات الاستفهام حول العفو في حد ذاته وحول مفهوم الحصانة. الأستاذ المعز حضرة المحامي يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
8: وطبعا قانونا العفو عندما يصدر هو في جرائم الحق العام وليس في جرائم الحق الخاص، ده الشرط الأول. ثانيا العفو يصدر عندما تكون هنالك جريمة وصدرت فيها إدانة وعقوبة، هنا يقوم حق العفو عن العقوبة وليس عن الجريمة، العقوبة في حد ذاته. وهنا في مثل هذه البلاغات المفتوحة ضد المدنيين في السودان أصلا لا توجد إدانات، لم تصدر أحكام، وإنما هي بلاغات كيدية تم فتحها ضد سياسيين بدون أساس قانوني سليم، ولا توجد بيانات عن أغلبية هذه المواد مفتوحة تحت المواد 50 تغويض النظام الدستوري، مادة 51 من القانون الجنائي السوداني إثارة الحرب ضد الدولة، مادة 20-21 اشتراك الجنائي. فهذه الجرائم كلها كوقائع لا تنطبق على المدنيين الذين فتحت ضدهم هذه البلاغات، وبالتالي هي بلاغات لا تقوم على أساس قانوني. ولذلك حتى الانتربول الذي طالبوا به القبض على هؤلاء الأشخاص لم ينفذ هذه الأوامر لأنه يراها أنها قضايا سياسية. وبالتالي حق العفو ينشأ عندما تكون هنالك أحكام صدرت وإدانات يمكن أن يصدر حق العفو. فالسؤال من يحفو عن من؟ فهذه يعني أصلا لا توجد جرائم البرهان حقيقة. إذا أردنا أن يكون لدينا نظام قانوني فهنالك من ارتكب جريمة تغويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة يمكن أن تفتح هذه البلاغات ضد البرهان نفسه وضد الذين معه من العسكريين الذين أثاروا هذه الحرب. أنا أعتقد أن هذه كلها هي يعني أشياء لن تؤدي إلى إلى إلى إلى سلام حقيقي ولن تؤدي إلى استقرار، لأنه الآن ما نريده هو ليس عفوا أو غيره، لأن هذه كلها مماحكات وأشياء لا أساس لها. يجب أن تتوقف هذه الحرب، يجب أن يكون لدينا نظام قضائي حقيقي ونيابة حقيقية حتى لا تستغل سياسيا في مثل هذه الأشياء. البرهان للأسف الشديد يأكل من نفس الطبق الذي كان يأكل منه عمر البشير ومعه، يقومون بفتح البلاغات الكيدية ضد السياسيين ثم يأتون ليصدرون أوامر عفو أو ليمارسوا بها نوعا من الضغط. هذه أشياء يعني مكررة وغير مستفاد منها، والذي يدفع الثمن هو المواطن السوداني، لأنه الآن ما يريده المواطن السوداني هو إيقاف الحرب ومن ثم الجلوس لمحاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم. لكن أمثال هذه الدعوات أنا أعتقد الآن البرهان يريد أن يبحث عن شرعية يرسل هذه الرسائل السالبة، وحتى ترزية القوانين الذين يشيرون إليه مثل هذه الأشياء أشياء غير صحيحة ومن ناحية القانونية. أيضا لا توجد في القانون حصانة مؤقتة، هي الحصانات دي هي يفترض أن تكون استثناء وهي حصانات إجرائية لا توقف فتح البلاغات الجنائية ضد أي شخص حتى رأس الدولة، لكن تكون هنالك حصانات ليست مؤقتة وإنما تكون هناك إجراءات لرفع الحصانة. فكرة الحصانة المؤقتة دي فكرة في القانون غير موجودة وغير معروفة، وهذا يؤكد أن من يطلقون مثل هذه الأشياء هم لا يعلمون ما يقولونه وهم غير جادين، وبالتالي يريدون أن يرسلوا هذه الرسائل لإرسال أشياء غير صحيحة. ففي القانون لا نعرف الحصانات المؤقتة، نعرف الحصانات الإجرائية لبعض حاملي المناصب، ولكن حتى هذه الحصانة هي حصانة إجرائية بمعنى أن هنالك إجراءات يمكن أن يقوم بها الشخص لرفع الحصانة عن رأس الدولة أو عن غاضي أو عن وكيل نيابة. هذه تسمى حصانة إجرائية ولكن لا توجد حصانات مؤقتة. كما يمكن أن أضيف الآتي، إن كان البرهان حقيقة جادا في توفير مناخ سليم للوصول إلى حلول كان يجب من تلقاء نفسه أن يقوم بشطب هذه البلاغات لأنه لا أساس لها من القانون. وإن كان لا يريد ذلك كان يمكن أن يقوم السيد النائب العام استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره. فمن إصدار مثل هذه التصريحات يؤكد أن البرهان يريد أن يناور، يريد أن يقدم يعني طعما غير حقيقيا، وهذا غير صحيح. كان يمكن النائب العام الذي قام بفتح هذه البلاغات الكيدية ضد السياسيين أن يقوم باستخدام سلطاته إما بشطب البلاغات مباشرة أو بطلبها تحت المادة 58 من القانون الإجراءات الجنائية لسنة 91.
6: يعاني النازحون الفارين من المعارك الأخيرة في النيل الأزرق من أوضاع صعبة فيما يتعلق بالمأوى والمأكل والمشرب والإيواء. شبكة أطباء السودان أطلقت نداء بهذا الخصوص على لسان الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة.
13: تتابع شبكة أطباء السودان بغلق بالغ وصول أكثر من 5000 نازح من منطقة قيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة وسط أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء، بما يهدد حياة النازحين ويزيد من معاناتهم خاصة الأطفال والنساء وكبار السن. لكن هناك أعداد أخرى وصلت ود الماحي، الشبكة ما زالت تتقصى أعدادهم وستقوم بنشرها لاحقا. تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض في ظل محدودية الموارد والقدرات المتاحة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة. تناشد شبكة أطباء السودان المنظمات الأممية والإنسانية والمحلية والجهات المختصة للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء وضمان توفير الرعاية الصحية والحماية للنازحين والعمل على منع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، مؤكدة ضرورة وصول المساعدات إلى المتضررين دون عوائق وفي أسرع وقت ممكن. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
6: وفي السياق ذاته أكد الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي هيو بأن الأوضاع الأمنية في النيل الأزرق والإنسانية صعبة في ظل استمرار العمليات والمواجهات بصورة كبيرة ومكثفة بين الأطراف المتقاتلة إلى جانب تدهور الأوضاع الإنسانية. نستمع لما قال لراديو دبنجا.
2: شكرا راديو دبنجا. طبعا الأوضاع الأمنية في النيل الأزرق صعب جدا من كل الأطراف المتقاتلة على الأرض في السودان، بالإضافة إلى الوضع الإنساني واستمرار العمليات والمواجهات بصورة كبيرة ومكثفة جدا، وعدد النازحين لمدينة بكوري أكثر من 15,000 مواطن، بالإضافة إلى العالقين، وفي مواطنين يعني رجعوا لمدينة قيسان و لقوا حاجاتهم في محلهم، ما في سرقات، ما في نهب لسوق مدينة قيسان. بعض المواطنين رجعوا نزحوا للخيران والوديان لإثيوبيا، في ناس رجعوا بأنه ما عندهم الحاجة، بأنه ما ممكن يكونوا قاعدين في العارة ساكت، رجعوا لمساكنهم ولمنازلهم في مدينة قيسان. الأوضاع يعني ما في نهب لبيوت الناس والممتلكات، لذلك نحن كما ناشدنا الحركة الشعبية والدعم السريع بأن الحركة الشعبية غالبية من أبناء تلك المناطق، لذلك لم يتم نهب الأسواق وبالإضافة إلى المنازل. لذلك نحن شايفين بأنه في مدينة الدمازين والاعتقالات التعسفية وتكميم الأفواه في يومي الأحد والاثنين والثلاث، في اعتقالات كبيرة جدا للمدنيين بحجة التعاون مع الدعم السري، وكلها حاجات فضفاضة عشان يعتقلوا المدنيين ويحتفظوا بهم في الاستخبارات العسكرية أو في الخلية الأمنية أو في كل الأجهزة الأمنية. في النهاية يكون في قمع في الاعتقالات وما في تقديم لمحاكمات، وفي ناس موجودين في الاستخبارات عندهم سنتين، عندهم سنة ونص، عندهم ثلاثة سنة، ما ودوهم للمحاكمات. في النهاية ناس محجوزين بعدم احترام لحقوق الإنسان، عدم احترام للقانون الإنساني المجرم اعتقال المدنيين لسنوات أو لشهور بدون محاكمات عادلة. هذا كل ما يحدث في مدينة الدمازين من تكميم الأفواه، والسلطات في النيل الأزرق لديها طوارئ كل زول بينتقد الخدمات الأساسية وغيره يتم اعتقاله والزج به في السجون، بالإضافة إلى الاعتقالات من قبل الخلية الأمنية والاستخبارات بحجج واهية بأنهم متعاونين مع الحركة الشعبية ومتعاونين مع الدعم السريع. وتم اعتقال الشاب مهيمن على صلة الغرابة بأنه عمه الحسن آدم الحسن هو اللواء في الجيش الشعبي وهو قائد للعمليات تحت الحركة الشعبية والدعم السريع تجاه محافظة قيسان. في النهاية تم اعتقال المسكين الشاب من المغابر عندما كان يدفن ابن عمه المتوفي وابن عمه المتوفي في مغابر مدينة الدمازين، وتم اعتقاله صباحا يعني حوالي الساعة 10 ولا 11 للاستخبارات العسكرية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندين كل السلوك البربري وكل الاعتقالات وتكميم الأفواح والتعذيب دون تقديم المدنيين لمحاكمات عادلة أو أن يوفروا حماية لنفسهم أو يتركوا حتى الأسر، يعني ما بيخلوهم بأنه يزوروا أهلهم لمدة 6 شهور 3 شهور. في ناس معتقلين لهم سنة في سنتين 3 سنة من بداية الحرب ما ودوهم لمحاكمات عادلة. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني قاعدين ندين كل السلوك وكل الانتهاكات البطاقة على عاتق المدنيين من كل الأطراف، كل الأطراف اللي تتقاتل في السودان خاصة في النيل الأزرق. الأوضاع الإنسانية صعبة جدا يعني. خالص الود والشكر لكم علي هجو والأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
6: والعام الدراسي على الأبواب في محلية كاس بجنوب دارفور، ما تزال المدارس تأوية أعدادا كبيرة من النازحين الذين ليس لهم مأوى آخر أو جهة يذهبون إليها. لحل المشكل تم الاتفاق على تجهيز الموقع السابق لليوناميد لإيواء النازحين. المزيد من التفاصيل في حديث السيد حافظ الصالح المدير التنفيذي لمحلية كاس.
10: مع انطلاقة العام الدراسي 2026-2027 وجدنا هنالك معضلات بسيطة تتمثل في 15 مدرسة داخل مدينة كاس مأهولة بالنازحين، وال 12 منها مدرسة ابتدائية والثلاثة مدرسة ثانوية. وبالتالي دعينا إخواننا الإدارة بتاع المعسكرات النازحين، قعدنا معهم ممثلة في مشايخ النازحين على مستوى مراكز الإيواء، جلسنا معهم وتفاكرنا حول إخلاء المدارس وتركها للطلاب لهذا العام. وسرعان ما كانت هنالك استجابة، والاستجابة مشروطة بتحديد موقع لإيواء الإخوة النازحين. النازحين دي برضو الغالبية العظمى فيهم من مدينة الفاشر، فروا من الصراع هناك، وفي ناس من كردفان من المجلات ومن بابنوسة من المناطق بتاعة كردفان، وفي ناس من الدرمان. وبالتالي عددهم أصبح كل الناس في 15 مدرسة 12,360 نازح. وبالتالي اخترنا كوننا لجنة عليا لإخلاء المدارس، فيها لجنة الأمن المحلية وإدارة التعليم والإدارة الأهلية ممثلة الشباب المرأة. وهذه اللجنة اختارت الموقع البديل موقع اليوناميد اللي تم تسليمه لحكومة المحلية في السابق بعد خروج الإخوة في اليوناميد. وبالتالي قمنا بدعوة الإخوة في المنظمات الدولية والNGOs والمنظمات الوطنية، دعيناهم وجلسنا معهم وشرحنا لهم الحاصل، وسرعان ما وافقوا قمنا بزيارة ميدانية للموقع موقع اليوناميد. والحمد لله تمت الاستجابة من الإخوة في المنظمات اللي ذكرناها، وساهموا مساهمات كبيرة جدا، فيهم من ساهم بحفر مصدر للمياه، ومنهم من ساهم بمواد إيواء، ومنهم من ساهم بحفر دورات، ومنهم من ساهم بكراني، على أساس أنه نستضيف الإخوة النازحين ونفتح مدارسنا على مستوى محلية كاس. الحمد لله هذا العمل كله تم بجهود مشتركة ما بين كل مجتمع محلية كاس والإدارات المتخصصة اللي هو التعليم وكل الإدارات المشاركة في والمجالس التربوية مدارس محلية كاس كلهم مساهمين في هذا الإطار. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نحن عازمين كمحلية كاس بأننا في هذا العام ستفتح كل المدارس الابتدائية والثانوية وكل المراحل إن شاء الله هتستقبل الطلاب إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع.
6: نختتم الجولة بملف الزراعة. زار وزير الزراعة الاتحادي مشروع حلفة الجليد الزراعي لتفقد أحوال المزارعين والنظر في المشاكل التي يواجهونها. حول الزيارة ومشاكل المزارعين تحدث لي دبنجا المزارع مسعود عبد الرحمن.
9: طبعا فيما يخص زيارة الوزير السيد وزير الزراعة الاتحادي لمشروع حلفة، فإحنا كمزارعين نحن طبعا بودنا في أنه نلقى الحلول ونلقى المعالجات لكل المشاكل اللي بتواجهنا وكل المعضلات اللي بتواجه المزارع في كل تفاصيل اللي بتخص الزراعة. فيمكن قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع حلفة. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل غنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من انه السيد مدير الري في مشروع حلفة مجتهد، لكن امكانياته وقدراته المادية وقدراته طبعا اللي بتتمثل في ما يخص مثلا الآليات والوقود وكل يعني الحاجات اللي بت بتسير دورها بالعمل بالنسبة للري، فيها عجز وفيها مثلا ما فيها مثلا إمكانيات متاحة بالنسبة له، لكن اتحادات شخصية ويمكن يحاول بيعالج المشكلة بمعالجات إسعافية. احنا دارين معالجات طويلة المدى، احنا ما دارين نجيب في انه موسم وخلاص، احنا المحتاجين تأهيل كامل وشامل. احنا عندنا يعني مجموعة من الشباب قادرين في إنهم يقودوا نهضة حقيقية للمشروع، لكن النهضة أو القيادة بتاعت الشباب دي محتاجة رعاية خاصة من وزير الزراعة. إحنا دايرين يعني يكون كريم مننا في المسألة بتاعت المعالجات دي، يسمع صوتنا ويحاول يعني يكون كريم مننا شديد. بالإضافة إلى ذلك طبعا واحدة من المطالب برضو طالبنا في إنه التعيين للمدير عام لهيئة حلفة الجديدة، الأساس المدير الحالي حينزل المعاش في الشهر الجاي، والتعيين لازم يكون زول على مسؤولية تامة وزول عنده الكفاءة العالية اللي يقدر يكمل المشوار بتاعت النهوض بتاعت المشروع، يلبي تطلعاتنا وطموحاتنا. ما هتتوقف في إنه مثلا يكون مدير وكفاءة، احنا دايرين مدير عنده كفاءة عنده قدرة عالية من الوعي الإداري وقدرة عالية من انه مثلا يكون حل حقيقي لمشكلتنا. وواحدة برضه من المطالب اللي احنا يعني نتمنى انها تتحقق في انه يكون في معمل بتاع فحص تربة على اساس امتداد المشروع ده، امتداد طولي المساحات او الاراضي من كل يعني جسم او من كل تفتيش لاخر فيه اختلاف تركيب التربه بتختلف من مكان او من موقع لاخر. طالما معمل التربه بدي متوفره بتحل لنا يعني مشاكل كثيره، او اهمها في انه الصرف الزائد في مسألة التسميد وفي مسألة التقاوي أو مسألة المحاصيل اللي بتنفع حسب التركيبة ذات العناصر في التربة دي بتعالج لنا المشكلة كثير ومشكلة كبيرة بالنسبة لنا. ونتمنى في إنه صوتنا دي يصل لأعلى جهة في سلطة الحكومة. نتمنى في إنه نحن نلقى الزول حيقدر أو الشخص الذي يعالج مشاكل مشروع حلفا إن شاء الله.
6: وفي مشروع الجزيرة يواجه المزارعون هذا العام مجموعة من التحديات تهدد استقرار الموسم الزراعي في ظل ارتفاع تكاليف تحضير الأرض وصعوبة توفير السيولة إلى جانب مشكلات التسويق والري. بهذا الخصوص تحدث لدبنجة المزارع إبراهيم عبد الكريم.
5: بالنسبة للزراعات في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا في ناس شايلين من البنوكة من خضاراتهم وطماطم واسود، ده الحاجات المزروعه.

0: مشكلة، بقى مشكلة الترحيل في الشعلانية دي. الحيرات، الحيرات والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات وسيولة ما والله الناس 3,000 ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرته لك. ليش عندنا في الجزيرة هنا المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية موية ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسقي خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في الجزيرة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم عنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبونغ جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. محافظ مقاطعة أمبونغ بالعنابة يقول: نعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية. وزير الدفاع يقول: الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة، ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 خارج الخدمة بسبب القصف ونقص الكوادر والأدوية وتعطل سلاسل الإمداد. مقتل 71 عامل إنساني في حرب السودان والخرطوم، وغزة تصدران قائمة المناطق الأكثر فتكا بعمال الإغاثة في العالم. ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشكلات التسويق والري تحدد مزارعي الجزيرة، ومناشدة للحكومة بالتدخل العاجل. اعتصام مفتوح احتجاجات لعشرات المواطنين بنهر النيل للمطالبة بوقف المسح الجيولوجي في البحيرة. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55 ألف حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولايات السودان. تدشين برنامج الدعم النقدي المباشر ل 29,490 أسرة بمحليات النيل الأبيض بواقي 150 ألف جنيه لكل أسرة. لحماية المواطنين من موجات الحر أثناء العمل، الرابطة الأطباء السودانيين بأمريكا تقوم بتركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان. وزارة التحول الرقمي تعمل على ربط سوداباس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. الخرطوم تطلق منصة إلكترونية لإدارة الهيئات والشركات الحكومية وبنك السودان، يؤكد استمراره في توفير الموارد لمقابلة احتياجات البلاد من السلع. هيئة الأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية وتحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة بغرب كردفان وشرق دارفور. الجمعية السودانية الفلكية تعلن كسوف جزئي للقمر فجر الجمعة 29 أغسطس في السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026، أستهلها بالعناوين. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبونغ جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من حيبان بجبال النوبة. نزوح 9,000 شخص من محلية جيزان بالنيل الأزرق وترتيبات لترحيل 12,000 نازح من المدارس بمحلية كاس بجنوب دارفور. وزير الدفاع يقول الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و 55,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولايات السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، معكم في تقديمها محمد سليمان. شدد وزير الدفاع حسن داود كبرون أن الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة الدائرة حاليا، وأكد في مقابلة مع قناة العربية أن الدولة لن تسمح بعد انتهاء الحرب بوجود قوات موازية أو ميليشيات تابعة لأي حزب. وأكد وزير الدفاع أن أي تعديلات على اتفاق جوبا للسلام ستكون بهدف الحفاظ على حدود السودان. وحذر وزير من أن أي تحديد للبحر الأحمر ينعكس بصورة مباشرة على أمن السودان، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لإنشاء قوة قفر سواحل سودانية. وأضاف وزير الدفاع في هذا الخصوص:
1: قواتنا متقدمة بثبات، قواتنا لها المبادئ في الهجوم على معاقل العدو، قواتنا متطورة في أساليبها القتالية المتغيرة. نحن قائدين هذا الحرب باقتدار وبمهنية وبتخطيط مسبق وسليم، فنحن مطمئنين جدا، متقدمين في كل المحاور ومنتصرين في كل معاركنا والحمد لله.
0: وعلى المستوى الدولي قالت الأمم المتحدة أن الانتشار المتسارع للطائرات المسيرة المسلحة مخفضة التكلفة وسهلة التعديل أسهم في زيادة الأخطار التي تواجه المدنيين والعاملين في الإقاثة على حد سواء. وبحسب الأمم المتحدة كانت الطائرات المسيرة مسؤولة عن نحو 80% من وفيات المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث استهدفت أسواقا ومرافق صحية. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الطائرات المسيرة المسلحة أصبحت الوجهة الجديدة لخطر قديم يتمثل في الاستهتار بأرواح المدنيين أو استهدافهم عمدا، مضيفا أن التكنولوجيا قد تتطور لكن قوانين الحرب لا تتغير. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق أن وصول أكثر من 15,000 شخص إلى مدينة بكوريا بولاية النيل الأزرق. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني اللي هجوا الأوضاع الأمنية والإنسانية في النيل الأزرق بأنها صعبة بسبب استمرار عمليات العسكرية. وأكد لراديو دبنجا أن عدد النازحين إلى مدينة بكوريا تجاوز 15,000 مواطن، بالإضافة إلى وجود عالقين، مشيرا إلى أن بعض المواطنين عادوا إلى مدينة جيزان لاستلام احتياجاتهم. وأكد آلي حجو عدم وقوع سرقات أو نهب في سوق المدينة، وأضاف أن بعض المواطنين نزهوا إلى الخيران والوديان وأثوبيا، فيما عاد آخرون إلى مساكنهم بسبب عدم قدرتهم على البقاء في العراء. وأرجع ذلك إلى أن الحركة الشعبية تضم عددا من أبناء تلك المناطق، الأمر الذي ساهم في عدم نهب الأسواق والمنازل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وعدد النازحين لمدينة بكوريا أكثر من 15,000 مواطن، بالإضافة إلى بعض المواطنين رجعوا النزحوا للخيران والوديان ولإثيوبيا. في ناس رجعوا بأنه ما عندهم الحاجة، بأنه ما ممكن يكونوا قاعدين في العراء ساكت، رجعوا لمساكنهم ولمنازلهم في مدينة جيزان. والأوضاع يعني ما في نهب لبيوت الناس والممتلكات.
0: وعلى المستوى الدولي قالت منظمة الهجرة الدولية أن فرقها الميدانية قدرت نزوح نحو 8,935 شخصا بواقع 1,787 أسرة بين 12 و 17 أغسطس الجاري من مدينة جيزان وعدت من قرى المحلية جراء تدهور الوضع الأمني بولاية النيل الأزرق. وشملت المناطق المتأثرة قرى رحمة الله، أارو، خرطوم بالليل، الهميرورة، جوز الشام، أمورة، مرموز، الجبل، يارا، ديم سعد، فازغلي ألي، أبروندو وباكوري، فيما نزحت الأسر إلى مناطق أخرى داخل محلية جيزان، إضافة إلى محليتي روسيرس والدلماحي بولاتيني الأزرق. فر نحو 17,340 شخصا إلى مقاطعة أمبونغ وجبال النوبة جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى بمقاطعة حيبان. وقال محافظ مقاطعة أمبونغ بالإنابة عبد الماجد حسن ماري أن المقاطعة تعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية لها في ظل تزايد عدد القادمين من مناطق كاودا وإيري ودوبي والقردوت. وأعلن عن إنشاء مركزين للإيواء في مدرستي نوغو وكارين إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لاستقبال الوافدين وتنظيم أوضاعهم. وأضاف أن مجموعة أخرى من الأسر المتضررة استقرت في مناطق أمدلو ومسردبة وأبو ليلى، فيما تجري ترتيبات العمل على تجميع جميع هذه الأسر في معسكر أغيري بما يسهل عملية تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية لهم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز حتى عام 2026 إلى جانب 32,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد الوبائي الفيروسي ب حتى عام 2025 و 23,000 حالة من التهاب الكبد الوبائي جيم، فيما أصهرت تقارير الأوضاع الصحية استمرار تسجيل إصابات بالكوليرا وهم الضنك والتهاب الكبد الوبائي إي في عدد من الولايات. وأكدت تقارير الأوضاع الصحية انخفاض معدل الإصابة بحمى الضنك في معظم الولايات باستثناء إقليم النيل الأزرق، فيما لا تزال ولايتا غرب كردفان وشمال كردفان تسجلان إصابات بالكوليرا إلى جانب تسجيل إصابات بالتهاب الكبد الوبائي في النيل الأزرق. قالت منظمة الصحة العالمية أن 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف والتدمير ونقص الكوادر والأدوية والمعدات وانقطاع الكهرباء والمياه وتعطل سلاسل الإمداد. وتحققت المنظمة من 217 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها في السودان، وأسفرت عن مقتل 2,052 شخصا وإصابة 811 آخرين منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 21 مليون شخص في السودان لا يحصلون على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، من بين 34 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. تشهد الأوضاع المعيشية في ولاية الجزيرة تدهورا مستمرا في ظل تداعيات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما خلفته من تراجع في قيمة العملة السودانية أمام الدولار وارتفاع متكرر في أسعار السلع الأساسية. وقال أحمد النور من سكان ولاية الجزيرة لراديو دبنغا إن الأسواق تشهد زيادات شبه يومية في أسعار السلع، وأن بعض التجار يعذون هذه الارتفاعات إلى صوت سعر الدولار. وأضاف بعض الزيادات تعتبر جشع غير مبرر من التجار. وأضاف أحمد النور إن ارتفاع الأسعار دفع المواطنين للاكتفاء بشراء الضروريات الأساسية، فيما باتت العديد من السلع الأخرى تعامل باعتبارها كماليات يصعب على الأسر تحمل تكلفتها. وأضاف لراديو دبنغا
3: والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرف في الأسواق بيقوموا بيرف على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة.
0: أعلنت رابطة الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية المعروفة اختصارا بسابا أن تركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان هي الأولى من نوعها بولاية البحر الأحمر، وشملت غرف التبريد، السوق الرئيسي والمنطقة الصناعية ومنطقة الشاحنات لمساعدة المواطنين على تفادي موجات الحر أثناء العمل. وقال السابا في بيان إنها بالتعاون مع إدارة الطوارئ قامت بتجهيز غرف التبريد لاستقبال حالات ضربات الشمس والجهاد الحراري وتوفير التبريد الفوري والإزعافات الأولية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفى. أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات بتنسيق مع بنك السودان المركزي والقطاع المصرفي العمل على ربط الهوية الرقمية الوطنية سودا باس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم الإلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من استيفاء متطلبات تحديث البيانات المصرفية رقميا ألا يتم الربط تدريجيا وفق الجاهزية الفنية لكل بنك، مع إعلان المصارف أن إتاحة الخدمة لعملائها فور اكتمال التجهيزات. بدأت محلية كاس بولاية جنوب دارفور ترتيبات ترحيل أكثر من 12 ألف نازحا من 15 مدرسة داخل مدينة كاس إلى مواقع المقر السابق لبسط اليوناميت، في خطوة تهدف إلى إخلاء المدارس وإعادتها إلى العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دابنغا إن الموقع السابق لبسط اليوناميت الذي آلت ملكيته إلى المحلية أقرب مقادرة البعثة تم اختياره كمركز إيواء بديل للنازحين بعد اتفاق مع ممثليهم على إخلاء المدارس مقابل توفير موقع مناسب لاستضافتهم. وأوضح أن النازحين الموجودين في المدارس والبالغ عددهم 12360 شخصا ينحدر معظمهم مدينة الفاشر إلى جانب نازحين من مناطق مختلفة في كردفان ومدرمان. وأضاف لراديو دابنغا من كاس في هذا الخصوص:
4: تالي عددهم أصبح كل الناس في 15 مدرسة 12360 نازح، وبالتالي اخترنا كوننا لجنة عليا لإخلاء المدارس، فيها لجنة الأمن المحلية وإدارة التعليم والإدارة الأهلية الممثلة الشباب والمرأة، وهذه اللجنة اختارت الموقع البديل موقع اليوناميت اللي تم تسليمه لحكومة المحلية في السابق بعد خروج الأخوة في اليوناميت.
0: ومن جهة ثانية أكد المدير التنفيذي لمحلية كاس أن إخلاء المدارس يأتي في إطار خطة المحلية لجعل العام الدراسي 2026-2027 عام التعليم وفتح جميع المدارس الابتدائية والثانوية أمام الطلاب، بعد أن ظلت 15 مدرسة داخل مدينة كاس مستخدمة كمراكز لإيواء النازحين. وقال إن ترتيبات نقل النازحين وتجهيز الموقع البديل تسبب في تأخر انطلاق الدراسة بالمحلية أن الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم في 16 أغسطس الجاري، لكنه أكد عزم المحلية على استئناف العملية التعليمية وفتح المدارس أمام الطلاب في أقرب وقت ممكن. قالت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق إن الاستخبارات العسكرية اعتقلت يوم الثلاثاء الشاب مهيمن فيصل من مقابر مدينة الدمازين أثناء مشاركته في مراسم دفن ابن عمه. وأوضحت المبادرة أن اعتقال مهيمن جاء على خلفية صلة قرابة بأحد المنتسبين للحركة الشعبية الشمال، معتبرة أن توقيف المدنيين استنادا إلى صلاتهم الأسرية أو على أساس الاشتباه يمثل انتهاكا للحقوق الحريات ومبادئ سيادة القانون. وطلبت الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف حملات الاعتقال والملاحقة وتكميم الأفواه وضمان خضوع إجراءات التوقيف والمساءلة للقانون. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي حجو لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: تم اعتقال المسكين الشاب من المغابر عندما كان يدفن ابن عمه المتوفي وابن عمه المتوفي في مغابر مدينة الدمازين، وتم اعتقاله صباحا يعني حوالي الساعة 10 ولا 11 للاستخبارات العسكرية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندين كل السلوك البربري وكل الاعتقالات وتكميم الأفواح والتعذيب دون تقديم المدنيين لمحاكمات عادلة.
0: أصدرت الهيئة العامة للرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في جنوب ولاية غرب كردفان ولاية شرق دارفور اعتبارا من الساعة 5 مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس وحتى الساعة 10 مساء. وأدعت الهيئة المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور مجاري المياه الجارفة مع توخي الحذر وسلك الطرق البديلة. يواجه المزارعون في مشروع الجزيرة هذا العام مجموعة من التحديات تحدد استقرار الموسم الزراعي في ظل ارتفاع تكاليف تحضير الأرض وصعوبة توفير السيولة إلى جانب مشكلات التسويق والري. وقال المذاري إبراهيم عبد الكريم لراديو دبنجا إنه تم زراعة محاصيل متنوعة هذا العام من بينها القطن والفول السوداني والعدس والخضروات، وأشار إلى أن معاناتهم لا تنتهي عند مرحلة الإنتاج بل تمتد إلى الأسواق، وأضاف أن بعض المزارعين أخذوا تمويل من البنوك لتغطية تكلفة الإنتاج. وأوضح عبد الكريم أن المزارعين بعد حصاد منتجاتهم والتوجه بها إلى الأسواق يواجهون مشكلة انخفاض الأسعار، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: يعني بعد تزريع تقدي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الإنتاجية تطلع السوق ذاته، السبابة في السوق يضربوك في الأسعار، الترحيل بقى مشكلة، بقى مشكلة الترحيل في الشعلانية دي. الحيرات والله الفدان عمل 80,000 ده التجهيزات وسيولة ماز، والله الناس الترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرته لك، ليش عندنا في الجزيرة هنا المويات رغم انه الانسياب كويس لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية موية ماسية، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تزق خدارك، ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في الجزيرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء أن ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر فجر يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس القادم، وأشارت الجمعية في بيان أن مراحل الخسوف الكلي للقمر الجزئي تبدأ فجر الجمعة 18 أغسطس وفق توقيت السودان عند الساعة 3:24 دقيقة صباحا، يحدث دخول القمر في شبه ظل الأرض، وهي مرحلة يلاحظ فيها المشاهد العادي انخفاضا في نور القمر. وأوضح أنه في الساعة 4:34 دقيقة صباحا يحدث دخول القمر في ظل الأرض وبداية الخسوف الجزئي، وهي المرحلة التي يبدأ فيها الخسوف في الظهور بوضوح في مختلف أنحاء السودان. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. يمكن قبل يوم كلنا تابعنا زيارة لوفد مجلس السلم والأمن الأفريقي للسودان، ودي جاءت الزيارة في ظرف دقيق وتوقيت بالغ الأهمية مع تصاعد العمليات العسكرية واتساع رقعة المواجهات، خاصة انفتاح جبهة النيل الأزرق وسيطرة الدعم السريع على منطقة قيسان والمحاولات للدخول لمناطق أخرى. وده بالتزامن جاء مع دعوات حكومة بورسودان لحوار سوداني سوداني، وهي الدعوات دي ذاتها لقت أو واجهت مقاطعة من قوى سياسية وشخصيات مؤثرة في المشهد السياسي السوداني. فالرسائل والدلالات اللي بتحملها الزيارة دي شنو؟ وهل تعكس الرغبة أفريقية في دعم مسار الحوار ادعت له حكومة بورسودان، أم أنها جاءت برضو في إطار محاولة الاتحاد الأفريقي للدفع نحو مسار سياسي أوسع وأكثر شمولا؟ وهل يمكن برضو أن تمثل الزيارة دي تمثل رسالة التضامن مع الحكومة في ظل الخسائر والتطورات العسكرية الأخيرة خاصة في ولاية النيل الأزرق، أم أنها تحمل برضو رسائل تتعلق بضرورة وقف التصعيد والعودة إلى مسار سياسي ينهي الحرب؟ وما يمكن أن يعني حضور مجلس السلم والأمن الأفريقي في التوقيت ده بالنسبة لمواقف الاتحاد الأفريقي من أطراف الصراع؟ وهل يمكن أن تسهم الزيارة دي في تحريك الجمود السياسي وفتح قنوات جديدة للحوار؟ هذه التساؤلات وغيرها نناقشها في راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص مع الخبير الإعلامي والمحلل السياسي الدكتور النور جادين، عميد كلية الإعلام بجامعة المشرق، لقراءة دلالات زيارة وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي للسودان وما يمكن أن تتركه من تأثير على مسار الحرب والحوار والعملية السياسية خلال المرحلة المقبلة. أهلا ومرحبا بك دكتور النور جادين في راديو دبنجا، مرحبا بك في برنامج لقاء خاص.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية، يعني ما هي الأهمية السياسية لزيارة وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي للخرطوم في التوقيت ده، والرسائل اللي بتحملها أو اللي بيحملها الوفد للسلطات السودانية؟ هل الزيارة تركز أساسا على الدفع باتجاه دعم الحوار السوداني السوداني، أم أنها تعكس قلق إفريقي متزايد من اتساع رقعة المعارك وتفاقم الأوضاع الإنسانية؟
3: زيارة الوفد الاتحاد الإفريقي أو مجلس وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي للخرطوم جاءت في توقيت مهم جدا، توقيت فيه كل الناس بتبحث عن الحل السلمي لمشكلة السودان. وطبعا الزيارة من ناحية تانية مهمة لأنه كان هناك العلاقة شبه متوترة بين الاتحاد الأفريقي وفرعه مجلس السلم والأمن الأفريقي مع الخرطوم مع السودان، لأنه هذا الاتحاد والمجلس وقفوا في فترة من الفترات وجمدوا يعني عضوية السودان في الاتحاد وفي المجلس بسبب الحروب طبعا، صعبة عن النزاعات الداخلية وانطلاقة الحرب بين الدعم السريع والجيش جيش السودان. وبالتالي كانت الفترة الفاتت فترة فيها نقول توتر في العلاقات بين الاتحاد والمجلس والسودان حكومة السودان، وكان فيها اتهامات متبادلة ذاته. يعني طبعا الاتحاد الأفريقي هو كمنظمة إقليمية منسجمة في تعاملها مع الاتحادات الدولية، سواء كان الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة والمنظمات المختلفة ومجلس الأمن. فدائما كان هذه المنظمة الإقليمية بتتكلم عن الطرفين، عن الدعم السريع وعن الحكومة. والحكومة طبعا كانت رافضة، حكومة السودان رافضة الكلام ده، تفتكر إنه الطرف الثاني هم اللي أشعلوا الحرب وهم المتمردين وهم انتهكوا حقوق الإنسان والحريات وضروا بالبلد ودمروها وكذا. والاتحاد الأفريقي كان بيفتكر إنه الحكومة السودانية يعني أو الجيش السوداني مشارك في الحرب وبعض الانتهاكات اللي اتكلمت عنها الأمم المتحدة أو مجلس الأمن. ولكن الآن هذه الزيارة في هذا التوقيت مهم جدا، معناتها حصل شبه انفراج في العلاقة والتوتر زاح، وبدأ الناس يتكلموا عن كيف يتحقق السلام في السودان وكيف يتحقق الحوار السودان السوداني. طبعا الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي كمنظمة مسؤولة عن السلم والأمن الإقليميين في إفريقيا، هو مسؤول حقيقة، بيهم جدا إنه يكون في سلام، بيهم جدا إنه ما يكون في توترات، بيهم يكون علاقات في الحدود بين الدول الإفريقية علاقات سلمية، ما في الجرائم الكثيرة اللي نصت عليها الأمم المتحدة، جرائم انتهاك حقوق الإنسان والهجرة والجرائم الإرهاب وجرائم الكثيرة، تجارة الأعضاء وتجارة البشر والمخدرات وهذه الجرائم الضخمة. الاتحاد الأفريقي بيهمه إنه يكون في سلم في العلاقات بين الدول وفي حدود الدول. والآن بعد الجيش صحيح حقق انتصارات كبيرة على الدعم السريع في كردفان وفي بعض مناطق دارفور، كثير من الجهات حتى الدولة ذاتها اقتنعت انه لابد من يحصل حوار سوداني سوداني. وبالتالي رئيس مجلس السيادة البرهان دعا الى حوار سوداني سوداني داخلي ومشى خطوات في الامر ده، يعني هو دعا الى عفو عن الحق العام في حق الناس المعارضين لو يجوا للحوار، وحماية وحفظ حقوق في الحوار الداخلي، ودعا كل الأطراف للحوار. وطبعا ده تقدم في موقف السودان، عشان كده الاتحاد الأفريقي افتكر إياه هو قلق حقيقة على اتساع رقعة المعارك وخاصة الأوضاع الإنسانية في دارفور وفي كردفان وفي النيل الأزرق. فالاتحاد الأفريقي افتكر زيارته دي مهمة جدا للحوار مع الحكومة السودانية في كيف تسهيل انسياب الإغاثات الإنسانية للناس اللي تضرروا في مناطق واسعة من دارفور ومن كردفان ومن نيزر وبعض مناطق السودان، وحتى في الولايات التي تحت سيطرة الجيش أيضا في مناطق تعاني يعني من الفقر والجوع والمرض وكذا. وأنا أفتكر هذه زيارة مهمة في هذا التوقيت.
2: دكتور المرجعدين، وأنت لازلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجة الأعزاء عبر برنامج لقاء خاص. برضو سؤالنا بيتعلق بما هو تأثير الاتحاد الأفريقي بكل منظوماته على الأطراف المتحاربة في ظل اتهام الدعم السريع له بالانحياز للجيش، فهل يملك الاتحاد الأفريقي أدوات ضغط حقيقية على أطراف النزاع لتحويل الدعوات اللي بيدعو لها دي للهدنة وتحقيق السلام من مواقف سياسية لخطوات عملية؟
3: والله الاتحاد الأفريقي زي ما هو متهم من الدعم السريع إنه هو بساند الجيش، هو برضو متهم من قبل الحكومة بإنه جمد إنه جمد حكومة السودان في الاتحاد الأفريقي العضوية. لا مشكلة، وبس السودان بيفتكر إنه بعض دول الاتحاد الأفريقي هي مساندة للدعم السريع، وثبت إنه بعض الدول الجوار زي تشاد زي إفريقيا الوسطى زي جنوب السودان زي إثيوبيا، المهم أراضيها متاحة للدعم السريع وجيوش الدعم السريع في إنها ترجع لهذه الدول وتجي داخلها وتشون وتمول بالسلاح. يعني زي ما الدعم السريع عنده رأي في دعم يعني او مساندة او تعاطف الاتحاد الافريقي مع حكومة السودان. برضو حكومة السودان والجيش بيفتكر انه الاتحاد الافريقي متعاطف مع الدعم السريع ومتماهي مع التهم بتاعت المنظمات الدولية ومجلس الامن في انه السودان برضو الجيش برضو انتهك حقوق الانسان وكده. فانا افتكر انه ممكن الاتحاد الافريقي لو وصلوا اتخذ الحياد حياد بيحسوا كل الاطراف بيقدر يخدم اجندته الجايليه اللي هي تقريب وجهات النظر ودعم الحوار السوداني السوداني وتوصيل الاغاثات للمناطق المنكوبه وتخفيف حده الحرب ومحاوله الوصول للفرقاء انه يجلسوا في مائده واحده للحوار والوصول الى سلام.
2: اخيرا دكتور نور جادين، ما هو تاثير استئناف التواصل المباشر بين الاتحاد الافريقي والسلطات السودانيه في بور السودان في ظل استمرار تجميد عضويه السودان في الاتحاد الافريقي؟ يعني فائده الحوارات دي شنو والتواصل ده وانت مجمد عضويه السودان في الاتحاد الافريقي؟
3: انا افتكر زياره وفد مجلس السلم والامن الافريقي للسودان وقبوله بالجلوس مع الحكومة ده فعليا فيه تجميد أو فيه تخفيف لي أو إرجاع لعضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. يعني السودان بعض الأصوات داخل حكومة السودان داخل الجيش كان قالوا لا ما حنجلس مع الاتحاد الأفريقي ولا مع مجلس السلم ولا مع الأفريقي إلا يرجع عضوية السودان الاتحاد الأفريقي. وأنا أفتكر فعليا الآن شبه العضوية رجعت، يعني يعني طالما هم جلسوا واتفقوا على مبادئ إنه تخفيض التصعيد وإنه فتح المسارات للإغاثة الإنسانية وإنه في فرصة هم بيقوا إذا الاتحاد غصوا حيشارك في الحوار السوداني السوداني أو يكون مسهل للأطراف ومغرب للمعارضين، معناه الكلام ده السودان عضو. يعني يعني ما ممكن السودان يسمح الاتحاد الافريقي يدخل في تفاصيل زي دي وهو ما معترف بعضوية السودان في الاتحاد الافريقي. انا افتكر فعليا السودان هو عضويته الان في الاتحاد الافريقي بدليل انه يقبل وساطة مجلس السلم والامن الافريقي ويقبل وساطة الاتحاد الافريقي. ده فعليا يعني معناه في ممارسة في قبول اليوم، وكونه الاتحاد الافريقي ذاته يقعد مع حكومة السودان ده اعتراف طبعا بانه السودان عنده حكومة وعنده سيادة ومعترف بها دوليا وكده، وما بيعامل الطرفين كحاجة واحدة لكن بيكون كوسيط للوصول للحل. انا افتكر دي بداية طيبة، والتفاهمات اللي وصلت بها الجيش وحكومة السودان مع مجلس الامن السلم والامن الافريقي فيها مبشرات كويسة، وجات كمان متواكبة مع دعوة رئيس مجلس السيادة في انه يكون في مؤتمر مصالحة داخلي. انا افتكر ده ممكن يغرب وجهات النظر والناس يصلوا لحلول لمشكلة السودان التي طالت وغاربت الاربع سنوات.
2: بهذا نصل بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الاعزاء الى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، والاستضيفنا فيه الخبير الاعلامي الدكتور نور جهادين للتعليق حول زيارة وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى السودان. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بشاءة الله. لكم خالص الشكر على حسن الاستماع، وهتقبلوا هذه تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم في خير.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
4: أعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، نصرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جزد الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، طبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني ساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوة عمته من نفس عمره وأولاد جيران 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص، العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع، يعني تذكروا انه العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوا في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي يا طالع هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت أربع بلك وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده. خلاص سامع الشفع بيصرخ وجاد مارجة من بيت جيرانه. مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لا العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة. خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاية عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشلت ده نزله، قال لا ما بنزله. المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا. خلاص في واحد الكلام استفز، فتح الباب وجاه نازل لو لا يدع. اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي القافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده وشافع في النص. خلاص قام لولي ميادة دي يدها وقال لا يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظة ذيك الجيران مرقوا وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني انا والله النصيحة ما بعرفه ولحد اللحظة دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم ذاتهم، اطلق ضيف قاعد في ديوان جيران. خلاص الولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي ان الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم. اللحظة دي الولد قام جراه لانه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجهة الباب البجاي. خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصلت، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي. الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي قادمين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا احنا. الولاد ده الامس مشوا الحلاقة لما نجي راجعين العربية ده طردت اللي شفوا على الثلاثة ده لأي زول ماشي بشارع من المحلة ديك. العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
4: ميادة دي لولا يدها عديد
3: ولولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع. في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامة عمامة وعبوك وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرأ طلع السكين ظهر طعين وخلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت. وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه العربية دربها وقال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم. طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا، قال لهم انتوا ما تنزلوا، خش لهم جوا، لقام واحد خش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسد والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا. فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من بواط الخيل.
3: يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان. لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا ليه.

0: في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف.
1: كيف أولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيك. والله أنا قاعدة جوا البيت وبسمع العيال ذي العاطم، وجيت مارقة، جيت مرة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي. لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي، أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح. قال أنا لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي، يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي، أنا معاك، كلمة أدوك المركز أنا معاك، وكان بيتك وانا معك. هو قال لي انا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص اروح حتى بيت المتخبر انا اروح معك. لما شافني كده حرهلت قال لي اوضحي كده والله نضرب، قلت له تفضل اضربني، قلت له تفضل اضربني، وخلاص اتكلمنا نتجادل في كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، هو الولد نزل بغادي انا كسيت ورا. وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زيد بسلاح والبسكين وكلهم رابو زيد واقفين. يا هون دي حاضر البداية يا هي زيدة.
0: عاد الطفل إلى أسرته وانتهت محاولة الاختطاف دون أن يفقد الحي أحد أطفاله، لكن الحادثة تركت وراءها أكثر من مجرة الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض؟

0: لضربات الشمس وأعراضه شنو؟
1: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الاتجاه الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم ما يشعروا يعني
0: بحرارة الشمس،
1: بالحرارة. أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات مستهدفة بالتوعية.
0: نعم،
1: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها مريض، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
0: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
1: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
0: نعم.
1: فدي كل علامات بتاع ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب، تديه يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
0: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
1: طبعا أيوة. وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، لما يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
0: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
1: طيب يلا، إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه الباعة المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، إنه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس، لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لها أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة، أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ارتفاع درجة
0: يعني نوموا في الحيشان
1: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
0: نعم.
1: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده، أو الاستحمام مثلا أثناء النهار، أثناء الارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
0: يعني الاستحمام مفيد.
1: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
0: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
1: أيوة بتفصل آدم بتفصل درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحرك في الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدر على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
0: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
1: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بقيت فيهم الباعة المتجولين. فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
0: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
1: الله يسلمك.
0: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026 أستهلها بالعناوين. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبون جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من حيبان بجبال النوبة. نزوح 9,000 شخص من محلية جيزان بالنيل الأزرق وترتيبات لترحيل 12,000 نازح من المدارس بمحلية كاس بجنوب دارفور. وزير الدفاع يقول الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و 55,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولايات السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، معكم في تقديمها محمد سليمان. شدد وزير الدفاع حسن داود كبرون أن الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة الدائرة حاليا، وأكد في مقابلة مع قناة العربية أن الدولة لن تسمح بعد انتهاء الحرب بوجود قوات موازية أو ميليشيات تابعة لأي حزب. وأكد وزير الدفاع أن أي تعديلات على اتفاق جوبا للسلام ستكون بهدف الحفاظ على حدود السودان. وحذر وزير من أن أي تحديد للبحر الأحمر ينعكس بصورة مباشرة على أمن السودان، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لإنشاء قوة قفر سواحل سودانية. وأضاف وزير الدفاع في هذا الخصوص:
1: قواتنا متقدمة بثبات، قواتنا لها المبادئ في الهجوم على معاقل العدو، قواتنا متطورة في أساليبها القتالية المتغيرة. نحن قائدين هذا الحرب باقتدار وبمهنية وبتخطيط مسبق وسليم، فنحن مطمئنين جدا، متقدمين في كل المحاور ومنتصرين في كل معاركنا والحمد لله.
0: وعلى المستوى الدولي قالت الأمم المتحدة أن الانتشار المتسارع للطائرات المسيرة المسلحة مخفضة التكلفة وسهلة التعديل أسهم في زيادة الأخطار التي تواجه المدنيين والعاملين في الإغاثة على حد سواء. وبحسب الأمم المتحدة كانت الطائرات المسيرة مسؤولة عن نحو 80% من وفيات المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث استهدفت أسواقا ومرافق صحية. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الطائرات المسيرة المسلحة أصبحت الوجهة الجديدة لخطر قديم يتمثل في الاستهتار بأرواح المدنيين أو استهدافهم عمدا، مضيفا أن التكنولوجيا قد تتطور لكن قوانين الحرب لا تتغير. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق أن وصول أكثر من 15,000 شخص إلى مدينة بكوريا بولاية النيل الأزرق. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني الهجو الأوضاع الأمنية والإنسانية في النيل الأزرق بأنها صعبة بسبب استمرار العمليات العسكرية. وأكد لراديو دبنجا أن عدد النازحين إلى مدينة بكوريا تجاوز 15,000 مواطن، بالإضافة إلى وجود عالقين، مشيرا إلى أن بعض المواطنين عادوا إلى مدينة جيزان لاستلام احتياجاتهم. وأكد آلي حجو عدم وقوع سرقات أو نهب في سوق المدينة، وأضاف أن بعض المواطنين نزهوا إلى الخيران والوديان وأثوبيا، فيما عاد آخرون إلى مساكنهم بسبب عدم قدرتهم على البقاء في العراء. وأرجع ذلك إلى أن الحركة الشعبية تضم عددا من أبناء تلك المناطق، الأمر الذي ساهم في عدم نهب الأسواق والمنازل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وعدد النازحين لمدينة بكوريا أكثر من 15,000 مواطن، بالإضافة إلى بعض المواطنين رجعوا نزحوا للخيران والوديان ولإثيوبيا. في ناس رجعوا بأنه ما عندهم الحاجة، بأنه ما ممكن يكونوا قاعدين في العراء ساكت، رجعوا لمساكنهم ولمنازلهم في مدينة جيزان. والأوضاع يعني ما في نهب لبيوت الناس والممتلكات.
0: وعلى المستوى الدولي قالت منظمة الهجرة الدولية أن فرقها الميدانية قدرت نزوح نحو 8,935 شخصا بواقع 1,787 أسرة بين 12 و 17 أغسطس الجاري من مدينة جيزان وعدد من قرى المحلية جراء تدهور الوضع الأمني بولاية النيل الأزرق. وشملت المناطق المتأثرة قرى رحمة الله، أارو، خرطوم بالليل، الهميرورة، جوز الشام، أمورة، مرموز، الجبل، يارا، ديم سعد، فازغلي ألي، أبروندو وباكوري، فيما نزحت الأسر إلى مناطق أخرى داخل محلية جيزان، إضافة إلى محليتي روسيرس والدلماحي بولاتيني الأزرق. فر نحو 17,340 شخصا إلى مقاطعة أمبونغ وجبال النوبة جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى بمقاطعة حيبان. وقال محافظ مقاطعة أمبونغ بالإنابة عبد الماجد حسن ماري أن المقاطعة تعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية لها في ظل تزايد أعداد القادمين من مناطق كاودا وإيري ودوبي والقردوت. وأعلن عن إنشاء مركزين للإيواء في مدرستي نوغو وكارين إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لاستقبال الوافدين وتنظيم أوضاعهم. وأضاف أن مجموعة أخرى من الأسر المتضررة استقرت في مناطق أمدلو ومسردبة وأبو ليلى، فيما تجري ترتيبات العمل على تجميع جميع هذه الأسر في معسكر أغيري بما يسهل عملية تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية لهم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز حتى عام 2026، إلى جانب 32,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد الوبائي الفيروسي ب حتى عام 2025 و 23,000 حالة من التهاب الكبد الوبائي جيم، فيما أظهرت تقارير الأوضاع الصحية استمرار تسجيل إصابات بالكوليرا وهم الضنك والتهاب الكبد الوبائي إي في عدد من الولايات. وأكدت تقارير الأوضاع الصحية انخفاض معدل الإصابة بهم الضنك في معظم الولايات باستثناء إقليم النيل الأزرق، فيما لا تزال ولايتا غرب كردفان وشمال كردفان تسجلان إصابات بالكوليرا إلى جانب تسجيل إصابات بالتهاب الكبد الوبائي إي في النيل الأزرق. قالت منظمة الصحة العالمية أن 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف والتدمير ونقص الكوادر والأدوية والمعدات وانقطاع الكهرباء والمياه وتعطل سلاسل الإمداد. وتحققت المنظمة من 217 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها في السودان، وأسفرت عن مقتل 2,052 شخصا وإصابة 811 آخرين منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 21 مليون شخص في السودان لا يحصلون على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، من بين 34 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. تشهد الأوضاع المعيشية في ولاية الجزيرة تدهورا مستمرا في ظل تداعيات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما خلفته من تراجع في قيمة العملة السودانية أمام الدولار وارتفاع متكرر في أسعار السلع الأساسية. وقال أحمد النور من سكان ولاية الجزيرة لراديو دبنغا إن الأسواق تشهد زيادات شبه يومية في أسعار السلع، وأن بعض التجار يعذون هذه الارتفاعات إلى صعود سعر الدولار. وأضاف بعض الزيادات تعتبر جشع غير مبرر من التجار. وأضاف أحمد النور إن ارتفاع الأسعار دفع المواطنين للاكتفاء بشراء الضروريات الأساسية، فيما باتت العديد من السلع الأخرى تعامل باعتبارها كماليات يصعب على الأسر تحمل تكلفتها. وأضاف لراديو دبنغا
3: والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرف الأسواق، بيقوموا بيرف على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة.
0: أعلنت رابطة الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية المعروفة اختصارا بسابا أن تركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان هي الأولى من نوعها بولاية البحر الأحمر، وشملت غرف التبريد، السوق الرئيسي والمنطقة الصناعية ومنطقة الشاحنات لمساعدة المواطنين على تفادي موجات الحر أثناء العمل. وقال السبا في بيان إنها بالتعاون مع إدارة الطوارئ قامت بتجهيز غرف التبريد لاستقبال حالات ضربات الشمس والجهاد الحراري وتوفير التبريد الفوري والإزعافات الأولية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفى. أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات بتنسيق مع بنك السودان المركزي والقطاع المصرفي العمل على ربط الهوية الرقمية الوطنية سودا باس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم الإلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من استيفاء متطلبات تحديث البيانات المصرفية رقميا ألا يتم الربط تدريجيا وفق الجاهزية الفنية لكل بنك، مع إعلان المصارف أن إتاحة الخدمة لعملائها فور اكتمال التجهيزات. بدأت محلية كاس بولاية جنوب دارفور ترتيبات ترحيل أكثر من 12 ألف نازحا من 15 مدرسة داخل مدينة كاس إلى مواقع المقر السابق لبسط اليوناميت، في خطوة تهدف إلى إخلاء المدارس وإعادتها إلى العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دابنغا إن الموقع السابق لبسط اليوناميت الذي آلت ملكيته إلى المحلية أقرب مقادرة البعثة تم اختياره كمركز إيواء بديل للنازحين بعد اتفاق مع ممثليهم على إخلاء المدارس مقابل توفير موقع مناسب لاستضافتهم. وأوضح أن النازحين الموجودين في المدارس والبالغ عددهم 12360 شخصا ينحدر معظمهم مدينة الفاشر إلى جانب نازحين من مناطق مختلفة في كردفان ومدربان. وأضاف لراديو دابنغا من كاس في هذا الخصوص:
4: تالي عددهم أصبح كل الناس في 15 مدرسة 12360 نازح، وبالتالي اخترنا كوننا لجنة عليا لإخلاء المدارس، فيها لجنة الأمن المحلية وإدارة التعليم والإدارة الأهلية ممثلة الشباب والمرأة، وهذه اللجنة اختارت الموقع البديل موقع اليوناميت اللي تم تسليمه لحكومة المحلية في السابق بعد خروج الأخوة في اليوناميت.
0: ومن جهة ثانية أكد المدير التنفيذي لمحلية كاس أن إخلاء المدارس يأتي في إطار خطة المحلية لجعل العام الدراسي 2026-2027 عام التعليم وفتح جميع المدارس الابتدائية والثانوية أمام الطلاب، بعد أن ظلت 15 مدرسة داخل مدينة كاس مستخدمة كمراكز لإيواء النازحين. وقال إن ترتيبات نقل النازحين وتجهيز الموقع البديل تسبب في تأخر انطلاق الدراسة بالمحلية عن الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم في 16 أغسطس الجاري، لكنه أكد عزم المحلية على استئناف العملية التعليمية وفتح المدارس أمام الطلاب في أقرب وقت ممكن. قالت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق إن الاستخبارات العسكرية اعتقلت يوم الثلاثاء الشاب مهيمن فيصل من مقابر مدينة الدمازين أثناء مشاركته في مراسم دفن ابن عمه. وأوضحت المبادرة أن اعتقال مهيمن جاء على خلفية صلة قرابة بأحد المنتسبين للحركة الشعبية الشمال، معتبرة أن توقيف المدنيين استنادا إلى صلاتهم الأسرية أو على أساس الاشتباه يمثل انتهاكا للحقوق الحريات ومبادئ سيادة القانون. وطلبت الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف حملات الاعتقال والملاحقة وتكميم الأفواه وضمان خضوع إجراءات التوقيف والمساءلة للقانون. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي حجو لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: تم اعتقال المسكين الشاب من المغابر عندما كان يدفن ابن عمه المتوفي وابن عمه المتوفي في مغابر مدينة الدمازين، وتم اعتقاله صباحا يعني حوالي الساعة 10 ولا 11 للاستخبارات العسكرية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندين كل السلوك البربري وكل الاعتقالات وتكميم الأفواه والتعذيب دون تقديم المدنيين لمحاكمات عادلة.
0: أصدرت الهيئة العامة للرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في جنوب ولاية غرب كردفان ولاية شرق دارفور اعتبارا من الساعة 5 مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس وحتى الساعة 10 مساء. وأدعت الهيئة المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور مجاري المياه الجارفة مع توخي الحذر وسلك الطرق البديلة. يواجه المزارعون في مشروع الجزيرة هذا العام مجموعة من التحديات تحدد استقرار الموسم الزراعي في ظل ارتفاع تكاليف تحضير الأرض وصعوبة توفير السيولة إلى جانب مشكلات التسويق والري. وقال المذاري إبراهيم عبد الكريم لراديو دبنجا إنه تم زراعة محاصيل متنوعة هذا العام من بينها القطن والفول السوداني والعدس والخضروات، وأشار إلى أن معاناتهم لا تنتهي عند مرحلة الإنتاج بل تمتد إلى الأسواق، وأضاف أن بعض المزارعين أخذوا تمويل من البنوك لتغطية تكلفة الإنتاج. وأوضح عبد الكريم أن المزارعين بعد حصاد منتجاتهم والتوجه بها إلى الأسواق يواجهون مشكلة انخفاض الأسعار، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الإنتاجية تطلع السوق ذاته، السبابة في السوق يضربوك في الأسعار، الترحيل بقى مشكلة، بقى مشكلة الترحيل في الشعلانية دي. الحيرات والله الفدان عمل 80,000 ده التجهيزات وسيولة ما والله الناس الترترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرته لك ماشي. عندنا في الجزيرة هنا المويات رغم انه الانسياب كويس لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية موية ماسية، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تزق خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في الجزيرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء أن ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر فجر يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس القادم، وأشارت الجمعية في بيان أن مراحل الخسوف الكلي للقمر الجزئي تبدأ فجر الجمعة 18 أغسطس وفق توقيت السودان عند الساعة 3:24 دقيقة صباحا، يحدث دخول القمر في شبه ظل الأرض، وهي مرحلة يلاحظ فيها المشاهد العادي انخفاضا في نور القمر. وأوضح أنه في الساعة 4:34 دقيقة صباحا يحدث دخول القمر في ظل الأرض وبداية الخسوف الجزئي، وهي المرحلة التي يبدأ فيها الخسوف في الظهور بوضوح في مختلف أنحاء السودان. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: دعوة البرهان للحوار والمبادرة الأمريكية التي أعلن عنها مزعب بولس، ودعوة مجلس السلم والأمن الإفريقي لهدنة.
7: الأهم الذي قاله مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه يرفض وبصورة قطعية وفاصلة وحاسمة قيام أو نشوء أي حكومات موازية في السودان.
6: ماذا يعني العفو الذي أعلن عنه البرهان، وما هي الحصانة المؤقتة؟
8: يمكن أن تفتح هذه البلاغات ضد البرهان نفسه وضد الذين معه من العسكريين الذين أثاروا هذه الحرب.
6: الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق واعتقالات في الدمازين.
2: ناشدنا الحركة الشعبية والدعم السريع بأن الحركة الشعبية غالبيتهم من أبناء تلك المناطق، لذلك لم يتم نهب الأسواق.
6: زيارة وزير الزراعة الاتحادي لمشروع حلفة جديدة، وما هي مطالب المزارعين هناك؟
9: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع حلفة.
6: بدأ العام الدراسي في محلية كاس والنازحون يسكنون المباني المدرسية.
10: النازحين ديل برضو الغالبية العظمى فيه من مدينة الفاشر فروا من الصراع هناك، وفي ناس من كردفان.
6: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
11: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. طرح المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مزعد بولس مقترحات جديدة لتسوية الأزمة، تضمنت توقيع هدنة إنسانية وإدارة حوار سياسي مملوك للسودانيين بقيادة مدنية وفي مكان يتفق عليه الجميع. وفي السياق ذاته شدد مجلس الأمن والسلم الإفريقي في ختام زيارته للخرطوم على عدم وجود حل عسكري للنزاع، وضرورة الوصول إلى هدنة عاجلة. حول هذه التطورات تحدث لدبنجا كل من المعتصم الطاهر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة والمحلل السياسي مكي المغربي الذي سنبدأ بحديثه.
7: من الطبيعي أن تتحدث المؤسسات الإقليمية والدولية بالعبارات الرتيبة المعروفة أنه لا حل عسكري للنزاع في السودان، ولا لا أعتقد أنه يطلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن يردد ما تردده حكومة السودان والقوات المسلحة والمستنفرين. لكن الأهم الذي قاله مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه يرفض وبصورة قطعية وفاصلة وحاسمة قيام أو نشوء أي حكومات موازية في السودان، وبذلك هو يبطل مفعول سردية قحط والميليشيا بأن هذا النزاع بين طرفين حكوميين وأنه قريب للمعادلة الليبية أو اليمنية أو غيرها. إذا نحن في السودان أمام واقع مختلف. بالنسبة لمسعد بوليس هو يتحرك في رواندا والكونغو ويتحرك في ليبيا وينتج مقترحات ويحدثها ويأتي للسودان وينتج مقترحات ويحدثها، وهذا أمر طبيعي، يعني أن يقوم المبعوث بهذه بإنتاج هذه الأدبيات المستمرة التي تتعلق بمقترحات وغير ذلك، ولا يعتبر أنه لا يقوم بواجبه في الداخل الأمريكي يعني. ولكن ليس من المنطق بمكان أن كلما أضاف المبعوث شولة أو نقطة أو أضاف السطر أو حذف سطر أو قال أنه حدث المقترح وجاب مقترح جديد أن يعتبر الناس أنه أنزل قرآنا أو إنجيلا جديدا يعني. وكلامات وكلام واجتهاد ربما أحيانا هو نفسه لا يكون من قام بهذا الأمر، أسطر تم تمريرها عليه من إدارة مختصة أو من حليف أو شريك، وقام مستشاروه ولا مساعدوه بإعادة صياغتها بما يتواءم مع ما اعتادوا عليه في أمريكا، وتجد نفسها تجد طريقها للإعلام وتدور في الإعلام ثم تنتهي صلاحيتها ليتم تحديثها مجددا.
6: ونستمع في هذا المحور لحديث الأستاذ المعتصم الطاهر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة.
12: تحياتي. مؤكد أنه حديث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ثم حديث مسعد بوليس في قناة الجزيرة كان بوضوح أن أي حوار سياسي يجب أن يكون مملوك للسودانيين بقيادة مدنية في مكان يتفق عليه، وهذه هي نقاط الاختلاف مع المبادرة الحوار التي طرحها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إذ أنه حدد أن تكون داخل السودان وحدد اللجنة القائمة عليها وحدد كثير وحتى الأهداف وغيره. بالتالي واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية في رد بصورة غير مباشرة رأت أنه لا بد أن يكون الحوار مملوك للسودانيين، وفي تقديرهم يتحدثون عن الخماسية الدولية. أيضا في نفس السياق حديث مجلس الأمن والسلم الأفريقي زيارته للخرطوم شدد على أن الهدنة الإنسانية مطلوبة، أن وقف إطلاق النار مطلوب، أن المسار الإنساني مطلوب، وأن لا حل عسكري للنزاع. إذن من الواضح أنه كل من الولايات المتحدة والإقليم مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي ينظرون إلى مبادرة الحوار التي أطلقت من قبل السيد عبد الفتاح البرهان بأنها غير كافية ولا تلبي الاشتراطات المطلوبة لقيام حوار حقيقي لحل الأزمة السودانية.
6: أثار حديث البرهان حول الحصانة المؤقتة للمطلوبين من قبل النظام العدلي من منسوبي الأحزاب السياسية الكثير من الجدل والعديد من علامات الاستفهام حول العفو في حد ذاته وحول مفهوم الحصانة. الأستاذ المعز حضرة المحامي يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
8: وطبعا قانونا العفو عندما يصدر هو في جرائم الحق العام وليس في جرائم الحق الخاص، ده الشرط الأول. ثانيا العفو يصدر عندما تكون هنالك جريمة وصدرت فيها إدانة وعقوبة، هنا يقوم حق العفو عن العقوبة وليس عن الجريمة، العقوبة في حد ذات. وهنا في مثل هذه البلاغات المفتوحة ضد المدنيين في السودان أصلا لا توجد إدانات، لم تصدر أحكام، وإنما هي بلاغات كيدية تم فتحها ضد سياسيين بدون أساس قانوني سليم، ولا توجد بيانات عن أغلبية هذه المواد مفتوحة تحت المواد 50 تغويض النظام الدستوري، مادة 51 من القانون الجنائي السوداني إثارة الحرب ضد الدولة، مادة 20-21 اشتراك الجنائي. فهذه الجرائم كلها كوقائع لا تنطبق على المدنيين الذين فتحت ضدهم هذه البلاغات، وبالتالي هي بلاغات لا تقوم على أساس قانوني. ولذلك حتى الانتربول الذي طالبوا به القبض على هؤلاء الأشخاص لم ينفذ هذه الأوامر لأنه يراها أنها قضايا سياسية. وبالتالي حق العفو ينشأ عندما تكون هنالك أحكام صدرت وإدانات يمكن أن يصدر حق العفو. فالسؤال من يحفو عن من؟ فهذه يعني أصلا لا توجد جرائم البرهان حقيقة. إذا أردنا أن يكون لدينا نظام قانوني فهنالك من ارتكب جريمة تغويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة يمكن أن تفتح هذه البلاغات ضد البرهان نفسه وضد الذين معه من العسكريين الذين أثاروا هذه الحرب. أنا أعتقد أن هذه كلها هي يعني أشياء لن تؤدي إلى إلى إلى إلى سلام حقيقة ولن تؤدي إلى استقرار، لأنه الآن ما نريده هو ليس عفوا أو غيره، لأن هذه كلها مماحكات وأشياء لا أساس لها. يجب أن تتوقف هذه الحرب، يجب أن يكون لدينا نظام قضائي حقيقي ونيابة حقيقية حتى لا تستغل سياسيا في مثل هذه الأشياء. البرهان للأسف الشديد يأكل من نفس الطبق الذي كان يأكل منه عمر البشير ومعه، يقومون بفتح البلاغات الكيدية ضد السياسيين ثم يأتون ليصدرون أوامر عفو أو ليمارسوا بها نوعا من الضغط. هذه أشياء يعني مكررة وغير مستفاد منها، والذي يدفع الثمن هو المواطن السوداني، لأنه الآن ما يريده المواطن السوداني هو إيقاف الحرب ومن ثم الجلوس لمحاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم. لكن أمثال هذه الدعوات أنا أعتقد الآن البرهان يريد أن يبحث عن شرعية يرسل هذه الرسائل السالبة، وحتى ترزية القوانين الذين يشيرون إليه مثل هذه الأشياء أشياء غير صحيحة ومن ناحية القانونية. أيضا لا توجد في القانون حصانة مؤقتة، هي الحصانات دي هي يفترض أن تكون استثناء، وهي حصانات إجرائية لا توقف فتح البلاغات الجنائية ضد أي شخص حتى رأس الدولة، لكن تكون هنالك حصانات ليست مؤقتة وإنما تكون هناك إجراءات لرفع الحصانة. فكرة الحصانة المؤقتة دي فكرة في القانون غير موجودة وغير معروفة، وهذا يؤكد أن من يطلقون مثل هذه الأشياء هم لا يعلمون ما يقولونه وهم غير جادين، وبالتالي يريدون أن يرسلوا هذه الرسائل لإرسال أشياء غير صحيحة. ففي القانون لا نعرف الحصانات المؤقتة، نعرف الحصانات الإجرائية لبعض حاملي المناصب، ولكن حتى هذه الحصانة هي حصانة إجرائية بمعنى أن هنالك إجراءات يمكن أن يقوم بها الشخص لرفع الحصانة عن رأس الدولة أو عن غاضي أو عن وكيل نيابة، هذه تسمى حصانة إجرائية ولكن لا توجد حصانات مؤقتة. كما يمكن أن أضيف الآتي، إن كان البرهان حقيقة جادا في توفير مناخ سليم للوصول إلى حلول كان يجب من تلقاء نفسه أن يقوم بشطب هذه البلاغات لأنه لا أساس لها من القانون. وإن كان لا يريد ذلك كان يمكن أن يقوم السيد النائب العام استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره. فمن إصدار مثل هذه التصريحات يؤكد أن البرهان يريد أن يناور، يريد أن يقدم يعني طعما غير حقيقيا، وهذا غير صحيح. كان يمكن النائب العام الذي قام بفتح هذه البلاغات الكيدية ضد السياسيين أن يقوم باستخدام سلطته إما بشطب البلاغات مباشرة أو بطلبها تحت المادة 58 من القانون الإجراءات الجنائية لسنة 91.
6: يعاني النازحون الفارين من المعارك الأخيرة في النيل الأزرق من أوضاع صعبة فيما يتعلق بالمأوى والمأكل والمشرب والإيواء. شبكة أطباء السودان أطلقت نداء بهذا الخصوص على لسان الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة.
13: تتابع شبكة أطباء السودان بغلق بالغ وصول أكثر من 5000 نازح من منطقة قيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة وسط أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء، بما يهدد حياة النازحين ويزيد من معاناتهم خاصة الأطفال والنساء وكبار السن. لكن هناك أعداد أخرى وصلت ود الماحي، الشبكة ما زالت تتقصى أعدادهم وستقوم بنشرها لاحقا. تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض في ظل محدودية الموارد والقدرات المتاحة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة. تناشد شبكة أطباء السودان المنظمات الأممية والإنسانية والمحلية والجهات المختصة للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء وضمان توفير الرعاية الصحية والحماية للنازحين والعمل على منع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، مؤكدة ضرورة وصول المساعدات إلى المتضررين دون عوائق وفي أسرع وقت ممكن. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
6: وفي السياق ذاته أكد الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي هجو بأن الأوضاع الأمنية في النيل الأزرق والإنسانية صعبة في ظل استمرار العمليات والمواجهات بصورة كبيرة ومكثفة بين الأطراف المتقاتلة إلى جانب تدهور الأوضاع الإنسانية. نستمع لما قال لراديو دبنجا.
2: شكرا راديو دبنجا. طبعا الأوضاع الأمنية في النيل الأزرق صعب جدا من كل الأطراف المتقاتلة على الأرض في السودان، بالإضافة إلى الوضع الإنساني واستمرار العمليات والمواجهات بصورة كبيرة ومكثفة جدا، وعدد النازحين لمدينة بكوري أكثر من 15,000 مواطن، بالإضافة إلى العالقين، وفي مواطنين يعني رجعوا لمدينة قيسان و لقوا حاجاتهم في محلهم، ما في سرقات، ما في نهب لسوق مدينة قيسان. بعض المواطنين رجعوا نزحوا للخيران والوديان لإثيوبيا، في ناس رجعوا بأنه ما عندهم الحاجة، بأنه ما ممكن يكونوا قاعدين في العارة ساكت، رجعوا لمساكنهم ولمنازلهم في مدينة قيسان. الأوضاع يعني ما في نهب لبيوت الناس والممتلكات، لذلك نحن كما ناشدنا الحركة الشعبية والدعم السريع بأن الحركة الشعبية غالبية من أبناء تلك المناطق، لذلك لم يتم نهب الأسواق و بالإضافة إلى المنازل. لذلك نحن شايفين بأنه في مدينة الدمازين والاعتقالات التعسفية وتكميم الأفواه في يومي الأحد والاثنين والثلاث في اعتقالات كبيرة جدا للمدنيين بحجة التعاون مع الدعم السري، وكلها حاجات فضفاضة عشان يعتقلوا المدنيين ويحتفظوا بهم في الاستخبارات العسكرية أو في الخلية الأمنية أو في كل الأجهزة الأمنية. في النهاية يكون في قمع في الاعتقالات وما في تقديم لمحاكمات، وفي ناس موجودين في الاستخبارات عندهم سنتين، عندهم سنة ونص، عندهم ثلاثة سنة، ما ودوهم للمحاكمات. في النهاية ناس محجوزين بعدم احترام لحقوق الإنسان، عدم احترام للقانون الإنساني المجرم اعتقال المدنيين لسنوات أو لشهور بدون محاكمات عادلة. هذا كل ما يحدث في مدينة الدمازين من تكميم الأفواه، والسلطات في النيل الأزرق لديها طوارئ كل زول بينتقد الخدمات الأساسية وغيره يتم اعتقاله الزج به في السجون، بالإضافة إلى الاعتقالات من قبل الخلية الأمنية والاستخبارات بحجج واهية بأنهم متعاونين مع الحركة الشعبية ومتعاونين مع الدعم السريع. وتم اعتقال الشاب مهيمن على صلة الغرابة بأنه عمه الحسن آدم الحسن هو اللواء في الجيش الشعبي وهو قائد للعمليات تحت الحركة الشعبية والدعم السريع تجاه محافظة قيسان. في النهاية تم اعتقال المسكين الشاب من المغابر عندما كان يدفن ابن عمه المتوفي وابن عمه المتوفي في مغابر مدينة الدمازين، وتم اعتقاله صباحا يعني حوالي الساعة 10 ولا 11 للاستخبارات العسكرية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندين كل السلوك البربري وكل الاعتقالات وتكميم الأفواح والتعذيب دون تقديم المدنيين لمحاكمات عادلة أو أن يوفروا حماية لنفسهم أو يتركوا حتى الأسر، يعني ما بيخلوهم بأن يزوروا أهلهم لمدة 6 شهور 3 شهور. في ناس معتقلين لهم سنة في سنتين 3 سنة من بداية الحرب ما ودوهم لمحاكمات عادلة. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني قاعدين ندين كل السلوك وكل الانتهاكات البطاقة على عاتق المدنيين من كل الأطراف، كل الأطراف اللي بتتقاتل في السودان خاصة في النيل الأزرق. الأوضاع الإنسانية صعبة جدا يعني. خالص الود والشكر لكم علي هاجي والأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
6: والعام الدراسي على الأبواب في محلية كاس بجنوب دارفور، ما تزال المدارس تأوي أعدادا كبيرة من النازحين الذين ليس لهم مأوى آخر أو جهة يذهبون إليها. لحل المشكل تم الاتفاق على تجهيز الموقع السابق لليوناميد لإيواء النازحين. المزيد من التفاصيل في حديث السيد حافظ الصالح المدير التنفيذي لمحلية كاس.
14: مع انطلاقة العام الدراسي 2026-2027 وجدنا هنالك معضلات بسيطة تتمثل في 15 مدرسة داخل مدينة كاس مأهولة بالنازحين، وال 12 منها مدرسة ابتدائية والثلاثة مدرسة ثانوية. وبالتالي دعينا إخواننا الإدارة بتاع معسكرات النازحين، قعدنا معهم ممثلة في مشايخ النازحين على مستوى مراكز الإيواء، جلسنا معهم وتفاكرنا حول إخلاء المدارس وتركها للطلاب لهذا العام. وسرعان ما كانت هنالك استجابة، والاستجابة مشروطة بتحديد موقع لإيواء الإخوة النازحين. النازحين ديل برضو الغالبية العظمى فيهم من مدينة الفاشر، فروا من الصراع هناك، وفي ناس من كردفان من المجلات ومن بابنوشا من المناطق بتاعة كردفان، وفي ناس من الدرمان. وبالتالي عددهم أصبح كل الناس في 15 مدرسة 12,360 نازح. وبالتالي اخترنا كوننا لجنة عليا لإخلاء المدارس، فيها لجنة الأمن المحلية وإدارة التعليم والإدارة الأهلية ممثلة الشباب المرأة. وهذه اللجنة اختارت الموقع البديل موقع اليوناميد اللي تم تسليمه لحكومة المحلية في السابق بعد خروج الإخوة في اليوناميد. وبالتالي قمنا بدعوة الإخوة في المنظمات الدولية والNGOs والمنظمات الوطنية، دعيناهم وجلسنا معهم وشرحنا لهم الحاصل، وسرعان ما وافقوا قمنا بزيارة ميدانية للموقع موقع اليوناميد. والحمد لله تمت الاستجابة من الإخوة في المنظمات اللي ذكرناها، وساهموا مساهمات كبيرة جدا، فيهم من ساهم بحفر مصدر للمياه، ومنهم من ساهم بمواد إيواء، ومنهم من ساهم بحفر دورات، ومنهم من ساهم بكراني على أساس أنه نستضيف الإخوة النازحين ونفتح مدارسنا على مستوى محلية كاس. الحمد لله هذا العمل كله تم بجهود مشتركة ما بين كل مجتمع محلية كاس والإدارات المتخصصة اللي هو التعليم وكل الإدارات المشاركة في والمجالس التربوية مدارس محلية كاس كلهم مساهمين في هذا الإطار. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نحن عازمين كمحلية كاس بأننا في هذا العام ستفتح كل المدارس الابتدائية والثانوية وكل المراحل إن شاء الله هتستقبل الطلاب إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع.
6: نختتم الجولة بملف الزراعة. زار وزير الزراعة الاتحادي مشروع حلفة الجليد الزراعي لتفقد أحوال المزارعين والنظر في المشاكل التي يواجهونها. حول الزيارة ومشاكل المزارعين تحدث لدبنجا المزارع مسعود عبد الرحمن.
9: طبعا فيما يخص زيارة الوزير السيد وزير الزراعة الاتحادي لمشروع حلفة، فإحنا كمزارعين نحن طبعا بودنا في أنه نلقى الحلول ونلقى المعالجات لكل المشاكل اللي بتواجهنا وكل المعضلات اللي بتواجه المزارع في كل تفاصيل اللي بتخص الزراعة. فيمكن قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع حلفة. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل غنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من انه السيد مدير الري في مشروع حلفة مجتهد، لكن امكانياته وقدراته المادية وقدراته طبعا اللي بتتمثل في ما يخص مثلا الآليات والوقود وكل يعني الحاجات اللي بت تسير دورة بالعمل بالنسبة للري، فيها عجز وفيها مثلا ما فيها مثلا إمكانيات متاحة بالنسبة له، لكن اتحادات شخصية ويمكن يحاول بيعالج المشكلة بمعالجات إسعافية. احنا دايرين معالجات طويلة المدى، احنا ما دايرين نجيب في انه موسم وخلاص. احنا المحتاجين تأهيل كامل وشامل. احنا عندنا يعني مجموعة من الشباب قادرين في إنهم يقودوا نهضة حقيقية للمشروع، لكن النهضة أو القيادة بتاعت الشباب دي محتاجة رعاية خاصة من وزير الزراعة. إحنا دايرين يعني يكون كريم مننا في المسألة بتاعت المعالجات دي، يسمع صوتنا ويحاول يعني يكون كريم مننا شديد. بالإضافة إلى ذلك طبعا واحدة من المطالب برضو طالبنا في انه التعيين للمدير عام لهيئه حلفة الجديده على اساس المدير الحالي حينزل المعاش في الشهر الجاي، والتعيين لازم يكون زول على مسؤوليه تامه وزول عنده الكفاءه العاليه اللي يقدر يكمل المشوار بتاعت النهوض بتاعت المشروع، يلبي تطلعاتنا وطموحاتنا ما حتتوقف في انه مثلا يكون مدير وكفاءة. احنا دايرين مدير عنده كفاءة عنده قدرة عالية من الوعي الإداري وقدرة عالية من انه مثلا يكون حل حقيقي لمشكلتنا. وواحدة برضه من المطالب اللي احنا يعني نتمنى انها تتحقق في انه يكون في معمل بتاع فحص تربة على اساس امتداد المشروع ده امتداد طولي المساحات او الاراضي من كل يعني جسم او من كل تفتيش لاخر فيه اختلاف تركيب التربه بتختلف من مكان او من موقع لاخر. طالما معمل التربه بدي متوفره بتحل لنا يعني مشاكل كثيره، او اهمها في انه الصرف الزائد في مسألة التسميد وفي مسألة التقاوي أو مسألة المحاصيل اللي بتنفع حسب التركيبة ذات العناصر في التربة اللي بتعالج لنا المشكلة كثير ومشكلة كبيرة بالنسبة لنا. ونتمنى في إنه صوتنا دي يصل لأعلى جهة في سلطة الحكومة. نتمنى في إنه نحن نلقى الزول حيقدر أو الشخص الذي يعالج مشاكل حلفا مشاكل مشروع حلفا إن شاء الله.
6: وفي مشروع الجزيرة يواجه المزارعون هذا العام مجموعة من التحديات تهدد استقرار الموسم الزراعي في ظل ارتفاع تكاليف تحضير الأرض وصعوبة توفير السيولة إلى جانب مشكلات التسويق والري. بهذا الخصوص تحدث لدبنجا المزارع إبراهيم عبد الكريم.
5: بالنسبة للزراعات في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا في ناس شايلين من البنوكة من خضارات وطماطم واسود ذل الحاجات المزروعة. يعني بعد تزريح تقدي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجية تطلع السوق ذاته السبابة في السوق يضربوك في الأسعار. الترحيل بقى مشكلة، بقى مشكلة الترحيل في الشعلانية دي. الحرات، الحرات والله الفدان عمل 80,000 ده التجهيزات وسيولة ما هو. والله الناس الترترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرته لك. ده عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية موية ما فيها. تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تزق خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في الجزيرة.
6: بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي ابراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312

0: بنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم عنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبون جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. محافظ مقاطعة أمبون بالعنابة يقول نعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية. وزير الدفاع يقول الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 خارج الخدمة بسبب القصف ونقص الكوادر والأدوية وتعطل سلاسل الإمداد. مقتل 71 عاملا إنسانيا في حرب السودان والخرطوم وغزة تصدران قائمة المناطق الأكثر فتكا بعمال الإغاثة في العالم. ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشكلات التسويق والري تحدد مزارعي الجزيرة ومناشدة الحكومة بالتدخل العاجل. اعتصام مفتوح احتجاجات لعشرات المواطنين بنهر النيل للمطالبة بوقف المسح الجيولوجي في البحيرة. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولاية السودان.

تدشين برنامج الدعم النقدي المباشر ل 29,490 أسرة بمحليات النيل الأبيض بواقع 150,000 جنيه لكل أسرة. لحماية المواطنين من موجات الحر أثناء العمل، رابطة الأطباء السودانيين بأمريكا تقوم بتركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور السودان. وزارة التحول الرقمي تعمل على ربط سوداباس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. الخرطوم تطلق منصة إلكترونية لإدارة الهيئات والشركات الحكومية وبنك السودان، يؤكد استمراره في توفير الموارد لمقابلة احتياجات البلاد من السلع. حياة الإرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية وتحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة بغرب كردفان وشرق دارفور. الجمعية السودانية الفلكية تعلن كسوف جزئي للقمر فجر الجمعة 29 أغسطس في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026 أستهلها بالعناوين. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبونغ جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. نزوح 9,000 شخص محلية جيزان بالنيل الأزرق وترتيبات لترحيل 12,000 نازح من المدارس محلية كاس بجنوب دارفور. وزير الدفاع يقول الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولايات السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا معكم في تقديمها محمد سليمان. شدد وزير الدفاع حسن داود كبرون أن الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة الدائرة حاليا، وأكد في مقابلة مع قناة العربية أن الدولة لن تسمح بعد انتهاء الحرب بوجود قوات موازية أو ميليشيات تابعة لأي حزب. وأكد وزير الدفاع أن أي تعديلات على اتفاق جوبا للسلام ستكون بهدف الحفاظ على حدود السودان. وحذر وزير من أن أي تحديد للبحر الأحمر ينعكس بصورة مباشرة على أمن السودان، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لإنشاء قوة قفر سواحل سودانية. وأضاف وزير الدفاع في هذا الخصوص:
1: قواتنا متقدمة بثبات، قواتنا لها المبادئ في الهجوم على معاقل العدو، قواتنا متطورة في أساليبها القتالية المتغيرة. نحن قائدين هذا الحرب باقتدار وبمهنية وبتخطيط مسبق وسليم، فنحن مطمئنين جدا، متقدمين في كل المحاور ومنتصرين في كل معاركنا والحمد لله.
0: وعلى المستوى الدولي قالت الأمم المتحدة أن الانتشار المتسارع للطائرات المسيرة المسلحة مخفضة التكلفة وسهلة التعديل أسهم في زيادة الأخطار التي تواجه المدنيين والعاملين في الإقاثة على حد سواء. وبحسب الأمم المتحدة كانت الطائرات المسيرة مسؤولة عن نحو 80% من وفيات المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث استهدفت أسواقا ومرافق صحية. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الطائرات المسيرة المسلحة أصبحت الوجهة الجديدة لخطر قديم يتمثل في الاستهتار بأرواح المدنيين أو استهدافهم عمدا، مضيفا أن التكنولوجيا قد تتطور لكن قوانين الحرب لا تتغير. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق أن وصول أكثر من 15,000 شخص إلى مدينة بكوريا بولاية النيل الأزرق. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني اللي هجوا الأوضاع الأمنية والإنسانية في النيل الأزرق بأنها صعبة بسبب استمرار عمليات العسكرية. وأكد لراديو دبنجا أن عدد النازحين إلى مدينة بكوريا تجاوز 15,000 مواطن، بالإضافة إلى وجود عالقين، مشيرا إلى أن بعض المواطنين عادوا إلى مدينة جيزان لاستلام احتياجاتهم. وأكد آلي حجو أدم وقوع سرقات أو نهب في سوق المدينة، وأضاف أن بعض المواطنين نزهوا إلى الخيران والوديان وأثوبيا، فيما عاد آخرون إلى مساكنهم بسبب عدم قدرتهم على البقاء في العراء. وأرجع ذلك إلى أن الحركة الشعبية تضم عددا من أبناء تلك المناطق، الأمر الذي ساهم في عدم نهب الأسواق والمنازل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وعدد النازحين لمدينة بكوريا أكثر من 15,000 مواطن، بالإضافة إلى بعض المواطنين رجعوا النزحوا للخيران والوديان ولإثيوبيا. في ناس رجعوا بأنه ما عندهم الحاجة، بأنه ما ممكن يكونوا قاعدين في العراء ساكت، رجعوا لمساكنهم ولمنازلهم في مدينة جيسان. والأوضاع يعني ما في نهب لبيوت الناس والممتلكات.
0: وعلى المستوى الدولي قالت منظمة الهجرة الدولية أن فرقها الميدانية قدرت نزوح نحو 8,935 شخصا بواقع 1,787 أسرة بين 12 و17 أغسطس الجاري من مدينة جيزان وعدد من قرى المحلية جراء تدهور الوضع الأمني بولاية النيل الأزرق. وشملت المناطق المتأثرة قرى رحمة الله، آرو، خرطوم بالليل، الهميرورة، جوز الشام، أمورة، مرموز، الجبل، يارا، ديم سعد، فازغلي ألي، أبروندو، وباكوري، فيما نزحت الأسر إلى مناطق أخرى داخل محلية جيزان، إضافة إلى محليتي روسيرس والدلماحي بولاتيني الأزرق. فر نحو 17,340 شخصا إلى مقاطعة أمبونغ وجبال النوبة جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى بمقاطعة حيبان. وقال محافظ مقاطعة أمبونغ بالإنابة عبد الماجد حسن ماري أن المقاطعة تعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية لها في ظل تزايد أعداد القادمين من مناطق كاودا وإيري ودوبي والقردوت. وأعلن عن إنشاء مركزين للإيواء في مدرستي نوغو وكارين إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لاستقبال الوافدين وتنظيم أوضاعهم. وأضاف أن مجموعة أخرى من الأسر المتضررة استقرت في مناطق أمدلو ومسردبة وأبو ليلى، فيما تجري ترتيبات العمل على تجميع جميع هذه الأسر في معسكر أغيري بما يسهل عملية تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية لهم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز حتى عام 2026 إلى جانب 32,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد الوبائي الفيروسي ب حتى عام 2025 و 23,000 حالة من التهاب الكبد الوبائي جيم، فيما أصهرت تقارير الأوضاع الصحية استمرار تسجيل إصابات بالكوليرا وهم الضنك والتهاب الكبد الوبائي إي في عدد من الولايات. وأكدت تقارير الأوضاع الصحية انخفاض معدل الإصابة بهم الضنك في معظم الولايات باستثناء إقليم النيل الأزرق، فيما لا تزال ولايتا غرب كردفان وشمال كردفان تسجلان إصابات بالكوليرا إلى جانب تسجيل إصابات بالتهاب الكبد الوبائي في النيل الأزرق. قالت منظمة الصحة العالمية أن 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف والتدمير ونقص الكوادر والأدوية والمعدات وانقطاع الكهرباء والمياه وتعطل سلاسل الإمداد. وتحققت المنظمة من 217 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها في السودان، وأسفرت عن مقتل 2,052 شخصا وإصابة 811 آخرين منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 21 مليون شخص في السودان لا يحصلون على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، من بين 34 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. تشهد الأوضاع المعيشية في ولايات الجزيرة تدهورا مستمرا في ظل تداعيات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما خلفته من تراجع في قيمة العملة السودانية أمام الدولار وارتفاع متكرر في أسعار السلع الأساسية. وقال أحمد النور من سكان ولاية الجزيرة لراديو دبنغا إن الأسواق تشهد زيادات شبه يومية في أسعار السلع، وأن بعض التجار يعذون هذه الارتفاعات إلى صوت سعر الدولار. وأضاف بعض الزيادات تعتبر جشع غير مبرر من التجار. وأضاف أحمد النور إن ارتفاع الأسعار دفع المواطنين للاكتفاء بشراء الضروريات الأساسية، فيما باتت العديد من السلع الأخرى تعامل باعتبارها كماليات يصعب على الأسر تحمل تكلفتها. وأضاف لراديو دبنغا
3: والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرب في الأسواق بيقوموا بيرب على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة.
0: أعلنت رابطة الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية المعروفة اختصارا بسابا أن تركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان هي الأولى من نوعها بولاية البحر الأحمر، وشملت غرف التبريد، السوق الرئيسي والمنطقة الصناعية ومنطقة الشاحنات لمساعدة المواطنين على تفادي موجات الحر أثناء العمل. وقال السبا في بيان أنها بالتعاون مع إدارة الطوارئ قامت بتجهيز غرف التبريد لاستقبال حالات ضربات الشمس والجهاد الحراري وتوفير التبريد الفوري والإزعافات الأولية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفى. أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات بتنسيق مع بنك السودان المركزي والقطاع المصرفي العمل على ربط الهوية الرقمية الوطنية سودا باس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم الإلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من استيفاء متطلبات تحديث البيانات المصرفية رقميا ألا يتم الربط تدريجيا وفق الجاهزية الفنية لكل بنك، مع إعلان المصارف أن إتاحة الخدمة لعملائها فور اكتمال التجهيزات. بدأت محلية كاس بولاية جنوب دارفور ترتيبات ترحيل أكثر من 12 ألف نازحا من 15 مدرسة داخل مدينة كاس إلى مواقع المقر السابق لبست اليوناميت في خطوة تهدف إلى إخلاء المدارس وإعادتها إلى العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دابنغا أن الموقع السابق لبعثة اليوناميت الذي أهلت ملكيته إلى المحلية أقرب مقادرة البعثة تم اختياره كمركز إيواء بديل للنازحين بعد اتفاق مع ممثليهم على إخلاء المدارس مقابل توفير موقع مناسب لاستضافتهم. وأوضح أن النازحين الموجودين في المدارس والبالغ عددهم 12360 شخصا ينحدر معظمهم مدينة الفاشر إلى جانب نازحين من مناطق مختلفة في كردفان ومدربان. وأضاف لراديو دابنغا من كاس في هذا الخصوص:
4: تالي عددهم أصبح كل الناس في 15 مدرسة 12360 نازح، وبالتالي اخترنا كوننا لجنة عليا لإخلاء المدارس، فيها لجنة الأمن المحلية وإدارة التعليم والإدارة الأهلية الممثلة الشباب والمرأة. وهذه اللجنة اختارت الموقع البديل موقع اليوناميت اللي تم تسليمه لحكومة المحلية في السابق بعد خروج الإخوة في اليوناميت.
0: ومن جهة ثانية أكد المدير التنفيذي لمحلية كاس أن إخلاء المدارس يأتي في إطار خطة المحلية لجعل العام الدراسي 2026-2027 عام التعليم وفتح جميع المدارس الابتدائية والثانوية أمام الطلاب، بعد أن ظلت 15 مدرسة داخل مدينة كاس مستخدمة كمراكز لإيواء النازحين. وقال إن ترتيبات نقل النازحين وتجهيز الموقع البديل تسبب في تأخر انطلاق الدراسة بالمحلية، أن الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم في 16 أغسطس الجاري، لكنه أكد عزم المحلية على استئناف العملية التعليمية وفتح المدارس أمام الطلاب في أقرب وقت ممكن. قالت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت يوم الثلاثاء الشاب مهيمن فيصل من مقابر مدينة الدمازين أثناء مشاركته في مراسم دفن ابن عمه. وأوضحت المبادرة أن اعتقال مهيمن جاء على خلفية صلة قرابة بأحد المنتسبين للحركة الشعبية الشمال، معتبرة أن توقيف المدنيين استنادا إلى صلاتهم الأسرية أو على أساس الاشتباه يمثل انتهاكا للحقوق الحريات ومبادئ سيادة القانون. وطلبت الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف حملات الاعتقال والملاحقة وتكميم الأفواه وضمان خضوع إجراءات التوقيف والمساءلة للقانون. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي حجو لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: تم اعتقال المسكين الشاب من المغابر عندما كان يدفن ابن عمه المتوفي وابن عمه المتوفي في مغابر مدينة الدمازين، وتم اعتقاله صباحا يعني حوالي الساعة 10 ولا 11 للاستخبارات العسكرية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندين كل السلوك البربري وكل الاعتقالات وتكميم الأفواه والتعذيب دون تقديم المدنيين لمحاكمات عادلة.
0: أصدرت الهيئة العامة للرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في جنوب ولاية غرب كردفان ولاية شرق دارفور اعتبارا من الساعة 5 مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس وحتى الساعة 10 مساء. وأدعت الهيئة المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور مجاري المياه الجارفة مع توخي الحذر وسلك الطرق البديلة. يواجه المزارعون في مشروع الجزيرة هذا العام مجموعة من التحديات تحدد استقرار الموسم الزراعي في ظل ارتفاع تكاليف تحضير الأرض وصعوبة توفير السيولة إلى جانب مشكلات التسويق والري. وقال المذاري إبراهيم عبد الكريم لراديو دبنجا إنه تم زراعة محاصيل متنوعة هذا العام من بينها القطن والفول السوداني والعدس والخضروات، وأشار إلى أن معاناتهم لا تنتهي عند مرحلة الإنتاج بل تمتد إلى الأسواق، وأضاف أن بعض المزارعين أخذوا تمويل من البنوك لتغطية تكلفة الإنتاج. وأوضح عبد الكريم أن المزارعين بعد حصاد منتجاتهم والتوجه بها للأسواق يواجهون مشكلة انخفاض الأسعار، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: يعني بعد تزريحتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الإنتاجية تطلع السوق ذاته، السبابة في السوق يضربوك في الأسعار، الترحيل بيقى مشكلة الترحيل في الشعلانية دي. الحيرات والله الفدان عمل 80,000 ده التجهيزات وسيولة ماز، والله الناس الترترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرته لك، ده عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية موية ماسية، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تزق خدارك، ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في الجزيرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء أن ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر فجر يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس القادم، وأشارت الجمعية في بيان أن مراحل الخسوف الكلي للقمر الجزئي تبدأ فجر الجمعة 18 أغسطس وفق توقيت السودان عند الساعة 3:24 دقيقة صباحا، يحدث دخول القمر في شبه ظل الأرض، وهي مرحلة يلاحظ فيها المشاهد العادي انخفاضا في نور القمر. وأوضح أنه في الساعة 4:34 دقيقة صباحا يحدث دخول القمر في ظل الأرض وبداية الخسوف الجزئي، وهي المرحلة التي يبدأ فيها الخسوف في الظهور بوضوح في مختلف أنحاء السودان. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
7: راديو دبنجا، راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. لا زالت أعزائي المستمعين قضية إعلان 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين من قبل وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر تثير جدل واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية والقانونية وربما السياسية على خلفية بلاغات تتعلق بالنشر، وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة خلال الأسبوعين اللي فاتوا. وإحنا خصصنا قبل كده حلقة في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا، واليوم بنواصل أو في الحلقة دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضية دي، خاصة مع تأكيد عدد من الصحفيين أنهم ما يتلقوا أي اخطارات أو استدعاءات رسمية مسبقة قبل اتخاذ وكيل النيابة لهذه الإجراءات بإعلان متهمين هاربين. ويطرح القرار قرار وكيل النيابة تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والضمانات المكفولة للمتهمين، ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد الإجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلا عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة، وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. أهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل أديب في راديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص. وبداية عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو أو رؤيتك القانونية لقرار وكيل النيابة يعني إصدار إعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختيارهم من قبل ولم يتم استدعاؤهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقف وكيل النيابة
10: لا شك
9: لهذا الإجراء شنو؟
10: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية المقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي، ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، فهو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ده إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام الشخص اللي بتولى منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشامة السمعة هم المتولين لمناصب عامة. وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة أنه التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في هذا تطويل للإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النيابة العامة مفروض يكون مصفى يصفي البلاغات ما فيها عمل أصلا أو اللي بتخالف صريح النص، لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بنقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وباله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أن قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسية، بمعنى أن الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أنه يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في ملاء آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بتصادم في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوة مدنية يطالب بالتعويض، لكن المسؤولية الجنائية عن إشاعة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب في أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبيكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعة الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاه قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات بالنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد، باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية، ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد، ومقابل ذلك عند إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح، يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ، ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال هي زي ما قلت هي في الأصل بس اتعملت تيسيرا للإعلام بالنشر، وهذا ليس له معنى، وهذه محاكمة مدنية غيابية وكل ده يسقط بحضور المتهم وتعادل، ما في لها داعي، كلها إجراءات من شأنها أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا، بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أنه قانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل، ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مخطوط في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
9: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
8: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
11: كلكم خلي بالكم،
12: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدوير. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها. جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد انه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكلة منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكلة منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفة التجارية، لكن نحن ثاني بنشكلة منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني تاني ما نشكي للنوم.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة جيم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، و ده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
11: طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كل الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما يحقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
12: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
15: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
12: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
16: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازك عز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي احلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي احلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوة عمته من نفس عمره وأولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيتها بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع، اتكلموا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحزن انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا بيلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخوا، جات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، دي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاية عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لها ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل ولا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، والشافع في النص، خلاص قام لولي ميادة دي يدها وقال لها يا أخي زحي وإلا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية، والمشادة بدت والكلام بدأ. خلاص في ود يعني، أنا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع لهم هم ذاتهم، اطلق ضيف قاعد في ديوان جيران. خلاص ولدي في اللحظة دي كتبت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بقي يلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله باتجاه الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.

0: عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد. كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
1: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه. والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده، احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي كاتبين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده، مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا نحن. الولاد ده الأمس مشوا الحلاقة، أنا من جرى راجعين العربية ده طردت اللي شفها على الثلاثة ده، أي زوجة ماشي بشارع من المحلة ديك. العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ده ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسعة اتحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني.
2: ميادة دي ولا يدها عديد
1: ولا ولا يدها داري في سيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع. في حتتهم دي كورك، والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت واسمه هنا عمامه وابوه، وعندي انا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس. بموتر حصل العربيه دي لحد موتر وتكسر وقع وجرى، طلع السكين ظهر طعين، خلاص ناس الحله مسكوه وقبضوا الولد نزلوه. العربيه من حتتها ديك لقى الطريقه اتخرجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق، لقى لا زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال لا والله العربيه دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه العربيه ضربها منه، قال ده ركب ابوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق ابو موسى، وحصلوا مشوا بالشارع، فاتوا بالشارع الاوقاف بهناك، ومن الاوقاف العربيه طلعت فاتت الزريبه برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه، طبعا العربيه كبزت. نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا، قال لهم انتوا ما تنزلوا، قش لهم جوا، لقام واحد قش المسجد الرشاش ده، قال لهم اطلعوا الاسيت والعربية دارين تخطف الطفل، قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفه، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا، وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال لهم عندهم رشاش، قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربية والرشاش اسع الشرطة. والله الناس ديل للدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول اصابه قالوا بني عاطفهم
3: من بواط
1: الخيل. يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره. وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير والف احسان. لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لأي طريقة. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
0: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب، وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات. تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف.
4: كيف أولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ده العاطم، وجيت مارقة، جيت مارقة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبور ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشيت. لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي، أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح. قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي، يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي، أنا معاك، كان مودوك المركز أنا معاك، وكان بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص الكلام نجادل فيه كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي شفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، هو الولد نزل بغادي انا كسيته ورا، وبعد ذاك الناس دي

0: رجاله عند رابو زايدة بسلاحه والبسكينة كلهم رابو زايدة واقفين. يا هون دي حاضر البداية يا هي زايدة.
1: عاد الطفل إلى أسرته وانتهت محاولة الاختطاف دون أن يفقد الحي أحد أطفاله، لكن الحادثة تركت وراءها أكثر من مجرة الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026 أستهلها بالعناوين. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبونغ جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. نزوح 9,000 شخص من محلية جيزان بالنيل الأزرق وترتيبات لترحيل 12,000 نازح من المدارس بمحلية كاس بجنوب دارفور. وزير الدفاع يقول الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولايات السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا معكم في تقديمها محمد سليمان. شدد وزير الدفاع حسن داود كبرون أن الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة الدائرة حاليا، وأكد في مقابلة مع قناة العربية أن الدولة لن تسمح بعد انتهاء الحرب بوجود قوات موازية أو ميليشيات تابعة لأي حزب. وأكد وزير الدفاع أن أي تعديلات على اتفاق جوبا للسلام ستكون بهدف الحفاظ على حدود السودان. وحذر وزير من أن أي تحديد للبحر الأحمر ينعكس بصورة مباشرة على أمن السودان، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لإنشاء قوة قفر سواحل سودانية. وأضاف وزير الدفاع في هذا الخصوص:
1: قواتنا متقدمة بثبات، قواتنا لها المبادئ في الهجوم على معاقل العدو، قواتنا متطورة في أساليبها القتالية المتغيرة. نحن قاعدين هذا الحرب باقتدار وبمهنية وبتخطيط مسبق وسليم، فنحن مطمئنين جدا، متقدمين في كل المحاور ومنتصرين في كل معاركنا والحمد لله.
0: وعلى المستوى الدولي قالت الأمم المتحدة أن الانتشار المتسارع للطائرات المسيرة المسلحة مخفضة التكلفة وسهلة التعديل أسهم في زيادة الأخطار التي تواجه المدنيين والعاملين في الإقاثة على حد سواء. وبحسب الأمم المتحدة كانت الطائرات المسيرة مسؤولة عن نحو 80% من وفيات المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث استهدفت أسواقا ومرافق صحية. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الطائرات المسيرة المسلحة أصبحت الوجهة الجديدة لخطر قديم يتمثل في الاستهتار بأرواح المدنيين أو استهدافهم عمدا، مضيفا أن التكنولوجيا قد تتطور لكن قوانين الحرب لا تتغير. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق أن وصول أكثر من 15,000 شخص إلى مدينة بكوريا بولاية النيل الأزرق. وصف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني اللي هجوا الأوضاع الأمنية والإنسانية في النيل الأزرق بأنها صعبة بسبب استمرار عمليات العسكرية. وأكد لراديو دبنجا أن عدد النازحين إلى مدينة بكوريا تجاوز 15,000 مواطن، بالإضافة إلى وجود عالقين، مشيرا إلى أن بعض المواطنين عادوا إلى مدينة جيزان لاستلام احتياجاتهم. وأكد آلي حجو عدم وقوع سرقات أو نهب في سوق المدينة، وأضاف أن بعض المواطنين نزهوا إلى الخيران والوديان وأثوبيا، فيما عاد آخرون إلى مساكنهم بسبب عدم قدرتهم على البقاء في العراء. وأرجع ذلك إلى أن الحركة الشعبية تضم عددا من أبناء تلك المناطق، الأمر الذي ساهم في عدم نهب الأسواق والمنازل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وعدد النازحين لمدينة بكوريا أكثر من 15,000 مواطن، بالإضافة إلى بعض المواطنين رجعوا النزحوا للخيران والوديان ولإثيوبيا. في ناس رجعوا بأنه ما عندهم الحاجة، بأنه ما ممكن يكونوا قاعدين في العراء ساكت، رجعوا لمساكنهم ولمنازلهم في مدينة جيزان. والأوضاع يعني ما في نهب لبيوت الناس والممتلكات.
0: وعلى المستوى الدولي قالت منظمة الهجرة الدولية أن فرقها الميدانية قدرت نزوح نحو 8,935 شخصا بواقع 1,787 أسرة بين 12 و17 أغسطس الجاري من مدينة جيزان وعدد من قرى المحلية جراء تدهور الوضع الأمني بولاية النيل الأزرق. وشملت المناطق المتأثرة قرى رحمة الله، أارو، خرطوم بالليل، الهميرورة، جوز الشام، أمورة، مرموز، الجبل، يارا، ديم سعد، فازغلي ألي، أبروندو، وباكوري، فيما نزحت الأسر إلى مناطق أخرى داخل محلية جيزان، إضافة إلى محليتي روسيرس والدلماحي بولاتيني الأزرق. فر نحو 17,340 شخصا إلى مقاطعة أمبونغ وجبال النوبة جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى بمقاطعة حيبان. وقال محافظ مقاطعة أمبونغ بالإنابة عبد الماجد حسن ماري أن المقاطعة تعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية لها في ظل تزايد عدد القادمين من مناطق كاودا وإيري ودوبي والقردوت. وأعلن عن إنشاء مركزين للإيواء في مدرستي نوغو وكارين إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لاستقبال وافدين وتنظيم أوضاعهم. وأضاف أن مجموعة أخرى من الأسر المتضررة استقرت في مناطق أمدلو ومسردبة وأبو ليلى، فيما تجري ترتيبات العمل على تجميع جميع هذه الأسر في معسكر أغيري بما يسهل عملية تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية لهم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز حتى عام 2026 إلى جانب 32,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد الوبائي الفيروسي ب حتى عام 2025 و 23,000 حالة من التهاب الكبد الوبائي جيم، فيما أصهرت تقارير الأوضاع الصحية استمرار تسجيل إصابات بالكوليرا وهم الضنك والتهاب الكبد الوبائي إي في عدد من الولايات. وأكدت تقارير الأوضاع الصحية انخفاض معدل الإصابة بهم الضنك في معظم الولايات باستثناء إقليم النيل الأزرق، فيما لا تزال ولايتا غرب كردفان وشمال كردفان تسجلان إصابات بالكوليرا إلى جانب تسجيل إصابات بالتهاب الكبد الوبائي في النيل الأزرق. قالت منظمة الصحة العالمية أن 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف والتدمير ونقص الكوادر والأدوية والمعدات وانقطاع الكهرباء والمياه وتعطل سلاسل الإمداد. وتحققت المنظمة من 217 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها في السودان، وأسفرت عن مقتل 2,052 شخصا وإصابة 811 آخرين منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 21 مليون شخص في السودان لا يحصلون على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، من بين 34 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. تشهد الأوضاع المعيشية في ولايات الجزيرة تدهورا مستمرا في ظل تداعيات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما خلفته من تراجع في قيمة العملة السودانية أمام الدولار وارتفاع متكرر في أسعار السلع الأساسية. وقال أحمد النور من سكان ولاية الجزيرة لراديو دبنغا إن الأسواق تشهد زيادات شبه يومية في أسعار السلع، وأن بعض التجار يعذون هذه الارتفاعات إلى صوت سعر الدولار. وأضاف بعض الزيادات تعتبر جشع غير مبرر من التجار. وأضاف أحمد النور إن ارتفاع الأسعار دفع المواطنين للاكتفاء بشراء الضروريات الأساسية، فيما باتت العديد من السلع الأخرى تعامل باعتبارها كماليات يصعب على الأسر تحمل تكلفتها. وأضاف لراديو دبنغا
3: والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرف في الأسواق بيقوموا بيرف على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة.
0: أعلنت رابطة الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية المعروفة اختصارا بسابا أن تركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان هي الأولى من نوعها بولاية البحر الأحمر، وشملت غرف التبريد، السوق الرئيسي والمنطقة الصناعية ومنطقة الشاحنات لمساعدة المواطنين على تفادي موجات الحر أثناء العمل. وقال السابا في بيان أنها بالتعاون مع إدارة الطوارئ قامت بتجهيز غرف التبريد لاستقبال حالات ضربات الشمس والجهاد الحراري وتوفير التبريد الفوري والإزعافات الأولية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفى. أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات بتنسيق مع بنك السودان المركزي والقطاع المصرفي العمل على ربط الهوية الرقمية الوطنية سودا باس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم الإلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من استيفاء متطلبات تحديث البيانات المصرفية رقميا ألا يتم الربط تدريجيا وفق الجاهزية الفنية لكل بنك مع إعلان المصارف أن إتاحة الخدمة لعملائها فور اكتمال التجهيزات. بدأت محلية كاس بولاية جنوب دارفور ترتيبات ترحيل أكثر من 12 ألف نازحا من 15 مدرسة داخل مدينة كاس إلى مواقع المقر السابق لبسة اليوناميت في خطوة تهدف إلى إخلاء المدارس وإعادتها إلى العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي. وقال المدير التنفيذي لمحلية كاس الحافظ الصالح لراديو دابنغا أن الموقع السابق لبسة اليوناميت الذي آلت ملكيته إلى المحلية أقرب مقادرة البعثة تم اختياره كمركز إيواء بديل للنازحين بعد اتفاق مع ممثليهم على إخلاء المدارس مقابل توفير موقع مناسب لاستضافتهم. وأوضح أن النازحين الموجودين في المدارس والبالغ عددهم 12360 شخصا ينحدر معظمهم مدينة الفاشر إلى جانب نازحين من مناطق مختلفة في كردفان ومدرمان. وأضاف لراديو دابنغا من كاس في هذا الخصوص:
4: تالي عددهم أصبح كل الناس في 15 مدرسة 12360 نازح، وبالتالي اخترنا كوننا لجنة عليا لإخلاء المدارس فيها لجنة الأمن المحلية وإدارة التعليم والإدارة الأهلية الممثلة الشباب والمرأة. وهذه اللجنة اختارت الموقع البديل موقع اليوناميت اللي تم تسليمه لحكومة المحلية في السابق بعد خروج الأخوة في اليوناميت.
0: ومن جهة ثانية أكد المدير التنفيذي لمحلية كاس أن إخلاء المدارس يأتي في إطار خطة المحلية لجعل العام الدراسي 2026-2027 عام التعليم وفتح جميع المدارس الابتدائية والثانوية أمام الطلاب بعد أن ظلت 15 مدرسة داخل مدينة كاس مستخدمة كمراكز لإيواء النازحين. وقال أن ترتيبات نقل النازحين وتجهيز الموقع البديل تسبب في تأخر انطلاق الدراسة بالمحلية أن الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم في 16 أغسطس الجاري، لكنه أكد عزم المحلية على استئناف العملية التعليمية وفتح المدارس أمام الطلاب في أقرب وقت ممكن. قالت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت يوم الثلاثاء الشاب مهيمن فيصل من مقابر مدينة الدمازين أثناء مشاركته في مراسم دفن ابن عمه. وأوضحت المبادرة أن اعتقال مهيمن جاء على خلفية صلة قرابة بأحد المنتسبين للحركة الشعبية الشمال، معتبرة أن توقيف المدنيين استنادا إلى صلاتهم الأسرية أو على أساس الاشتباه يمثل انتهاكا للحقوق الحريات ومبادئ سيادة القانون. وطلبت الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف حملات الاعتقال والملاحقة وتكميم الأفواه وضمان خضوع إجراءات التوقيف والمساءلة للقانون. وأضاف الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي حجو لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: تم اعتقال المسكين الشاب من المغابر عندما كان يدفن ابن عمه المتوفي وابن عمه المتوفي في مغابر مدينة الدمازين، وتم اعتقاله صباحا يعني حوالي الساعة 10 ولا 11 للاستخبارات العسكرية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندين كل السلوك البربري وكل الاعتقالات وتكميم الأفواه والتعذيب دون تقديم المدنيين لمحاكمات عادلة.
0: أصدرت الهيئة العامة للرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في جنوب ولاية غرب كردفان ولاية شرق دارفور اعتبارا من الساعة 5 مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس وحتى الساعة 10 مساء. وأدعت الهيئة المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور مجاري المياه الجارفة مع توخي الحذر وسلك الطرق البديلة. يواجه المزارعون في مشروع الجزيرة هذا العام مجموعة من التحديات تحدد استقرار الموسم الزراعي في ظل ارتفاع تكاليف تحضير الأرض وصعوبة توفير السيولة إلى جانب مشكلات التسويق والري. وقال المذاري إبراهيم عبد الكريم لراديو دبنجا إنه تم زراعة محاصيل متنوعة هذا العام من بينها القطن والفول السوداني والعدس والخضروات، وأشار إلى أن معاناتهم لا تنتهي عند مرحلة الإنتاج بل تمتد إلى الأسواق، وأضاف أن بعض المزارعين أخذوا تمويل من البنوك لتغطية تكلفة الإنتاج. وأوضح عبد الكريم أن المزارعين بعد حصاد منتجاتهم والتوجه بها إلى الأسواق يواجهون مشكلة انخفاض الأسعار، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: يعني بعد تزريحتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الإنتاجية تطلع السوق ذاته، السبابة في السوق يضربوك في الأسعار، الترحيل بيقى مشكلة الترحيل في الشعلانية دي. الحيرات والله الفدان عمل 80,000 ده التجهيزات وسيولة ماز، والله الناس الترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرته لك، ليش عندنا في الجزيرة هنا المويات رغم انه الانسياب كويس لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية موية ماسية، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تزق خدارك، ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في الجزيرة.
0: الخبر الاخير في النشرة: أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء أن ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر فجر يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس القادم، وأشارت الجمعية في بيان أن مراحل الخسوف الكلي للقمر الجزئي تبدأ فجر الجمعة 18 أغسطس وفق توقيت السودان عند الساعة 3:24 دقيقة صباحا، يحدث دخول القمر في شبه ظل الأرض، وهي مرحلة يلاحظ فيها المشاهد العادي انخفاضا في نور القمر. وأوضح أنه في الساعة 4:34 دقيقة صباحا يحدث دخول القمر في ظل الأرض وبداية الخسوف الجزئي، وهي المرحلة التي يبدأ فيها الخسوف في الظهور بوضوح في مختلف أنحاء السودان. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: دعوة البرهان للحوار والمبادرة الأمريكية التي أعلن عنها مزعد بولس، ودعوة مجلس السلم والأمن الإفريقي لهدنة.
7: الأهم الذي قاله مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه يرفض وبصورة قطعية وفاصلة وحاسمة قيام أو نشوء أي حكومات موازية في السودان.
6: ماذا يعني العفو الذي أعلن عنه البرهان، وما هي الحصانة المؤقتة؟
8: يمكن أن تفتح هذه البلاغات ضد البرهان نفسه وضد الذين معه من العسكريين الذين أثاروا هذه الحرب.
6: الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق واعتقالات في الدمازين.
2: ناشدنا الحركة الشعبية وعد دعم سريع بأن الحركة الشعبية غالبية من أبناء تلك المناطق، لذلك لم يتم نهب الأسواق.
6: زيارة وزير الزراعة الاتحادي لمشروع حلفة جديدة، وما هي مطالب المزارعين هناك؟
9: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع حلفة.
6: بدأ العام الدراسي في محلية كاس والنازحون يسكنون المباني المدرسية.
10: النازحين ديل برضو الغالبية العظمى فيه من مدينة الفاشر فروا من الصراع هناك، وفي ناس من كردفان.
6: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
11: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. طرح المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مزعد بولس مقترحات جديدة لتسوية الأزمة، تضمنت توقيع هدنة إنسانية وإدارة حوار سياسي مملوك للسودانيين بقيادة مدنية وفي مكان يتفق عليه الجميع. وفي السياق ذاته شدد مجلس الأمن والسلم الإفريقي في ختام زيارته للخرطوم على عدم وجود حل عسكري للنزاع، وضرورة الوصول إلى هدنة عاجلة. حول هذه التطورات تحدث لدبنجا كل من المعتصم الطاهر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة والمحلل السياسي مكي المغربي الذي سنبدأ بحديثه.
7: من الطبيعي أن تتحدث المؤسسات الإقليمية والدولية بالعبارات الرتيبة المعروفة أنه لا حل عسكري للنزاع في السودان، ولا لا لا أعتقد أنه يطلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن يردد ما تردده حكومة السودان والقوات المسلحة والمستنفرين. لكن الأهم الذي قاله مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه يرفض وبصورة قطعية وفاصلة وحاسمة قيام أو نشوء أي حكومات موازية في السودان، وبذلك هو يبطل مفعول سردية قحط والميليشيا بأن هذا النزاع بين طرفين حكوميين وأنه قريب للمعادلة الليبية أو اليمنية أو غيرها. إذن نحن في السودان أمام واقع مختلف. بالنسبة لمسعد بوليس هو يتحرك في رواندا والكونغو ويتحرك في ليبيا وينتج مقترحات ويحدثها ويأتي للسودان وينتج مقترحات ويحدثها، وهذا أمر طبيعي، يعني أن يقوم المبعوث بإنتاج هذه الأدبيات المستمرة التي تتعلق بمقترحات وغير ذلك، ولا يعتبر أنه لا يقوم بواجبه في الداخل الأمريكي يعني. ولكن ليس من المنطق بمكان أن كلما أضاف المبعوث شولة أو نقطة أو أضاف السطر أو حذف سطر أو قال أنه حدث المقترح وجاء بمقترح جديد أن يعتبر الناس أنه أنزل قرآنا أو إنجيلا جديدا يعني. وكلامات وكلام واجتهاد ربما أحيانا هو نفسه لا يكون من قام بهذا الأمر، أسطر تم تمريرها عليه من إدارة مختصة أو من حليف أو شريك، وقام مستشاروه ولا مساعدوه بإعادة صياغتها بما يتواءم مع ما اعتادوا عليه في أمريكا، وتجد نفسها تجد طريقها للإعلام وتدور في الإعلام ثم تنتهي صلاحيتها ليتم تحديثها مجددا.
6: ونستمع في هذا المحور لحديث الأستاذ المعتصم الطاهر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة.
12: تحياتي. مؤكد أنه حديث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ثم حديث مسعد بوليس في قناة الجزيرة كان بوضوح أن أي حوار سياسي يجب أن يكون مملوك للسودانيين بقيادة مدنية في مكان يتفق عليه، وهذه هي نقاط الاختلاف مع المبادرة الحوار التي طرحها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إذا أنه حدد أن تكون داخل السودان وحدد اللجنة القائمة عليها وحدد كثير وحتى الأهداف وغيره. بالتالي واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية في رد بصورة غير مباشرة رأت أنه لا بد أن يكون الحوار مملوك للسودانيين، وفي تقديرهم يتحدثون عن الخماسية الدولية. أيضا في نفس السياق حديث مجلس الأمن والسلم الأفريقي زيارته للخرطوم شدد على أن الهدنة الإنسانية مطلوبة، أن وقف إطلاق النار مطلوب، أن المسار الإنساني مطلوب، وأن لا حل عسكري للنزاع. إذن من الواضح أنه كل من الولايات المتحدة والإقليم مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي ينظرون إلى مبادرة الحوار التي أطلقت من قبل السيد عبد الفتاح البرهان بأنها غير كافية ولا تلبي الاشتراطات المطلوبة لقيام حوار حقيقي لحل الأزمة السودانية.
6: أثار حديث البرهان حول الحصانة المؤقتة للمطلوبين من قبل النظام العدلي من منسوبي الأحزاب السياسية الكثير من الجدل والعديد من علامات الاستفهام حول العفو في حد ذاته وحول مفهوم الحصانة. الأستاذ المعز حضرة المحامي يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
8: وطبعا قانونا العفو عندما يصدر هو في جرائم الحق العام وليس في جرائم الحق الخاص، ده الشرط الأول. ثانيا العفو يصدر عندما تكون هنالك جريمة وصدرت فيها إدانة وعقوبة، هنا يقوم حق العفو عن العقوبة وليس عن الجريمة، العقوبة في حد ذاته. وهنا في مثل هذه البلاغات المفتوحة ضد المدنيين في السودان أصلا لا توجد إدانات، لم تصدر أحكام، وإنما هي بلاغات كيدية تم فتحها ضد سياسيين بدون أساس قانوني سليم، ولا توجد بيانات عن أغلبية هذه المواد مفتوحة تحت المواد 50 تغويض النظام الدستوري، مادة 51 من القانون الجنائي السوداني إثارة الحرب ضد الدولة، مادة 20-21 اشتراك الجنائي. فهذه الجرائم كلها كوقائع لا تنطبق على المدنيين الذين فتحت ضدهم هذه البلاغات، وبالتالي هي بلاغات لا تقوم على أساس قانوني. ولذلك حتى الانتربول الذي طالبوا به القبض على هؤلاء الأشخاص لم ينفذ هذه الأوامر لأنه يراها أنها قضايا سياسية. وبالتالي حق العفو ينشأ عندما تكون هنالك أحكام صدرت وإدانات يمكن أن يصدر حق العفو. فالسؤال من يحفو عن من؟ فهذه يعني أصلا لا توجد جرائم البرهان حقيقة. إذا أردنا أن يكون لدينا نظام قانوني فهنالك من ارتكب جريمة تغويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة يمكن أن تفتح هذه البلاغات ضد البرهان نفسه وضد الذين معه من العسكريين الذين أثاروا هذه الحرب. أنا أعتقد أن هذه كلها هي يعني أشياء لن تؤدي إلى إلى إلى إلى سلام حقيقي ولن تؤدي إلى استقرار، لأنه الآن ما نريده هو ليس عفوا أو غيره، لأن هذه كلها مماحكات وأشياء لا أساس لها. يجب أن تتوقف هذه الحرب، يجب أن يكون لدينا نظام قضائي حقيقي ونيابة حقيقية حتى لا تستغل سياسيا في مثل هذه الأشياء. البرهان للأسف الشديد يأكل من نفس الطبق الذي كان يأكل منه عمر البشير ومن معه، يقومون بفتح البلاغات الكيدية ضد السياسيين ثم يأتون ليصدرون أوامر عفو أو ليمارسوا بها نوعا من الضغط. هذه أشياء يعني مكررة وغير مستفاد منها، والذي يدفع الثمن هو المواطن السوداني، لأنه الآن ما يريده المواطن السوداني هو إيقاف الحرب ومن ثم الجلوس لمحاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم. لكن أمثال هذه الدعوات أنا أعتقد الآن البرهان يريد أن يبحث عن شرعية يرسل هذه الرسائل السالبة، وحتى ترزية القوانين الذين يشيرون إليه مثل هذه الأشياء أشياء غير صحيحة ومن ناحية القانونية. أيضا لا توجد في القانون حصانة مؤقتة، وهي الحصانات دي هي يفترض أن تكون استثناء، وهي حصانات إجرائية لا توقف فتح البلاغات الجنائية ضد أي شخص حتى رأس الدولة، لكن تكون هنالك حصانات ليست مؤقتة وإنما تكون هناك إجراءات لرفع الحصانة. فكرة الحصانة المؤقتة دي فكرة في القانون غير موجودة وغير معروفة، وهذا يؤكد أن من يطلقون مثل هذه الأشياء هم لا يعلمون ما يقولونه وهم غير جادين، وبالتالي يريدون أن يرسلوا هذه الرسائل لإرسال أشياء غير صحيحة. ففي القانون لا نعرف الحصانات المؤقتة، نعرف الحصانات الإجرائية لبعض حاملي المناصب، ولكن حتى هذه الحصانة هي حصانة إجرائية بمعنى أن هنالك إجراءات يمكن أن يقوم بها الشخص لرفع الحصانة عن رأس الدولة أو عن غاضي أو عن وكيل نيابة، هذه تسمى حصانة إجرائية ولكن لا توجد حصانات مؤقتة. كما يمكن أن أضيف الآتي، إن كان البرهان حقيقة جادا في توفير مناخ سليم للوصول إلى حلول كان يجب من تلقاء نفسه أن يقوم بشطب هذه البلاغات لأنه لا أساس لها من القانون. وإن كان لا يريد ذلك كان يمكن أن يقوم السيد النائب العام استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره. فمن إصدار مثل هذه التصريحات يؤكد أن البرهان يريد أن يناور، يريد أن يقدم يعني طعما غير حقيقيا، وهذا غير صحيح. كان يمكن النائب العام الذي قام بفتح هذه البلاغات الكيدية ضد السياسيين أن يقوم باستخدام سلطاته إما بشطب البلاغات مباشرة أو بطلبها تحت المادة 58 من القانون الإجراءات الجنائية لسنة 91.
6: يعاني النازحون الفارين من المعارك الأخيرة في النيل الأزرق من أوضاع صعبة فيما يتعلق بالمأوى والمأكل والمشرب والإيواء. شبكة أطباء السودان أطلقت نداء بهذا الخصوص على لسان الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة.
13: تتابع شبكة أطباء السودان بغلق بالغ وصول أكثر من 5000 نازح من منطقة قيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة وسط أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء، بما يهدد حياة النازحين ويزيد من معاناتهم خاصة الأطفال والنساء وكبار السن. لكن هناك أعداد أخرى وصلت ود الماحي، الشبكة ما زالت تتقصى أعدادهم وستقوم بنشرها لاحقا. تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض في ظل محدودية الموارد والقدرات المتاحة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة. تناشد شبكة أطباء السودان المنظمات الأممية والإنسانية والمحلية والجهات المختصة للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء وضمان توفير الرعاية الصحية والحماية للنازحين والعمل على منع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، مؤكدة ضرورة وصول المساعدات إلى المتضررين دون عوائق وفي أسرع وقت ممكن. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
6: وفي السياق ذاته أكد الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني علي هيو بأن الأوضاع الأمنية في النيل الأزرق والإنسانية صعبة في ظل استمرار العمليات والمواجهات بصورة كبيرة ومكثفة بين الأطراف المتقاتلة إلى جانب تدهور الأوضاع الإنسانية. نستمع لما قال لراديو دبنجا.
2: شكرا راديو دبنجا. طبعا الأوضاع الأمنية في النيل الأزرق صعب جدا من كل الأطراف المتقاتلة على الأرض في السودان، بالإضافة إلى الوضع الإنساني واستمرار العمليات والمواجهات بصورة كبيرة ومكثفة جدا، وعدد النازحين لمدينة بكوري أكثر من 15,000 مواطن بالإضافة إلى العالقين، وفي مواطنين يعني رجعوا لمدينة قيسان و لقوا حاجاتهم في محلهم، ما في سرقات، ما في نهب لسوق مدينة قيسان. بعض المواطنين رجعوا النزحوا للخيران والوديان لإثيوبيا، في ناس رجعوا بأنه ما عندهم الحاجة، بأنه ما ممكن يكونوا قاعدين في العرى ساكت، رجعوا لمساكنهم ولمنازلهم في مدينة قيسان. الأوضاع يعني ما في نهب لبيوت الناس والممتلكات، لذلك نحن كما ناشدنا الحركة الشعبية والدعم السريع بأنه الحركة الشعبية غالبية من أبناء تلك المناطق، لذلك لم يتم نهب الأسواق بالإضافة إلى المنازل. لذلك نحن شايفين بأنه في مدينة الدمازين والاعتقالات التعسفية وتكميم الأفواه في يومي الأحد والاثنين والثلاث في اعتقالات كبيرة جدا للمدنيين بحجة التعاون مع الدعم السري، وكلها حاجات فضفاضة عشان يعتقلوا المدنيين ويحتفظوا بهم في الاستخبارات العسكرية أو في الخلية الأمنية أو في كل الأجهزة الأمنية. في النهاية يكون في قمع في الاعتقالات وما في تقديم لمحاكمات، وفي ناس موجودين في الاستخبارات عندهم سنتين، عندهم سنة ونص، عندهم ثلاثة سنة ما ودوهم للمحاكمات. في النهاية ناس محجوزين بعدم احترام لحقوق الإنسان، عدم احترام للقانون الإنساني اللي بيجرم اعتقال المدنيين لسنوات أو لشهور بدون محاكمات عادلة. هذا كل ما يحدث في مدينة الدمازين من تكميم الأفواه، والسلطات في النيل الأزرق لديها طوارئ، كل زول بينتقد الخدمات الأساسية وغيره. ويتم اعتقاله والزج به في السجون، بالإضافة إلى الاعتقالات من قبل الخلية الأمنية والاستخبارات بحجج واهية بأنهم متعاونين مع الحركة الشعبية ومتعاونين مع الدعم السريع. وتم اعتقال الشاب مهيمن على صلة الغرابة بأنه عمه الحسن آدم الحسن هو اللواء في الجيش الشعبي وهو قائد للعمليات تحت الحركة الشعبية والدعم السريع تجاه محافظة قيسان. في النهاية تم اعتقال المسكين الشاب من المغابر عندما كان يدفن ابن عمه المتوفي وابن عمه المتوفي في مغابر مدينة الدمازين، وتم اعتقاله صباحا يعني حوالي الساعة 10 ولا 11 للاستخبارات العسكرية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندين كل السلوك البربري وكل الاعتقالات وتكميم الأفواح والتعذيب دون تقديم المدنيين لمحاكمات عادلة أو أن يوفروا حماية لنفسهم أو يتركوا حتى الأسر، يعني ما بيخلوهم بأنه يزوروا أهلهم لمدة 6 شهور 3 شهور. في ناس معتقلين لهم سنة في سنتين 3 سنة من بداية الحرب ما ودوهم لمحاكمات عادلة. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني قاعدين ندين كل السلوك وكل الانتهاكات البطاقة على عاتق المدنيين من كل الأطراف، كل الأطراف اللي تتقاتل في السودان خاصة في النيل الأزرق. الأوضاع الإنسانية صعبة جدا يعني. خالص الود والشكر لكم علي هجو والأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
6: والعام الدراسي على الأبواب في محلية كاس بجنوب دارفور، ما تزال المدارس تأوية أعدادا كبيرة من النازحين الذين ليس لهم مأوى آخر أو جهة يذهبون إليها. لحل المشكل تم الاتفاق على تجهيز الموقع السابق لليوناميد لإيواء النازحين. المزيد من التفاصيل في حديث السيد حافظ الصالح المدير التنفيذي لمحلية كاس.
14: مع انطلاقة العام الدراسي 2026-2027 وجدنا هنالك معضلات بسيطة تتمثل في 15 مدرسة داخل مدينة كاس مأهولة بالنازحين، وال 12 منها مدرسة ابتدائية والثلاثة مدرسة ثانوية. وبالتالي دعينا إخواننا الإدارة بتاع المعسكرات النازحين، قعدنا معهم ممثلة في مشايخ النازحين على مستوى مراكز الإيواء، جلسنا معهم وتفاكرنا حول إخلاء المدارس وتركها للطلاب لهذا العام. وسرعان ما كانت هنالك استجابة، والاستجابة مشروطة بتحديد موقع لإيواء الإخوة النازحين. النازحين ديل برضو الغالبية العظمى فيهم من مدينة الفاشر، فروا من الصراع هناك، وفي ناس من كردفان من المجلات ومن بابنوشة من المناطق بتاع كردفان، وفي ناس من الدرمان. وبالتالي عددهم أصبح كل الناس في 15 مدرسة 12,360 نازح. وبالتالي اخترنا طولنا لجنة عليا لإخلاء المدارس، فيها لجنة الأمن المحلية وإدارة التعليم والإدارة الأهلية وممثلة الشباب المرأة. وهذه اللجنة اختارت الموقع البديل موقع اليوناميد اللي تم تسليمه لحكومة المحلية في السابق بعد خروج الإخوة في اليوناميد. وبالتالي قمنا بدعوة الإخوة في المنظمات الدولية والNGOs والمنظمات الوطنية، دعيناهم وجلسنا معهم وشرحنا لهم الحاصل، وسرعان ما وافقوا قمنا بزيارة ميدانية للموقع موقع اليوناميد. والحمد لله تمت الاستجابة من الإخوة في المنظمات اللي ذكرناها، وساهموا مساهمات كبيرة جدا، فيهم من ساهم بحفر مصدر للمياه، ومنهم من ساهم بمواد إيواء، ومنهم من ساهم بحفر دورات، ومنهم من ساهم بكراني، على أساس أنه نستضيف الإخوة النازحين ونفتح مدارسنا على مستوى محلية كاس. الحمد لله هذا العمل كله تم بجهود مشتركة
10: ما بين كل مجتمع محلية كاس والإدارات المتخصصة اللي هو التعليم وكل الإدارات المشاركة في والمجالس التربوية مدارس محلية كاس كلهم مساهمين في هذا الإطار. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نحن عازمين كمحلية كاس بأننا في هذا العام ستفتح كل المدارس الابتدائية والثانوية وكل المراحل إن شاء الله هتستقبل الطلاب إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع.
6: نختتم الجولة بملف الزراعة. زار وزير الزراعة الاتحادي مشروع حلفة الجليد الزراعي لتفقد أحوال المزارعين والنظر في المشاكل التي يواجهونها. حول الزيارة ومشاكل المزارعين تحدث لي دبنجا المزارع مسعود عبد الرحمن.
9: طبعا فيما يخص زيارة الوزير السيد وزير الزراعة الاتحادي لمشروع حلفة، فإحنا كمزارعين نحن طبعا بودنا في أنه نلقى الحلول ونلقى المعالجات لكل المشاكل اللي بتواجهنا وكل المعضلات اللي بتواجه المزارع في كل تفاصيل اللي بتخص الزراعة. فيمكن قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع حلفة. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل غنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من انه السيد مدير الري في مشروع حلفة مجتهد، لكن امكانياته وقدراته المادية وقدراته طبعا اللي بتتمثل في ما يخص مثلا الآليات والوقود وكل يعني الحاجات اللي بت بتسير دورها بالعمل بالنسبة للري، فيها عجز وفيها مثلا ما فيها مثلا إمكانيات متاحة بالنسبة له، لكن اتحادات شخصية ويمكن يحاول بيعالج المشكلة بمعالجات إسعافية. احنا دارين معالجات طويلة المدى، احنا ما دارين نجيب في انه موسم وخلاص، احنا المحتاجين تأهيل كامل وشامل. احنا عندنا يعني مجموعة من الشباب قادرين في إنهم يقودوا نهضة حقيقية للمشروع، لكن النهضة أو القيادة بتاعت الشباب دي محتاجة رعاية خاصة من وزير الزراعة. إحنا دايرين يعني يكون كريم مننا في المسألة بتاعت المعالجات دي، يسمع صوتنا ويحاول يعني يكون كريم مننا شديد. بالإضافة إلى ذلك طبعا واحدة من المطالب برضو طالبنا في انه التعيين للمدير عام لهيئه حلفة الجديده على اساس المدير الحالي حينزل المعاش في الشهر الجاي، والتعيين لازم يكون زول على مسؤوليه تامه وزول عنده الكفاءه العاليه اللي يقدر يكمل المشوار بتاعت النهوض بتاعت المشروع، يلبي تطلعاتنا وطموحاتنا اللي ما حتتوقف في انه مثلا يكون مدير وكفاءة. احنا دايرين مدير عنده كفاءة، عنده قدرة عالية من الوعي الإداري، وقدرة عالية من انه مثلا يكون حل حقيقي لمشكلتنا. وواحدة برضه من المطالب اللي احنا يعني نتمنى انها تتحقق في انه يكون في معمل بتاع فحص تربة على اساس امتداد المشروع ده، امتداد طولي المساحات او الاراضي من كل يعني جسم او من كل تفتيش لاخر فيه اختلاف، تركيبة التربة بتختلف من مكان او من موقع لاخر. طالما امام التربة بدي متوفرة بتحل لنا يعني مشاكل كثيرة، او اهمها في انه الصرف الزائد في مسألة التسميد وفي مسألة التقاوي أو مسألة المحاصيل اللي بتنفع حسب التركيبة ذات العناصر في التربة دي بتعالج لنا المشكلة كثير ومشكلة كبيرة بالنسبة لنا. ونتمنى في إنه صوتنا دي يصل لأعلى جهة في سلطة الحكومة. نتمنى في إنه نحن نلقى الزول اللي حيقدر أو الشخص الذي يعالج مشاكل حلفا مشاكل مشروع حلفا إن شاء الله.
6: وفي مشروع الجزيرة يواجه المزارعون هذا العام مجموعة من التحديات تهدد استقرار الموسم الزراعي في ظل ارتفاع تكاليف تحضير الأرض وصعوبة توفير السيولة إلى جانب مشكلات التسويق والري. بهذا الخصوص تحدث لدبنجا المزارع إبراهيم عبد الكريم.
5: بالنسبة للزراعات في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا في ناس شايلين من البنوكة من خضاراتهم وطماطم واسود دل الحاجات المزروعة يعني. بعد تزريحتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجية تطلع السوق ذاته، السبابة في السوق يضربوك في الأسعار. الترحيل بقى مشكلة، بقى مشكلة الترحيل في الشعلانية دي. الحرات، الحرات والله الفدان عمل 80,000 ده التجهيزات وسيولة ما والله الناس الترترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرته لك. ده عندنا في في في, في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية موية ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تزق خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في الجزيرة.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وقدم إليكم عنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبون جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. محافظ مقاطعة أمبون بالعنابة يقول نعمل على تنظيم أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية. وزير الدفاع يقول الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 خارج الخدمة بسبب القصف ونقص الكوادر والأدوية وتعطل سلاسل الإمداد. مقتل 71 عاملا إنسانيا في حرب السودان والخرطوم وغزة تصدران قائمة المناطق الأكثر فتكا بعمال إقاثة في العالم. ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشكلات التسويق والري تحدد مزارعي الجزيرة ومناشدة الحكومة بالتدخل العاجل. اعتصام مفتوح احتجاجات لعشرات المواطنين بنهر النيل للمطالبة بوقف المسح الجيولوجي في البحيرة. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55 ألف حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولاية السودان. تدشين برنامج الدعم النقدي المباشر ل 29,490 أسرة بمحليات النيل الأبيض بواقي 150 ألف جنيه لكل أسرة. لحماية المواطنين من موجات الحر أثناء العمل الرابطة الأطباء السودانيين بأمريكا تقوم بتركيب 3 غرف مبردة في مدينة بور سودان. وزارة التحول الرقمي تعمل على ربط سوداباس بأنظمة البنوك بما يتيح التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع. الخرطوم تطلق منصة إلكترونية لإدارة الهيئات والشركات الحكومية وبنك السودان يؤكد استمراره في توفير الموارد لمقابلة احتياجات البلاد من السلع. حياة الأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية وتحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة بغرب كردفان وشرق دارفور. الجمعية السودانية الفلكية تعلن كسوف جزئي للقمر فجر الجمعة 29 أغسطس في السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026 أستهلها بالعناوين. وصول 17,340 نازح إلى مقاطعة أمبونغ جراء الأحداث الأخيرة في كاودا ومناطق أخرى من هيبان بجبال النوبة. نزوح 9,000 شخص من محلية جيزان بالنيل الأزرق وترتيبات لترحيل 12,000 نازح من المدارس من محلية كاس بجنوب دارفور. وزير الدفاع يقول الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة ولن نسمح بميليشيات أو قوات موازية بعد الحرب. وزارة الصحة تعلن أن 13,401 إصابة بالإيدز و55,000 حالة مكتشفة من التهاب الكبد باء وجيم في ولايات السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، معكم في تقديمها محمد سليمان. شدد وزير الدفاع حسن داود كبرون أن الجيش متقدم في جميع المحاور ومنتصر في المعركة الدائرة حاليا، وأكد في مقابلة مع قناة العربية أن الدولة لن تسمح بعد انتهاء الحرب بوجود قوات موازية أو ميليشيات تابعة لأي حزب. وأكد وزير الدفاع أن أي تعديلات على اتفاق جوبا للسلام ستكون بهدف الحفاظ على حدود السودان. وحذر وزير من أن أي تحديد للبحر الأحمر ينعكس بصورة مباشرة على أمن السودان، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لإنشاء قوة قفر سواحل سودانية. وأضاف وزير الدفاع في هذا الخصوص:
1: قواتنا متقدمة بثبات، قواتنا لها المبادئ في الهجوم على معاقل العدو، قواتنا متطورة في أساليبها القتالية المتغيرة. نحن قائدين هذا الحرب باقتدار وبمهنية وبتخطيط مسبق وسليم، فنحن مطمئنين جدا، متقدمين في كل المحاور ومنتصرين في كل معاركنا والحمد لله.
0: وعلى المستوى الدولي قالت الأمم المتحدة أن